0: Thank you.
1: مقامات، أجمل وأبرز الأغاني القديمة من أرجاء العالم.

ليلي عالوفا والحب ماضي ولا بكرة ما عدت أحسب حسايب يا باي بغمض عين فتح

0: على عافي شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس.

تحقول وانا وانتي منسيين وخبيك بقلبي عطول ويدقوا يدقوا الحلوين عقلبي وقلن مشغول ويدقوا يدقوا الحلوين عقلبي وقلن مشغول.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: شو بيقولوا؟ احنا منظمين ولا مرتبين؟
1: اذا ما نظرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، ايام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، واكل محلي زاكي. نظرين تورز، لانه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 او زوروا فرع الناصري او شفاعمر.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: الله يهدي البال، الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوزر باع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفور ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل سوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلى كل ضيفك.
4: صباح الخير جارنا.
5: أهلا أهلا، صبحك بألف خير.
4: صباح الخير أم خليل.
6: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
7: يسعد صباحك يا حلو.
4: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.
2: هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجدلي.

0: السبعة في استوديوهات راديو الناس، الخميس 11 من يونيو حزيران، أنتم مع هذا النهار حتى الساعة 9 في ساعتين من أبرز الأخبار والتطورات. وإلى العناوين:
1: بعد تشدد الغارات الأمريكية على إيران، الحرس الثوري

0: الإيراني يقصف قواعد أمريكية في الأردن والخليج، وترامب يهدد بالتصعيد.
1: مفاوضات ثلاثية بين الجبهة والتجمع والتغيير قريبا عقب فشل مساعي تشكيل القائمة المشتركة بشراكة مع الموحدة.
0: التوتر في بلدة كفر كنا ما زال مستمرا عقب أيام من مظاهر العنف وإطلاق النار والقنابل ووسط جهود لتهدئة الأوضاع.
1: أسعدتم صباحا وأهلا وسهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في هذا النهار. صباح الخير محمد.
0: صباح الخير سناء، ساعتان مقبلتان من هذا النهار، والبداية كما العادة مع جولة لأبرز الأخبار الواردة من غرفة الأخبار هذا الصباح. مع هذه التطورات نبدأ. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة ستواصل هجماتها إذا لم توافق إيران على الاتفاق الذي تطرحه واشنطن، مشيرا إلى أن بلاده أطلقت 49 صاروخ توماهوك على هدف داخل إيران الليلة الماضية إلى جانب غارات شنتها مقاتلات أمريكية. وأكد ترامب بأن خيار توجيه الضربات الإضافية ما زال مطروحا. وأكد الرئيس الأمريكي في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية أن إسرائيل لم تشارك في موجة الضربات الأخيرة، وأنه أجرى محادثات مباشرة مع مسؤولين إيرانيين طلبوا خلالها وقف هذا القصف. وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن الضربات ستتوقف سريعا.
1: من جانبها نفت وسائل إعلام رسمية إيرانية نقلا عن مسؤول إيراني رفيع صحة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إجرائه اتصالات مباشرة مع مسؤولين في طهران، ووصفتها بأنها دعاءات كاذبة تهدف إلى توفير غطاء لتجنب الانخراط في حرب مع إيران. وفي ذات السياق توعد الجيش الإيراني برد حاسم وساحق على أي عدوان أمريكي في المنطقة، مؤكدا أن القوات المسلحة مستعدة للتعامل مع أي تصعيد.
0: دوري قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكست أن التحرك العسكري ضد إيران يهدف إلى تعزيز المصالح الأمريكية وتقوية موقف واشنطن التفاوضي. وأكد أن الرئيس دونالد ترامب يفضل التوصل إلى اتفاق، لكنه مستعد أيضا لاستئناف العمليات العسكرية إذا اقتضت الضرورة. أتهم بيكس الطهران بالمماطلة في المفاوضات، فيما أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف رئيس البرلمان أن قدرات إيران الدفاعية والردعية ما زالت قائمة، وأن بلاده سترد بحزم وسرعة على أي عدوان جديد على حد تعبيره.
1: ميدانيا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها استكملت موجة الضربات التي نفذتها الليلة في إيران، مؤكدة استهداف قدرات الرصد العسكرية ومنظومات الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي في مناطق مختلفة من البلاد. وأضافت أن قوات مشاة وسلاحي الجو البحرية استخدمت ذخائر دقيقة لضرب أهداف إيرانية، قالت أنها شكلت تهديدا للقوات الأمريكية ولسفن الملاحة التجارية الدولية في المنطقة.
0: في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قواعد عسكرية أمريكية في الكويت ومقر الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين ردا على الضربات الأمريكية، مشيرا إلى أن تنفيذ الهجومين أصاب 18 هدفا عسكريا في الكويت والقاعدة الجوية في البحرين. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني كذلك إطلاق 12 صاروخا باليستيا باتجاه طائرات أمريكية ومنشآت عسكرية رئيسة في قاعدة الأزرق الجوية في الأردن، من بينها مركز القيادة والسيطرة.
1: وفي بيان سابق، أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة وتحدثت عن مواجهات بحرية مع القوات الأمريكية. في المقابل، نفت القيادة المركزية الأمريكية هذه الرواية، مؤكدة أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا وأن السفن التجارية تواصل العبور بصورة اعتيادية، كما نفت تعرض أي سفينة حربية أمريكية لهجوم.
0: في ذات التطورات، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن تعليمات الجبهة الداخلية ستبقى دون تغيير وستظل سارية المفعول حتى الساعة 8 من مساء الأحد 14 من حزيران يونيو المقبل، وذلك في أعقاب تقييم الأوضاع الأمنية. وأوضح المتحدث باسم الجيش أن القرار يعني استمرار العمل بالتعليمات الحالية المتعلقة بالتجمهرات والأنشطة التعليمية وأماكن العمل ودعا الجمهور إلى مواصلة الالتزام بالتوجيهات ومتابعة أي تحديثات قد تصدر عن

0: عبر القنوات الرسمية.
1: إلى ذلك اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً يطالب إيران بالإبلاغ عن مخزون اليورانيوم المخصب لديها والسماح لمفتشي الوكالة بالتحقق منه، ووصف المجلس القرار بأنه ضروري وعاجل داعياً طهران إلى منح المفتشين إمكانية الوصول المطلوبة. وقد أقر القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا فيما عارضته روسيا والصين، وأدانت إيران القرار وقالت أنه سياسي يفتقر إلى المهنية.
0: إلى الحدود الشمالية وكل التطورات المتعلقة بهذه المواجهة هناك. قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في رسالة وجهها إلى الشعب اللبناني، قال إن إسرائيل ليست في حرب مع لبنان بل مع حزب الله، واتهم الحزب بأنه يحتجز الدولة اللبنانية كرهينة ويعمل لصالح إيران. أضاف نتنياهو أن لبنان يستحق مستقبلا أفضل، معبرا عن رغبة إسرائيل في السلام مع لبنان على حد تعبيره، واعتبر بأن إزالة حزب الله من المعادلة قد يفتح المجال أمام فرص واسعة للبلدين وفق تصريحاته.
1: ميدانيا دوت صافرات الإنذار صباح اليوم في بلدتي المطلي ومسقف عام بمنطقة إصبع الجليل عقب رصد إطلاق صاروخين سقطا في محيط المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. وفي وقت سابق من مساء أمس أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض هدفا جويا في منطقة نشاط قواته جنوبية لبنان، فيما فعلت صافرات الإنذار في بلدة شلومي وفق الإجراءات المتبعة. وقال الجيش أنه دمر بنى تحتية في جنوب لبنان استخدمت لتشغيل طائرات مسيرة، وأفاد بمقتل أكثر من 20 عنصرا من حزب الله خلال العمليات العسكرية.
0: إلى هذه التطورات الآن، صادقت الهيئة العامة للكنيسة بالقراءتين الثانية والثالثة بالأمس على مشروع قانون لتعديل الأنظمة المتعلقة بوحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ماحش، وذلك بدعم 43 عضو كنيسة مقابل معارضة 39، وهذا طبعا على الرغم من معارضة المستشارة القضائية للحكومة لهذا القانون. ينص القانون على إعادة إنشاء الوحدة كهيئة مستقلة داخل وزارة القضاء بميزانية منفصلة ومع صلاحيات تحقيق مع أفراد الشرطة وتقديم لوائح اتهام بحقهم في مختلف المخالفات الجنائية. فعليا تم إخراج هذه الوحدة، وهي وحدة سيئة الصيت والسمعة طبعا، من النيابة العامة، وكذلك يعني أعطاء سيطر عليها لوزير القضاء، يعني من تطور سيء إلى تطور أسوأ.
1: وفي الأخبار المحلية، لقي طفل يبلغ من العمر 3 سنوات مصرعه بعد سقوطه عن درج منزلي في بلدة برتعة، أقرت وفاته في مستشفى هليل يافي بعد فشل محاولات إنعاشه. وفي حادثة أخرى أصيب طفل كذلك في 3 سنوات بجروح خطيرة إثر سقوطه من ارتفاع في بلدة شقيب السلام بالنقب. أما في مدينة رهط أصيب طفل يبلغ من العمر 2 بجروح خطيرة بعد سقوطه من ارتفاع، نقل على إثرها إلى مستشفى سروكا استكمال العلاج.
0: إذن كانت هذه أبرز العناوين والأخبار في جولتنا الإخبارية الصباحية. نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم هذا النهار الساعة الأولى. راديو الناس، ابقوا معنا.

0: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. فخاد دجاج طازج 7 كيلو ب99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب79 شيكل و90، بطيخ 1 كيلو ب2 شيكل و90، شمام 1 كيلو ب3 شيكل و90، نكترينا 1 كيلو ب12 شيكل و90، كرز أحمر مغلف العلبة ب15 شيكل و90، جرانك حمراء مانجا مشمش ال1 كيلو ب15 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/6، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي. عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.

0: 22 سنة تقني مكيفة.
1: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام. رقم واحد
0: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
2: سخنين راح تلمع لمع.
3: الآن في وينر مباريات افتتاح المونديال، المكسيك ضد جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية ضد تشيك. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتهش
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
7: من مجموعة المشهداوي.
8: إيروكا يعني أوبتيكا.
9: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
10: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
3: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
11: ثلاث عشر دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد وتفكير بالعناوين.
12: بعد تجدد الغارة الأمريكية على إيران، الحرس الثوري يقصف قواعد أمريكية في الأردن والخليج، وترامب يهدد بالتصعيد.
11: مفاوضات ثلاثية بين الجبهة والتجمع والتغيير قريبا عقب فشل مساعي تشكيل القائمة المشتركة بشراكة مع الموحدة.
12: وتوتر في بلدة كفركان ما زال مستمرا عقب أيام من مظاهر العنف وإطلاق النار والقنابل، ووسط جهود لتهدئة الأوضاع. إذن نتجه الآن إلى أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. البداية من صحيفة هآرتس، هذه الصورة التي تصدرها لصفحتها الأولى، وكذلك أيضا هذا العنوان الذي سيرافقنا اليوم، الحدث الأبرز كرويا في العالم، انطلاق المونديال، انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم. هذه الصورة هنا لصحيفة هآرتس طبعا للتحضيرات في المكسيك، هناك ستنطلق المباراة الأولى، وكذلك أيضا كل المشاهد الاحتفالية والافتتاحية. صحيفة هآرتس أقل تفاؤلا لربما بما يتعلق بهذه البطولة. في طريق إلى مونديال 2026 الكثير من الأخطاء حدثت، هكذا تكتب هآرتس، ولكن هذا المساء مع صافرة البداية كل شيء سيصبح من خلفنا، من ورائنا، سننسى كل شيء، سنهتم لربما بكرة القدم وبالكثير من المتعة. طبعا هذا المونديال الأكبر الأطول وكذلك أيضا الأكثر كلفة لمن يريدون المشاركة به وحضور المباريات. الكثير طبعا من الترقب، نتحدث عن كأس عالم وبطولة بين ثلاث دول، المكسيك، الولايات المتحدة وكندا، وطبعا كيف لا الفارق في التوقيت، وكذلك قضية مشاهدة المباريات ستكون حاضرة دائما، ونحن أيضا في تغطياتنا الخاصة وفي برامجنا التي ستواكب انطلاق المونديال سنكون معكم طيلة هذه الفترة في راديو الناس. 40 يوما من المتعة الكروية بانتظارنا، يعني ما زال بانتظارنا الكثير.
11: ذات الموضوع بشكل غير مفاجئ كذلك تصدر الصفحة الأولى من يدعوت أحرنوت، نصف بداية الصورة، صورة لافتة جدا، احتفالات في مكسيكو سيتي في يعني استعدادا لانطلاق المونديال، نرى فيها أربعة شخصيات ترتدي الزي

0: مكسيكي التقليدي، وفي الوسط نرى طبعا كأس العالم أو تمثال لكأس العالم، ونقرأ هذا العنوان: جاهزون لصفارة الانطلاق. نقرأ من هذا الخبر: على مدار 39 يوما القادمة سيحاول العالم أن يضع النزاعات والمشاكل جانبا والتركيز على كرة القدم. الساعة 10 من هذا المساء ستنطلق في المكسيك مباريات كأس العالم المونديال الأكبر الأطول والأغلى ثمنا في التاريخ، بمشاركة 3 دول مضيفة في القارة الأمريكية، 48 أو 48 منتخب، 104 مباريات و 1247 لاعبا مشاركا.
1: نلقى مع صحيفة هارتس، وهذا العنوان هنا لجوش برينر وهو مراسل شؤون الشرطة، يتحدث طبعا عن كل هذه الانتهاكات التي يقوم بها أفراد الشرطة ضد متظاهرين بشكل عام، وضد المتظاهرين تحديدا ضد الحكومة، متظاهرين لإسقاط هذه الحكومة بشكل خاص. النيابة العامة كانت قد حذرت الشرطة ووجهت لها بعض لربما العتب أو اللوم أو الانتقادات يمكن أن نقول، وذلك طبعا لأن النيابة العامة قالت أكثر من مرة إن كان أمام القضاء وكذلك أيضا أمام مندوبي الشرطة بأنه ليس بإمكانها أن تدافع عن الاعتقالات وكذلك أيضا عن التفتيش الجسدي العاري الذي كانت قد أجرته الشرطة لعدد من المتظاهرين والمتظاهرات ضد الحكومة. الشرطة طبعا بدورها لم تكترث بهذه التحذيرات، والأكثر من ذلك هو أن القائد العام للشرطة داني ليفي كما تذكر هنا صحيفة هآرتس يقدم كامل الدعم لأفراد الشرطة ولا يتراجع أبدا عن السماح لهم بالقيام بما يحلو لهم مع هؤلاء المتظاهرين.
0: نتحول مجددا إلى دعوت أحرنوت ونتوقف بداية عند هذا الخبر، يعني الذي طبعا نتابعه منذ أيام طويلة وأسابيع طويلة، كل ما يتعلق في تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. نقرأ هذا العنوان: بين هجوم لآخر. ونقرأ في هذا الخبر: بعد أن وصل الوسطاء القطريون إلى طهران بتنسيق أمريكي سعيا للتوصل إلى تفاهمات في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، صعد ترامب مجددا من نغمة كلامه وهدد بالقول: لا أفهم ما الذي تفعله إيران، سنهاجمها مجددا. الرئيس الإيراني رد بالقول: تهديدنا ما هو إلى علامة يأس. وفي إسرائيل يتابعون تبادل الضربات بين الأطراف ويستعدون لاستئناف القتال، ومصدر أمني يقول طبعا إسرائيل يقول الإيرانيون يماطلون وترامب يفقد صبره. في سياق متصل ربما نتوقف كذلك محمد عن كاريكاتير يدعوت أحرنوت اللافت واللطيف، يعني هذا النهار يدمج بين الموضوعين اللذين تحدثنا عنهما، نرى فيه فعليا
1: ما بين المونديال والمفاوضات.
0: صحيح، نرى فيه المرشد الإيراني الأعلى وترامب في مونديال 2026 من جهة، مجتبى خامنئي يلعب في كرة مكتوب عليها اتفاق، نراه يلعب في الكرة لوحده.
1: مش عارف إذا هو يعني عنده قدرة كله مصاب ولا... لا عم بيثبت بيسلك بعرف كيف بيسموها كل واحد.
0: ترامب المقابل بشكل غير مفاجئ طبعا غاضب يعني بالجانب الآخر، ويقول له طبعا فهمنا أنك تجيد اللعب بالكرة لوحدك، فطبعا هنا بالإشارة إلى ما تعتبره الولايات المتحدة مماطلة من طرف إيران في إبرام الاتفاق.
1: طيب إذن إلى صحيفة إسرائيل هيوم، هي الأخرى هنا بافتتاحية يعني احتفالية بما يتعلق بطبعا كأس العالم وانطلاق المونديال، الاحتفالية الأكبر تبدأ، هذا هو العنوان. طبعا بعض المعطيات كما ذكرنا قبل ذلك سنة: 104 مباريات، 39 يوما، 3 دول مختلفة، وكأس عالم واحد ووحيد. سنرى بالفعل من سيرفعه. وتكتب هنا صحيفة إسرائيل هيوم: سيكون هذا المونديال الأكبر وبما لا يقل أهمية للمرة الأخيرة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو على أرضية هذا الملعب. يعني من الأمور اللافتة بالفعل ميسي الذي حقق هذا اللقب في البطولة الأخيرة، رونالدو الذي يتطلع كثيرا لتحقيقه هذه المرة ولديه الكثير من الحظوظ والكثير من الفرص أيضا للقيام بذلك. طبعا إلى جانب هذه العناوين الرياضية والاحتفالية، هنا في صحيفة إسرائيل هيوم هناك أقل احتفالا بما يتعلق بهذا القانون الذي مرر بالأمس في الكنيست، ما يسمى حوكي سود لموديتورا، وهو قانون أساسي أساس تعليم التوراة وتعليم كذلك الطلاب الحريدين. هو يحاول طبعا هذا القانون في مبدئه يحاول أن يوازن أو أن يقارن ما بين حقوق من يتعلمون أو الطلاب في المعاهد الدينية وفي المقابل أيضا حقوق الجنود الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي. طبعا هذا أثار غضبا كبيرا. بالأمس كان هناك الكثير من التوترات في الهيئة العامة للكنيسة، ولكن تم تمرير هذا القانون في نهاية المطاف بالقراءة التمهيدية. اللافت هنا بأنه من خلف الكواليس كان هناك صفقة بين أعضاء الكنيسة الحريديم وأعضاء الكنيسة العرب. النائب أحمد الطيبي رئيس كتلة طبعا الجبهة والعربية للتغيير، والنائب وليد طه وهو رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة، أبرما اتفاقا أو صفقة يمكن أن نقول من خلف الكواليس مع الحريديم. العرب يتغيبون عن هذا التصويت لأنه لا يهم المجتمع العربي، وفي المقابل أحزاب الحريديم تعهدت بأنها ستصوت ضد قانون بنغفير لمنع الأذان، وهذا لربما يسقط هذا القانون. صفقة جيدة يمكن أن نقول، يعني على الأقل مقارنة بصفقات سابقة. يعني
0: أثارت حفيظة الأحزاب المعارضة قبل قول بدأوا يحردوا على العرب يعني على أثر هذا الموقف.
1: الحلو في يعني هذا المفروض على فكرة الأحزاب العربية لا بتشتغل لا عند المعارضة الصهيونية من اليسار ولا عند المعارضة الصهيونية من اليمين، هي هناك موجودة لتخدم المجتمع العربي
0: وهذا الأساس بالفعل. طب بالعودة يعني مجددا إلى دعوت حرنوت، وأعدكم مجددا كذلك إلى كل ما يتعلق في تطورات الحرب ومكانة إسرائيل وكل هذه الأمور المتشابكة، نبدأ بداية بهذا الخبر اللافت، تهديد أردوغان ووعد ترامب. نقرأ من هذا الخبر: الرئيس التركي واصل التصعيد الكلامي بالأمس وادعى بأن الضربات الإسرائيلية في سوريا ولبنان تهدد تركيا كذلك. الرئيس الأمريكي سئل عن الأمر وعد قائلا لن تكون هناك مواجهة بين الأطراف، يعني بين تركيا وإسرائيل، طالما أنا الرئيس. طيب إلى قضية ربما متعلقة أو في سياق متصل، نقرأ هذا الخبر الذي يعني نراه كتقرير واسع في دعوت أحرنوت يمتد على صفحتين لمراسل الشؤون السياسية إيتمار آيخنر، الذي يكتب هذا الصباح تحت عنوان مسلسل العزلة السياسية، يتحدثون عن تسونامي عقوبات تتعرض لها إسرائيل والخطوات التي اتخذت ضد إسرائيليين في العالم بشكل مفصل. نقرأ من هذا التقرير: مذكرة اعتقال لرئيس الحكومة، دول تمنع دخول الوزراء إلى أراضيها، ودولا أخرى باتت تفرض عقوبات على مستوطنين، ومحاولات لا نهائية من طرف حركة المقاطعة للمساس في الاقتصاد الإسرائيلي وبشرعية إسرائيل، ظواهر كانت حتى بداية الحرب في الهامش لا يكاد يشعر بها المرء، وسرعان ما تحولت في الآونة الأخيرة لخطر حقيقي، ولكنه لا يحظى بحلول جدية من طرف الحكومة. هكذا تتحول إسرائيل إلى دولة معزولة ومنبوذة في العالم.
1: طيب إلى هذا العنوان لافت أيضا هنا حين معنيت، وهو مراسل الشؤون القضائية فيها آرتس ينقل هذا الخبر: الجيش الإسرائيلي لأول مرة ينشئ قاعدة عسكرية أو يمكن أن نقول يعني مركز للمراقبة في الضفة الغربية، ولكن في المواقع المصنفة ألف أو أي. طبعا هذه المواقع عادة لا يوجد فيها تواجد عسكري من المفترض وليس بهذه الطريقة يعني، ولذلك هذه أول مرة كما تنشر هنا صحيفة هارتس، أول مرة الجيش يقوم بإنشاء قاعدة من هذا النوع منذ التوقيع على اتفاقيات أوسلو. في المقابل أيضا هذا الخبر، هذا التوثيق كما تنقله هنا صحيفة هارتس، بأن هناك توثيق يظهر بأن جنود الجيش الإسرائيلي لم يساعدوا، لم يقدموا أي مساعدة للعائلة التي تم إطلاق النار عليها. إذا كنتم تذكرون طبعا في الفترة الأخيرة إطلاق النار من قبل الجيش الإسرائيلي على عائلة في منطقة تل إرميدا في جنوب الضفة الغربية في الخليل، ما أدى إلى مقتل هذا الطفل طبعا الذي قوبل بالكثير من الغضب والكثير من الحزن، ولكن أيضا الجيش الإسرائيلي في نهاية المطاف يعني اعترف بأن هذا إطلاق النار هذا لم يكن مبررا وبأنه كان خطأ، وكذلك أيضا أعرب عن أسفه على مقتل هذا الطفل. لا يبدو بالفعل بأنه كان هناك أسف لدى هؤلاء الجنود الذين أطلقوا النار ولم يحاولوا تقديم حتى مساعدة لهذه العائلة التي لم تقترف أي ذنب سوى أنها كانت في هذا المكان وتعرضت لإطلاق النار. إذن كانت هذه أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. الآن ينضم إلينا زميل وديع عواودي. صباح الخير.
0: صباح الخير وديع.
2: أهلا وسهلا. اهلا الله صبحكم بخير محمد وسناء وكل المستمعين والمستمعات.
0: وديع الكثير من العناوين المتفرقه يعني هذا الصباح ان كان بالتطورات السياسيه الدوليه او في الداخل الاسرائيلي، ولكن الابرز ربما كان هذا الصباح محاولات اللجوء الى نوع من ما يسمى الاسكيبيزم او الهروب من الواقع من خلال عناوين كبرى احتفاليه في كافه الصحف بما يتعلق في الشان الرياضي. كيف انت والرياضه؟
2: اها تكفز عنه السؤال.
0: لا بالعكس،

0: كيف ممكن؟
1: هاي الـ
0: كمان احنا بندور على اسكيبيزم، كمان احنا بندور على الهروب من الواقع،
1: الهروب من الزحمة. بالتأكيد هذا يعني فرصة خاصة في فترة الحروب الآن، إنه الإنسان يهرب ويفوز ببعض الساعات بعيدا عن زحمة الأخبار، وخاصة الحروب المتتالية المتفجرات والصافرات وشبح الحرب الذي يعود من جديد. إذا بدكم نحكي كلمتين بما يتعدى البعد الرياضي في المونديال ونتقدم، هاي المسابقة طبعا تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم. المرة الأولى كانت في 1930 في الأورغواي، وتعطلت في 42 و46 بسبب الحرب العالمية الثانية. الفكرة كانت لاتحاد الكرة الدولي في 1904، يعني بكير كان، لكن كان في هناك تردد وخلاف مع اللجنة الأولمبية الدولية اللي خافت انه هذا يسرق، يعني بسبب الغيرة يخطف الأنظار من مباريات الأولمبية ايضا اللي هي كونية ودولية. بالمختصر المفيد كان في العام 1930 في هذه البلدة، في هذه الدولة في أمريكا اللاتينية، الأورغواي اللي تغلبت فيها، كانت أول حاملة كاس، المضيفة طبعا على الأرجنتين. العالم يحتفل بهذه المسابقة سناء محمد، وهي تحمل الكثير من الدلالات والمعاني بما يتعدى المباراة الرياضية نفسها، فيها معاني ثقافية اجتماعية نفسية سياسية. أولا هي ظاهرة إنسانية وثقافية كبرى تستخدم فيها يعني اللغة الكونية، توحد الشعوب بدون مترجم، أنت لست بحاجة إلى مترجم، تذكر الناس والبشر أنهم بنهاية المطاف سمر وبيض وأجانب وعرب ومسلمين، رجال ونساء بنهاية المطاف إحنا بشر. والمنافسة النظيفة الشريفة في ظل الأوضاع التي يحاول فيها رئيس العالم، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، إعادة العالم إلى منطق الغابة الكوي وكل ضعيف، تذكر بأنه كان في منافسات، في هناك قيمة للمنافسة اللي تعتمد على الجهد، المهارة، المثابرة اللي تعطي فرصة للارتقاء بدل من المدافع والقنابل. المونديال طالما حمل دلالات سياسية محمد وسناء، يؤثر على الهوية صقلها أو صياغتها، الفريق هو رمز للشعب للأمة، ومثل ما قالت سناء محمد هي يعني لعبة ذكرية بس هي متنفس فاصل
2: يعني. وفي كأس عالم للنساء بدنا يعني عشان ما ننساش لا يقل أهمية، وبتابعوه برضه في متابعة كبيرة.
1: قديش فكرك؟
2: والله على فكرة بدي أفاجئك يا وديع، فعلا في له متابعة، يعني له متابعة كبيرة جدا في السنوات الأخيرة. كرة القدم النسائية عم بيكون لها دور وحضور كبير جدا.
1: ما يتعلق بس هذا الجنون الذكوري 39 يوم من المباريات، كان في مرة دراسة انه النساء بهاي الفترة بينبسطوا كثير بالنسبة لهاي، يعني فترة جميلة جدا لانه الرجال بنصرفوا لشؤونهن وهن بيهتموا بحالهن والى اخره. بس اليوم ممكن يكون الوضع مختلف،
2: مش كمان هتزبط. النساء مش راح تزبط هاي المرة، لا مش راح تزبط هاي المونديال لانه اللعبات غالبيتها متأخرة وديا، راح نكون احنا نايمين. فيعني عندي بشريات غير سارة لكل من خططت للتخلص من زوجها بهاي الفترة. بدك تلعب، بدك تضطر تعيد المباريات، شو بدك تعمل؟
1: على كل إن نتمنى أن تكون منافسة شريفة جميلة تعزز هاي القيم الإنسانية اللي موجودة، خاصة كما كنا في هاي الفترة الثقيلة في ظل تجدد الحرب، شبح الحرب من جديد، العم ترامب يهدد مجددا نكسر نفجر إلى آخره، يريد فرض الاتفاق المقترح على إيران، مع العلم أنه لم ينفذ تهديد سابق باستهداف الجسور والمنشآت، يبدو أنه يضغط من أجل أن ينتهي من هذا الموضوع. المثير أنه طيلة شهر وشهرين ربما المعلقين في العالم كانوا يقولوا أنه المونديال ربما يدفع ترامب إلى وقف الحرب، أجل المونديال والحرب بعدها، يعني هاي حالة البينج بونج، حالة لا حرب ولا سلم لا تزال قائمة وموجودة. إسرائيل طبعا بقيادة نتنياهو تتابع بترقب، بتتمنى أن تتجدد الحرب، تراهن على نفاذ صبر ترامب وتستعد لها. الأسباب مفهومة، نتنياهو يريد الحرب لعدة أسباب، منها ما يتعلق بالناحية الاستراتيجية، صورة إسرائيل، هيبتها، قوة ردعها، محاولة حسم الجبهات اللي تزال مفتوحة، ولكن لا تقل عن ذلك ربما أهمية هي حسابات الانتخابات التي باتت تزكم الأنوف رائحتها اليوم أكثر من أي وقت مضى، لأنه على مسافة قليلة، رغم أنه على ما يبدو هناك عودة إلى تشرين بدل أيلول في موضوع الانتخابات. هناك رائحة صفقة جديدة كانت امبارح لإعادة الانتخابات إلى موعدها الأصلي في تشرين. تأجيل الانتخابات أو يعني عدم المضي في مشروع قانون حل الكنيسة بعد القراءة التمهيدية قبل نحو أسبوعين كانت يريدها نتنياهو في

0: 20 والحريدين كانوا بدهم فيها 15 ايلول، شموا ريحه انه في هنا صفقه ديل، فعملوا عمليه ابتزاز. صدق من قال انه تم تحويل الكنيسة بالامس لبازار لسوق، هات وخذ، تعويض الفشل بالنسبه للحريديم على عدم تمرير قانون اعفاء الشباب من الخدمه العسكريه، بالمزيد من الميزانيات، بالمزيد من المكاسب، ومنها واخطرها بنظر الراي العام في اسرائيل طبعا مساواه حقوق طلاب المدارس الدينيه مع حقوق الجنود.
1: هناك من يتساءل وديع فعلا بالامس، يعني ما مصلحه نتنياهو في نهايه الامر بان يعطي كل هذه الامتيازات للحريديم بالامس في اكثر من قانون، نتحدث عن 3 أو 4 قوانين بالامس لصالح الحريديم مقابل تبكير الانتخابات بأسبوع واحد، يعني 20 أغلب الظن 20 تشرين الأول شهر أكتوبر فعليا بدلا من 27. وهناك من يقول أن السبب الأساسي في صلب يعني هذا الموقف وليس قضية يعني تبكير الانتخابات بأسبوع، وإنما ضمان كتلة ودعم الحريديم لنتنياهو في انتخابات مقبلة، والله أعلم. يعني بارش أنت شو رأيك؟
0: لا صحيح، ويريد الحفاظ أن نتنياهو بتجربته الطويلة، امبارح تحدثنا كنا تماما مثل هذه الأيام في حزيران 96 دخل رئاسة الوزراء ولا يزال موجود في إسرائيل كرئيس حكومي صاحب تجربة طويلة، التجربة في غاية الأهمية في إدارة الأزمات، هو موجود في أزمة، ولذلك من ضمن الاستخلاصات العميقة لصاحب التجربة أنه ينظر لما بعد اليوم اللي اسمه يوم الانتخابات، اليوم التالي، حتى لا ينطبق عليه القول أنه العملية نجحت والمريض مات، بمعنى أنه مكون هذا الائتلاف الحالي تفوز بأغلبية لكن يجد نفسه أمام على الأقل جزء من الحريديم اللي ينكله من ضفة إلى ضفة في النهر، وربما يشكله ائتلاف بديل مع الأحزاب المعارضة اليوم، ولذلك يحاول أنه يرضيهم يعطيهم بما موجود، يبيع مقدرات الدولة من أجل مصالح ائتلافية، مصالح سياسية، مصالح فئوية، إن كان على المستوى الائتلافي الحزبي أو الشخصي، وهذا جزء من الفساد السياسي في إسرائيل طالما كان موجود، ولكن المقادير زادت، الحدة زادت، والفظاظة زادت، كلة الحياة كانت تنعمل يعني بهدوء بمقادير، صارت عملية البيع والشراء على المكشوف وبشكل كبير وجارف، كله نازل على الميزان مثل ما بيقول المثل، لم يعد هناك خط أحمر، لأن نتنياهو ببساطة يصارع من أجل البقاء، وإحنا لسنا نطول بالموضوع لأنه كبراد وناس كنا توقفنا عند هذا الموضوع. اللي أثقل على نتنياهو هاي الأزمة أنه كان دائما يرى بنفسه هو أهم رئيس حكومي في البلاد، أطول ولايات حتى من بن غوريون، دافيد بن غوريون اللي هو مؤسس إسرائيل رئيس الحكومة الأول، وأنه صاحب التجربة الأمنية مستر سيكوريتي وأبو علي ونابليون وتشرشل وإلى آخره،
2: كلهم مع بعض في رجل واحد،
0: رجل واحد حاكم بأمره، يجد نفسه الآن أمام خطر الإقصاء وفي ظل وجود لائحة اتهام ضده، ولذلك هو مستعد يفعل كل شيء، ربما يعني فقط أنه ما يطلق سارة، لكن مستعد أن يعمل كل شيء في سبيل أن يبقى في سدة الحكم والبقاء في ذاكرة الإسرائيليين في وعيهم بدلا من إقصائه وطرده. اللافت كان أنه النواب العرب امبارح كمان انضموا للسوق واستغلوا حاجة الحريديم لهذا القانون المهم بالنسبة لهم وعملوا ديل من خروج من القاعة، هذا دليل على أنه النواب العرب إذا بدهم يتعاونوا يستطيعون التعاون. هذا بكوننا للنقطة الأخيرة بما يتعلق بالمشترك اللي صار، أنه اليوم طبعا كان مقرر اجتماع للجنة الوفاق، الاجتماع التغى، سألنا ليش التغى، شو السبب، قالوا خلص بدون سؤال من غير ليه مثل بكون محمد عبد الوهاب، بس طبعا اللي انت وانا
2: والكل المفروض لجنة الوفاق تجتمع علشان تشكيل قائمة مشتركة، فيش قائمة مشتركة، شو بدهم يجتمعوا يعملوا،
0: فالتغى الموضوع، والان الرهان على ان تتفق الاحزاب الثلاثه ثلاثيه على تشكيل قائمه، ان تكون هذه قائمه ثلاثيه مقابل الموحد، يكون في تعاون في كل المجالات على كامبين على ضبط الحمله الانتخابيه، تشجيع الجمهور بالخروج لصناديق الاقتراع، هذا هو الموجود، قائمتين بدل قائمة واحدة، وينبغي على العرب مثل ما تحدثنا امبارح أن ينظروا إلى الواقع النازف اللي احنا موجودين فيه، الصعب أكاد أقول غير المسبوق منذ عام 48، بعيدا عن الانفعالية، بعيدا عن عقاب الذات، ينبغي الذهاب إلى صناديق الاقتراع ويقدم كل منا صوته بناء على ضميره، فهمه، قناعته، عقيدته بما يتعلق بالرغبة، هذا الحلم أنه تكون يعني قائمة مشتركة، هذا حلم فلسطيني عميق ومفهوم، ليش؟ أنه الفلسطينيين بحاجة لأنه يكونوا موحدين حتى في لجنة الطلاب صف 12، باعتبار أنه هن عندهم قضية وعندهم قضايا وفي وضع نازف وإلى آخره، لكن تقديسها إلى درجة أنه بدون مشتركة سنعاقب أنفسنا، ستكون هي كارثة ما بعد كارثة، نرى من خلف ومن قدامنا ومن أمامنا

0: ماشي في الجريمة والعنف الدولي مفقودة تماما، تتعامل معنا كأنه ضيوف في وطنهم. كان في حديث اليوم أنه الحكومة تجتمع في نوفا قليل، تخيلوا أنتم من سنة 48 اليوم لم تجتمع الحكومة ولا مرة واحدة في بلد عربية، مع أنه كان في زيارات في السابق، كان يعني رئيس الحكومة الراحل قبل ما يغتال بشهور قليل زار بلدية الناصر هو شمعون بيريس، وعمل اجتماع كبير جاب معه مجموعة كبيرة من مديري الوزارات، وكان في تقدم كبير في ذاك الوضع. أنا كنت في ذاك الاجتماع بتذكره تماما،
1: إسحاق رابين صحيح،
0: إسحاق رابين وتفيق زياد، وحتى بالعلامة يعني كان في عدد كبير من المدراء العامين، وكان في مشاريع، وكان في اهتمام رسالي للمجتمع العربي اللي أساسا محمد وسناء بالخلفية أنه النواب العرب كانوا خمسة بس كانوا اتفقوا، نواب الجبهة ثلاثة والحزب الديمقراطي العربي دراوش اثنين، خمسة أعطوا سلة أمان طبعا لأنه كان وراء الكواليس كمان يعني توافق مع منظمة التحرير الفلسطينية استمرارا لموضوع أوسلو وإلى آخره. كان في هناك اتفاق عشية انتخابات 92 بإعطاء هاي الحكومة حكومة السلام فرصة للمضي في السلام، واللي صار طبعا قصة معروفة وتاريخية. لكن في هذه الفترة لمن يستغرب ربما لا بأس من تذكير يعني أن نذكر ما تحدثناه في ذاك الاجتماع، محمد وسناء كان حياة توفيق زياد واقف، وكان يتحدث شمعون بيريس ورابين إلى توفيق زياد بعد ما انتهى الاجتماع، وكان مش زي اليوم، ما كانش في تضييقات، وكانت يعني في أريحية. أنا كنت واقف وراهن وسمعت شمعون بيريس بكل رابين شو بدنا نروح وين شو بدنا نساوي بعد الاجتماع. رابين قال له أنا معزوم على الغداء عند إنعام الزعبي، وهي زوجة أرملة سيف الدين الزعبي عضو الكنيسة السابق اللي كان عضو في حزب العمل، عملت لنا ورق دوالي وكوسة وأنا بدي أروح. السيدة إنعام الزعبي كانت سيدة مثقفة بصرف النظر عن الهوية السياسية، ولكنها كانت لبقة وتعرف كيف كمان تتعامل مع من كانوا صناع قرار في إسرائيل. بعد رحيل زوجها شمعون بيريس قال له أنا عندي شغلة ضرورية بدي أغادر، حتى بفكر إني أركب هليكوبتر وأروح لأني عندي شغل سريع. القصد من هاي القصة مع أني أنا لا بحب الكوسة ولا بحب ورق الدوالي، بس أنه أنا أستحضرها الآن للتدليل على الجو اللي كان في تلك الفترة، قديش إسرائيل تغيرت من حيث تعاملها مع المواطنين العرب. لكن العرب ما بصير أنه يشكو ويبكو، إنما ينبغي الذهاب إلى كل خطوة من شأنها تعزيز فرص البقاء والتطور والازدهار للأولاد وللأحفاد.
1: نشكرك جزيلا شكرا زميل وديع عوودي، يسعد صباحك.
2: شكرا جزيلا لك وديع.
0: الله يصبحكم بالخير.
2: نخرج إلى فاصل قصير ونتابع.

0: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكوب القاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
1: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
2: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: الآن في وينر، مباريات افتتاح المونديال، المكسيك ضد جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية ضد تشيك. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
5: إذا بتبعتهش
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: الآن في وينر، مباريات افتتاح المونديال، المكسيك ضد جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية ضد تشيك. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
5: إذا بتبعتهش
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
2: مش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعات المشهداوي.
4: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
5: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
6: ثلاث وأربعون دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
7: طيب، بالعودة إلى كل تطورات الحرب وهذه التحذيرات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس بأن الولايات المتحدة ستواصل هجماتها إذا لم توافق إيران على الاتفاق الذي يطرحه ترامب. قد أشار إلى أن طبعا الجيش الأمريكي كان قد أطلق الليلة الماضية 49 صاروخ من طراز توماهوك على أهداف داخل إيران. ما الذي يريده ترامب؟ طبعا ما حدش عارف، ولكن إلى أين يمكن أن تصل كل هذه التصعيدات التي نراها مؤخرا، واليوم انطلاق المونديال الذي من المفترض أن يكون مهم لترامب، ولأن الولايات المتحدة طبعا تستضيف هذه البطولة الهامة. كل ذلك نريد أن نفهمه مع دكتور ثائر أبو راس المختص في الشؤون الأمريكية. صباح الخير.
6: صباح الخير.
8: صباح الخير لكم. أهلا
6: أهلا بك دكتور ثائر. يعني جولة جديدة إذن من الاعتداءات الأمريكية على أهداف إيرانية قبل ساعات، واستهدافات إيرانية لأهداف أمريكية في الخليج ردا على ذلك لليوم الثاني على التوالي. هل هذا هو الأسلوب الجديد الأمريكي للضغط على إيران، قبول شروطها لإنهاء الحرب؟
8: يعني يبدو كذلك. كون هذه الحرب توقفت أو الجزء العسكري منها توقف دون الوصول إلى اتفاقية، فكل يوم تتطور عمليا قواعد مواجهة جديدة بين الطرفان. الكل ظن بسبب المونديال بأن الرئيس ترامب غير معني بتصعيد عسكري وبأنه سيسمح للأمور أن تبقى هادية للشهر المقبل، ولكن ربما بسبب المونديال الآن هو يعتقد بأنه بإمكانه أن يضغط على النظام في إيران وعلى الحكومة الإيرانية، فبدلا من أن يقوم بما يتوقع منه الجميع وهو التراجع، هو الآن يبادر للهجوم. ولكن أيضا مهم أن نستمع جيدا إلى ما تقوله الإدارة الأمريكية. هي تقول بأنها ستستمر في الرد وليس في المبادرة. هو عمليا وكأنه يقول من الآن فصاعدا سأقوم بضربهم كل يوم من دون أن أعود لاستعمال كامل طاقتي الحربية، أي أن نعود إلى ما كنا عليه ما بين 28 شباط و9 نيسان، حينما يعني عمليا دخلت الولايات المتحدة بكل ثقلها إلى هذه الحرب.
7: السؤال كيف يفيد ذلك ترامب دكتور؟ يعني لأننا نرى مع إيران على الأقل المنطق الإيراني هو بأنهم على العكس، يعني في كل مرة هناك تصعيد عسكري الجماعة عنيدين والعناد يزداد لا يتراجع.
8: هو يعني أن نفهم المنطق من وجهة نظر ترامب ليس بالأمر الهين، ولكن بالنسبة للرئيس ترامب هو جرب كل شيء، جرب التفاوض، جرب الحرب، حتى هذه اللحظة لم ينجح بالحصول على مبتغاه، وهو غير مستعد أن يتنازل عن هدفه الرئيسي. الأصل لا يستطيع سياسيا، لا يستطيع. الهدف الرئيسي طبعا هو أن تتنازل إيران عن مشروعها النووي وأن توقع اتفاقية معه عمليا. فيعني بالنسبة لترامب مضيق هرمون.

0: وأن توقع اتفاقية معه عمليا. فيعني بالنسبة لترامب مضيق هرمز مغلق، الاقتصاد الإيراني يتضرر، والآن سأقوم بإزعاجهم بطريقة أخرى. كما المرة حتى هذا اللحظة وكما لمحت محمد هذا لم ينجح، ولكن بالنسبة للرئيس ترامب يعني لا توجد لديه الكثير من البدائل. السؤال الأهم هنا، هل فعلا يعني يفي بهذا الوعد بأنه سيقوم بضرب إيران كل يوم حتى توقع على اتفاقية، أم أنه بعد يوم أو يومين سيخرج بتصريح مغاير كليا كما يفعل بالعادة في مواضيع عديدة. فقط قبل بالأمس، حتى ليس قبل يومين، بالأمس بعد الضربة الأولى قال يعني لم تعد حاجة إضافية لضربات، ومن ثم بعد 12 ساعة غير رأيه.
1: وليس هذا فحسب يعني دكتور ثائر، بل بعث يعني الوفد القطري ليتفاهم مع الإيرانيين بعد أن كانت هناك جلسة مسبقة مع الأمريكيين بهدف خفض التصعيد ودفع الأطراف لإبرام اتفاق. يعني كيف يمكن فهم ذلك؟ يعني من جهة يعني بالتزامن فعلا أو ساعات معدودة بعد ذلك رأينا ضربة ثانية أمريكية في إيران. شو اللي عم بيعملوا الشخص، خاصة إنه حلفاء الآخرين غير إسرائيل تتعرض يعني أو تتكبد الأضرار في المقابل؟
0: صحيح، يعني الرئيس ترامب هو كما قلنا بالسابق، ربما نحن بحاجة إلى محلل نفسي أكثر مما لمحلل سياسي لنفهم هذه الشخصية. أظن لكن أن جزء من دائرته، خاصة مستشاريها الأمنيين والاستخباريين، يعتقدون بأن الإيرانيين حاليا في حالة ضعف ما، أو أن الدولة الإيرانية تعاني إلى حد ما، فبالإمكان يعني زيادة الضغط عليهم عن طريق ضربات كذا. نحن أيضا نعلم بأن بعض حلفائه يريدون منه العودة إلى الحرب، يعني واضح أن إسرائيل تريد ذلك، الإعلام الأمريكي يتحدث عن أن الإمارات تضغط أيضا من وراء الكواليس على ذلك. فيعني الرئيس ترامب ليس في هذه المعركة لوحده، هو الذي يقودها، ولكن هنالك عوامل تضغط عليه أيضا. ونعرف بأن الرئيس ترامب دائما يعني يستمع إلى الرأي الأخير الذي يعني يستمع إليه عمليا. فيبدو بأنه هكذا، يعني لا يوجد شرح منطقي لهذه الاستراتيجية، لأنه لا يوجد منطق واضح من ورائها.
2: طيب سؤال أخير دكتور، بما يتعلق بالرأي العام الأمريكي، لأننا كنا يعني نرى في البداية بداية الحرب هناك تذمر كبير جدا، هناك غضب على هذه الحرب بسبب تأثيرها على الأوضاع الاقتصادية وما إلى ذلك. هل اعتادت يعني أمريكا على هذه الحرب؟ هل اعتاد الشعب الأمريكي على الحرب؟ أم ما زالت الانتقادات كبيرة جدا على ترامب؟
0: يعني يبدو كذلك، لأن يعني ردة الفعل الشعبية ليست قوية. يعني نعم، كل استطلاعات الرأي تؤكد بأن الغالبية من المجتمع الأمريكي تعارض هذه الحرب، ولكن في نفس الوقت لم نشاهد مظاهرات كبيرة. يعني عدنا 20 سنة إلى الوراء، في بداية حرب العراق خرج الملايين إلى الشارع يعارضون الحرب، رغم أنه آنذاك غالبية المجتمع الأمريكي دعم الرئيس بوش على الأقل بالسنة الأولى للحرب. هنا يعني الآية معكوسة، الرأي العام معارض، ولكن لم ينجح حتى الآن بتنظيم نفسه في التظاهرات. وهذا هو خوف ترامب من كل موضوع المونديال، بأنه يتم استغلاله عمليا لتنظيم مئات الآلاف أو ملايين الأمريكان في الشوارع المركزية الأمريكية، ولكي يعني ينتقل اهتمام الإعلام الأمريكي والعالمي من الألعاب إلى عمليا المظاهرات وما إلى ذلك. ولكن نحن على بعد 5 أشهر من انتخابات نصف المدة، واستطلاعات الرأي واضحة، ولذلك الرئيس بحاجة للوصول إلى حل في إيران لكي ينسي المجتمع الأمريكي هذه الحرب الغير شعبية، وأن يركز في سياسات شعبية مثل استضافة المونديال، وأن تكون الولايات المتحدة مركز اهتمام العالم وما إلى ذلك.
1: نشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، سنتابع طبعا مع كل جديد دكتور ثائر أبو راس المختص في الشأن الأمريكي. شكرا جزيلا لك. شكرا لك،
0: إلى اللقاء.
2: طيب في الجانب الإسرائيلي طبعا كان مذكرنا طيلة الوقت التأهب يعني سيد الموقف، وينضم إلينا في هذا الشأن الصحفي والمحلل للشؤون العسكرية يوسي ميلمان. شلوم لك،
1: بوكر توف.
3: بوكر توف لخم
1: يوسي. أتكما لدات خاص لما أمريكايت بإيران يمين سفويم لأخار شغور مصري هرقاء ام توتسر شل تخنون مكباد أو لا استم كبريزة أو تسكول إشي شل ترامب؟
3: لا زي ولا زي. תגובה, קודם כל על הפלת המסוק. מסוק אמריקאי הופל באש נונם נגד מטוסים על ידי משמרות המהפכה. לצד זה, אז ארצות הברית הייתה חייבת להגיב, לפחות מבחינת התפיסה האמריקאית, מדיניות הביטחון האמריקאית. אבל במקביל, טראמפ באמת מביע את תסכולו על כך שאין הסכם, והוא מאיים כל הזמן שהוא...

0: طال غيار في الانترنت والفيسبوك.
1: شارع رقم 60 مزدحم من مدخل إكسال وحتى تل عضشيم. شارع رقم 70 هناك ازدحام من مفرق طمرة وحتى يعني هذه المنطقة كلها تشهد ازدحام في شارع 70، فتوخوا الحذر. نخرج الآن إلى فاصل قصير. بعد هذا الفاصل ونهاية ساعتنا الأولى من هذا النهار نعود لنواصل معكم في الساعة الثانية، لا تذهبوا بعيدا.
2: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
3: ركبت كل أنواع المكيفات واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفيرتر رقم واحد.
2: في مكيف في تورنادو انفيرتر.
4: شو بيقولوا؟ نحن منظمة ولا مرتبة؟
5: إذا ما نظرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نازلين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
6: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
7: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
8: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
9: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
10: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو 1 ب 69 شيكل و90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام 5 ب 19 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 2 ب 99 شيكل و90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر 3 ب 15 شيكل و90. الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة.
11: مجموعة المشهداوي.
12: ليالي الأنس في فيينا، امرح، اطرب، افرح واشرب.
7: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
0: الآن في وينر، مباريات افتتاح المونديال، المكسيك ضد جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية ضد تشيك. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
13: إذا بتبعتش
14: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
15: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: بعد تجدد الغارات الأمريكية على إيران، الحرس الثوري يقصف قواعد أمريكية في الأردن والخليج، وترامب يهدد بالتصعيد.
1: مفاوضات ثلاثية بين الجبهة والتجمع والتغيير قريبا عقب فشل مساعي تشكيل القائمة المشتركة بشراكة مع الموحدة.
0: انطلاق البطولة الأطول والأكبر هذا المساء، مونديال 26 في المكسيك يجري وسط ترقب كبير وتنقل ما بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا.
1: إذن إلى الشؤون السياسية الآن، من المتوقع أن تبدأ الجبهة والعربية للتغيير والتجمع مشاورات للإعلان عن تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية دون إغلاق باب الانضمام في وجه القائمة العربية الموحدة. يأتي ذلك بعد التطورات التي أعقبت تصريحات الجبهة والموحدة على راديو الناس بالاتفاق المبدئي على خوض الانتخابات القادمة بقائمتين اثنتين بسبب الاختلاف بالمواقف. للحديث حول هذا الموضوع نبدأ بداية هذا الحوار الواسع بداية مع رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير دكتور أحمد الطيبي. صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: أهلا بك دكتور أحمد. يعني بداية نسألك عن قراءتك أنت لهذا التطور، إلى أي مدى بالفعل حسمت الأمور بتقديراتك بالذهاب في قائمتين منفصلتين الموحدة من جهة والأحزاب الثلاثة مجتمعة من الجهة الأخرى في الانتخابات القريبة؟
2: موقفنا في الحركة العربية للتغيير ما زال يقول بأن القائمة المشتركة وهي مطلب واسع للجماهير العربية هي الأداة والصورة الأفضل والأنجح لخوض الانتخابات القادمة. كان في نقاشات كبيرة أحيانا متوترة في الفترات الأخيرة، وكان في اقتراح في الجلسة الأخيرة إعادة فكرة القائمتين إلى الطاولة. تعرفوا أول ما بدأ الحديث عن الانتخابات قبل سنة كان الحديث أكثر عن فكرة قائمتين، ثم تقدمنا وكان توقيع ورقة سخنين، ومنذ ذلك الحين الكل تحدث عن قائمة مشتركة. أعتقد أما والخياران موجودان، أعتقد أنه ما زال في إمكانية لإقامة قائمة مشتركة، مع أنه التصريحات في الأيام الأخيرة ذهبت باتجاه القائمتين أكثر من الجبهة ومن الموحدة. الدكتور منصور عباس أيضا قال في بعض التصريحات أنه ما قبل الانتخابات نرى ما الصورة وما الذي يحدث، وهكذا قالوا في الجبهة في بيانهم. إحنا وأعتقد كذلك التجمع في نفس الاجتماع قلنا أن التصريح الذي أدلى به أو الموقف اللي أدلى به الأخ أمجد شبيطة كان يمثل موقف الجبهة في الاجتماع حول أنه تعالوا نروح على قائمتين، ونحن كلنا ما زلنا نعتقد أن القائمة المشتركة هي الخيار الأفضل، هي خيار الجماهير وهي الأداة الأنجع لإبعاد بنيامين نتنياهو. أنا أستطيع أن أقول لك أنه بعد نشر هذه الأخبار أحد المنتخبين الجمهور في الكنيست المعروفين من الائتلاف واليمين كان مبسوط، أجي عليه وقال لي مبسوط، قال لي سوف
0: من الليكود يعني مبسوطين أنه ما فيش قائمة مشتركة،
2: مبسوطين أنه فيش قائمة مشتركة. ولكن أعود وأقول أنه لا، الباب لم يوصد أمام هذا الخيار، ولكن الحديث عن القائمتين زاد، ولذلك غلب في الحديث غلبت فكرة القائمتين على فكرة القائمة الواحدة حسب تصريحات الأمس من الأخوة. طيب. الآخرين.
0: يعني دكتور ليس سرا بأنك كنت أكثر وأول المتحمسين لإقامة القائمة المشتركة، ولذلك أريد أن أسألك الآن، يعني ما الذي ستقوم به أنت شخصيا، أنتم في العربية للتغيير وكذلك أيضا في التجمع، لأنك قلت وبحق بأن يعني من أعلن بالأمس ومن يفضلون على الأقل خيار القائمتين بات واضحا الجبهة والموحدة، أنتم والتجمع لم تصرحوا ولم تتحدثوا حتى هذه اللحظة التي نتحدث معك فيها. لذلك أسألك، يعني هل ستكافحون داخليا لإعادة خيار المشتركة أم أنكم ستنخرطون الآن في هذه المفاوضات الثلاثية بما أنه الحديث يدور الآن عن هذه المفاوضات؟ بنفع برضو بلد الثنتين مع بعض يعني.
2: ما من شك في أننا في العربية الطريقين ملتزمون بوثيقة سخنين. هذه الوثيقة وقعت لكي يتم احترامها.
0: هذا تسميع حكي للجبهة والموحدة.
2: لأنا موقفي وصرت حكي 20 مرة يا محمد. وممكن احترامها وممكن تطبيق فكرة القائمة المشتركة. ورغم الصعوبات اللي كانت في الآخر أرى أنه من الممكن تذليل كل العقبات، وفي عقبات ما كانتش عقبات حقيقية المضبوط يعني.

0: بالرغم من ذلك قالوا خيار القائمتين نحن مستعدين نسمع كل شيء، ولكن حتى الآن يعني في الأيام الأخيرة لم يكن هناك اجتماع للثلاثية، في تواصل بينه وبين الجبهة، بينه وبين التجمع والجبهة إلى آخره. أعتقد موقف التجمع قريب موقف العربية التغيير كما طرح في الاجتماع الأخير في سخنين حول القائمة المشتركة، ولكن نحن واقعيون، نحن نرى أحيانا إلى أين تتجه الأمور. ولكني أعود وأقول الباب لم يوصد أمام تشكيل القائمة المشتركة، مع أنه الآن وضعت فكرة القائمتين على الطاولة بهذا الشكل كما حصل بالأمس.
1: طب دكتور أحمد، يعني بالأمس كما ذكرت يعني أمجد شبيط السكرتير الجبهة وضح بأن الخلاف هو ليس قضية عابرة وإنما قضية جوهرية تتعلق في البرنامج السياسي المتفق عليه أو المفروض أن يكون متفق عليه بين المركبات الأربعة، ولذلك طرحت هذه القضية وهذا الميل لذهاب بقائمتين بنهاية المطاف. أنا أريد أن أسألك، على فرض أنه لم تنجح للأسف يعني هذه المساعي في تشكيل المشتركة الرباعية، هل أنتم حسمتم أمركم يعني للتو في الذهاب مع الثلاثية بالضرورة، أم أن يعني سيناريو آخر ربما الذهاب مع الموحدة هو كذلك مطروح على الطاولة من جانبكم في حال كان هذا هو الخيار النهائي؟
0: أحد الخيارات أعتقد لطرح الجبهة فكرة القائمتين في الاجتماع الأخ أمجد هو أننا لا نريد أن نضيع وقت كبير في هذه الاجتماعات المتكررة واللي الكلام يعود على نفسه فيها، وأن الوقت يجب أن يستغل من أجل تشكيل القائمة والذهاب جاهزين إلى الانتخابات والتحدث إلى الجمهور. ما زال في وقت هناك صحيح، لأنه حتى الآن لم يعلن موعد الانتخابات، ولكننا في خضم معركة انتخابية. وأنا زي ما قلت لك هذه الاجتماعات تمت ما بين الأحزاب في الماضي، حتى الآن لم نجتمع الثلاثية، إلا اجتمعنا قبل شهر وكان اجتماع مثمر عندما أصدرنا بيان قبول التقنية، والتي اعتقدنا أنه هذا القبول سيفتح الطريق أمام تشكيل القائمة المشتركة، ولكن الأمور صارت غير ذلك.
2: طيب الآن بالنظر إلى يعني كل هذه التطورات دكتور، ونحن نرى يعني ردود الفعل في المجتمع العربي لربما هناك من توقع بأن تكون أكبر أو أكثر غضبا من موضوع عدم تشكيل المشتركة، ما الذي حدث برأيك؟ لأنه لم نرى يعني هذا التوقع، أو يعني هناك من كان يقول بأنه سيكون هناك حملات غضب وما إلى ذلك، لم نرى يعني ذلك. هناك غضب صحيح ولكن ليس بالمقدار الذي كان متوقعا، هل هذا برأيك لأن الباب ما زال مفتوحا، أم لأنه بالفعل الناس تفهمت بأنه يعني هناك مشروعان سياسيان مختلفان كل في قائمته؟
0: أنا أرى غير ذلك، أنا من متابعتي مما يصلني في هناك غضب وفي هناك أسئلة وحالة احتكاك.
2: طيب سنحاول تجديد الاتصال بدكتور أحمد الطيب، انقطع الاتصال. يعني سناء بعرفش إذا أنت موافقة معي، يعني أنا شفت انتقادات وحالة غضب ولكن ليس تلك التي توقعتها، يعني بعرفش إذا أنت شفت الإشي بهاي الطريقة.
1: ليس كما توقعت، مفهوم أنه الإشي
2: توقعت كان توقعات أنه يكون غضب أكبر مثلا
1: من قبل الأحزاب الأخرى،
2: من قبل الرأي العام نتحدث.
1: يعني أعتقد بأنه مجرد المكاشفة والمشاركة بالتخبطات هي بحد ذاتها احترام للناس، وهذا من شأنها أن يؤدي إلى تفاهم الناس لأي قرار سيتخذ في نهاية المطاف.
2: طيب دكتور أحمد طيبي مجددا معنا، شايف الأمور بشكل مختلف؟
0: نعم، منذ الأمس أنا أرى في خيبة أمل وفي ناس غاضبين إلى آخره، وهذا متوقع طبعا، لأنه إذا أكثر من 85-90% من الجمهور يريد قائمة واحدة موحدة لتركيب القائمة المشتركة، فأنا أتفهم أنه في هناك غضب وفي هناك أسئلة وفي هناك رسالات تصل إلى الجميع. أما لنرى كيف ستنتهي الأمور في نهاية المطاف، لأنه كما قلت

0: زال الباب لم يوصد أمام فكرة القائمة المشتركة، وأنا مصمم على قولي أن المشتركة هي الأداة الأفضل لدحر بنيامين نتنياهو سموتريتش وبن غفير.
1: طيب سنرى إلى أين ستفضي الأمور. أريد أن أستغل وجودك معنا، يعني هناك موضوع سنتطرق له أيضا في نهاية ساعتنا الأولى بالأمس، هذه المحاكمة وجلسة جديدة من المحاكمة لدكتور حسام أبو صفي. رأيت بأنك أنت ودكتور سمير بن سعيد يعني حضرتما الجلسة على

0: مدير مستشفى كمال عدوان. في أخبار عن إساءة التعامل له وتدهور حالته الصحية. كان ضروري أنه نيجي على المحكمة أنا وزميلي سمير بن سعيد. كان مكتوب على الباب ديون بدلة تايمز جروت في أبواب مغلقة، والحارس ما رفض يدخلنا، فأنا طلبت أني أفوت وفوتت، قلت القاضي اللي بتقرر،
1: استغلت حصانتك يعني.
0: فدخلنا وهو اعترضوا على مندوبي النيابة على وجودنا، فالقاضي قالت في نهاية المطاف عندي أنا حرية القرار، وأنا أسمح لاثنين نواب بأن يحضروا القسم العلني من الاجتماع، لأنه كان في قسم سري طلعنا كلنا. المهم أنني شاهدته عبر الشاشة، وسمحت لي أن أقف أمام الشاشة وهو يراني وأنا أراه. طبعا صورته إنسان بأصفاد في زنزانة بعد كل هذا اليوم، منهك تعب نازل في الوزن طبعا، وحتى الآن لم يصدر قرار من القاضية شتاينمتز، وقالوا أنهم سيصدروا لاحقا القرار بعد المرافعة اللي قدمها المحامي ناصر عودي مشكورا، لنرى ما الذي سيصدر قرار، مع أنني مش معلق أمال على المحكمة العليا.
1: طيب بنقل حد قبل الانتقال إلى ضيفنا القادم، مونديال الليلة شو وضعك؟ بتشجع مين؟
0: أقرب
1: بتشجع القائمة المشتركة في
2: عندي شعور إسبانيا
1: برضو بتشجع القائمة المشتركة
2: في المونديال. أنا قلت امبارح
0: الأردن
2: الأردن شفت؟
1: طيب خلينا نكون واقعيين شوي
2: لا ليش لا
0: الأردن احنا بنتابع منتخب النشامة وبدنا إياه يفوز، كل الاحترام لوصوله.
1: طيب هاي بالأفضلية الأولى، بالأفضلية الثانية
0: إسبانيا في نهاية المطاف.
2: شفت إيش قلت لكم امبارح؟ قلت لك إسبانيا أو الأردن، هذا اللي حكيت
0: صحيح. الإسبانيا أولا بسبب إسبانيا
2: صح.
0: وما هي اليوم، ثانيا بسبب لامين يامال اللي بنتمنى أنه أن يعود إلى التركيبة، وبسبب أنهم الأفضل حاليا في كرة القدم العالمية، نتمنى لهم النجاح.
2: ونضم صوتنا إلى صوتك على الأقل أنا من طرفي. شكرا جزيلا
1: يلا أنا معاكم.
2: شكرا دكتور أحمد الطيبي رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير، شكرا لك.
1: طيب من أجواء المونديال إلى أجواء يعني العودة للقائمة المشتركة وتطوراتها،
2: طب للإنصاف اسأل كمان سامي أبو شحادة،
1: بدنا نسأله أيه رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة. صباح الخير.
2: صباح الخير.
3: صباح الخير محمد وسنة.
1: طلع مبلشين معك المقابلة بالسهل يعني مبلشين معك من المونديال.
2: ما تبنيش على البداية، ما تبنيش عليها بس تفضل.
3: والله أنا يعني حسب بدي أشوف ناجي بيشجع مين. أنا ما إليش بكرة القدم، قليل جدا يعني بحضر يمكن المباريات المهمة اللي بتكون في نهاية المونديال. بدي أشوف ابني ناجي مين بشجع.
2: وانت معه طيب مباشرة
1: حضرنا الجواب للمقابلة الجاي معنا.
3: أما أكيد بسعدني جدا أنه يستطيع يعني المنتخب الأردني أنه يصمد ويقدر يتقدم المونديال، هذا بسعدنا جميعا
2: طبعا. طب سيد سامي نعود مجددا بعد إذنك طبعا للموضوع الأساس، الموضوع السياسي. هل تتفق مع دكتور أحمد الطيبي أن الأبواب لا تزال مفتوحة أو متاحة لتشكيل القائمة المشتركة، أم أنه يعني عشان نكون صادقين مع الجمهور من يستمع إلينا، أم أن الأمور فعلا حسمت كما قال أمجد شبيطة بالأمس وكذلك بالموحدة بشكل أو بآخر ألمحوا إلى ذلك، وأصبح الآن الأساس هو مكاشفة الناس، الإعلان بأن هذا ما توصلتم إليه بعد جولات من المحادثات؟
3: لا طبعا لا، أولا المفاوضات لم تنتهي، وفي التجمع الوطني الديمقراطي قلنا أمام الرؤساء، يعني لما الأخ أمجد طرح رؤيته وقال هذا موقفه الشخصي ولازم يناقش عندهم في إلى آخره، قلنا لا هذا ليس الموقف في التجمع. التجمع الوطني الديمقراطي يرى أن المصلحة الوطنية هو إقامة القائمة المشتركة، سنستمر حتى اللحظة الأخيرة، لن نرفع أيدينا عن هذا المشروع ولا للحظة واحدة، وسنحاول كل ما نستطيع كما وعدنا أهلنا وناسنا. عن الأمور واضحة في التجمع الوطني الديمقراطي منذ أن بدأت هذه المفاوضات سناء ومحمد، يعني إحنا عارفين أنه الأمر يعني صعب، وقلت عندكم حقيقة يعني بالمقابلات معكم أنه المهمة ليست سهلة، والنقاش نقاش جدي حقيقي،

0: وانه في خلافات سياسية وانه احنا لدينا برامج، هذا كله احنا بنعرفه من بداية المفاوضات، وحاولنا كل ما نستطيع في بداية الامر انه يكون في قائمة مشتركة بناء على برنامج سياسي متفق. حاولنا، ناقشنا بثنائية وثلاثية، شفنا انه صعب، تقدمنا عدة خطوات باتجاه الإخوة بالموحدة، مستعدون كمان لموضوع التقنية. لما صار الاختراق هذا صار في يعني تقدم، ومن ثم صار في هذا التراجع. احنا ضد هذا التراجع، احنا مع إقامة قائمة مشتركة بأربعة مركباتها، سنعمل حتى اللحظة الأخيرة لتحقيق هذا الهدف.
1: ولكن هل يعني ذلك سيد سامي بأنكم يعني سترفضون أو لن تنخرطوا في أي مفاوضات أو مشاورات بشأن القائمة الثلاثية؟ يعني الجبهة بالأمس قالت خلال أيام بدنا نعلن قائمة ثلاثية.
0: لا طبعا لا أخي محمد، كل خطوة تقدمنا في اتجاه أنها تكون قائمة مشتركة وباتجاه الوحدة سنقوم بها. نعم هذا خيار كمان جيد أنه نبدأ في الثلاثية ونبقي الباب مفتوحا على مصراعيه للإخوة في الموحد، متى يرون 100 أهلا وسهلا. إحنا ما بدنا نوصل لقطيعة، ما بدنا نوصل وكأنه هلأ صار في حملة انتخابية لا إحنا بدنا نحاول نحافظ على الأجواء الإيجابية وبدنا نحاول نمنع المناكفات وبدنا نحاول كل ما نستطيع يعني نفعل كل شيء، لأنه الهدف، شوف أخي محمد، بالآخر الأمور لم تتغير في الخارطة السياسية الإسرائيلية، الأمور لم تتغير، والأزمة أزمة جدية وجودية كما تحدثنا، والمجتمع الإسرائيلي ما انتقل من اليمين الفاشي لليسار، ما احنا شايفين الأوضاع.
2: طب الحديث عن المتغيرات
0: سيئة وخطيرة على الجميع، على الموحدة وعلى التجمع وحتى على كل أبناء شعبنا.
2: ولذلك نريد أن نسألك، ما الذي تغير إذن يعني في الأيام الأخيرة؟ لماذا رأينا بأن هناك يعني نوع من الإحباط الأكبر، الغضب الأكبر، التوتر والأجواء المشحونة في المحادثات الأخيرة قياسا لما كان سابقا؟ شو اللي تغير هالمرة؟
0: يعني أنا لم أفهم المحاولة والتصميم تبع الإخوة في الموحدة إنه يفرضوا برنامج سياسي على قائمة بسموها القائمة التقنية. يعني هذا قلنا إنه هذا الأمر لن ينجح من البداية، ما هو بدك تكون واضح.
1: بس كيف يعني معروف. كيف يعني السيد سامي مش حادي برنامج سياسي لأنه اتفقتوا على تقنية وتعددية؟
0: احنا يعني قبلنا موضوع التقنية، عادوا الإخوة في الموحدة بتعريفات جديدة لم تكن مطروحة بالسابق، عشو يعني تعددية وشو يعني تقنية، وحطوا عدة وكل التعريفات هاي نقلتها إلى قائمة مشتركة تريد التنسيق السياسي والاتفاق على أمور سياسية. قلنا يا أخي طيب إذا بدكم الموضوع السياسي، طب ما في أوراق سياسية مطروحة على الطاولة منناقش، ولكن أنتم ما بدكم هذا الموضوع، بدكم تقن، ما بنفع تقنية وتيجي تفرض علي قراءة أو رؤية سياسية أو كذا. وإحنا يا أخي لا نريد أن نفرض على أحد، ولكن في نفس الوقت لا نقبل أن يفرض علينا أحد رؤيته وقراءته السياسية.
1: طيب
0: بدكم تقنية بنمشي تقنية، اسمح لي بس نوضح لنا، بناء على المبادئ التالية. تعال نشوف إحنا عايش متفقين قائمة تقنية. أولا الجميع يتفق إنه إحنا بدنا وحدة شعبنا وجماهيرنا خاصة في هذه الظروف، وهذا أهم شيء إنه يكون في ورقة واحدة. إحنا متفقين يا أخي إنه بهاي الانتخابات بدنا نروح بورقة واحدة، وهذا أنا ما قلته أمام الرؤساء، إنه التجمع الآن خلال الاجتماع مستعدين نكتب يا عم واو ضاد عين ميم نقطة ونوقع عليها ورقة واحدة موحدين في هذه الانتخابات، ما بدنا نوصل لتوتر ومناكفات إلى آخره.
1: طيب يبدو أن هناك خلل في الاتصال مع سيد سامي أبو شحادي، سنجدد الاتصال معه الآن. بنتفحصون لقصة التلفونات ليش بتقطع، بس بلشوا
2: يحكوا شيء الأساس.
1: بس
2: احمل الأمور في على المشترك.
1: بدنا نشوف موضوع المشترك صار خطير، بتنقطع الاتصالات لما بيحكوا. سيد سامي أبو شحادي معك من جديد، تفضل.
0: متأسف نقطع الاتصال. فالنقطة الأولى الوحدة، النقطة الثانية إننا متفقين أننا لا نريد أن يعود لإئتلاف الحاكم إلى الحكم مرة أخرى، لا بدنا نتنياهو ولا سموتريتش، هاي متفقين ماشيين فيها. النقطة الثالثة، كليتنا شايفين أهمية رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي، هذا هدف لنا جميعا. كليتنا متفقين على زيادة التمثيل العربي في الكنيسة، هذا خلاص احنا متفقين على

0: هدول تعال يا أخي بنمشي بهدول اللي احنا متفقين عليه. في أمور مختلفة يحق لكل طرف يتوجه لجمهوره يطرح برنامجه يقنع الناس، ويعني كل يتنا بنشتغل في الأمور المتفقين عليها.
1: طب شو اللي بقي معناته؟ شو اللي اختلفتوا عليه في الجلسة الأخيرة؟ هل هي قضية السماح لهم بدخول الحكومة أم أمر آخر؟
0: تقاسم الأدوار. الدكتور منصور عباس يريد أن يحدد ما هو دوره وما هو دور الآخرين، إنه والله هو شايف إنه الصح إنه الموحدة تعمل كذا. تمام، نحن مختلفين ولكن تمام، ولكن لا يستطيع إنه يقول طب أنا بدي أعمل كذا، ولكن أتوقع من التجمع أن يفعل كذا، وأتوقع من الجبهة أن تفعل كذا، وأتوقع من طب يعني هذا بطل.
2: طيب بدي أفهم هذا الذي تقوله، ولكن سيد سامي أبو شحادي من أعلن بالأمس يعني بأن الاتجاه هو نحو قائمتين وقائمة ثلاثية وليس قائمة مشتركة، هي الجبهة هم شركاؤكم يعني من المفترض، وليس القائمة العربية الموحدة.
0: صحيح، والأخ أمجد قال ذلك في الاجتماع ونحن اختلفنا معه في الاجتماع أمام الرؤساء. والآن كمان يعني عم بقول الموضوع عندك أخي محمد، وإحنا حكينا مع الإخوة في الجبهة وفي التغيير بعد الاجتماع بأنه إحنا في التجمع معنيين أنه تقام في نهاية الأمر المشتركة بأربع مركباتها. هذا الصح عشان تعرف أخي محمد.
2: طب بس أنا عندي سؤال يعني قد يتبادر الآن لذهن كل من يستمع إلينا، يعني بما أن الجبهة والموحدة أعلنتا هذا الموقف وأنتم في التجمع وكذلك في العربية للتغيير تعارضون هذا الموقف، لماذا لم يصدر حتى الآن مثلا أي بيان مثلا باسمكم وباسم العربية للتغيير أو موقف واضح بأننا نختلف مع الجبهة في الذي طرحته؟ لم نسمع هذا الكلام إلا منكم الآن صباحا.
0: أول إشي أنا صرحت من امبارح إنه التجمع مستمر في مساعي لإقامة القائمة المشتركة، وصرحنا بشكل واضح من بداية المفاوضات بأن المهمة ليست سهلة ولكن هذا دورنا في هاي المرحلة. طبعا أخي محمد يعني إحنا بنشتغل بشفافية بشكل دائم، هاي رؤيتنا هاي قراءتنا. طبعا هذا لا يعني بأنه إحنا مش إحنا يا عمي مستعدين نمشي بكل مسار يقدمنا في نهاية الأمر إلى الهدف. ولذلك أنا أدعو جميع كوادر الأحزاب في التجمع وغير التجمع أن يكفوا عن المناكفات أو المزاودات أو استعمال لغة سلبية. أو يا إخوان إحنا في نهاية الأمر جميعا هدفنا أن نسير معا لإقامة القائمة المشتركة. أرجو الجميع الحفاظ على أجواء إيجابية وعلى نقاش. يا أخي يحق للجميع أن يناقش وأن يدلو بدلو في هذا الأمر وأن يعني يضع موقفه ويحدد كل ذلك، كل نقد إيجابي 100 أهلا وسهلا. ولكن يا عمي نختار كلماتنا ونختار الأسلوب، إحنا في الأول وفي الآخر أبناء شعب واحد، كلنا بمركباتنا السياسية وكافة أبناء مجتمعنا وبنات مجتمعنا أمام نفس الخطر، الملاحقة السياسية على الجميع، التحريض على الجميع، العنصرية ضد الجميع، هدم البيوت ما بيسألوا إذا كانوا بصوت موحدة ولا بصوت تجمع. إحنا شعب واحد بدنا نتصرف كشعب، حتى لو حاليا غير متفقين الهدف أن نتفق في نهاية الأمر.
2: وضحت الفكرة.
0: نحافظ على أجواء إيجابية وتقربنا على بعض مش تبعدنا عن بعض. أرجو الجميع في التجمع وغير التجمع الحفاظ على مستوى نقاش عالي مع احترام متبادل.
2: كلام
0: وأن لا ننطلق إلى يعني منحدر لنا.
2: كلام هام جدا، ونحن أيضا ننضم ونشد طبعا على أيديكم في هذه التصريحات الوحدوية. سامي أبو شحادي رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا
0: لكم.
2: يعني سناء لكي نلخص الموقف مما استمعنا إليه على الأقل، دكتور أحمد الطيبي أو دعنا نقول هكذا، العربية للتغيير والتجمع يعلنان رسميا على راديو الناس بأن الحزبين يعارضان ما أعلن بالأمس من قبل الجبهة وكذلك أيضا من قبل القائمة العربية الموحدة بالتوجه إلى قائمتين. الحزبان يعلنان بأن الرغبة لديهما هي التوجه إلى قائمة مشتركة، الاستمرار في المفاوضات من أجل المشتركة، ولكن أيضا في المقابل لا يرفضان الانخراط في المفاوضات الثلاثية لترتيب موضوع القائمتين. يعني هذا الموقف العلني، ولكن على الأقل الأمور ما زالت مستمرة. طبعا كان من المفترض اليوم أن تعقد كذلك جلسة مع لجنة الوفاق والأحزاب، ألغيت هذه الجلسة على ضوء التطورات الأخيرة. وينضم إلينا الآن السيد محمد علي طه رئيس

0: لجنة الوفاق الوطني، صباح الخير.
1: صباح الخير أستاذ محمد.
2: صباح النور لك ولجميع المستمعين.
1: أهلا بك. يعني من قراءتك ومن استماعك لكافة التصريحات منذ الأمس حتى اليوم، هل باعتقادك لازالت التوليفة الرباعية متاحة؟ وإن كان، ما هي الخطوات العملية التي من شأنكم أن تقوموا بها لضمان ذلك؟ لأنه واضح لنا تماما أن هناك تباينا في الاجتهادات وقراءات الموقف في هذه المرحلة.
2: ما حدث أمس أو أول أمس هو شيء غريب جدا. نحن كنا اجتمعنا يوم الأحد وكنا شبه متفقين تقريبا على وثيقة أعدتها لجنة الوفاق، وكان المفروض أن نجتمع اليوم لإقرار الوثيقة بعد أن أقرتها ثلاثة أحزاب وانتظرنا موافقة الموحدة عليها ثم نبدأ في ترتيب القائمة. هذا ما كان متفق عليه. الأمور كانت تسير سيرا جيدا وكنت متفائلا طيلة الوقت، ولكن ما حدث في سخنين، أنا لم أكن هناك ولا أعرف بالضبط ما الذي حدث. أما ما سمعته في الإعلام فهو شيء مؤسف، مؤسف جدا. نحن في لجنة الوفاق نعمل من أجل إقامة قائمة مشتركة. متأسف. ولن نتراجع، لن نرفع أيدينا، لن نستسلم، سوف نبقى نعمل من أجل أن تكون قائمة مشتركة تضم الأحزاب الأربعة. هذه رغبة شعبنا، رغبة الأكثرية الساحقة من أبناء شعبنا، وهذه الطريقة الوحيدة حتى نتخلص من حكومة اليمين العنصرية التي جلبت المآسي لنا. نحن كل يوم نسمع حوادث، بيكفينا حوادث العنف وحوادث القتل، أن تفرض علينا بأن نقيم قائمة مشتركة كي نغير هذه الحكومة بحكومة أقل سوءا منها على الأقل.
0: مفهوم. سيد محمد، ولكن اسمع لي، عذرا على المقاطعة، نريد أن نستغل يعني وقتك معنا، وأريد أن أسألك بشكل مباشر، لأن هناك من يقول يعني حتى في أوساط سياسية يعني بأنه لجنة الوفاق تبحث عن المثالية، تبحث عن تشكيل قائمة مشتركة، مشغولة في الأجواء الإيجابية طول الوقت، تصريحاتها إيجابية. الواقع ليس كذلك، هناك مشروعان سياسيان مختلفان، هناك اتفاق ورأيناها بالأمس وسمعناها بالأمس، اتفاق ضمني بين الجبهة والموحدة بأننا نختلف عن بعضنا البعض، أنتم تريدون ائتلاف نحن لا نريد ائتلاف، أنتم تريدون تقاسم أدوار نحن لا نريد تقاسم أدوار، أنتم ترون ببنت ولابيد وأيزنكوت شركاء، نحن نعتقد بأنهم لا يختلفون عن الباقين. ولذلك يعني هناك من ينتقد دور لجنة الوفاق إنه وكأنها تحمل أو تؤمل الناس وتخلق طموحات غير موجودة، ثم الناس بعد ذلك تحبط لأنه لا يوجد قائمة مشتركة. كيف تردون على ذلك؟
2: والله يا أخي نحن طيلة الوقت نعمل، ونحن نعمل بتفاؤل ونعمل بجد، ولمسنا رغبة عند الجميع بإقامة القائمة المشتركة. لم يقل لنا أي حزب من الأحزاب أنه لا يريد قائمة مشتركة، الكل أكدوا أنهم يريدون القائمة المشتركة. ونحن وجدنا هناك طبعا فوارق كبيرة بين موقف الجبهة والتجمع وموقف الموحدة. هذه الفروق شيء طبيعي، هذا احنا بنعرفه، ولكن نحن وجدنا معادلة، وجدنا أن القائمة هي قائمة انتخابية تعددية وتقنية وتحالفية، وهذا يعني أنه نعمل معا من أجل أن نرفع نسبة المشاركة في الانتخابات ونصل إلى 15 أو 17 نائبا، وبعد الانتخابات كل حزب يقرر ما يريد. هذا ما اتفقنا عليه، أن هناك ثلاث خيارات، إما أن تكون في الائتلاف أو أن تكون في المعارضة أو أن تكون جسما مانعا، وهذا ما نحن لم نخدع الناس ولم نكذب على الناس، هذا ما توصلنا إليه من خلال الوثيقة التي أعددناها بالتعاون مع جميع الأحزاب. جلسنا ساعات طويلة مع الموحدة، ساعات مع الجبهة ومع التجمع ومع العربية للتغيير، حتى توصلنا إلى هذه الوثيقة التي نتيجتها هي العمل المشترك والقائمة المشتركة. ولكن بعد الانتخابات كل حزب يقرر ما يريد.
1: إذا ما الذي تغير أستاذ؟ ما الذي تغير إذن أستاذ محمد؟

0: محمد وفقا لما تفهمه وأنت الآن، ما الذي تغير بما أنه كان في هناك اتفاق ثنائي بينكم؟
1: يعني فوجئت أقول لك فوجئت بما حدث وفوجئت بما سمعت. كان الإخوة الدكتور منصور عباس والدكتور أحمد الطيبي وأيضا التجمع ممثل التجمع ممثل الجبهة في الاجتماع الأخير أقروا أنه يوم الخميس سيكون اليوم التأسيس القائمة ترتيب انتخاب الرئيس والباحث أيضا في تشكيل الأعضاء. ولم يكن هناك خيار آخر، الجميع أكدوا لنا في ذلك اليوم أن هناك قائمة مشتركة.
2: وضحت
1: فأنا
2: الفكرة.
1: لا أعرف ما الذي حدث
2: الآن. طيب سيد محمد علي طه، متى من المفترض أن تجتمعوا مجددا بالأحزاب بما أنه اجتماع اليوم ألغي؟
1: الأحزاب هذا الاجتماع كان قراراته الأحزاب، وطبعا كان بمرافقة لجنة الوفاق الوطني. الآن عندما حدث ما حدث، نحن سوف نجتمع قريبا لجنة الوفاق ونضع برنامج عمل كيف نعيد الأمور. نعطيهم فرصة للاستراحة الآن يوم يومين ثلاثة أربعة، وسوف نعيد لقاء نعود ونلتقي بهم حزبا حزبا، ونحن سوف نعمل حتى آخر لحظة من أجل إقامة المشتركة. ولكن لا نريد أن نبقي ذلك حتى يوم قبل الانتخابات أو قبل تقديم القوائم. يجب أن إحنا اتفقنا أنه أن ننهي ذلك في 15/6 أو 20/6 أو آخر 6 آخر هذا الشهر، هكذا كان الاتفاق وسوف نستمر في. نحن لن نرفع أيدينا، لن نستسلم. شعبنا يريد قائمة مشتركة، مصلحة شعبنا تريد ذلك. نحن نريد أن نحمي شعبنا من العنف، نريد أن نحميه من غيلان وذئاب اليمين، اليمين المتطرف الذي يعمل ضد شعبنا في الداخل وفي الضفة الغربية وفي كل مكان. نريد أن نحمي أبنائنا وأحفادنا بإقامة القائمة المشتركة والمشاركة في الانتخابات.
0: ونحن نشد على يديكم ونشكرك جزيل الشكر على هذه الإيضاحات أستاذ محمد علي طه رئيس لجنة الوفاق الوطني. شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
1: وشكرا لكم يا سيدتي.
2: طيب يعني هذا هو مجمل التصريحات. ما زال هناك أمل بإقامة القائمة المشتركة، هذا ما استمعنا إليه من التجمع من العربية للتغيير وكذلك أيضا من لجنة الوفاق. سنعمل بدي أقول شغلي بشكل شخصي يعني لكل من يستمع إلينا، أنا ضد هذه يعني التمنيات والطموحات والتفاؤل المفرط وأنه نحمل الناس يعني أعباء أشياء لن تحدث. لازم يكون أوضح مع الناس، الأحزاب يجب أن تكون أوضح مع الناس. موضوع الاستمرار بالحديث عن القائمة المشتركة هو مهم وهذا مطلب جماهيري وهذا كلام ممتاز، الواقع الحزبي ليس كذلك.
0: أنا أعتقد أنه الناس سيتقبلون أي قرار، هذا باعتقادي أنا.
2: ممتاز يعني بس متواضع. ما تشايفي شو بيحكوني
0: بشريطة محمد أن يكونك مكاشفة، يعني كما سألنا أستاذ يعني. محمد علي طه مين اللي أفشل المشتركي، إيش الأسباب اللي عم بيكون في فشل، وين القضايا الخلافية، وبالتالي لازم يعني مهم جدا استنفاذ كافة التقارب القدرات من أجل تشكيل المشتركة، وإن لم تقم على الأقل فهم ذلك من أجل أنه ما تبعد يعني الناس عن صناديق الاقتراع في نهاية
2: المطاف. ولكن هناك يعني لا أريد أن أقول يعني خداع، ولكن على الأقل يجب أن يكون هناك شفافية. موضوع المشتركة أنا بقول لك بات من خلفنا يعني في الوضع أنا متأكد في الوضع الحالي بات من خلفنا. يعني عندما يكون هناك اتفاق بين الحزبين الأكبر بين الجبهة والموحدة بأنهما لن يجلسا معا في قائمة مشتركة، مع كل الاحترام لهذه الرغبة الجيدة، الموضوع بات من خلفنا. فلذلك يجب أن يكون هناك وضوح. الجبهة والموحدة طبعا كل له أسبابه كل له خلافاته، هذا موضوع آخر، ولكن هناك على الأقل اتفاق مبدئي بأن موضوع المشتركة في صيغتها الحالية التي يتحدثون عنها بات من خلفنا.
0: مع
2: هذا الحديث مش مفهوم
0: مع الآن. الاحترام للاختلافات بين أحزاب ومركبات عينية حتى لو كانت الأكبر، كمان إيش رغبة الشعب، إيش رغبة الناس والمجتمع، وظروفنا الاستثنائية تتطلب مجهود إضافي.
2: ظروفنا الاستثنائية تتطلب أن نكون واضحين مع الناس، مش نقولهم بدنا نكون قائمة مشتركة وبعدين قبل الانتخابات بشهر يقول لك لا ما قامت القائمة المشتركة، لذلك
0: استنفاذ الطاقات والجهود، وإن لم تجري الأمور كما تشتهي السفن كما يقال
2: سنصلهم بتفاوضوا أربعة أشهر
0: كمان كمان لنهاية يعني الشهر مش نهاية
2: هذا
0: العالم.
2: أيضا لا طبعا، ولكن أيضا من المهم أن نكون واضحين مع الناس، يعني مش سنرجع كمان مرة تفاوض ومفاوضات وجلسات وفي نهاية المطاف لن ينتج أي شيء. يجب أن يكون هناك شجاعة لدى كل الأحزاب أن تجلس وأن تتفق على ما الذي تريده وأن تخرج للناس بإعلان واضح، مش كل واحد يصدر بيان مش كل واحد يصدر موقف. هذا رأيي بكل الأحوال. طيب إلى فاصل.

0: قصير ومن ثم نعود لنواصل معكم الساعة الثانية هذا النهار راديو الناس، ابقوا معنا.
1: مش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغ ستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب 89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب 24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب 49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب 14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا الخمس 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: الآن في وينر مباريات افتتاح المونديال، المكسيك ضد جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية ضد تشيك. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتهش
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: مسافرين ومصيفين
7: بس مع مغارين،
6: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات العقبة،
7: السلام
6: اليونان،
7: أجرم
6: سينا،
7: فينا
6: وأي وجهة بتختاروها، فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، بركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
8: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقبرين.
9: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
10: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
11: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكأس العالم، بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية، ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار، تنوفا في كل بيت طيب.
3: الآن في وينر مباريات افتتاح المونديال، المكسيك ضد جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية ضد تشيك. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتهش
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
9: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
12: إيروكا يعني أوبتيكا.
11: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
13: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
3: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
14: و 40 دقيقة بعد الثامنة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. وبالعودة إلى الواقع، يجب القول مجددا إلى حرب الشوارع محمد والجريمة والعنف. ما زال التوتر يسود بلدة كفر كنا بعد أيام من أعمال العنف وإطلاق النار والقنابل، فيما تواصل جهات الصلح والقيادة المحلية بذل كافة الجهود لتهدئة الأوضاع بين الطرفين المتنازعين في كفر كنا. للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عضو لجنة الصلح المحلية في كفر كنا الشيخ دكتور محمد دهامشي. صباح الخير.
15: أهلا وسهلا
0: شيخنا الكريم. يعني بداية نريد أن نسألك، كيف هي الأجواء وأين تقف مساعيكم في هذا الجانب لتهدئة الأوضاع، يعني على ضوء ما رأيناه مؤخرا؟
15: نعم الحقيقة الأجواء فعلا أزالت غير مستقرة، أزال بعض التوتر، لكن هناك مساعي لرأب الصدع، هناك تعاون من بعض من الأطراف والعقلاء والحكماء في الطرفين المتنازعين، ولا شك احنا على أكيد أنه ستتغلب الحكمة والعقل على الطيش الذي يحصل من بعض حدثاء الأسنان نسميهم الشباب الصغار، سيتغلب العقلاء على كل هذه التصرفات، هذا واجب نسعى به ونستمر فيه نحن كجاهد صلح، لأن هذا أمر من الله عز وجل، الله تعالى أمرنا وقال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس.
0: يعني الأمل هناك أمل بالفعل بأن يتم التوصل إلى تسوية ما اليوم بكرة؟
15: طبعاً الأمل يمكن أن يزول، نحن دائما على ليس على أمل فقط بل على يقين إن شاء الله رب العالمين، نحن نعرف أن بلدنا كفر كنا صحيح يحصل توتر وربما الصيت بطلع يعني أنه كفر كنا، لكن كفر كنا معروف بأهلها بحكمها، صحيح أن البعض قد يكون محق ولكن الحكمة تغلب، لأنه أنا هنا أقول أناشد الإخوة والطرفين أنه أنت قد تكون محقا في حالة معينة، ولكن ليس القضية أن تكون محقا أن تكون حكيما، لأن الله تعالى يقول ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وأنا على يقين أنا بعرف الطرفين عندي من الحكمة ومن الوعي والمسؤولية ما سيعيننا إن شاء الله تعالى على تجاوز هذا الضغط.
0: سنتابع معكم على أمل بالفعل أن يتم تغليب الحكمة ونبذ كل مظاهر العنف. الشيخ دكتور محمد دهامشي عضو لجنة الصلح المحلية في كفر كنا، شكرا جزيلا.
15: شكرا جزيلا لك.
14: نخرج إلى فاصل قصير ونتابع.
16: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
17: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
18: إيروكا يعني أوبتيكا.
19: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات، الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: الآن في وينر مباريات افتتاح المونديال، المكسيك ضد جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية ضد تشيك، عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
5: إذا بتبعتهش أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
1: فيش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور، زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90، الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعات المشهداوي.
3: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية، متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا، صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى، لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
20: الله يهدي البال، الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر، وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوزر باع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك إلى كل ضيفك.
21: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفال الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة.

0: صناعة معا نستثمر في الشمال، خاضع لشروط الاستحقاق.
1: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
4: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكم بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
3: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
5: عودة من جديد، الساعة الثانية من هذا النهار، راديو الناس.
6: إلى هذه القضية التي نتابعها منذ فترة، أجلت المحكمة الإسرائيلية العليا البت باعتقال الطبيب حسام أبو صفي الذي أوقفه الجيش الإسرائيلي قبل عامين من المستشفى الذي أداره في قطاع غزة، وحذرت جهات طبية وحقوقية من استمرار تراجع صحته داخل السجون الإسرائيلية. للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا المحامي ناصر عودي المترافع عن دكتور حسام أبو صفي. صباح الخير أستاذ ناصر.
7: صباح الخير لك لجميع المستمعين.
5: يعني بداية نريد أن نسألك حول صحة الدكتور حسام أبو صفي كما يعني اطلعت عليها بالأمس.
7: نعم، الدكتور يعني يعاني من هبوط حاد في وزنه منذ اعتقاله، وبالأخص بعد نقله للعزل الانفرادي. هو محروم من الحصول على أدويته، وأيضا لم يتم فحصه من قبل طبيب المعتقل حتى هذه اللحظة بالرغم من مطالباتنا العدة. للأسف، لأن الدكتور يعاني من أمراض مزمنة، الاستمرار بهذه السياسة تشكل تهديد حقيقي على حياته وعلى صحته.
5: ويعني بنظر إلى النظر في اعتقاله، ما القرار الذي اتخذته المحكمة العليا، وهل هناك استئناف لهذه الإجراءات من قبلكم؟
7: يعني بالأمس كانت جلسة بالاستئناف الذي قدمناه ضد الاستمرار باحتجاز الدكتور أبو صفية. ترافعنا، طلبنا بالإفراج عنه، وأيضا دعينا بأن هذا الاعتقال هو ظالم وتعسفي. هو تم اعتقاله واختطافه من مستشفى كمال عدوان أثناء تأديته عمله الطبي وتقديم العلاج للمرضى والمصابين داخل المستشفى. النيابة العامة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي يدعي بأن الدكتور يشكل تهديد على الأمن العام والسلم العام، ولذلك هم يعتقدون بأن هنالك حاجة لاستمرار هذا الاحتجاز. المحكمة لم تصدر قرار نهائي، نحن بانتظار الحصول على قرار خلال الساعات القريبة،
6: ونحن طبعا سنتابع معكم كل جديد في هذه القضية الهامة. المحامي ناصر عودي المترافع عن دكتور حسام أبو صفية، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
7: شكرا لكم.

0: زميل فاتي مصطفى صباح يلا. الخير
1: يلا صباح الخير صباح
2: فتح الشغل جايك 40 يوم أما شو فادي
0: برتبات
1: هذا الرقم بخوف 40 يوم تعرف
0: صحيح ذكرنا تداعيات مش هالقد
2: طب بدك شوف بدك شوف للناس هم سافر على فكرة باخرين 40 يوم فيعني
1: لا, لا لا لا بسافر على العالم على ناس العالم
2: حاليا على ناس العالم صحيح على فرصة على وزن على وزن كأس العالم سيكون صحيح. بدي أكشف للناس على وزن كأس العالم سيكون اسم برنامجنا الرياضي الذي سيواكب طبعا كأس العالم وطبعا بقيادة الزميل فادي مصطفى ناس العالم هذا راح يكون اسم
0: جميل
2: البرنامج
0: جميل جدا.
2: ما الذي ينتظرنا فادي وما الذي ينتظرنا اليوم
1: أحد ثلاثة خميس ناس العالم من السادس حتى السابعة أيام السبت من الرابعة حتى الخامسة أكونوا على السماع اليوم كل المعلومات بتشير إنه في حفل افتتاح كأس العالم بنسخة راح تكون حصرية استثنائية اللي بتليق في أكبر تاريخ في بطولة طبعا مشاركة كمان 40 منتخب واستضافة اللي هي مشتركة بين ثلاث دول محمد وسناء مكسيك الولايات المتحدة وكندا المباراة الأولى المكسيك طبعا مع جنوب مع فريق جنوب أفريقيا وبيحكوا على حفلة يعني راح تكون شوية كمختلفة بتذكرنا في انه هذا الملعب استيكا طبعا اول ملعب استضاف ثلاث نسخ كان في 70 و86 و26 عروض موسيقية عالمية نجوم الكبار طبعا نحكي على فقرات اللي راح تحتفي بالثقافة المكسيكية وشوف

0: لانه انا بكثير بشجعه على الثقافه المكسيكيه وهي الحضاره اللي موجوده، عروض ضوئيه متطوره، طبعا استخدام طائرات مسيره، مؤثرات بصريه، باعتقاد راح يكون اساطير كره القدم، شخصيات عالميه بارزه، وطبعا تقديم النشيد الرسمي باعتقادي او شاكيرا او بورنا بوي راح يكون، طبعا شاكيرا اكيد، بس اسماء تداولت الكثير من الفنانين المرشحين حتى الان لم يكشفوا، هناك نوع من المفاجأة من سيكون النجم اللي راح يكون في مقدمة. باختصار بنتظرنا على عشاق كرة القدم افتتاح هيك ضخم مليء بالألوان، الموسيقى، العروض البصرية اللي راح يحكي اسمه، كانت كأس العالم 26 كأكبر نسخة، وبذكروا على أكبر نسخة، والحدث لازم يكون طبعا كما يجب. من ناحية كرة قدم المكسيك مع جنوب أفريقيا، بتعرف محمد الحكي أكثر لإلك الأفضل طبعا لها المباراة، المكسيك وجنوب أفريقيا بعد 16 عام تواجهوا في 2010، يعني المرة راح تقام المباراة نوع من النوستالجيا اللي فيها المكسيك أمام بيتها، راح تستفيد من عامل الأرض، عامل الجمهور، غير في أجواء استثنائية، حكينا الأسعار كانت في السماء، بطاقات وصلت بالمعدل إلى 4000 و 5000 شيكل هنا في سعر البلاد. المنتخب المكسيكي راح يكون طبعا واحد من المرشحين صدارة المجموعة اللي هو فيها، عنده أسلوب هجومي سريع، دعم جماهيري كبير في المدرجات، يعني نعرف أنه البرازيل محب لكرة القدم، ولكن عشق المكسيك لكرة القدم، وكلما زاد الفقر كيف بنعرف طبعا، والأحياء الفقيرة صدر منها أسماء كبيرة لكرة القدم، فالمكسيك راح اليوم تكون سواسية وراح يكون فيها احتفالات وشاشات كبيرة، وشوفنا أنه أكثر من مدينة طبعا اليوم، على فكرة ما في تقييد على المدارس في المنطقة، طبعا راح يكون حجز يعني فحوصات أمنية كبيرة جدا، قسم كثير من الأهالي يعني تذمروا وقالوا أوكي إحنا انتظرنا كأس العالم ونريد كأس العالم، ولكن أيضا نريد الحياة، تخيل إنه اليوم مشان تنتقل من مسافة إلى 200 متر مع ابنك بدك تمر من حواجز وتفتيشات أمنية، ففي تضارب من ناحية، يعني بيطلع علينا ترامب بيقول سأقصف إيران بقوة، من ناحية ثانية ممكن يشارك اليوم في منصة احتفالية، سؤال كيف راح يكون هذا المونديال وكيف راح يكون التمثيل الصحيح، وبورصة الحرب مع طبعا بورصة الأهداف، هذا طبعا إشي اللي راح نتابعه، واضح أنه الكف بتميل لصالح المكسيك، متوقع تفرض الإيقاع من الدقائق الأولى.
1: طبعا بدي أسألك مش عن المباراة الأولى، بدي أسألك عن توقعاتك للمباراة الأخيرة وللنهائي، بتوقعك أو بتقديرك من هي المنتخبات الأربعة التي قد تصل إلى على الأقل النصف النهائي والنهائي؟ فادي
0: الترشيح الأقوى طبعا فرنسا في المرتبة الأولى، ثم إسبانيا، واضح انه كوكب من النجوم، خصيصا الجيل الجديد اللي عم بيطلع، وحكينا دائما على وجع الراس الايجابي اللي موجود في المنتخب الفرنسي والمنتخب الاسباني، البرتغال قد تكون مرشحه، وهنا ممكن نحكي من القلب وافاجئ، بدي اكون في هذا المربع اشوف المغرب، مع انه شوي ما بذكرنا في المغرب اللي كانت في قطر، ولكن بدي هيك اكون مع المغرب. امبارح في كان البرنامج لسه اسمه مسار رياضه، من حكينا مع اكثر من محلل، سألناهم من ترشحون قالوا الأردن، ليسنا العاطفي غلبت يعني
2: الأردن، بس المغرب كمان منيحة وإحنا بنحب المنتخب المغربي.
1: يلا جايتنا 40 يوم راح نحكي الكثير من الرياضة، وبالتوفيق الزميل فادي مصطفى، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا بالنجاح.
2: شكرا جزيلا لك.
3: أحوال الطرق برعاية، بحاجة إلى زيت للمحرك، بدكو زيت مميز للمحرك، فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
1: شارع رقم 4 مزدحم من مفرق عكا وحتى عينها مفرات، شارع رقم 65 من مجدو، وطبعا على طول ما يسمى بشارع المسطرة هناك الكثير من الازدحامات المرورية. بعد نأتي إلى ختام هذا النهار، أشكر لكل زملاء وزملاء الذين رافقونا في هذا البث، في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في الإعداد والتحرير مصطفى وليد زعبي، طاهر يونس ومحمد زيدان، في الإنتاج ميرال الصفدي، في التصوير والإخراج والديجيتال عرين نصار وجواد العمري، وكل الشكر لك عزيزتي سناء.
2: وكذلك لك محمد، شكرا لكم وإلى اللقاء.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغ ستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب89.90 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب24.90 شيكل، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب49.90 شيكل، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14.90 شيكل، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9.90 شيكل، جبنة عامك 28% نوفا 500 جرام ب19.90 شيكل، الحملة حتى 13.60، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي
2: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفال الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال، خاضع لشروط الاستحقاق.
3: أنا المعشوقة السمراء، ومن إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: الآن في وينر مباريات افتتاح المونديال، المكسيك ضد جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية ضد تشيك. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
6: إذا بتبعتش
7: أكيد بتربحش.
8: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. فخاد دجاج طازج 7 كيلو ب99.90 شيكل، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب79.90 شيكل، بطيخ 1 كيلو ب2.90 شيكل، شمام 1 كيلو ب3.90 شيكل، نكترينة 1 كيلو ب12.90 شيكل، كرز أحمر مغلف العلبة ب15.90 شيكل، جرانك حمراء مانجا مشمش الواحد كيلو ب15.90 شيكل فقط، الحملة حتى 14.60، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
5: الآن في وينر مباريات افتتاح المونديال، المكسيك ضد جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية ضد تشيك. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
6: إذا بتبعتش
7: أكيد بتربحش.
8: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
10: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
11: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد
10: في مكيف في تورنادو انفرتر.

0: الأخبار مع فراس خطيب.
1: التاسعة في سيدات راديو الناس 103.3 107.8 FM. صباح الخير لكل من يستمع إلينا، لكل الناس المتوجهة في طريقها للعمل واللي علقانا أيضا بأزمة سير على أيضا قريبا من مجده، فاللي بيقدر يأخذ أيضا طرق بديلة للمتجه شمالا هنالك حادث طرق قبل قليل تم الإعلان عنه. إذن يعني الكثير من العناوين يعني نختارها لهذا الصباح. لأول مرة في تاريخ كرة القدم دولة تستضيف المونديال من جهة وتقصف دولة أخرى في نفس الليلة أو قبل ليلة من الافتتاح بساعات. هذا ليس شرق أوسط جديد، هذا عالم جديد. مساعي إقامة المشتركة بين الأمان والواقع، قادة الأحزاب يشددون على أن الأمل لا زال موجودا وأن الباب لم يصد، ولكن من صد الباب أصلا؟ سنبحث هذا الملف أيضا. القراءة الأولى لمشروع لتخفيف أسعار الكتب بلا ضريبة، وميري ريجيف تريد أن ترفع السعر 110 سرعة 110 بدل 90. شوفوا بمفضة بالها، ربما من الأفضل على وزارة المواصلات أن تبني منظومة مواصلات عامة كمان شوي، فيش وين تسرع 90 ولا 100 أصلا بسبب أزمات السير الخانقة، وكل من يتواجد الآن على شوارع البلاد بيعرف الضبط على شو عم نحكي، مثل الدكتور اللي بيسمح لك تأكل لحمة وانت معكاش أصلا تشتري لحمة. إذن هذه العناوين التي سترافقنا على مدار الساعتين المقبلتين في غرفة الأخبار، ولكن كما عودناكم كل صباح

0: ومع التفاؤل تنضم إلي الآن رجاء كنعاني. صباح الخير رجاء.
1: صباح الخير فراس.
0: نترككم شوي هيك مع رجاء لموجز لأهم الأنباء، ومن بعدها نعود إلى ملفاتنا. خليكم معنا.

0: قال رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير دكتور أحمد الطيبي في حديثه لراديو الناس، قال إن الباب لا يزال مفتوحا أمام تشكيل القائمة الرباعية المشتركة خلافا لتصريحات الجبهة والموحدة التي أعلنت يوم أمس.
1: ما زال في إمكانية لإقامة قائمة مشتركة، مع أنه التصريحات في الأيام الأخيرة ذهبت باتجاه القائمتين أكثر من الجبهة ومن الموحدة. التصريح الذي أدلى به الأخ أمجد شبيطة كان يمثل موقف الجبهة في الاجتماع حول أنه تعالوا نروح على قائمتين، ونحن كلنا ما زلنا نعتقد أن القائمة المشتركة هي الخيار الأفضل، هي خيار الجماهير، وهي الأداة الأنجع لإبعاد بنيامين نتنياهو. بعد نشر هذه الأخبار، أحد المنتخبي الجمهور في الكنيست من الائتلاف واليمين كان مبسوط، قال لي سوف مبسوط أنه في قائمة مشتركي. ولكن أعود وأقول أنه لا، الباب لم يوصد أمام هذا الخيار، ولكن الحديث عن القائمتين زاد، ولذلك غلبت فكرة القائمتين على فكرة القائمة الواحدة حسب تصريحات الأمس.
0: وفي ذات السياق، قال رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحاد إن التجمع مستمر في مساعيه من أجل إقامة القائمة المشتركة رغم النقاشات والخلافات السياسية، ودعا إلى لغة الحوار ونبذ أي نقاش يؤدي للتفرقة.
2: احنا عارفين انه المهمة ليست سهلة، والنقاش نقاش جد حقيقي، وانه في خلافات سياسية، هذا كله احنا بنعرفه من بداية المفاوضات، وحاولنا كل ما نستطيع في بداية الامر انه يكون في قائمة مشتركة بناء على برنامج سياسي متفق. حاولنا، نقشنا بثنائية وثلاثية، شفنا انه صعب، تقدمنا عدة خطوات باتجاه الاخوة بالموحدة، مستعدون كمان لموضوع التقنية، صار في يعني تقدم، ومن ثم صار في هذا التراجع. احنا ضد هذا التراجع، احنا مع اقامة قائمة مشتركة باربعة مركبات، سنعمل حتى اللحظة الاخيرة لتحقيق هذا الهدف. خيار كمان جيد انه نبدأ في الثلاثية ونبقي الباب مفتوحا على مصراعيه للاخوة في الموحد. احنا ما بدنا نوصل لقطيعة، بدنا نحاول نحافظ على الاجواء الايجابية، وبدنا نحاول نمنع المناكفات.
0: في غضون ذلك، قررت لجنة الوفاق الوطني والأحزاب العربية إلغاء الاجتماع الذي كان مقررا عقده اليوم لتشكيل القائمة المشتركة. في حديثه لراديو الناس، قال رئيس لجنة الوفاق الوطني محمد علي طه، قال أن التصريحات التي خرجت يوم أمس تخالف الروح الإيجابية التي سادت الاجتماعات السابقة ووضعت الأسس لإقامة القائمة المشتركة وفق الوثيقة التي قدمتها اللجنة.
3: فوجئت بما حدث وفوجئت بما سمعت في الاجتماع الأخير. أقروا أنه يوم الخميس سيكون يوم تأسيس القائمة، ترتيب انتخاب الرئيس والباحث أيضا في تشكيل الأعضاء، ولم يكن هناك خيار آخر. الجميع أكدوا لنا في ذلك اليوم أنه هناك قائمة مشتركة. الآن عندما حدث ما حدث، نحن سوف نجتمع قريبا لجنة الوفاق ونضع برنامج عمل كيف نعيد الأمور. نعطيهم فرصة للاستراحة الآن، يوم يومين ثلاثة أربعة، وسوف نعيد لقاءنا، نعود ونلتقي بهم حزبا حزبا، ونحن سوف نعمل حتى آخر لحظة من أجل إقامة المشتركة.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت أكثر من 35 مسلحا من حزب الله خلال الأسبوع الماضي في مناطق يسيطر الجيش الإسرائيلي عليها في جنوب لبنان. وأضاف الجيش أن قواته دمرت أمس منصة لإطلاق صواريخ مضادة للدروع وقتلت مسلحا، كما داهمت مخزنا للأسلحة. فيما دوت صافرات الإنذار صباح هذا اليوم في بلدتي المطلة ومسقاف عام بمنطقة إصبع الجليل، عقب رصد إطلاق صاروخين سقطا في المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة ستواصل هجماتها إذا لم توافق إيران على الاتفاق الذي تطرحه واشنطن، مشيرا إلى أن بلاده أطلقت الليلة 49 صاروخ توماهوك على أهداف داخل إيران، إلى جانب غارات نفذتها مقاتلة

0: ممثلات أمريكية، مؤكدا أن خيار توجيه ضربات إضافية لا يزال مطروحا. وأضاف ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن إسرائيل لم تشارك في موجة الضربات الأمريكية الأخيرة، وأنه أجرى محادثات مباشرة مع مسؤولين إيرانيين طلبوا خلالها وقف القصف، معربا عن اعتقاده بأن الضربات ستتوقف قريبا. من جانبها نفت وسائل إعلام رسمية إيرانية نقلا عن مسؤول إيراني رفيع صحة تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب بشأن إجرائه اتصالات مباشرة مع مسؤولين في طهران، ووصفتها بأنها ادعاءات كاذبة تهدف إلى توفير غطاء لتجنب الانخراط في الحرب مع إيران. وفي السياق توعد الجيش الإيراني برد حاسم وساحق على أي عدوان أمريكي في المنطقة، مؤكدا أن القوات المسلحة مستعدة للتعامل مع أي تصعيد. قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكزيث أن التحرك العسكري ضد إيران يهدف إلى تعزيز المصالح الأمريكية وتقوية موقف واشنطن التفاوضي، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفضل التوصل إلى اتفاق لكنه مستعد لاستئناف العمليات العسكرية إذا اقتضت الضرورة. واتهم هيكزيث طهران بالمماطلة في المفاوضات، فيما أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف أن قدرات إيران الدفاعية والردعية ما زالت قائمة، وأن بلاده سترد بحزم وسرعة على أي عدوان جديد. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن تعليمات الجبهة الداخلية ستبقى دون تغيير وستظل سارية حتى الساعة 8 من مساء الأحد 14 من يونيو حزيران، وذلك عقب تقييم للوضع الأمني. وأوضح أن القرار يعني استمرار العمل بالتعليمات الحالية المتعلقة بالتجمعات والأنشطة التعليمية وأماكن العمل، داعيا الجمهور إلى مواصلة الالتزام بالتوجيهات ومتابعة أي تحديثات قد تصدر عبر القنوات الرسمية. أجلت المحكمة الإسرائيلية العليا البتة باعتقال الطبيب حسام أبو صفية الذي أوقفه الجيش الإسرائيلي قبل عامين من المستشفى الذي أداره في قطاع غزة. في حديثه لراديو ناس قال المحامي ناصر عود المترافع عن دكتور حسام أبو صفية، قال إن فريق الدفاع طالب بالإفراج الفوري عن أبو صفية الذي اعتقل من مستشفى كمال عدوان أثناء أداء عمله.
1: يعني بالأمس كانت جلسة بالاستئناف الذي قدمناه ضد الاستمرار باحتجاز الدكتور أبو صفية، ترافعنا طلبنا بالإفراج عنه، وأيضا دعينا بأن هذا الاعتقال هو ظالم وتعسفي. هو تم اعتقاله واختطافه من مستشفى كمال عدوان أثناء تأديته عمله الطبي وتقديمه العلاج للمرضى والمصابين داخل المستشفى. النيابة العامة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي يدعي بأن الدكتور يشكل تهديد على الأمن العام والسلم العام، ولذلك هم يعتقدون بأن هنالك حاجة لاستمرار هذا الاحتجاز. المحكمة ما لم تصدر قرار نهائي، نحن بانتظار الحصول على قرار خلال الساعات القريبة.
0: تنطلق اليوم منافسات كأس العالم 2026 لكرة القدم في أكبر نسخة بتاريخ البطولة بمشاركة 48 منتخبا، وللمرة الأولى بإقامة مشتركة في 3 دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وتشهد البطولة إقامة 104 مباريات في 16 ملعبا، وتستمر حتى 19 من يوليو تموز المقبل. وإلى أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة مرتفعة دون تغير يذكر، ويكون الطقس صيفيا وحارا، وخلال ساعات المساء والليل يصبح الجو منعشا والأجواء لطيفة. ختام النشرة الآن، عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميل فراس الخطيب. كونوا بخير، إلى اللقاء.

طيب اذا رجعنا راديو الناس 103.3 107.8 اف ام. كنا مع موجز لاهم ما ورد في 12 ساعه الماضيه والكثير الكثير الكثير. طبعا يعني ليله شاقه مرت طبعا بكل المعايير، ضربات امريكيه على ايران، تجهيزات للمونديال في نفس الدولة على فكرة، وأيضا الكثير من التطورات بكل ما يتعلق في القائمة المشتركة، في قائمة فيش قائمة، على الأغلب أنه نحن متجهون نحو قائمتين على الأقل ما يظهر وما يبرز من هذا الموضوع. طيب الآن في هنالك يعني من يحاول قدر المستطاع التخفيف على أعباء الناس في ظل هذه السياسة الحكومية البائسة.

0: يعطيك العافية دكتور.
1: صباحك خير فراس لك ولجميع المستمعات والمستمعين.
0: يعني بداية هيك حطنا بالصورة، شو هاي القراءة وإلى أي شو احتمال يعني تمريرها أساسا قبل نهاية هذه الجولة الكنيسة عمليا هذه الدورة؟
1: هذا أحد القوانين الهامة التي تمس بجيب كل عائلة موجودة في هذه البلاد، وتحديدا عند العائلات اللي عندها عدد أطفال كبير جدا. طبعا راح أقول لك الصراحة وأقول لك شو اللي عملناه، يعني كمان امبارح كيف اللي كانت الخطوة الذكية البرلمانية اللي على أساس أنه ما يموت المشروع من بدايته. أنت بتعرف أنه في بداية كل سنة الأهالي بيدفعوا مبالغ هائلة جدا ثمن للكتب. يعني أنا بصراحة أنا كأب عندي 6 أولاد،
0: الله يخليك
1: في بداية تسلم، في بداية كل عام تدفع لكل طالب معدل من 400 إلى 1200 شيكل حسب عمر وجيل الطالب وصفوفه ونوعية الكتب الموجودة. صراحة الكتب عندنا بالبلاد غالية جدا، يعني لما يكون لك
0: سيبي شو غالية مليون. يعني هاي غالي كلمة هيك حلوة هاي دكتور.
1: طبعا غالية، أنا بقول لك إياها يعني أسعار خيالية. الآن فكرت طبعا قبل اكيد فكروا بهذا الموضوع، فقلت خليني اجرب بلكي في ظل هاي الفتره يمر انا ودكتور احمد الطيبي طبعا مقترح قانون مشترك، قلت بلكي يمر قانون انه احنا نخفض ضريبه المعام، الضريبه على المواد على الكتب وتكون 0%. حاولنا قدمنا مقترح قانون البارحه على اساس انه يمر بالقراءه التمهيديه. المجلس الوزاري رفضوا اول امبارح، اتخذوا في قرار يعني وكانهم اعطوا ضوء اخضر للائتلاف انه لا يمر هذا القانون. ليه؟ لانه هذا القانون اذا بيمر بما معناه انه بيضرب خزينه الدوله بمئات الملايين، اما جيوب الناس مش
0: مهم. شو انت جيوب الناس عشان عم تحكي؟ المهم خزينه الدوله. طيب
1: بالضبط، وانت بتشوف الحروب اللي قاعدين بنفوت فيها.
0: طبعا كل
1: جوله، يعني الجوله اللي اول امبارح يمكن كلفت 1.5 مليار، فلذلك يعني انت متخيل. وهذا المشروع وهذا المقترح القانون يعني صراحه انساني جدا ومن الدرجه الاولى، لانه الناس الله يعينها
0: طبعا.
1: صراحة الله يعين الناس طبعًا. الله يعين الناس وتحديدا بعد الحروب.
0: تمريره يعني، وانتو بالاخر كيف مر لما هو في ما في قرار حكومي بالموضوع او ما في تأييد؟
1: بالضبط، لما ما في تأييد وشفنا انه ما في تأييد ويعني مصرين انه ما يمر القانون، اقترحت انه نحول مقترح القانون بالقراءة التمهيدية البارحة الى مقترح على الطاولة، مقترح لليوم هتسعى لسيدر على اساس انه نرجع نحوله لوحدة من اللجان، فلذلك نجحنا. فلما امبارح اقترحت على الائتلاف، قلت لهم على الائتلاف والمعارضة طبعا معي، لما قلت للائتلاف انه تعالوا نحوله هتسعى لسيدر على اساس نشوف على اساس نكمل فيها ونتناقش في هذا الموضوع، قالوا احنا موافقين ما عندنا مشكلة. حولنا لذلك الان راح يرجع.
0: ايش الفرق دكتور بس هيك للي بيعرفوش يعني هتسعى لسيدر؟ ايش يعني تحويل القانون اللي مش راح يمر لها هتسعى لسيدر من اجل بحثه فيما بعد؟
1: بالضبط، في القراءة التمهيدية إذا بمر بيرجع على اللجان على أساس على أساس ينبني القانون بشكل جيد. الآن إذا الشخص اللي بيقدم القانون بيخاف إنه القانون يمر بيحاولوا لها تسعى لسيدر. ليش؟ لأنه كمان بيظل محافظ على وضعه إنه موجود على طاولة الكنيسة وبيرجع برضه للجان. الآن حينما تحول القانون إلى مقترح، حينما تحول القانون إلى مقترح شاوروني وخيروني وين بدك ترجعوا، على لجنة المالية ولا على لجنة التربية والتعليم؟ طبعا أسهل بما أنه هناك فقط بسبب أنه بدهم يدفعوا مئات الملايين وميزانية الدولة بدها تتكلف مئات الملايين، فاقترحت أنا مباشرة قلت لهم لا بدي أحوله على لجنة التربية والتعليم. يسأل صباح خلال طبعا احنا خلال هاي الأيام راح أجند داخل لجنة التربية والتعليم الأسبوع القادم، ممكن يجي راح أجند من الأصدقاء والزملاء الموجودين اللي ممكن تتحدث معهم، بيظل أخف من الهيئة العامة. في حال مر بلجنة التربية والتعليم وتم اعتماده وهذا أسهل، بيرجع كمان مرة على الهيئة العامة من أجل أنه يتم اعتماده. طبعا بده عدة قراءات. أنا صراحة أنا بدي أظل ثابت موجود على طاولة الكنيسة حتى لو ممرش ضمن الشهرين.
0: صحيح،
1: فعليا احنا ظل 27/7 في راس، احنا بعد 27/7 ما فيش، احنا طالعين لبقرة، البقرة تبعتنا في 27/7. إذا بيقروا الانتخابات قبل 2010 آخر موعد إلا راح نتواجد فيه في الكنيسة هو 13/7، يعني فعليا ضل شهر ويومين اليوم 11/7. بس أنا بدي يظل موجود على طاولة الكنيسة حتى لو مش أنا غيري يكمل فيه في المرات القادمة.
0: طيب نتمنى النجاح لهذا المشروع. وكمان فكرة هيك دكتور، يعني كمان إحنا كل تغطية سنة دراسية بنواجه قضية ليست متعلقة فقط بأسعار الكتب، هذا مبارك وهذا مهم جدا ويعطيكم العافية، ولكن أيضا هذه التجديدات بالكتب كل مرة بيزيدوا صفحتين عليه وبيبطل اللي قبله ينفع وحلوا على الكتاب. يعني على زماننا كان كل الوقت يتناقل الأجيال كتاب.

0: يضل 5-6 سنين. اليوم الكتاب بيقدرش يضل سنة واحدة، وهذا أيضا بيزيد على كاهل الناس. أنا بحكي باسم الناس، كل واحد ما حدش بده. فنتأمل كمان هاي التجارة اللي موجودة بقضية الكتب، يعني كل واحد بحط لي اسمه على صفحة جديدة بيزيدها، وبصير فيه زي أبديت وتحديث، ويأخذ كمان مرة الأهل يدفعوا ثمن المواهب هاي. فكمان هذا أمر اللي ينبغي معالجته.
1: أكثر عليك فراس، يفضل أنك تستضيف المرة القادمة، وحتى أنا أكون معك موجود ما في مشكلة. استضيف رئيس لجان الأهالي في كل البلاد. ليش؟ أنا لما كنت مدير قسم تربية بين سنة 2014 لل 2018 طلعت في مقترح جريء، طبعا نفذته بسبب صلاحياتي كمدير قسم تربية، نفذت مقترح حشالات الصارين، تبديل كتب، استعارة كتب. شو عملت؟ أول شيء ثبتت أنه ممنوع تبديل. طبعا اتفقت أنا ومدراء المدارس، جيت على مدراء المدارس أعطيتهم مقترحي وهم والأهالي، وكان عندي 8 مدارس بالبلد وثمن رؤساء لجان أولياء أمور عندي في شقيب السلام. مباشرة وافقنا على أنه الكتب ل5 سنوات لا تتبدل. شو عملنا بهاي الخطوة؟ منعنا قصة تبديل الكتب. ممنوع يجي معلم يقول والله معلم سمير والأستاذ فراس أنه يقول أنا بدي أبدل الكتاب، أبدا. 5 سنوات. بالإضافة إلى ذلك فتحنا خيمة في كل مدرسة أنه استعارة كتب. شو صاروا الأهالي؟ اللي ابنه صف سادس وطالع لسابع بيشوف مين من الأهالي ابنه صف سابع بيأخذ نفس الكتب لأنه مجبور بيبدل كتابين اللي ممكن بيكتب فيهن وبيخربشوا عليهن. أما ما عدا ذلك حشلات استعارة الكتب بتصمد 5 سنوات. هذا مقترح ممتاز جدا بين مدراء أقسام التربية في عموم البلاد.
0: نتأمل
1: مع رؤساء لجان أولياء الأمور.
0: دكتور سمير بن سعيد النائب عن جبل العربية التغيير، شكرا لك، وإن شاء الله يمر القانون قبل يعني ما تطلع الكنيسة لإجازة، وإن شاء الله هيك نخفف شوي عن أعباء الموجودة على
1: الأهل. اليوم يا فراس اليوم مونديال إن شاء الله.
0: اليوم مونديال. مين منتخبك دكتور؟
1: منتخبي من المنتخبات العرب منتخب النشامة.
0: منتخب النشامة
1: العالمية. طبعا أنا ميال للفرنسيين وللإسبان تحديدا بسبب وجود
0: يلا إن شاء الله ما يخيب أملك وتنتهي الحروب ونحضر فوتبول زي البشر. دكتور سمير بن سعيد يعطيك ألف عافية. ويستمع إلينا الآن محمد زيداني مدير مكتبة البخاري في طمرة. يعطيك العافية أستاذ محمد.
2: الله يديك عافية. هلا بيك أخي. هلا
0: طمنا عنك، أمورك تمام؟
2: نحمد الله ونشكره الحمد لله. بارك الله فيك.
0: ممتاز. عم نحكي على أسعار الكتب وعلى هيك، إذا بنفرض أنه صار فيه قانون يعني أنه بعده بالقراءة الأولى وقاموا ضريبة القيمة المضافة المعم عن الكتب، هذا الإشي بتفكر أنه بخفف عن الناس؟ يعني هذا مثلا نسبة عن جد ممكن تكون منيحة؟
2: طبعا. بسم الله والسلام والصلاة على رسول الله. طبعا أخونا هذا بخفف كثير، وهذا خبر يعني خبر مسر هذا انه ينزلوا القيمة الإضافية عن الكتب.
0: هذا في حال مر القانون طبعا. نقول للناس انه بعده القانون مش بس عم بنشغل عليه، مر بالقراءة الأولى، ولكن انت بتقول انه هذا مهم.
2: ان شاء الله بمر على المرة الأولى والثانية والثالثة عشان نخفف عبء عن الأهالي.
0: أها. وشو الناس يعني لما أنت تيجي تحكي على قضية الكتب، قديش أنت من تجربتك الناس عن جد عم تشكي من أسعار الكتب ومن الوضع خاصة في في في هاي الأوضاع اللي عم نعيشها اليوم؟
2: أول إشي إحنا الحمد لله يعني في عنا مقر اللي إحنا بنحط فيها كتب مستعملة وقرطاسية، اللي في ناس بتيجي بتأخذ هاي الكتب والقرطاسية بدون مقابل. في نفس الوقت الحمد لله احنا بنساعد كثير عائلات، مئات العائلات احنا بنساعد عن طريق لجنة الزكاة مجمع البخاري يعني، واحنا بنخفف عبء كبير الحمد لله رب العالمين. هذا بفضل الله.
0: ولكن العبء موجود، هذا العبء يعني على كثير عائلات موجود قضيه الكتب.
2: طبعا لانه موسم المدرسه الناس فعلا في عندها عبء. وكمان احنا يعني في بعض الناس اللي بنعطيهم كمان حقائب مدرسيه الحمد لله رب العالمين.
0: طب سؤالي انا استاذ، يعني لما انت من تجربتك في المكتبات وفي هذا المجال، صار في غلاء على قضيه الكتب في السنوات الاخيره؟
2: صار في غلاء. مضبوط صحيح.
0: صار في غلاء والإشي عم بتحمله.
2: كان في غلاء، ولكن القرطاسيه زي تقول المستقر.
0: القرطاسية مستقر. الكتب مستقر. الكتب إشكالية.
2: لأنه الكتب غالية يعني. تعال مثلا كراس إنجليزي مع كتاب إنجليزي ما يقارب 100 شاكل.
0: هلا مبلغ مش قليل لناس
2: الأولاد.
0: طبعا هذا مش إشي اللي هوين. وكمان يعني في عم بالن يحدوا في بعض الصيغ، عمالن بحدوا من كمان إمكانية استعماله مستقبلا لأنه بطلبوا أو

0: يكون واضح انه بتقدر تحل على الكتاب، فبالتالي الكتاب بس يخلص ببطل له معنى يعني بعدين انه ينقل.
1: صحيح صحيح كلامك مزبوط صحيح، يعني لما بيحلوا على الكراس والكتاب ما بينتقل من طالب لطالب.
0: طبعا ما بنتقل، هاي ما كان في السابق، انا على زماني ما كان هذا الموضوع وارد، الكتاب كتاب والكراس كراس والدفتر دفتر يعني.
1: مضبوط صحيح، يعني كنا انا من زماني كان اربع كتب، اليوم بتقدرش تحمل الشنطه الحقيبه تاعت الطالب ثالث رابع وخامس.
0: طبعا طبعا
1: وزن.
0: طيب نتمنى احنا هيك يمر الموضوع وان شاء الله الامور هيك بتترتب والاهالي.
1: الله يا رب، والله غير اقوم الليل واصلي ويمر هذا الموضوع.
0: الله يكون بعونك ان شاء الله. محمد زيداني مدير مكتبة البخاري في طمرة، يعطيك الف عافية. يعطيك الف
1: الله يبارك. زورونا زورونا.
0: الله يسعدك.
1: لا مش رايحين تخسروا.
0: الله يسعدك ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
0: طيب يعني احنا عم نسمع شو بيقولوا الناس وشو الاهالي كمان عم بمروا بهاي الفتره، يعني عن جد في إشي شوي غريب بموضوع كل قضيه الكتب المدرسيه، انه في صناعه كامله صناعه الكتب، في المقابل في ناس عم بتعاني من هذا الموضوع. ابو اللي عنده 4-5 اولاد يعني 4-5 كتب اللي بقدرش نقلهم من ولد للثاني، ماساه الوضع. وانا برايي انه مع هذا انا يمكن بهذا المحل مع افتتاح السنة الدراسية هاي من الأيام اللي أنا بقول فيه بمجتمعنا يعني بعد خير، وعلى الرغم اللي عم نشوفه كثير مبادرات. ويا زلمي اللي حكى معنا معه محمد زيداني عم بيحكي على قضية مساعدة العائلات المستورة، وبتشوف فيه تجند كثير كبير لهذا الموضوع من أجل يعني أنه تخفف أعباء عائلات اللي عندها كثيرة الأولاد أو وضعها المادي ما بيسمح لها أنها يعني تشتري كل الحاجيات بشكل وهي مرتاحة. بتأمل هاي المبادرات ليس فقط على افتتاح السنة الدراسية إنما خلال السنة الدراسية وأيضا في مجالات أخرى، لأنه بالآخر بالآخر لما في عندك حكومة منقطعة عن الواقع، منقطعة وزارات منقطعة عن الواقع، الطلاب بتعلموا نص السنة ونص السنة حروب ونص السنة بعرفش إيش، في ضرورة لمبادرات مجتمعية، في ضرورة لمبادرات اللي عن جد تأخذ بزمام الأمور، لأنه هذا الأمر هو الحل الوحيد. المبادرات الشعبية في قضايا العنف، في قضايا الكتب المدرسية، في قضايا الحياة الاقتصادية، هذا أمر ضروري على أمل يعني أنه مجتمعنا يتخذ ما هو إيجابي في ظل هذه المأساة التي يعيشها. خلينا نطلع لفاصل ونواصل.
2: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية
3: زوجية.
2: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين تورس في الناصري وشفا عمر.
4: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي
5: بيلا تشاو، وداعا جميلتي وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
8: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع على الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكوب القاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
9: الآن في وينر مباريات افتتاح المونديال، المكسيك ضد جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية ضد تشيك. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح
10: إذا بتبعتها. أكيد بتربحش.
11: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
12: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
13: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
14: إيروكا يعني أوبتيكا.
15: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
16: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
17: غرفة الأخبار مع فراس خطيب.
0: إذا عدنا، راديو الناس 103.307.8 FM. إذا الآن يعني كنا مع موضوع الكتب المدرسية، إحنا بعاد شوي عن شهر 9، بس ما يعني في ناس برضو عم بتفكر فيه، في كل ما يتعلق فيه. إن شاء الله بمر القانون وبتخفف شوي هيك عن أعباء الناس، وما بيكون في معم ضريبة على الكتب، أو بتروحوا بتشتروا من إيلات هناك فيش كمان. طيب إذا الآن يعني إلى موضوع آخر. محمد مجادلي، رئيس تحرير الأخبار في راديو الناس، يعطيك العافية.
18: صباح الخير، أهلا فراس.
0: صار لك
18: جمعة حتى المقام من إيلات بدهم يلغوها.
0: طبعا يعني
18: هاي الحكومة كل شيء بدها تلغيه.
0: شو خلو يا أخي، شو خلو؟
18: في عندك تالي قتلب.
0: في على فكرة تالي قتلب
18: ارفع يا الحكومة.
0: طبعا إذا تالي قتلب إذا يعني انتخب نتنياهو مرة أخرى، في احتمال تكون وزيرة من ال
18: احتمال راح تكون بين أول خمسة في الليكود. تالي قتلب إذا تم انتخاب يعني مجبور يعطيها منصب مهم، يعني ممكن تطلب بكل سهولة وزيرة القضاء عادي جدا.
0: الليكود
18: هو اللي بتعمله، بتروح بتلغي، بتفصل، تلغي المحاكم.
0: أنت بتذكر شو بعثت لي مبارح؟ بعثت لي بيجن بالسبعينات لما حكى على بيجن اللي هو
18: أبو اليمين،
0: أبو اليمين المتشدد، شو كان يحكي على قضية السلام. تخيل كيف كان الليكود وقتها. اليوم حتى على فكرة المركز يسار ما عنده خطاب بيجن اللي كان بالسبعينات. بنحكي عن هذا الموضوع بعمق أكثر.
18: لا مين اليوم يعني بس عشان هيك الناس اللي بسمعونا، إنه بيجن بيقول يجب أن نمنع الحروب، هذا يعني هذا واجب أخلاقي علي أن أمنع الحرب. أنا انكسرت إجري وبفكر لو إحنا نعمل حرب بكمية الأرجل لشباننا الذين يعني ستقطع أو ما إلى ذلك. من بداية الحرب في أكثر من 2500 قتيل يعني. إنه
0: وغير الناس اللي هي يعني تعاني من أمور، مش بس هيك
18: عشان
0: يعني
18: 1000 مصاب.
0: الموضوع انه اتركك من نتنياهو وحكومته، المعارضة يعني انت عم بتشوف انه نتنياهو بقول لك بدي اضرب يوم ورد محدود، بقول لك لا بدك تفوت، عملت لا لازم تعمل هيك، لازم تزيد كل وقت في يمين، وكأنه في اشي اللي ولا اي صوت غير يائير جولان شوي في في في, في المركز يسار اللي عم بيجي بحكي وبقول لهم يا جماعة احنا شوي بالمعسكرات انتم مخربطين وين احنا موجودين، شو عم نسوق او شو عم بيسوقوا عنا. يا اخي اتركك من شو انت بتفكر على الاقل. طب يا اخي ايه من الوصمة عنك هاي، وقول خلص انا يمين متشدد، انا هيك، انا قومي وما عندي ولا اي اشي ليبرالي، وخلص خلي الناس تصدقك. يعني نحكي على هذا الموضوع.
18: الناس مشاكل الاحزاب اليهودية نروح للاحزاب العربية.
0: الناس عم تسألني الان يعني بكل ما يتعلق في المشتركة. بالامس بالأمس كان في وضع إنه وكأنه خلص في رايحين على قائمتين. اليوم في راديو الناس طلعت كمان رؤساء الأحزاب والمسؤولين وعادوا قالوا لك لا الباب لم يغلق، وأنت قلت الباب أغلق، خلص خلصونا من هذا الحكي.
18: شوف الباب أغلق بس المفتاح بعده بالسكرة. يعني خلينا نكون واضحين وصريحين ونرتب الأوراق لكل من يستمع إلينا. بالأمس هزة أرضية سياسية على راديو الناس، أمجد شبيطة سكرتير الجبهة قال سنعلن خلال أيام عن تشكيل قائمة مشتركة ثلاثية، لن نغلق الباب أمام الموحدة ولكننا نتوقع بأن الموحدة لن تنضم. بعد ذلك خرج نائب منصور عباس رئيس الموحدة قال نرحب بتصريحات الجبهة. شو معنى؟ الجماعة بيقول لك نشكل قائمة مشتركة ثلاثية بدون الموحدة، والموحدة ترحب بهذه التصريحات. هناك اتفاق

0: ضمني ليس بين الطرفين، ولكن كل حزب على الأقل يرى. ونتحدث هنا عن الحزبين، يعني عن أكبر قوتين فرص، الجبهة هي التي تقود عادة، الجبهة والعربية للتغيير والتجمع والقائمة المشتركة وما إلى ذلك، والموحدة والتي يعني في الأونة الأخيرة أو في المعارك الانتخابية الأخيرة هي التي تخوض الانتخابات بشكل مستقل. هناك اتفاق بين الطرفين بأنه لا يوجد إمكانية لأن نجلس معا في قائمة واحدة بسبب المشروع السياسي، بسبب الخلاف على رئاسة القائمة، بسبب الخلاف على تقاسم الأدوار الذي تطلبه الموحدة، بسبب خلافات كثيرة. يعني يجب أن نكون صريحين وأن نقول للناس هناك خلافات جوهرية، مش بس في موضوع الكراسي والمقاعد ورئاسة القائمة وما إلى ذلك، هناك يعني اختلاف. والاختلاف الأساسي على فكرة هو أن الجبهة تقول لا يمكن أن نعد بأي شيء حتى تنتهي الانتخابات، نعرف ما هي نتائج الانتخابات، نفهم ما هو شكل الخارطة السياسية، وبعدها يمكن أن نتناقش مع الموحدة ما الذي نريد أن نقوم به. الموحدة تقول لا، نريد منكم تعهدات ضمنية قبل الانتخابات بأن الحكومة القادمة لن تقوم بإسقاطها، لن تقوم بهكذا، لن تقوم. الجبهة بتقول وبمنطق على فكرة، طب مش تعرف مين يكون رئيس الحكومة القادمة؟
1: بضحك
0: يعني أنت تطلب مني أن يعني ألا أقوم بأمر،
1: هذا أكيد محمد، هذا طلب طلب هذا، يعني أنا عم بحاول ما صدقش.
0: لا لا، هذا هو النقاش. يعني الموحدة تقول نريد أن يكون هناك تقاسم في الأدوار وتفاهمات،
1: ممتاز،
0: إذا تشاركنا في حكومة ألا تسقطوها، إذا كنا في حكومة أيضا أن نعطيكم دوركم وأن نعطيكم جزء من الإنجازات وما إلى ذلك. والجبهة تقول بشكل واضح بالأساس أنه يعني لا يوجد مشكلة، يمكن أن نتناقش على هذه الأمور، ولكن لا تطلب مني أن نتناقش على هذه الأمور ونحن لا نعرف ما هي الحكومة التي ستكون. طب بلكي كانت حكومة أسوأ، بلكي كانت حكومة وحدة وطنية، بلكي كانت حكومة ليبرمان مع جهات في الليكود بدون نتنياهو. السيناريوهات كثيرة، لا يمكن لحزب أو لأحزاب كالجبهة والعربية لتغيير والتجمع أن تعلن الآن ما الذي تريد أن تقوم.
1: تعرف شو معي كمان شغلة، اتركك من النقاش، أنت طلبت منذ البداية أن يكون هنالك تعددية تقنية، وتعددية تقنية تعطيك الحرية أن تدخل إلى الحكومة. هاي التعددية التقنية ما بتعطيك أنك تجبر الطرف الآخر يمشي مع صحيح مشروع الحكومة الجديد،
0: ولذلك
1: بغض النظر إذا كانت منيحة أو عاطلة.
0: الآن هناك يعني فراس بدي أقول إشي يعني شوي، هناك منطق في كل الطلبات على فكرة. يعني عندما تسمع الموحدة بتقول إحنا بدنا نبدل نتنياهو بكل حل وما إلى ذلك، ونريد أن يكون على الأقل تعريف للعلاقة بيننا ليس فقط قبل الانتخابات إنما من بعد الانتخابات. منطقي، يعني منطقي أن الأحزاب العربية التي تريد أن تكون في قائمة واحدة على الأقل يجب أن تصيغ بينها علاقة. مثلا أعطيك مثال بسيط، يعني كان من بين الاقتراحات مثلا أن يكون هناك اجتماع كتلة مشترك كل أسبوع بين كل الأحزاب حتى لو انفصلت بعد الانتخابات لكي يتم تنظيم العلاقة بين الأحزاب. طلب منطقي. السؤال في أي حكومة ستكون أنت شريك؟ هل بنفع أقعد أنا وياك بعدها ولا لا؟ هناك الكثير، يعني حتى الجبهة تقول مثلا لا يمكن أن تطلب أنت رئاسة قائمة ما تريد الانفصال عنها بعد يوم. الموحدة قالت لا نريد الانفصال. النقاشات، وهذا الذي باعتقادي دفع كل الأطراف لكي تصل إلى ما وصلت إليه بالأمس، النقاشات باتت أشبه بمماطلة وكسب المزيد من الوقت والنقاش من أجل النقاش، وليس التوصل بالفعل لإقامة قائمة مشتركة. لذلك اليوم صباح هذا اليوم عندما يتحدث النائب أحمد الطيبي رئيس القائمة العربية الحركة العربية للتغيير، ويتحدث سامي أبو شحادي رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، ويقولون للناس يعني المزال المجال مفتوح، وعلى فكرة حتى رئيس لجنة الوفاق محمد علي طه أنه لا نحن سنواصل العمل وسنعود للمفاوضات. يعني يجب أن نكون واضحين مع الناس، هناك الآن مفاوضات ثلاثية فرص. المفاوضات الثلاثية هذه بين الجبهة والتجمع والعربية للتغيير ستنطلق لكي يشكل القائمة الثلاثية، وفقط بعد الانتهاء من هذه المفاوضات إذا أرادت الموحدة أن تنضم ستنضم. هذا سيكون قبل تقديم القوائم لربما بشهر. هذا هو المسار الذي نتحدث عنه الآن، إلى هذا المكان تتجه الأحزاب، هذا هو المتفق عليه. كل أمر يقال عكس ذلك هو فقط من
1: محمد لأي مدى يعني في اتصالات بين الموحدة وبين من يتوقع أن يشكل الحكومة المقبلة، وهل في تنسيق بكل ما يتعلق في قضية القائمة المشتركة؟
0: هناك يعني دعني أقسم السؤال إلى قسمين، هناك اتصال وتواصل وتنسيق طوال الوقت بين كل أقطاب الحكومة المستقبلية، بنت، لبيد، أيزنكوت، ومع منصور عباس. هناك نقاش وحديث وتواصل طيل الوقت، أحيانا مباشر أحيانا غير مباشر. لا يوجد وعود، يعني لا يوجد وعود واضحة بأنك ستكون جزء من الحكومة، ولكن هناك تعامل بتحالف استراتيجي فراس، يعني يجب أن نكون واضحين. بنت يتعامل مع منصور عباس بأنه كان حليفا له في السابق، ويمكن أن يكون له حليفا
1: ويدافع عنه في المقابلات،
0: يدافع عنه في المقابلات، أحيانا يتهرب منه، أحيانا يتنصل، يعني الوضع متغير. لبيد كذلك نفس الأمر. وعلى فكرة يجب أن نقول أيضا هنا أمر هام، هناك تواصل وتنسيق أيضا بين لبيد والطيبي مثلا، جدا عالي المستوى. فلذلك الموضوع ليس فقط بينت ولا بين منصور عباس،
1: في هنالك
0: يعني حتى الجبهة والتغيير يمكن بعد الانتخاب، على فكرة وهذا ما لا يخفونه، يعني حتى في الجبهة والتغيير يقولون بعد الانتخابات يمكن أن نقوم بأمور لم نقم بها بالسابق. السؤال ما هو شكل الحكومة، كيف يمكن أن يكون وضع الحكومة، ما هي الوضعية السياسية، الكثير من الأمور التي تطرح بموضوع. بالجانب الآخر، هل كل ما يحدث بما يتعلق في المشتركة، نعم مشتركة أو لا مشتركة، هل هو بإيعاز، يعني إذا أردت أن تقول من بنت ومن لبيد، لا أملك أدلة على ذلك. في حديث، هناك حديث بأنه يعني بنت ولبيد طلبا من منصور عباس ألا يذهب إلى قائمة مشتركة وما إلى ذلك، لا أملك أدلة على ذلك. أستطيع أن أقول لك بأنني سمعت أنا شخصيا من كل هذه الأسماء بدون أن أذكرها بأنها لا تريد قائمة مشتركة. طيب بدك تعمل واحد زائد واحد، يعني بنت ولبيد وأيزنكوت وليبرمان
1: ويرغولان
0: ويائر جولان لا يريدون قائمة مشتركة، ومنصور عباس لا يريد قائمة مشتركة، أو يعلم بأنه يعني دعنا نقول ليس متحمسا للقائمة المشتركة. بدك تحسبها تطلع عندك النتيجة.
1: طيب يعني بالآخر،
0: لأني فيش عندي دليل، لو عندي دليل بقول لك هو طلبه وهو نفذ.
1: الدليل قالوا له هنا، الدليل قالوا له بموضوع المونديال هيك قبل ما ننهي بدنا نحكي عنه شوي سياسيا، وهيك انه جنون اللي عم بيصير، الضربة امبارح قبل المونديال بيوم،
0: هو هذا المونديال كله جنون،
1: كله مفهوم. بس انت مع مين هاي السنة؟
0: انا برازيلي مطلق، يعني منذ نعومة اظافري، ولكن هنا لكن مهمة. يعني بتعرف اليوم في إسرائيل هيوم، وإحنا نقرأ في الصحف، لفتني أهم جملة على فكرة في هذا المونديال، إنه آخر مونديال سيجمع على العشب الأخضر ما بين الأسطورتين اللي إحنا حظينا يعني بأنه شفناهم بيلعبوا، فراس، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.
1: كان حكى مونديال قطر إنه آخر واحد،
0: بس مش الشباب متحمسين لا بس مش حيقدر، يعني على 46 رونالدو فيش شو يعمل في يعني ممكن يكون مدرب،
1: مش عارف مدرب. بعد الزلمة بركض براكي
0: 46 كثير فراس، يعني ممكن كل شيء وارد، بس 46 يعني مش إنه يا جماعة الخير العمر 46 ما يفهمناش غلط، يعني
1: بس للفوتبول بالضبط،
0: لكرة القدم كثير، 90 دقيقة إنك تركض 90 دقيقة كثير. فلذلك هذا بالفعل، يعني أنا برازيلي، بس ممكن أن أتصالح مع أنه البرازيل تخسر فقط إذا كان لصالح البرتغال، وأن يرفع كريستيانو رونالدو
1: على أمل، مع أنه يعني أنا برضو
0: علشان جماعة ميسي يحلوا عنا، يعني كل ما تحكي لهم كلمة بذلوك أنه هو عنده كأس عالم، هذا ما عندهش كأس عالم ومش عارف إيش،
1: زي ما قال شو اسمه رونالدو، بس جسمي أحلى من بيكهام، خلص على
0: مش نقاش، حدش يقدر نناقش على الموضوع.
1: عماد مجال يعطيك العافية، شكرا لك رئيس أهل الأخبار في راديو الناس. إذا يعني بين نتأمل هيك، كان تحليل وافي ومثير كل ما يتعلق ما يحدث في المشتركة. نخرج الآن إلى فاصل ومن بعده نواصل، خليكم معنا.

0: الآن في وينر، مباريات افتتاح المونديال، المكسيك ضد جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية ضد تشيك. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
4: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
0: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في الموقع umigroup.co.il.
6: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب89.90 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب24.90 شيكل، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب49.90 شيكل، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام 1 ب14.90 شيكل، بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام

0: سبايسي ب 9.90 شيكل، جبنة عام 28% نوفا ال 500 جرام ب 19.90 شيكل، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: الآن في وينر مباريات افتتاح المونديال، المكسيك ضد جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية ضد التشيك. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. خد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و90، نكترينا 1 كيلو ب 12 شيكل و90، كرز احمر مغلف العلبة ب 15 شيكل و90، جرانك حمراء، مانجا، مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14.6، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
6: غرفة الأخبار مع فراس خطيب.
7: إذن عدنا راديو الناس 103.3 107.8 FM. والآن إلى الموضوع الإقليمي. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة ستواصل هجماتها إذا لم توافق إيران على الاتفاق الذي تطرحه واشنطن، وأتي ذلك فيما لازالت إيران تشدد على عدم تغيير مواقفها في المفاوضات الدائرة بين واشنطن وطهران رغم الضربات التي استمرت، كانت ليلة أمس وأيضا أول امبارح كمان ضربات أمريكية استهدفت العمق الإيراني. محمد القاسم المختص في الشأن الأمريكي، يعطيك العافية، صباح الخير.
8: صباح الورد، الله يعافيك فراس، وصباح النور لكل المستمعين.
7: ظليتك سهران امبارح تتابع الضربات.
8: ترامب متوصي فينا يعني انه يحكي بالليل ويعمل انه نشتغل 24 ساعة ما بين تغطية ليلية وتغطية في النهار.
7: يعني قراءتك لما حدث؟
8: أنا أعتقد أنه هناك كمية كبيرة من الفرستريشن الأمريكي تجاه المحادثات أو المفاوضات بينها وبين إيران.
7: إحباط عمليا.
8: إحباط كبير. ليس هناك مرونة يبدو من الأمريكيين ولا من الإيرانيين، خصوصا من الإيرانيين. الإيرانيين يبدو أنهم متزمتين في موقفهم، ما في أي مرونة تتعدى ما تم تسليمه للأمريكيين. والبرهان على ذلك إن الرئيس الأمريكي في تصريحاته بالأمس إنه تحدث عن إنه الاتفاقية على الطاولة، يا إما بتوقعوها يا إما رح نستمر كل ليلة في ضربكم. ولكن أيضا الرئيس الأمريكي مش معني إنه يوسع عملية العملية العسكرية. إذا لاحظت في آخر ليلتين فراس، ليس هناك أي يعني لم يعلن عن مقتل أي إيراني ولا حتى أمريكي في يعني في نفس الموضوع، حتى استهداف يمكن صح الاستهداف بالخطأ أو عدم الخطأ لطائرة الأباتشي، لم يكن هناك قتلى أو يعني أو حتى جرحى حتى اللحظة يعني. وهذا أمر جدا مهم جدا، لأنه
7: طبعاً
8: كلا الطرفين يريدوا احتواء الموضوع. في رسائل يعني إحنا ما ننظر إليها الآن هي مفاوضات ولكن بالنار، يعني كلا الطرفين يريد إرسال رسالة قوية للطرف الآخر. الأمريكي الرئيس ترامب، كأس العالم بيبدأ اليوم أعتقد، راح يستمر لمدة شهر، بعديه في عندك تأسيس الولايات المتحدة
7: أو ميلاد عيد ميلاده كمان،
8: عيد ميلاده وبعدين بنفس الوقت المخزون الاحتياط من الطاقة، ويوصل لمراحل كثير حساسة. يعني هناك حديث ليس فقط من أنه الانخفاض لمستوى البترول أو النفط الاحتياط في الولايات المتحدة، ولكن أيضا في أوروبا وفي الصين في الأسابيع القادمة. وهذا الحديث يأتي من كبرى شركات التنقيب وشركات النفط في العالم، مثلا إكسون. حتى الرئيس الأمريكي لمح في هذا الموضوع بالأمس عندما قال بأنه لولا أنه إحنا استعملنا كمية كبيرة من الاحتياط، وأيضا استطعنا أنه يعني شغل قرصنة هي أو تهريب عدد من السفن، 22 سفينة

0: أعتقد في آخر شهر لكان ارتفع سعر البترول بشكل كبير. هذا معناته اليوم بعد إغلاق مضيق هرمز من قبل الحرس الثوري الإيراني وأيضا الانخفاض الحاد في الاحتياط، يعني خلينا ننتظر أولا بعد عدة ساعات كيف سيفتتح أو يفتح سوق الأسهم أو سوق البورصة في نيويورك وارتفاع الأسعار. ولا ننسى أيضا الأمر اللي بنتحدث عنه إحنا بشكل مستمر اللي هو الانتخابات النصفية. فترامب في مأزق وواضح من تصريحاته ومن أفعاله.
1: طب يعني أنه رئيس بروح حرب ليلة المونديال ما صارتش تاريخيا محمد، كيف الإشي عم بيكون بأمريكا؟ موضوع إيران هل بعده في العناوين ولا خلص ترامب بقول شوي شوي بعده بالعناوين؟
0: بالعناوين، ويعني أتمنى لو عندنا يعني صورة والقدرة على أنه نركز على كل القنوات الأمريكية وكل البرامج الأمريكية في CNN وفوكس وMS ناو وCBS وعليهم كلياتهم، وعشان تشوف التركيز الكبير. صحيح إنه الأمريكيين في بشكل عام في رأس، وأنت تعرف هذا الشيء، إنه ما لهم يعني علاقة في الأمور السياسات الخارجية ولا تؤثر عادة السياسة الخارجية على مخارج الانتخابات في الولايات المتحدة، ولكن عندما تؤثر بشكل مباشر على جيب الأمريكي وعلى حياة الأمريكي بشكل يومي بيكون هناك في اهتمام. وأيضا موضوع إيران، يعني أظهر الرئيس الأمريكي بأنه ليس لديه سياسة واضحة، هناك تخبط كبير في سياسة الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب في كيفية التعامل مع ملف إيران. أيضا موضوع التوتر إن كان صحيح وإن كان فقط يعني لا أريد أن أقول مسرحية، ولكن إن كان في يعني بين إسرائيل وبين أو بين ترامب وبين نتنياهو. وأيضا لا ننسى إنه الرئيس حكت قرابة 40 مرة، يعني CNN ونيويورك تايمز أعمالهم بيعدوا له 40 مرة تحدث منذ بداية الحرب وحتى الآن على أنه نحن يومين أو ثلاثة.
1: صحيح، شفت هذا التقرير طبعا.
0: فعلا، فإنه أيضا هناك كذب في هذا الموضوع، وكذب يعني هو لما بيطلع بيحكي مثلا صباحا أو بالأمس أنه أنا تحدث معي المسؤولين الإيرانيين وبيحكوا له وقف الحرب. طيب أوكي، بما أنه أنت بتحكي هيك والإيرانيين بيقولوا أنه أنت مش صحيح، ما في منه هذا الكلام، نيمز أنت اللي أذكر الأسماء مين تحدث معك. وخليني أذكرك في رأس أنه تحدث عن هذا الموضوع بالسابق لما تحدث عن أنه كان أنه هناك كان انهيار للنظام السياسي في إيران وتم تصفية قيال كل المسؤولين الكبار وهناك في تخبط داخلي وكانوا الإيرانيين يطلعوا يحكوا من وين بتجيب أنت هذا الكلام.
1: صحيح،
0: فالموضوع أصبح سيء محلياً
1: وأنا بدي أخمن وأخاطر وأقول إنه لو بترجعوا بفوتش كل هاي اللخة ما بفوتها قبل. يعني أشكرك.
0: تتذكر الفيتناميزيشن لما حكينا عن إنه فيتنام
1: فتنمت هذه الحرب. صحيح، أشكرك جزيل الشكر.
0: شكرا لإلك، بس كلمة سريعة، أعتقد الليلة راح تكون أيضا حامية إلا إذا حصل إنجاز كبير وبريكثرو خلال النهار، راح يكون في ضرب الليلة لأنه ترامب خلاص بده يوصل لحلوة في أسرع وقت.
1: أشكر جزيل الشكر محمد القاسم مختص في الشأن الأمريكي، شكرا لك على المداخلة، يعطيك ألف عافية.
0: يسلمك.
1: وينضم إلينا الآن دكتور إلداد باردو، باحث ومختص في شؤون الشرق الأوسط وإيران. بوكر توف دكتور باردو.
2: صباح الخير، إذا ممكن نسويها بالعربي.
1: طبعا بالعربي، ممتاز. يعني تقييمك لما يحدث في بين إيران وبين الولايات المتحدة، نحن على أعتاب حرب استنزاف، نقدر نقول ضربة بالليل وضربة ومفاوضات وما إلى ذلك، ربما هذا ما أرادته إيران منذ البداية.
2: طب المسألة في إيران صار قبل بأسبوعين فتحوا الإنترنت وأنا أراقب ما يحدث، ف من جهة نحن نرى ارتياح كبير على نتائج الحرب، يعني انتصرنا، هناك الكثير من المبالغات وغرور وكلمات التفاخر، انتصرنا على أكبر أقوى جيش في العالم وأقوى جهاز مخابرات هو الجيش الأمريكي والموساد وهلوم جرى، وأيضا نرى المواقف المتشددة جدا في المفاوضات، ولكن من جهة أخرى النظام الحاكم وهو الآن أصبح من نظام

0: الملالي إلى نظام عسكري. فالنظام العسكري هذا يسمح للرئيس بيزيشكيان ويسمح إلى رئيس المجلس قالبة وأيضا الكثير من الأساتذة. أنا أراقب هناك مناقشات طويلة عريضة عن الأوضاع في إيران، فهم في وعي للوضع. فهو من جهة إيران عادت كرامتها و تمكنت من خوض غمار هذه الحرب بشكل محترم، ولكن من جهة أخرى هناك خوف شديد. وأيضا يقولون الناس مثلا هذه حربهم، حرب النظام. كل الاحترام للمقاتلين وأيضا كل الاحترام للجنرالات، ولكن كانت هذه حرب ليست ضد الشعب الإيراني. إيران هناك خوف كثير في إيران من أن تتحول الدولة إلى مصير العراق في التسعينات، عقوبات لا تنتهي، فقر متراكم، طبقة أمنية تعيش فوق أنقاض الوطن، تستمر مهاوي الفساد والانهيار، كل هذا موجود. والحقيقة أنا هنا في القدس أسمع كل هذه الكلمات من طهران إن دلت على شيء، هي تدل على أن أيضا الحكام أنفسهم يسمحون بهذا الحديث، وتدل على أنه هناك إمكانية للاتفاق بين الولايات المتحدة و
1: نعم. وأنا أؤيد بالفعل هذا رأي مثير، وليس هذا فحسب، لأنه هني لم يقطعوا الطريق حتى هذه اللحظة أمام الاتفاق. يعني كل مرة بدأ يكون في تصعيد بتشوف أنه إيران بعثت مقترح، تنازلت قليلا، غيرت شوي من موقفها من أجل يعني الحفاظ على الاتفاق. لا أعرف إذا كنت تؤيدني بهذا الحديث.
0: نعم، أنا حسب رأيي هناك لازم يكون اتفاق عن المسألة النووية. ربما ستقدم الولايات المتحدة تنازلات رمزية، ولكن اليورانيوم المخصب سيخرج من إيران، والبرنامج النووي العسكري سوف ينتهي. فيما يتعلق بالصواريخ الطويلة الأمد، فيما يتعلق باستمرار قيام حزب الله مثلاً، في ما يتعلق
1: بدعم الحوثيين في اليمن، نعم،
0: كل هذه علامات استفهام لا يمكنني أن أربط بالموضوع، لأنني منتظر. وأيضا فيما يتعلق بفتح الاقتصاد الإيراني للعالم واستمرار السباق وعملية شد الحبل داخل الولايات المتحدة، داخل الشرق الأوسط، بين الكتلة الدول العربية القوية، بين تركيا وإسرائيل وإيران، كل اللعبة لعبة المنطقة ستستمر يعني.
1: نعم، وصلت الفكرة. أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلات. إذن دكتور إلداد باردو، حكير ومخيل عنيانية مزرعة تيخون في إيران، باحث ومختص في شؤون الشرق الأوسط.
0: شكرا.
1: أحوال الطرق.
2: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك، بدكو زيت مميز للمحرك؟ فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
1: إذن الزحمات مرورية في عدد من المقاطع في شارع 6 المتجه جنوبا، شارع 1 مزدحم من مفرق غنوت حتى مفرق كيبوس غليوت، 65 مزدحم من مدخل المشير في حتى مفرق سرجين. بهذا نأتي لختام الساعة الأولى، نلقاكم بعد موجز الأنباء، ابقوا معنا.
2: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
3: إلى الصناعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفال الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كان

0: كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
2: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
1: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
3: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
6: مجموعة المشهداوي.
7: الآن في وينر مباريات افتتاح المونديال، المكسيك ضد جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية ضد تشيك. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
8: إذا بتبعتش
9: أكيد بتربحش.
7: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
10: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
11: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبريني.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: الآن في وينر مباريات افتتاح المونديال، المكسيك ضد جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية ضد تشيك. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
8: إذا بتبعتش
9: أكيد بتربحش.
7: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
12: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. قال رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير دكتور أحمد الطيبي في حديثه لراديو الناس إن الباب لا يزال مفتوحا أمام تشكيل القائمة الرباعية المشتركة، خلافا لتصريحات الجبهة والموحدة التي أعلنت بالأمس.
1: ما زال في إمكانية لإقامة قائمة مشتركة، مع أنه التصريحات في الأيام الأخيرة ذهبت باتجاه القائمتين أكثر من الجبهة ومن الموحدة. التصريح الذي أدلى به الأخ أمجد شبيطة كان يمثل موقف الجبهة في الاجتماع حول أنه تعالوا نروح على قائمتين، ونحن كلنا ما زلنا نعتقد أن القائمة المشتركة هي الخيار الأفضل، هي خيار الجماهير وهي الأداة الأنجع لإبعاد بنيامين نتنياهو.
0: في ذات السياق، قال رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامة بوشحاد إن التجمع مستمر في مساعيه من أجل إقامة القائمة المشتركة رغم النقاشات والخلافات السياسية، ودعا إلى لغة الحوار ونبذ أي نقاش يؤدي للتفرقة.
2: إحنا ضد هذا التراجع، إحنا مع إقامة قائمة مشتركة بأربعة مركبات، سنعمل حتى اللحظة الأخيرة لتحقيق هذا الهدف. خيار كمان جيد أنه نبدأ في الثلاثية ونبقي الباب مفتوحا على مصراعيه للإخوة في الموحد. إحنا ما بدنا نوصل لقطيعة، بدنا نحاول نحافظ على الأجواء الإيجابية وبدنا نحاول نمنع المناكفات.
0: في غضون ذلك، قررت لجنة الوفاق الوطني والأحزاب العربية إلغاء الاجتماع الذي كان مقررا عقده اليوم لتشكيل القائمة المشتركة. في حديثه لراديو الناس، قال رئيس لجنة الوفاق محمد علي طه إن التصريحات التي خرجت يوم أمس تخالف الروح الإيجابية التي سادت الاجتماعات السابقة ووضعت الأسرة

0: لإقامة القائمة المشتركة وفق الوثيقة التي قدمتها اللجنة.
1: فوجئت بما حدث وفوجئت بما سمعت في الاجتماع الأخير. أقروا أنه يوم الخميس سيكون يوم تأسيس القائمة، ترتيب انتخاب الرئيس والباحث أيضا في تشكيل الأعضاء، ولم يكن هناك خيار آخر. الجميع أكدوا لنا في ذلك اليوم أن هناك قائمة مشتركة. الآن عندما حدث ما حدث، نحن سوف نجتمع قريبا لجنة الوفاق ونضع برنامج عمل كيف نعيد الأمور.
0: صدق الكنيسة فجر اليوم بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يقضي بإخضاع وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة الإسرائيلية مع حشل وزير القضاء وإخراجها من إطار النيابة العامة الذي تعمل ضمنه حاليا. وبحسب ما أوردته وسائل أعلام إسرائيلية، أقر القانون بأغلبية 43 عضو كنيسة مقابل معارضة 39، وينص على إعادة إنشاء ماحش كهيئة مستقلة عن النيابة العامة على أن تنقل صلاحيات الإشراف عليها إلى وزير القضاء. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت أكثر من 35 مسلحا من حزب الله خلال الأسبوع الماضي في مناطق يسيطر الجيش الإسرائيلي عليها في جنوب لبنان. وأضاف الجيش أن قواته دمرت أمس منصة لإطلاق صواريخ مضادة للدروع وقتلت مسلحا كما داهمت مخزنا للأسلحة. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة ستواصل هجماتها إذا لم توافق إيران على الاتفاق الذي تطرحه واشنطن، مشيرا إلى أن بلاده أطلقت الليلة 49 صاروخ على أهداف داخل إيران إلى جانب غارات نفذتها مقاتلات أمريكية. من جانبها، نفت وسائل أعلام رسمية إيرانية نقلا عن مسؤول إيراني رفيع صحة تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب بشأن إجرائه اتصالات مباشرة مع مسؤولين في طهران، ووصفتها بأنها دعاءات كاذبة تهدف إلى توفير غطاء لتجنب الانخراط في الحرب مع إيران. أجلت المحكمة الإسرائيلية العليا البتة باعتقال الطبيب حسام أبو صفي الذي أوقفه الجيش الإسرائيلي قبل عامين من المستشفى الذي أداره في قطاع غزة. في حديثه لراديو الناس، قال المحامي ناصر عود المترافع عن دكتور أبو صفي، قال إن الفريق الدفاع طالب بالإفراج الفوري عن أبو صفي الذي اعتقل من مستشفى كمال عدوان.
2: يعني بالأمس كانت جلسة بالاستئناف الذي قدمناه ضد الاستمرار باحتجاز الدكتور أبو صفية، ترفعنا طلبنا بالإفراج عنه، وأيضا دعينا بأن هذا الاعتقال هو ظالم وتعسفي. هو تم اعتقاله واختطافه من مستشفى كمال عدوان أثناء تأديته عمله الطبي وتقديمه العلاج للمرضى والمصابين داخل المستشفى. النيابة العامة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي يدعي بأن الدكتور يشكل تهديد على الأمن العام والسلم العام، ولذلك هم يعتقدون بأن هنالك حاجة لاستمرار هذا الاحتجاز. المحكمة لم تصدر قرار نهائي، نحن بانتظار الحصول على قرار خلال الساعات القريبة.
0: إلى أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة مرتفعة دون تغير يذكر، ويكون الطقس صيفيا وحارا، وخلال ساعات المساء يصبح الجو منعشا والأجواء لطيفة. ختام الموجز، أما الآن عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع زميل فراس الخطيب. كونوا بخير، إلى اللقاء.
3: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
4: حكيلي حكيلي عن بلدي حكيلي.
5: أحلى صباح الخير من كفركنا العامري، كفركنا المحبي للغير ومحب لأهله.
6: صباح الخير، أحلى صباح من دلت الكرمل
7: بلدي.
8: أحلى صباح الخير من بلدنا زلفي، صباح الفل والياسمين.
7: آه يا بلدي.
9: صباح الخير من مدينة البشارة.
10: صباح الخير من الشبلة وأهل الشبلة والأهل الكرم وأهل الجود وأهل المحبة كمان.
11: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: الأخبار مع فراس خطيب.
1: إذن عدنا راديو ناس 103.3 107.8 FM. طيب إحنا بعد ما كنا مع موجز الأخبار الآن ننتقل إلى ملفاتنا للساعة الثانية من غرفة الأخبار. بنكمل معكم 10 و8 دقائق. وزيرة المواصلات ميري ريجيف يعني بالها هادي تعلن عن نيتها الإعلان عن خلال الأسبوع الجاري عن رفع السرعة القصوى المسموح فيها للمركبات في عدد من الشوارع الرئيسية في البلاد إلى 110 محل 90. يعني انت بتشوفوا 190 ل 110، وثم تفاوت بشأن هذا القرار ما بين التأييد والمعارضة. كمان الله يهدي بالهن للي بيحكوا. المحامي رأفت أسدي المختص في قضايا السير والمرور، صباح الخير.
2: يعطيك ألف عافية أخ فراس،
1: طمنا عنك، أمورك تمام؟
2: تمام الحمد لله، مشكور الله.
1: يلا ممتاز. إيش يعني مثلا قرار عن الشكل يعني 90 و110؟ أنت كمحامي سير، هل أول شيء أنت مع هيك إشي ولا ضد؟
2: استفتنتي يا ميري ريجيز، استفتنتي بعض التزامن. يعني قبل الانتخابات بدك تفرجي انه انت بخدمة الشعب، بدك تعملي كل اشي مريح للشعب. انتو يا شرطة، انتو يا وزارة اخ فراس، اللي ادعيتوا كل الوقت انه السرعة الهائلة هي العامل الاساسي السبب المركزي لحدوث حوادث الطرق بفترتها، مع كل احترامي إلها، مع كل احترامي للسيد ميري ريجيف، للوزير ميري ريجيف، أكثر فترة فيها ضحايا، أكثر فترة فيها ضحايا بحوادث الطرق هي فترة ميري ريجيف بالأربع سنوات الأخيرة أخ فراس. انتوا اليوم بتقولوا انه بدكوا ترفعوا السرعه بشارع 90. طب هذا الشارع اخ فراس عرف او يعرف اليوم على يد الشرطه، ويعرف حتى على يد المحاكم انه هو شارع الموت. طب كيف بدكوا تسووا 110؟ انت فاهم علي؟ احنا للاسف الشديد شوارعنا، شوارع البلاد ما بتسمح لهي السرعة القصوى.
1: السرعة أصلاً فيش وين تسرع كمان، يعني أزمات سير بكل محل. يعني شارع 6 للساعة 11 بيضل في حركات سير، مين دي يسرع غاد؟
2: يا عيني عليك. فأنا حسب رأيي لازم هنا تغيير جذري بالبنية التحتية، توسيع الشوارع من أجل ملائمة السائقين لهي السرعة. اليوم أخ فراس، يعني اليوم انت السرعه المتاحه او السرعه القصوى اليوم 90، اوكي، باغلب شوارع البلاد. تعرف قديش توصلنا لائحات اتهام بشكل يومي بالمحكمه وعلى يد الشرطه؟ يعني اليوم بشكل تلقائي انت انا او اي حدا تاني بوصل ل 130 ل 140 ل 150، والسرعه المتاحه القصوى هي 90. طب كيف لما تصير 110؟ يعني اليوم الواحد بقول لك طيب ما هي 110، بوصل ل 170، بوصل ل 170، بوصل ل 180 ل 190. طب هذا الاشي فيه نوع من الخطوط على السائقين وعلى سلامة السائقين او عابري السبيل الموجودين بالشارع، فالاشي جدا خطير حسب رأيي انا.
1: طب سؤالي أنا الآن، لما يكون في السرعة القصوى 110 رأفت، يعني هل هذا يخفف كمان من المخالفات؟ هل يعني أنه السرعة بتوقفش 110، بصير 130 و140؟ لأنه السائق بتطلع بقول لك 90، هذا المينيموم 90، فأنا بقدر يعني الشرطة تسامحني إذا شفتني 110، وإذا 110 بتسامحني على 130.
2: بس في قانون بقول إذا أنت مشيت أكثر من 25 كيلومتر من السرعة القصوى بينفع يعطوك مخالفة، إذا وصلت أكثر من 40 بيقدروا يعطوك حسب القانون عندهم صلاحية يعطوك مخالفة اللي هي أكبر من المخالفة اللي هي الأولى. يعني المخالفات تتقسم بين 250 شيكل ل 750 شيكل ل 1500 شيكل، وإذا أنت بتوصل مثلا على سبيل المثال 161 محل 110 بيعطوك محكمة بشكل فوري، وبإمكان الشرطة تسحب لك الرخصة بشكل فوري. يعني إذا وصلت ل 161 محل 110، فهناك في يعني مراحل أو مراحل للمخالفات حسب السرعة اللي انت مشيت فيها. يعني انت مشيت 115 او 120 بيعطوك مخالفة اللي هي ما في عليها نقاط اللي هي 250 شيكل، بينما اذا اسرعت 140 وما فوق بيعطوك مخالفة اللي هي 1500 شيكل مع 10 نقاط. فبفرق بتعلق بالكمية.
1: قديش السرعة هي يعني تشكل من المخالفات اللي انت بتعالجها عادة
2: اليوم اخ فراس؟ اليوم

0: انه يكبروا او يرفعوا مبلغ الغرام المالية تبعت التليفون تصير 5000 شيكل مرة تاني و10000 شيكل مرة تالتي، وحتى يقوموا بحجز على سيارتك اذا مسكوك ثالث مرة تمسك التليفون. فاليوم كتير
1: الموضوع هذا مهم. طيب اشكرك جزيل الشكر المحامي رأفت اسد المختص في قضايا السير والمرور، شكرا لك.
0: تسلم تسلم في راسك.
1: ويستمع إلينا الآن المحاضر في القيادة الصحيحة والقيادة الوقائية، محقق أيضا في حوادث الطرق، الأستاذ حاتم فارسي. أعطيك العافية أستاذ حاتم.
2: صباح الخير. صباح الخير.
1: أولا يعني لما بتسمع أنه في 110 محل 90، أنت كمحاضر للقيادة الصحيحة، هذا إشي ببسط ولا إشي بزعلك ولا إشي اللي فيش عندك موقف منه؟
2: بتعلق وين يعني؟ أي شوارع هناك؟ شوارع أولا حتى نرفع السرعة هاي لازم نعمل بحث بالنسبة للبنية التحتية، هل الشارع مناسب ملائم إنه نرفع فيه السرعة؟ الحديث هو في عدة شوارع، طبعا هي بالمركز، مركز البلاد، عم تحكي عن شارع واحد اللي هو من تل أبيب للقدس، شارع 6، شارع 431، 471، عكيف ريشون بسموه، الشوارع هاي ممكن نرفع فيها من 90 ل 110، من 110 ل 120، ولكن البنية التحتية في باقي البلاد لا تسمح برفع السرعة. فهذا الاشي يعني بفكر انه ما حققوا في الموضوع هذا، هل هذا الاشي مناسب ام لا؟ حسب رأيي هذا لا يتناسب مع مستوى امان الطريق وجودة البنية التحتية. وهذا الاشي مش ممكن يكون موحدا يعني في جميع الطرق. يعني اذا بنيجي بنقول شوارع ذو اتجاه واحد مع حائط فاصل تختلف من مكان لمكان، لا يعني انه هذا يكون ليش يكون موحد على جميع الشوارع بالدولة.
1: ويعني مش يعني انت برايك انه يعني موضوع السرعه وثقافه السرعه الموجوده في البلد هون وحوادث الطرق، يعني انه بدل ما يكون في قرار يحد من حوادث الطرق الموجوده، القتلى الموجودين بشكل رقم قياسي منذ تاسيس الدوله لليوم، بيجي الحديث على رفع سرعه شوي. مش انت كمحاضره مش حاسس في شيء عبثي بالموضوع، في شيء جنون حتى بمجرد انك تبحث هيك شيء؟
2: يعني شوف، من جهة السلامة المرورية هناك أبحاث كثيرة تشير أن احتمال تلقي عقوبة أو العصا والجزرة، هنا بيقول لك تعال نعطيكم سرعة زايدة، السرعة زايدة معروف السرعة زايدة فيها بس سيئات، السرعة لا يوجد فيها حسنات بتاتا، قوة الصدمة تزيد، وعندما تزيد قوة الصدمة فالنتيجة بدها تكون قاتلة والإصابات خطيرة، المنعطفات القوة الطاردة عن المركز تزيد بشكل طردي أربع أضعاف، ممكن تؤدي إلى حوادث هاي الشغلة. طبعا مسافة التوقف تزيد بشكل كمان طردي. فالموضوع تبع السرعة يجب أن يكون جهد مشترك، بحث الموضوع، تربية مرورية، تربية تبتدئ بجيل الصفر في البيت، في المدرسة، في الشارع، في كل مكان. فما لا يوجد جهد مشترك، لا يوجد هناك رقابة أيضا، ما في رقابة
1: ولا في إشي. يعني أنت دبلوماسي أستاذ حاتم، ولا في إشي. هذا جنون اللي عم بيصير. يعني
2: هذا الوزارة، هاي الوزارة الحالية هي أفشل وزارة مواصلات في دولة إسرائيل، لذلك كل يوم بيطلعوا لنا بإشي جديد إنه ويانا عم نشتغل، ولكن هذا الإشي لا مش عم بينزل عدد الضحايا. وما ننساش الجرحى، في 2025 كان أكثر من 15,000 جريح.
1: أقولها على مسؤولية، أقولها بمسؤولية، هذا الوزير بمنطق بدولة تحترم نفسها بتقعدش ولا يوم على الـ على الـ على على الكرسي، بتتحمل مسؤولية القتل هذا الموجود على الشوارع، بتحمل حاله وبتروح، إسا جايد تزيد سرعة. القضية ليس يعني بطل في موضوع أنك أنت تبحث وياه، فيش منطق بالحياة. على كل إحنا دائما نتأمل خير. أستاذ حاتم فارس محاضر في القيادة الصحيحة والقيادة الوقائية وأيضا محقق في حوادث الطرق، شكرا لك.
2: أهلين بك.
1: يعطيك العافية. الجنون بالموضوع أنه يعني كل يوم في أول شيء طلعوا الشوارع تحولت إلى مجازر، يعني غير العنف اللي عندنا، الشوارع اللي بمرق بين حيفا شفعمر وشفعمر الناصري، الشوارع هاي الموجودة هناك، الجنون اللي عم بيصير هناك، يعني بدك تزيد كمان السرعة في شوارع معينة. طب يا أخي امنع على الأقل، يعني حط إنفاذ قانون للجنون اللي عم بيصير. بعدين وزير المواصلات يحاسب لما فيها القد قتلى والقد جرحى والقد حوادث الطرق، مين دي يتحمل مسؤولية؟ الناس بتيجي انت بتزيد

من سرعه يعني عن جد، يعني انه يعني فيش خبز كله بسكوت، يعني عن جد في منطق بالحياه، يعني قديش ممكن الواحد الانسان يسلم مع اوضاع عبثيه بهذا الموضوع. انا مش فارق معي 90 ولا 110، واللي دي مشي 150 بيمشي 150، اصلا نص شوارع، نص سياراتنا مش مأمنه بالشوارع هون، هسه نتهبل على بعض. ولكن الموضوع انه انك انت مش بس انك مش عم بتحل مشكله، كمان عم بتورجي قديش انت منقطع عن الواقع. طيب تعصبنت؟ مش مهم، يلا اطلعوا على فاصل ونعود نحكي.

0: سخنين راح تفحفح.
1: إيروكا يعني أوبتيكا.
2: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا كولا، طعم الحياة.
4: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: الآن في وينر، مباريات افتتاح المونديال، المكسيك ضد جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية ضد تشيك. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
6: إذا بتبعتش
7: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي التلاتة ب 89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل التلاتة ب 24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب 49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب 14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة.
9: من مجموعة المشهداوي.
3: الآن في وينر، مباريات افتتاح المونديال، المكسيك ضد جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية ضد تشيك. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
6: إذا بتبعتش
7: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعده جاهزه، الفرن شغال، هتافات الجماهير باعلى صوت، وايطاليا عم تدخل. لحظه، بس ايطاليا مش بكاس العالم. بعرف ايطاليا بتدخل من جهه المطبخ وبتكون معكوب القعده. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع ايطالي مع 100% جبنه حقيقيه. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حاره نار. تنوفا في كل بيت طيب.
5: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس، بالبيت، بالسيارة، وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية، واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
10: تقريبا دقيقة. صفقة. يستخدم مصطلح صفقة في سياقات مختلفة، فنسمع مثلا عن صفقة تجارية أو صفقة سياسية أو صفقة رهائن، وهي أشبه بعملية مقايضة تعتمد فيها إعادة الرهائن على تبادل ضمانات إنسانية أو سياسية أو عسكرية. وهنا يطرح السؤال، كيف اصطلح على تسمية هذه العملية بالصفقة؟ إذا كان من المعروف لنا أن الفعل صفقة خاص باليدين بمعنى ضرب يدا بيد، تعود الصفقة إلى الجذر صفقة، والصفق هو الضرب الذي يسمع له صوت وكذلك التصفيق، وتصافق القوم بمعنى تبايعوا، وصفق يده بالبيعة والبيع أي ضرب بيد.

0: على يده، وذلك عند وجوب البيع. وهكذا فإن عملية صفق يد البائع على يد الشاري هي دليل الموافقة على إتمام عملية البيع والشراء. وكثيراً ما نسمع في نهاية المساومة قول أحدهما: هات إيدك. وبحصول المصافحة يعلن التزام أحدهما تجاه الآخر وتمام الصفقة. ومن هنا جاء مصطلح الصفقة السياسية أو العسكرية بهذا الاسم، تشبيهاً بصفقة البيع والشراء. ولا بد من الانتباه أن لغات أخرى تستخدم اللفظة في نفس السياق، ففي اللغة العبرية تستخدم لفظة عسكة، وتستخدم لفظة ديل في اللغة الإنجليزية.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: غرفة الأخبار مع فراس خطيب.

0: إذا عدنا راديو ناس 103.3 107.8 FM. طيب شوي هيك موضوع مثير بعدنا اليوم البرنامج برعاية السيارات والشوارع. حدثت وزارة الدفاع الأمريكية قائمة الشركات التي يحظر في الولايات المتحدة التعاقد معها أو شراء منتجاتها، وشملت القائمة الجديدة شركات صينية بارزة للسيارات على رأسها BYD، ما يثير الكثير من التساؤلات للناس الاعتياديين بشأن استعمال هذه السيارة وغيرها من السيارات الكهربائية الصينية. مش مفهوم شو الموضوع. أنا سابو دعابس، محرر شؤون التكنولوجي في راديو الناس ومقدم بودكاست صوت التك، يعطيك العافية.
1: صباح الخير فراس. وبرعاية السيارات وبرعاية الولايات المتحدة
0: والصين كلها برعاية طبعا رعاية ترامب. ترامب شخصي مش الولايات المتحدة. شو قصة البي واي دي؟ شو مشكلة وزارة الدفاع مع البي واي دي؟
1: صحيح، يعني الحديث عن قائمة يعني قليلة هي الدول التي يعني بإمكانها أنه تضع شركات دولية وعالمية في هذا المكان. الحديث عن وزارة الدفاع الأمريكية والعملية للبنتاغون أدرجت العديد من الشركات حول العالم كشركات اللي يمنع على وزارة الدفاع أنها تتعامل معها. عمليا BYD شركة يعني السيارات الصينية ليست وحدها، يعني الحديث هو أيضا عن منصة الشراء والتجارة علي بابا وعن محرك البحث بايدو والعديد من الشركات الأخرى. هذه القائمة فراس وصلت إلى 188 شركة صينية. تخيل أنه هذا الشيء، طبعا إحنا بعدنا بنحكي على
0: حرب اقتصادية باردة
1: فعلا. وزيارة ترامب الأخيرة فراس إلى الصين يعني كانت كلها في إطار عمليا تعاونات تجارية، كان إلى صحبة يعني إيلون ماسك، كان نتذكر إيلون ماسك والعديد من أبرز الشركات الأمريكية مثل إنفيديا وغيرها دخلت إلى الصين كنوع من التعاون. هذا الشيء عمل يعني نوع من التوقع بأنه
0: مثل الأمور تتزبط
1: بالضبط، ولكن إحنا بنشوف أمور عكسية. لسؤالك يعني ليش بي واي دي أو علي بابا، الحديث أولا عن شركات اللي هي متغلغلة جدا في التجارة الأمريكية وفي التجارة بشكل عام في العالم. هذه الشركات يعني تقوم بجمع معلومات كبيرة جدا عن المستخدمين. يعني احنا بنعرف احنا عايشين في عصر اللي فيه مجال الذكاء الاصطناعي يكبر بشكل كبير جدا. شركات اللي هي متعلقة في صناعة السيارات، السيارات اللي هي فيها عمليا القيادة الذاتية وسيارات اللي هي معتمدة على جمع المعلومات، هذه السيارات اللي فيها الكثير من المعطيات التي تخزن داخليا، وعمليا البنتاغون يدعي ربط مباشر ما بين هذه الشركات وما بين يعني عمليا الجيش الصيني أو ما بين السلطات في الصين. وهذا طبعا يعني يكون فيه العديد من المخاوف عند البنتاغون وعند وزارة الدفاع الأمريكية وحتى هون في البلاد. يعني احنا اكثر من
0: طبعا
1: صحيح، وأكثر من مرة فراس كان في حديث يعني حتى على صعيد الضباط في إسرائيل وعلى صعيد الجيش عن استخدام الضباط لسيارات صينية ولا سيارات اللي تحمل عمليا جي بي اس أو العديد من المنظومات المتعلقة في الأماكن أو متعلقة حتى في هناك مخاوف حول إيش بتجمع من معلومات داخلية عن السائق أو عن الأماكن اللي بتزورها.

0: واحنا بنحكي على سيارات اللي فيها ليس فقط يعني الكاميرات لما احنا نرجع الى الوراء، انما الحديث عن العديد من الكاميرات داخل هذه السيارات. فهناك مخاوف كبيره جدا حول كميه المعلومات اللي تجمعها كمان علي بابا، كمان بايدو، وكمان طبعا بي واي دي عن المستخدمين.
1: طيب يعني انا شوي هيك بموضوع، طب هذا الاشي قديش ممكن يأثر، قديش السوق الامريكي مهم للسوق الصيني؟ يعني لانه احنا بنشوف بي واي دي، بتشوف مثلا في مرات اللي هي بتطلع عليها انه يعني هاي الشركات اللي صارت حاجة عند العالم اكثر من انه انت يعني وكأنه صار في اشي اللي هو خلص ما عندكاش غير الصين بهذا المحل.
0: فعلا يعني اولا الحرب البارده ما بين الولايات المتحده والصين ابرزها هو ايضا في عالم السيارات وفي عالم التكنولوجيا. احنا بنتحدث عن طبعا يعني سباق كبير جدا ما بين شركة تسلا وما بين الشركات الصينية المتعددة المتعلقة في السيارات الكهربائية خاصة وسيارات ذاتية القيادة. بي واي دي هي الأكبر عالميا على هذا المستوى. احنا بنشوف انه في السنوات الأخيرة في رأس هناك ارتفاع ونمو كبير جدا للسيارات الصينية على حساب تسلا. هذا الأمر يعني بطبيعة الحال يعني بيضغط مش فقط يعني إيلون ماسك اللي تحول لأول رجل تريليونير حول العالم فقط هذا الأسبوع، إنما بنحكي على ضغط كبير جدا على يعني كل منظومة الضرائب في الولايات المتحدة، على كل أمور متعلقة بالتشغيل، خاصة إن احنا بنحكي على سيارات تسلا اللي كمان هي بنفسها جزء من مركباتها أيضا تخرج من الصين. فتخيل إنه يعني هذه السيطرة والهيمنة الصينية أيضا على سوق السيارات وبالمقابل على سوق الذكاء الاصطناعي يعني تجعل هذا الضغط أيضا على السوق الأمريكي ولكن أيضا على أسواق عالمية أخرى. فبالتالي هذه القوائم اللي بنسمع عنها مثل قائمة البنتاغون أو عدم يعني إدراج هذه الشركات من ضمن مزودي الخدمات للولايات المتحدة على مستوى الحكومات، هذا أمر طبعا يعني هدفه مش بس أنه يقلل من شراء السيارات على مستوى الحكومة الأمريكية، إنما أيضا أنه يعطي نوع من التحذير أيضا للمواطنين أيضا لدول أخرى بأنها تقلل من عمليا شراء والاعتماد على السوق الصيني بهذا المكان. وبالتالي متخيل انه يعني احنا راح نشوف اثار لمثل هذا الموضوع ايضا هنا في البلاد، يعني ايضا على مستوى الجيش الاسرائيلي، ايضا على مستوى القطاع الحكومي في البلاد، انه يعني ممكن انه يتبنى يعني قرار من هذا النوع. فبالتالي بتخيل انه احنا كمان على صعيد المواطنين هون في البلاد في احتمال انه يعني سعر السياره في الناصر وفي أم الفحم يتأثر من خلال مثل هذا القرار،
1: من خلال هاي السياسات الموجودة، علما بأنه يعني في نهاية المطاف يعني مش كل شيء بتقدر يعني تسوي أمريكا، خاصة إذا بتعلق بجيوب الناس، ويعني بالآخر يعني الأمور قابلة للتغيير. أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، أنس أبو دعابس، محرر شؤون التكنولوجيا في راديو الناس ومقدم بودكاست صوت التك، يعطيك ألف عافية.
0: شكرا طبعا.
1: طيب خلينا نطلع لفاصل ونواصل.

0: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا. اسألوا أيمن، 22 سنة تقني مكيفات.
1: ادفع شوي أكثر ريح بالك، سنين لقدام رقم واحد.
0: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
2: الآن في وينر، مباريات افتتاح المونديال، المكسيك ضد جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية ضد تشيك. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة

0: ب15 شيكل و90 الحملة حتى 13/6 خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي
2: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفال الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
3: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا 3505. خاضع للشروط التي في الموقع umigroup.co.il.
4: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكم بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
3: الآن في وينر مباريات افتتاح المونديال، المكسيك ضد جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية ضد تشيك. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
8: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
9: إيروكا يعني أوبتيكا.
4: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
10: غرفة الأخبار مع فراس خطيب.
11: إذن عدنا راديو ناس 103.3 107.8 FM. نواصل معكم الآن. ينضم إلينا الآن الزميل فادي مصطفى، محرر شؤون رياضية في راديو الناس. يعطيك العافية.
5: إذا بتبعتهش
6: أكيد بتربحش.
11: كل هاي الموسيقى يا فادي استقبالا إلك.
12: اختلطت الجناجل والحدث واحد، والحدث والحدث الأكبر طبعا. واليوم نحن عشيات افتتاحية الكبرى، حفل افتتاح كأس العالم 2026. باعتقاد سيكون استثنائي اللي بليق بأكبر نسخة في التاريخ، 48 منتخب فراس واستضافة مشتركة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. طبعا أزتيكا هو الملعب التاريخي اللي راح يستضيف مباراة الافتتاح. منذكر أنه استضاف الافتتاح في 1970 في 86 والآن في 26، ومتوقع عروض موسيقية عالمية، نجوم كبار النجوم في العالم فقراتك تحتفي بالثقافة المكسيكية، الشعب اللي بحب ثقافته ويريد طبعا يعني إبرازها اليوم في هذه المسيرة. عروض ضوئية، مسيرات، بوعدونا في حضور أساطير.
11: ما خليك بلاش مسيرات، احنا عندنا ان عقد ان الموضوع
12: مسيرات مع موسيقى مثل اللي بتعرفوها في الشمال. يعني باختصار بتغمى هيك لعشاق كرة القدم، حفل ضخم مليء بالالوان، الموسيقى البصريه، ايش اللي يليق في مكانه كاس العالم 2026. يا رب ترامب يهدي بالنا ويكون افتتاحيه هيك هادي ورايقه.
11: هو مش رايع على فكره على افتتاحيه،
12: هو كان بده يكون عنده في البلد ولكن التنظيم كان غير ذلك. واليوم بانتظارنا المكسيك امام جنوب افريقيا. اذا شفنا النسب، المكسيك مع 41، التعادل 4، وجنوب افريقيا مع 47. طبعا الانظار تتجه للمباراه الافتتاحيه اللي تجمع هالفريقين بعد 16 عام. التقوا في 2010 في افتتاحيه المونديال، هالمره زي ما حكينا في ملعب استيكا التاريخي. المكسيك راح يستفيد من شغلتين، الارض والجمهور طبعا، غير الاجواء الاستثنائيه والكرنفال والمسيرات الجميله. التشجيع راح يكون، بنعرف يعني شو يعني تشجيع مكسيكي اشبه بالتشجيع البرازيلي، السامبا في هذا اللقاء القوي. المنتخب المنتخب المكسيكي طبعا أبرز المرشحين للصدارة في هذه المجموعة، راح يستند لهجوم سريع قوي جدا. ما بعتقد أن جنوب أفريقيا عند القدرة على إيقاف على الورق طبعا الكف لصالح المكسيك، متوقع تفرض الإيقاع من الدقائق الأولى يعني.

0: وباعتقادي هو الفريق الأول المرشح للفوز في هذه المباراة. المباراة الثانية ستكون غدا بين التشيك وكوريا الجنوبية، 52 للتشيك، التعادل 92، كوريا الجنوبية 62. باعتقادي يعني لو هاي المباراة ممكن نقول من أكثر المجموعات توازنا في هاي المباراة. التشيك راح تعتمد على قوة بدنية، على خبرة نجمها باتريك تشيك من تشيك، وباتريك تشيك هو النجم. كوريا الجنوبية عندها عناصر مهارة، عندها خبرة كبيرة في كأس العالم، باعتقادي 40 عام بالتوالي بتواصل كوريا الجنوبية موجودة هناك. راح يكون لقاء مفتوح متكافئ مع كافة الاحتمالات، باعتقادي 1-1، والمهم نشوف أهدافه كيف ترى. واليوم الكل مدعو الساعة 6:00 حتى 7:00 ناس
1: ناس العالم،
0: ناس العالم انتظرتها منك في كأس العالم. احنا عندنا ناس العالم، يعني راح يكون احتفاليتين، الأولى في 6:00 حتى 7:00، وفي 10:00 طبعا راح يكون كأس العالم. عندنا ناس العالم 1-3-5 من 6:00 حتى 7:00، أيام السبت في نسخة حصرية من 4:00 حتى 5:00، لقاءات مع الجماهير، كمان جوائز، كمان راح نسمع أصوات من الميدان ونتجول برفقة زميلنا ورد خرقرة بين الكثير من المحطات، وهيك نحاول نسمع الناس وشغف الناس وحبها لناس العالم ولك كأس العالم. وفعلا لأنه إحنا بنآمن أن الصوت يجب أن يكون صحيح وصريح وواضح، وبتعرف عودنا المجتمع العربي كل واحد عنده لونه، كل واحد عنده فريقه. فكما أنت تحب ألمانيا، بدي أكشف أنه هالمرة أنا وياك نلتقينا على نفس الفريق، حب ألمانيا، ما عندي توقعات من هذا الفريق، ولكن
1: أنا بتعرف طلقت ألمانيا، أنا حكيت خلصت، أنا السنة مش ألمانيا،
0: يعني أنا على وشك الطلاق، بس الإجراءات هيك عالقة في المحكمة.
1: بقول لك خلصت ألمانيا، أنا خلصت مع أوروبا الغربية والفوتبول تبعها، لأنه برأيي أنا أنه يعني في هنالك كان سي،
0: ولكن المانشافت في يعني عودنا أنه مرات في بفاجة وبتعرف، وهذا إيش اللي ربينا عليه. باعتقاد هيك شوي حقبة التاريخ تغيرت
1: من وقت الكروية. أنا بشجع ألمانيا من وقت ماثيوس، متذكروا أنت
0: طبعا لوثر ماثيوس، يعني تخيل الأيام قلبت فيه، صار مدرب مكابي نتانيا.
1: شفت ما صار، يعني أنا شفته قلت يعني بوضع طبيعي،
0: كان اسمه الكفصال الملعب أنا ذاك
1: طبعا. بس سؤالي أنا الآن يعني أنه إذا بدنا نجح على على على منتخبات عندها حظوظ هاي السنة، وإشرح للمستقبل مستمعين ليش الحديث على 48، ليش هذا الأكبر يعني منذ تأسيس المونديال؟
0: هالمرة وسعوا طبعا المشاركة ل
1: عشان نشوفنا فرق عربية أكثر هاي المرة،
0: صحيح يعني ظل فرقين بيطلع كل الفرق، عندنا 8 فرق عربية، ليش مشرف. وسعوا طبعا الدائرة في المنتخبات الأفريقية الآسيوية وجنوب آسيا، وطبعا أتاحت الفرص، يعني صدقني راح نسمع في مدن في دول اللي ولا مرة سمعناها، فريق جزر القمر وتهيتي، فرق غريبة عجيبة، ولكن ممكن يعني في مباريات راح ننساها بعد نهاية صفر الحكم، ولكن قد نسأل نفسنا هل فعلا هو عامل المال وانه الفيفا تريد دار اكثر مبالغ ربحيه. بحكي كل يوم مثلا بطاقه الدخول للمباراه، انا بعرف ناس من الداخل منهم 4000 شيكل في راس البطاقه في السوق السوداء هيك حول الملعب، طبعا يعني يجب توخي الحذر، احنا شراء من السوق السوداء وصلت 10000 شيكل بما يسمى يعني اكثر من 3000 دولار الكرت. تخيل انت لسه من الطائره ومن التيكت المواصلات، يعني انا بذكرك مثلا المواصلات الداخليه مثلا في بوسطن كانت انتقال القطار تقريبا 20 دولار من محط من A إلى B من الملعب إلى وسط البلد، اليوم بيحكوا على ضرب 6 على 120 دولار، فاستغلال فاضح. و تعرف في قطر كانوا يروحوا بيتنقلوا بين الملاعب وسيرا على الأقدام، اليوم كله مكلف، وهي النسخة راح تكون فعلا الأكبر ولكن الأكثر نفقة. مع كل هذا في تهافت على البطاقات، مش راح نشوف على فكرة يعني إحدى خيبات الأمل إنه في مباريات راح نشوف هناك يعني مدرجات شبه خالية سبب أو الحم أو البرق أو إنه سعر التذاكر أو إنه هي يعني منتخبات مش مثيرة وفعلا صغيرة، ولكن هي النسخة أتاحت أكبر عدد. مع انه تخيل يعني دوري جيراننا النشامى لاول مره المنتخب الاردني بيحظى في هذا الشرف وهذا الفوز، وباعتقادي لولا التوسعه ما شفنا هذا الفريق. على فكره حتى منتخب فلسطين كان كلنا قوسين او ادنى هيك تقريبا وصل المونديال. فبحكي لك عن التوقعات، ما تتوقع كل مباراه تكون فرنسا اسبانيا البرتغال، هناك مباريات صعبه راح تكون للمشاهده، ومشان هيك احنا في ناس العالم راح نخفف عليكم ونعطيكم كل الاجواء.
1: طيب احنا وساعات المباريات انحسمت لانه هاي كمان اشكاليه،
0: الساعات طبعا

0: في مباراة الساعة 2 صباحا بحكي على توقيتنا، في مباراة على 4 وفي على 5. حاليا عززوا مباراة 7 و10 مساء، توقيت غير مريح للمنظمين ولكن مريح لبقية العالم. وبتعرف فوارق الساعات مين زيك اللي لف العالم، فوارق الساعات احيانا قد يكون قاتل. يعني احنا راح نستفيق، يعني اليوم كان لي حديث مع اشخاص عندهم مقاهي، فتخيل الديليما او هذا مش عارفين يعملوا ايش، انه يسكروا بالليل يفتحوا على وجه الصبح، في عمال، في هنا تضارب. يعني كيف مقهى اللي يعتمد على رواد المقهى هنا في المجتمع العربي، على من يحبون كرة القدم، اي ساعات راح يشتغلوا كمان؟ هاي ديليما.
1: طيب يعني احنا بنتأمل الخير بالفعل، يعني كنا بدنا نطرق هذا الموضوع، ولكن يعني بالفعل يعني هذا امر اللي بنهاية المطاف يعني موجود.
0: انا راح احكي لك عن هذا الموضوع الصراحة. يعني انا يعني بالامس هيك ولما تحدثنا في التحرير عن موضوع المقاهي على الأقل في المجتمع العربي، يعني انا حكيت امبارح مع 3 اشخاص عندهم مقاهي ريادية، مش نعمل دعايات لحدا، اللي قالوا راح نلائم ساعات عملنا، يعني ساعات المغرب من عصر حتى المغرب لا نتوقع زيارة لحد، وإحنا راح نفتح حتى ما بعد الفجر. يعني تخيل أنت تروح على مقهى اللي كان يغلق حتى الساعة 11 ليلا أو 10 ليلا 11 ليلا، راح يبلش يفتح من 9 بالليل حتى ساعات الفجر. طبعا هنا السؤال، ماذا ستفعل البلديات؟ هناك ما يسمى حقوق عذر أو قانون المساعد اللي بيلزم فراس إغلاق المحلات التجارية، وهي طبعا الصراع اللي راح يكون لهم. كيف ممكن طبعا بدون أذية الجيران وبدون أذية الحارة يفتحوا المقاهي؟ من ناحية ثانية كيف سيكون القانون المساعد؟ لو سألتني يعني بدها شوية مرونة من ما يسمى ترخيص المحلات التجارية في بلدان العربية، لأنه نعرف إنه هاي المقاهي وهاي طبعا الأماكن يجب أن تكون طبعا باحترام وبدون ضوضاء، توفر المساحات الآمنة لشبابنا اللي يحضروا كرة القدم بشكل جماعي. اليوم الكل ممكن يحضر كرة القدم في أي تطبيق وفي أي شاشة، ولكن السهرة الجماعية مع اللم الحلوة الناس اللي اعتدنا عليها دائما في مجتمعنا وفي مقاهينا راح تستمر. كيف راح يكون الأمر بالتنسيق بين ترخيص المحلات التجارية وبين أصحاب المقاهي؟ لو سألتني أصحاب المقاهي بينوا كثير على هذا المونديال، يعني بيحكوا لي بالنسب كيف كانت المبيعات عندهم ما قبل قطر وخلال قطر. أنت واضح أنه خلال قطر تم تعزيز الطواقم العمل والنوادل والطواقم، وهيك عملوا ريفرش للمينيو تاع الأكل، لأنه فعلا هي لمة حلوة. هالمرة راح تكون أقل. السؤال، هل فعلا عندهم الطاقة أنه يفتحوا ما بعد الساعة 11-12؟ يعني فبدها قوة وبدها شوية مجازفة وبدها كمان ليوني باعتقادي من سلطاتنا المحلية المجالس والبلديات. بتأمل على الأقل يكون الحل الصحيح.
1: نتأمل خير. أشكرك جزيل الشكر الزميل فادي مصطفى، محرر شؤون
0: كون على السمع اليوم، كون على السمع اليوم.
1: ناس العالم طبعا، تسمية لزميلنا رازي نجار، تسمية جميلة، فبالتالي نشكرك، يعطيك ألف عافية.
0: تعرف ليش تسمى ناس العالم؟
1: أنت قول لي.
0: لأنه لأغلى ناس.
1: لأغلى. يعطيك العافية.
0: إلى اللقاء.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد

0: إذن يعني بالفعل طيب إحنا هيك نقترب نوعا ما إلى نهاية برنامجنا بهذا الصدد. وقبل ذلك يعني بدنا هيك شوي نحكي على قضية الطقس نوعا ما. الصبح بيكون شوية برد، بعدين بالليل برد، بعدين كثير حم، بعدين هيك شوية نحاول نفهم، مع انه الدنيا اكثر مستقرة، كثير غيوم بالسماء، فالصبح يكون الدنيا معتمة مش عن جد مشمسي. ينضم الينا الان دكتور عبد الله خطبة، مدير سمى الناصرة، بما معناه انه يعني هيك شوي نطرق هذا الموضوع، مدير مركز الناصرة للعلوم وتكنولوجيا الفضاء. دكتور يعطيك العافية، صباح الخير.
1: يعطيك العافية، صباح الخير لك عزيزي فراس وجميع المستمعين.
0: يعني شو بانتظارنا؟ ليش هيك الطقس بلش 30 شوي بكير وبعدين تنزل؟ شو عم نعيش يعني من ناحية الطقس؟
1: راح يكون عندنا شوي صيف مختلف هاي السنة باعتبار ظهرة النينيو اللي راح تؤدي إلى يعني عدم توقع دقيق لطبيعة الصيف، لكن على ما يبدو إنه راح يكون عندنا أيام حارة، راح يكون عندنا أيام اللي ممكن يكون فيها بعض الأمطار حتى بفصل الصيف. راح يكون صيف نوعا ما مختلف باعتبار سواء الاحترار سواء إضافة ظاهرة النينيو اللي هي بتؤدي إلى ارتفاع في درجة حرارة المحيط، ارتفاع غير مفهوم المحيط الهندي، وهذا بيؤدي لتكتلات

0: أعلى من ناحية تبخر المياه، فراح يكون عندنا شوية صيف مختلف هاي السنة، وعلى الأغلب يكون عندنا كتل حارة بشكل أكبر.
1: يعني شو كتل حارة هاي، من وين جاي، كيف الإشي ماشي؟
0: يعني عمليا لما بكون عندك في اختلال في منظومة الكتل اللي بتكون مشبعة، سواء تجينا من أفريقيا سواء من مناطق استوائية، فالكتل هاي مع يعني عندك الغلاف الجوي حار بطبيعته بالسنوات الأخيرة بسبب كل الظواهر اللي بنحكي عنها بالنسبة للاحتباس الحراري، ولكن ظاهرة النينيو بتعني انه سطح المي كمان بترتفع درجة حرارة وفعاد بضيف حرارة، فالكتل الهوائية اللي توصل لعندها راح يكون درجة حرارتها أعلى. يعني هاي التوقعات بالنسبة لكل موضوع الفصل الصيف، لكن كمان هذا ممكن يكون مؤشر كبير للخريف القادم إنه ممكن يكون الأمطار مبكرة. فلما أنت في عندك الكتل بتكون باتجاه للمنطقة بشكل طبيعي ودرجة حرارتها مرتفعة وتتعرض إلى سطح ماء اللي هو بدرجة حرارة مرتفعة يعني إضافية، فبعد إلى احترارات اللي ممكن تكون أعلى الفصل الصيف.
1: طيب نأمل خيرا، أشكر جزيل الشكر دكتور عبد الله خطبة مدير مركز الناصرة للعلوم وتكنولوجيا الفضاء، شكرا لك.
0: شكرا لك. شكرا.
1: طيب أعزائي المستمعين والمستمعات، يعني هيك نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج غرفة الأخبار، في التحرير محمد مجالي طاري ونس مصطفى وليد زعبي ومحمد زيدان، الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، وفي الإنتاج أيضا مرال الصفدي، تطبيق ناس موسى بصول، وفي الديجيتال جواد العمري وعريل نصار. إذن طيب نتأمل أن يكون يعني أن يكون نهار هيك يحمل بين طياته الكثير من الأخبار الجيدة. راقبوا المونديال على أمل أن تخلو هذه الليالي من الحروب ومن الضربات ومن المسيرات ومن كل إشي بدكم إياه، وإن شاء الله هيك دائما إلى غد أفضل نتفائل به، وصباح الخير.

0: تقريبا دقيقة. المستقرضات، هل سمعتم مرة بالمستقرضات أو المستقرضات؟ هي 7 أيام في فصل الشتاء، تتميز بالأمطار الغزيرة والطقس العاصف. تمتد ل4 أيام من آخر شهر شباط و3 أيام من مطلع شهر آذار. وإذا كانت السنة كبيسة فتكون الأيام من 25 من شباط حتى 3 من آذار، وتعرف بأيام العجوز أو مستقرضات الروم أو الأيام الغبر. ومن الناحية اللغوية فقد جاءت التسمية من الفعل استقرض، أي طلب منه قرضاً، وشباط هو الذي طلب قرضاً، أي أياماً ماطرة وعاصفة من شهر آذار، لتكون الأمطار غزيرة نكاية بالعجوز التي استهانت بشباط. وفي ذلك قصة تراثية أسطورية طريفة، وهي مدعاة للتأمل والاعتبار. وللقصة التراثية هذه نصوص متعددة تختلف من منطقة لأخرى في التفاصيل الصغيرة، إلا أنها تتفق وتتآلف في الخطوط العريضة. وقد جاء في القصة على لسان الراوية أن عجوزاً معتدة بنفسها خدعتها شمس شباط الدافئة، وأخذت تتحداه بالخروج إلى الوادي الذي جف ماؤه ونضب جريانه، بل قادها خيلاؤها لبناء عريشة صيفية لقطيع الماعز التابع لها في وسط الوادي. أغاض ذلك شباط وأخذ يهدر ويزمجر غضباً، ولكنه شهر قصير أيامه أقل من بقية الأشهر، فأدرك أنه بحاجة لعدة أيام ماطرة كي يجعل الوادي يحمل مجدداً بمياه السيل بشكل يجرف عريشة العجوز ويقنعها بجبروته وقوته. ولهذا قرر التوجه لشهر آذار الذي يليه طالباً أن يقرضه 3 أيام يضيفها إلى 4 الأواخر منه، ليشكل أسبوعاً ماطراً درج الفلاحون على دعوته باسم أسبوع المستقرضات. وفي كل سنة تتكرر القصة، فيتوجه شباط إلى آذار قائلاً بلسان العامة: آذار يا بن عمي، 3 منك و4 مني، تنخلي الوادي غني. وعادة ما يستجيب آذار: وتمطر السماء مطراً غزيراً يذكر بأمطار كوانين والمربعانية. وفي أحيان أخرى لا يستجيب آذار، فتأتي طلائعه برياح شرقية جافة ودرجات حرارة عالية.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: الله يهدي البال، الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و90 للكيلو، لوزر باع أو انصاص ب 44 شيكل و90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه: عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل سوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. فخذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و90، نكترينة 1 كيلو ب 12 شيكل و90، كرز أحمر مغلف العلبة ب 15 شيكل و90، جرانك حمراء، مانجا، مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/6، خاضع لشروط الحملة.
5: مجموعة المشهداوي.
6: أنا المعشوقة.

0: سمراء هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: شو بيقولوا؟ نحن منظمة ولا مرتبة؟
3: إذا ما نظرين مرتبة،
4: وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافة، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
5: الآن في وينر، مباريات افتتاح المونديال، المكسيك ضد جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية ضد تشيك. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
6: إذا بتبعتش
7: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
9: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.

0: 103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. قال رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير دكتور أحمد الطيبي في حديثه لراديو الناس إن الباب لا يزال مفتوحا أمام تشكيل القائمة الرباعية المشتركة، خلافا لتصريحات الجبهة والموحدة التي أعلنت يوم أمس.
1: ما زال في إمكانية لإقامة قائمة مشتركة، مع أنه التصريحات في الأيام الأخيرة ذهبت باتجاه القائمتين أكثر من الجبهة ومن الموحدة. التصريح الذي أدلى به الأخ أمجد شبيطة كان يمثل موقف الجبهة في الاجتماع حول أنه تعالوا نروح على قائمتين، ونحن كلنا ما زلنا نعتقد أن القائمة المشتركة هي الخيار الأفضل، هي خيار الجماهير وهي الأداة الأنجع لإبعاد بنيامين نتنياهو.
0: في ذات السياق، قال رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي إن التجمع مستمر في مساعيه من أجل إقامة القائمة المشتركة رغم النقاشات والخلافات السياسية، ودعا إلى لغة الحوار ونبذ أي نقاش يؤدي للتفرقة.
2: إحنا ضد هذا التراجع، إحنا مع إقامة قائمة مشتركة بأربعة مركبات، سنعمل حتى اللحظة الأخيرة لتحقيق هذا الهدف. خيار كمان جيد أنه نبدأ في الثلاثية ونبقي الباب مفتوحا على مصراعيه للإخوة في الموحد. إحنا ما بدنا نوصل لقطيعة، بدنا نحاول نحافظ على الأجواء الإيجابية وبدنا نحاول نمنع المناكفات.
0: في غضون ذلك، قررت لجنة الوفاق الوطني والأحزاب العربية إلغاء الاجتماع الذي كان مقرر عقده اليوم لتشكيل القائمة المشتركة. وفي حديثه لراديو الناس، قال رئيس لجنة الوفاق محمد علي طه أن التصريحات التي خرجت يوم أمس تخالف الروح الإيجابية التي سادت الاجتماعات السابقة ووضعت الأسس لإقامة القائمة المشتركة وفق الوثيقة التي قدمتها اللجنة.
3: فوجئت بما حدث وفوجئت بما سمعت في الاجتماع الأخير. أقروا أنه يوم الخميس سيكون يوم تأسيس القائمة، ترتيب انتخاب الرئيس والباحث أيضا في تشكيل الأعضاء، ولم يكن هناك خيار آخر. الجميع أكدوا لنا في ذلك اليوم أن هناك قائمة مشتركة. الآن عندما حدث ما حدث، نحن سوف نجتمع قريبا لجنة الوفاق ونضع برنامج عمل كيف نعيد الأمور.
0: صدق الكنيست فجر اليوم بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يقضي بإخضاع وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة الإسرائيلية ماحش لوزير القضاء وإخراجها من إطار النيابة العامة الذي تعمل ضمنه حاليا. وينص المشروع على إعادة إنشاء ماحش كهيئة مستقلة على النيابة العامة، على أن تنقل صلاحيات الإشراف عليها إلى وزير القضاء. لقي الشاب

0: دانيال سلطان صالح من بلدة يركا مصرعه اليوم متأثرا بجراحه جراء حادث طرق وقع في المنطقة وسط حالة من الحزن والأسى التي خيمت على البلدة. من المتوقع أن تشيع جنازة الفقيد في وقت لاحق، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث وأسبابه. لقي عامل صباح اليوم مصرعه متأثرا بجراحه البالغة إثر تعرضه لإصابة من جسم ثقيل خلال عمله في قرب مستوطنة شاعر شمرون. هذا وهرعت الفرق الطبية إلى المكان وقدمت عمليات الإنعاش للعامل، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل وأقرت وفاته بالمكان. أجلت المحكمة الإسرائيلية العليا البت باعتقال الطبيب حسام أبو صفي الذي أوقفه الجيش الإسرائيلي قبل عامين من المشفى الذي أداره في قطاع غزة. في حديثه لراديو الناس قال المحامي ناصر عودي المترافع عن دكتور أبو صفي، قال إن فريق الدفاع طالب بالإفراج الفوري عن أبو صفي الذي اعتقل من مستشفى كمال عدوان أثناء أداء عمله.
1: يعني بالأمس كانت جلسة بالاستئناف الذي قدمناه ضد الاستمرار باحتجاز الدكتور أبو صفية، ترافعنا طلبنا بالإفراج عنه، وأيضا دعينا بأن هذا الاعتقال هو ظالم وتعسفي. هو تم اعتقاله واختطافه من مستشفى كمال عدوان أثناء تأديته عمله الطبي وتقديمه العلاج للمرضى والمصابين داخل المستشفى. النيابة العامة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي يدعي بأن الدكتور يشكل تهديد على الأمن العام والسلم العام، ولذلك هم يعتقدون بأن هنالك حاجة لاستمرار هذا الاحتجاز. المحكمة لم تصدر قرار نهائي، نحن بانتظار الحصول على قرار خلال الساعات القريبة.
0: أفادت وكالة فارس الإيرانية بأن قوات الحرس الثوري أعلنت استهداف السفينتين، قالت إنهما حاولتا عبور مضيق هرمز بصورة غير قانونية. إلى ذلك حذرت بحرية الحرس الثوري من مغادرة أي سفينة لمواقع رسوها في الخليج العربي وبحر عمان، معتبرة أن أي اقتراب من مضيق هرمز يعد تعاونا مع الولايات المتحدة وإسرائيل. وإلى أحوال الطقس، تبقى درجات الحرارة مرتفعة دون تغير يذكر، ويكون الطقس صيفيا وحارا، وخلال ساعات المساء والليل يصبح الجو منعشا والأجواء لطيفة. ختام الموجز، للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: وهي أم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
2: مسافرين مصيفين
3: بس مع مدارين،
2: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات. العقبة،
3: أجرام،
2: اليونان،
3: أجرام،
2: سينا،
3: فيها
2: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
4: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في الموقع umigroup.co.il.
5: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
4: الآن في وينر مباريات افتتاح المونديال، المكسيك ضد جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية ضد تشيك. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
6: إذا بتبعتش
7: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
0: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: الآن في وينر مباريات افتتاح المونديال، المكسيك ضد جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية ضد تشيك. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
6: إذا بتبعتش
7: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة، الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغ ستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب 89 شيكل و90. شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب 24 شيكل و90. مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب 49 شيكل و90. شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب 14 شيكل و90. بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9 شيكل و90. جبنة عامك 28% نوفا ال 500 جرام ب 19 شيكل و90. الحملة حتى 13/6 خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: الآن في وينر، مباريات افتتاح المونديال، المكسيك ضد جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية ضد تشيك. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع على الملعب، القعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية، ماما ميا. جديد بيتزا مع دانوت، حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
0: الآن في وينر، مباريات افتتاح المونديال، المكسيك ضد جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية ضد تشيك. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. فخاد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و90، نكترينا 1 كيلو ب 12 شيكل و90، كرز أحمر مغلف العلبة ب 15 شيكل و90، جرانك حمراء، مانجا، مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/6، خاضع لشروط الحملة.
8: مجموعة المشهداوي.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8 103.3 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: وين المونديال؟
2: في ناس العالم.
1: أنا بحكي عن كأس العالم.
2: وأنا كمان، لأنه كل أخباره وتحليلاته وأهدافه والإثارة في ناس العالم على راديو الناس. من البداية للنهاية لا تفوت الحكاية، عيش المونديال مع ناس العالم.
1: أي أيام؟
2: أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من 6 حتى 7، وأيام السبت من 4 حتى 5. المونديال، واي واي واي، كونوا على السمع.

0: راديو الناس قصة كبيرة.
1: راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلية. دائما راديو الناس بسمعه،
2: بحب أسمع، خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برا.
3: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كتير حلوة.
1: أنا الصراحة بلشت براديو الناس بجوز قبل سنتين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
4: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كتير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.
5: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد انتو الطب، فكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام.
4: عن جد
6: اشكر راديو الناس الذي يصل الى اذان كل الناس.
4: كل الناس
7: كل الناس
0: راديو الناس دايما معي.
8: تقريبا دقيقة. الخوارزميات، كثيرا ما نسمع مصطلح الخوارزميات في البرمجة والحاسوب والهواتف الذكية. فما هي الخوارزميات؟ الخوارزميات هي نوع من الإرشادات والتعليمات المتبعة لحل مسألة أو مشكلة ما في مجال البرمجة والحاسوب. وقد سميت الخوارزميات بهذا الاسم نسبة إلى من ابتكرها، وهو العالم محمد بن موسى الخوارزمي. ويعتبر الخوارزمي واحداً من العلماء المسلمين الذين ساهموا في تقدم العلوم المختلفة، وكانت مساهماته تصب في مجال الرياضيات والجغرافيا وعلم الفلك، وكان أبرزها في مجال الجبر وعلم المثلثات.
0: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
9: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد، 15 سنة تقني مكيفات.
10: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفيرتر رقم واحد.
9: في مكيف في تورنادو انفيرتر.
11: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهائي. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
12: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
13: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
14: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
15: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
16: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل و90، حبوب ذرة

0: غاندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل و 90 سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل و 90 مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و 90 الحملة حتى 13/6 خاضعة لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي
2: الآن في وينر مباريات افتتاح المونديال، المكسيك ضد جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية ضد تشيك. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: إيروكا يعني أوبتيكا.
6: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. لقي عامل صباح اليوم مصرعه متأثرا بجراحه البالغة إثر تعرضه لإصابة من جسم ثقيل خلال عمله قرب مستوطنة شاعر شمرون. هذا وهرعت الفرق الطبية إلى المكان وقدمت عمليات الإنعاش للعامل لأن محاولاتها باءت بالفشل واضطرت لإقرار وفاته بالمكان. لقي الشاب دانييل سلطان صالح من بلدة يركا مصرعه اليوم متأثرا بجراحه جراء حادث طرق مروع وقع في المنطقة. هذا من المتوقع أن تشيع جنازة الفقيد في وقت لاحق، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث وأسبابه. قال رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير دكتور أحمد الطيبي في حديثه لراديو ناس، قال إن الباب لا يزال مفتوحا أمام تشكيل القائمة الرباعية المشتركة خلافا لتصريحات الجبهة والموحدة التي أعلنت يوم أمس.
1: ما زال في إمكانية لإقامة قائمة مشتركة، مع أنه التصريحات في الأيام الأخيرة ذهبت باتجاه القائمتين أكثر من الجبهة ومن الموحدة. التصريح الذي أدلى به الأخ أمجد شبيطة كان يمثل موقف الجبهة في الاجتماع حول أنه تعالوا نروح على قائمتين، ونحن كلنا ما زلنا نعتقد أن القائمة المشتركة هي الخيار الأفضل، هي خيار الجماهير وهي الأداة الأنجع لإبعاد بنيامين نتنياهو.
0: في ذات السياق قال رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحاد إن التجمع مستمر في مساعيه من أجل إقامة القائمة المشتركة رغم النقاشات والخلافات السياسية، ودعا إلى لغة الحوار ونبذ أي نقاش يؤدي للتفرقة.
2: إحنا ضد هذا التراجع، إحنا مع إقامة قائمة مشتركة بأربعة مركبات، سنعمل حتى اللحظة الأخيرة لتحقيق هذا الهدف. خيار كمان جيد أنه نبدأ في الثلاثية ونبقي الباب مفتوحا على مصراعيه للإخوة في الموحد. إحنا ما بدنا نوصل لقطيعة، بدنا نحاول نحافظ على الأجواء الإيجابية وبدنا نحاول نمنع المناكفات.
0: صدق الكنيسة فجر اليوم بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يقضي بإخضاع وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة الإسرائيلية ماحش لوزير القضاء وإخراجها من إطار النيابة العامة الذي تعمل ضمنه حاليا. وينص المشروع على إعادة إنشاء ماحش كهيئة مستقلة عن النيابة العامة على أن تنقل صلاحيات الإشراف عليها إلى وزير القضاء. أفادت وسائل أعلام إيرانية بإصابة 3 أشخاص على الأقل بجروح في محافظة طهران جراء الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة ليلا. في غضون ذلك قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الهجمات التي ترتكبها الولايات المتحدة في الساعات الأخيرة غير قانونية وتجعل وقف إطلاق النار بلا معنى. نقلت شبكة CNN عن مصدر دبلوماسي مطلع اليوم أن المحادثات بين واشنطن وطهران لا تزال على المسار واستمرت خلال الساعات الماضية رغم تبادل الضربات بين الطرفين. في هذا السياق أفاد دبلوماسي مطلع لوكالة فرانس بريس بأن الوفد القطري غادر طهران صباح هذا اليوم بعد محادثات أجراها مع مسؤولين إيرانيين بتنسيق مع الولايات المتحدة، حيث استمرت هذه النقاشات حتى ساعات الفجر الأولى. أعلنت السلطات الهندية مقتل 3 مواطنين هنود كانوا على متن ناقلة النفط ستابلو قرب سواحل عمان عقب تعرضها لهجوم نفذته الولايات المتحدة مساء أمس. من جانبها حذرت بحرية الحرم

الثوري الإيراني من مغادرة أي سفينة لمواقع رسوها في الخليج العربي وبحر عمان، معتبرة أن أي اقتراب من مضيق هرمز يعد تعاونا مع الولايات المتحدة وإسرائيل. وإلى أحوال الطقس، تبقى درجات الحرارة مرتفعة دون تغير يذكر، ويكون الطقس صيفيا وحارا، وخلال ساعات المساء والليل يصبح الجو منعشا والأجواء لطيفة. ختام الموجز، أما الآن أنتم على موعد مع برنامج مجالس مع الزميل وديعة وودي. كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: تقريبا دقيقة. مش على رماني، هل سمعتم مرة بالمثل الشعبي مش على رماني بس على قلوب مليانة؟ فما هي دلالة الرمان الشعبية واللغوية؟ ثمة توظيفات متعددة للفظة رمان، فيستخدم لاشتقاق اللون فنقول لون رماني أي أحمر قرمزي أو أرجواني. ورمانة الكتف في جسم الإنسان هي رأس الكتف، ورمانة القبان هي شبه كرة من الحديد على شكل ثمرة الرمان يحركها التاجر أو القباني على مسطرة الميزان، وبحصول الاعتدال يتقرر مقدار الوزن. ويقولون رمانة السيف، وهي عقدة مدورة في مقبض السيف. وفي الموروث الشعبي نسمع الأمثال ما هي على رماني بس عقلوب ملاني، بمعنى أن الخصام بين الأطراف ليس على شيء عيني، إنما ناتج عن مشاعر الحقد وإضمار الضغينة والبغضاء.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: كل يوم بنسأل حالنا كيف الحال، بس قديش منوقف عن جد نسمع الجواب؟
3: أنا تمام بس كثير ضغط بالشغل.
4: يعني الحياة غالي بس منضحك.
5: أنا أم بتحاول توازن بين كل شيء.
6: أنا طالب جامعة ومش عارف شو بستناني.
2: في برنامج كيف الحال بنحكي عنك، عني، عن الناس، عن القصة وراء الأسعار، وراء التعب، وراء اللحظات الحلوة. نحكي عن الصحة، الراحة، الأكل، الحب، الشغل واللايف ستايل اللي عن جد نقدر نعيشه. كيف الحال برنامج لكل حدا بده يعيشها صح. تابعونا كل يوم أربعاء الساعة 12 الظهر، ويعاد كل يوم أحد الساعة 7 مساء على راديو الناس.
7: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
0: تقريبا دقيقة. الجهل. لم يقتصر حضور مصطلح الجهل على معناه اللغوي البسيط بوصفه نقيضا للعلم، بل تجاوزه ليعكس أبعادا سلوكية وأخلاقية ارتبطت بالاعتداء والسفه والطيش، وذلك كنقيض للحلم. ونجد في المعاجم أن الجهل يعني نقيض العلم، والجهالة هي أن تفعل فعلا بغير علم. وللجهل معنى آخر، وهو الاعتداء بغير حق، كما في قول الشاعر عمرو بن كلثوم: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وبهذا المعنى فسرت آيات قرآنية كثيرة، منها قوله تعالى: وأعرض عن الجاهلين. وبهذا المعنى وصفت الفترة التي سبقت الإسلام بالجاهلية، فالجهل هنا هو عكس الحلم وليس عكس العلم.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
7: برنامج مجالس مع وديع عواودي.
8: سلامات وتحيات برنامج مجالس راديو الناس. ضيفنا اليوم الأستاذ سعيد سليمان، رئيس مجلس محلي البعين إنجازات. أهلا وسهلا ومرحبتين.
9: أهلا بيك حبيبي أبو محمود.
8: يا مرحبا بك.

0: بدي كنت بالبداية أسألك هيك تنطينا فكرة عن البلدة، ويعني موجز إخباري عنها، تاريخها، موقعها، تسميتها.
1: اللي بعين جدات، أنا زي ما أنا شايف بطلع على الخريطة اللي هون أقبالي، اللي بعين جدات هي بلد جبلية جدا حلوة، تضاريس رائعة يعني إيطالية بما معناه، بلد اليوم عدد سكانها 11500 نسمة، ناسها طيبين جدا، بلد آمنة الحمد لله رب العالمين، بلد في تحسن كثير من ناحية مدارس، من ناحية ملاعب، من ناحية اجتماعية جدا مليحة، وعم نتقدم شوي شوي.
0: شو الاسم لبعين انجدات؟ مفهوم انه قبيلة الانجدات اجت وسكنت في هذا المكان وسميت البلدة عرب انجدات على اسم القبيلة. شو مع لبعيني؟
1: لبعيني هي على ما اظن، ما تأخذ الاشي يعني، وكأنه بقوله بالزمانات كان في ما يسمى بوعاني، يعني هنا سكن فقراء
0: باللغة الأرامية.
1: باللغة الأرامية بوعاني يعني العني، يعني عني هي عمليا فقير، فسميت أو تتحولت لبعيني. هذا المفهوم اللي أنا بعرفه، غيرك ما بعرفش. سالنجدات، انجدات طبعا أجوا سكنوا بجنب لبعيني، واليوم صارت تقريبا لبعيني وانجدات هي 70-30 نسبيا، إيش نسبي،
0: بلد واحدة
1: الحمد لله رب العالمين، بلد واحدة
0: وقام وانسجام اجتماعي
1: كامل جدا، كامل جدا. لبعين انجدات اليوم بلد واحدة موحدة، إن كان في الاجتماعيات، إن كان في روابط النسب، إن كان في المدارس،
0: الله يديم المحبة
1: مشترك
0: والمودي.
1: مشترك إن شاء الله كامل
0: في موقع المجلس المحلي، وهو بالمناسبة موقع جميل، اللغة العربية فيه ما شاء الله يعني على ما يرام، مكتوبة باللغة العربية السليمة، لا تكتفي باللغة العبرية، وهناك تحديثات أيضا مكتوب ضمن الحديث عن لماذا أو بعض المعلومات التاريخية والأثرية مكتوب عنها هناك، أنه هي يعني كان تسمى تاريخيا مدينة النحاس، بقايا قلعة رومانية موجودة فيها وإلى آخره. شو السر أنه كان اسمها مدينة النحاس؟
1: مدينة النحاس كانت في عنا منطقة اللي هي اللي قلتها أنت، موجودة في المنطقة الغربية بجانب جامع عمر بن الخطاب. المنطقة هاي أثرية على زمان الرومان، كانوا هناك يصنعوا نحاس وموجودة لليوم. طبعا إحنا عمالين نعمل على تحسين وضعها، أنا باتصال مع وزارة السياحة، هي مساحة تقريبا 6 دنم، وبدنا نستثمر فيها اللي تستعمل لتكون سياحية.
0: في بقايا عمرانية
1: في بقايا طبعا موجود هناك بقايا عمرانية، بس مش مزبطة يعني، ما هي مزبطة
0: المدينة النحاس، من ربما يكون هناك كان في منجم نحاس بهذيك الفترة يعني
1: طبعاً.
0: في الفترة الرومانية
1: طبعاً. بالفترة الرومانية كان هناك طبعا معصرة
0: ومصبغة
1: كمان، ويشتغلوا في النحاس كان
0: جميل. وفي بقايا لمعصر نبيذ كمان في
1: موجودة طبعا، موجودة
0: هاي الأثار ممكن تكون.
1: قال إنه طلع لا شك إنه لبعين جدات مرت فترة يعني على مدار الزمن سكنها كثير ناس
0: طبعا، وهي بلدة جبلية
1: مثل الرومان أو غيره، وانتقلت من مرحلة إلى مرحلة، ولكن لبعين جدات اليوم السكان اللي موجودين فيها ما يقارب الثلاثمائة سنة، مش يعني ما بترجع أكثر من 300 سنة الإحصائيات.
0: جميل. يقال يعني مثل ما أنت تفضلت بلدة جبلية ولها شرفة برند على سهل البطوف، وفي الموضوع الجغرافي قديش لها نسبة من أراضي البطوف لبعيني؟
1: تقريبا البطوف هو حوالي 65,000 دنم، لها حوالي 12-14%.
0: شو قد علبون إذا مش أكثر؟
1: لا علبون بالعكس، ما عندهنش أراضي في البطوف،
0: عرابي وسخنين
1: اليوم الأراضي البطوف هي عرابي، سخنين، كفر مندا، هاي
0: العزير
1: عرب ليه رماني نسبيا كمان زينا
0: طبعاً.
1: ولكن الأراضي الأكثر هي سخنين وعرابي،
0: وتاريخيا كانت
1: هاي العرابي يعني أكثر نسبة في البطوف مشان تكون عارف.
0: ما شاء الله
1: نسبيا
0: تورطناش
1: سمع. العرابي كانوا شاطرين يعني، وين في أرض يفتحوها،
0: تورطناش مع السخنين بس.
1: لا السخنين على قلبي زي العسل، اسمع مني.
0: جميل. سخنين وعرابي، وكان لهم شريكة كمان إلى حصة كبيرة اللي هي صفوري، قال حديث النكبة
1: طبعا
0: في العام 48. بدي أسألك أنا عن السؤال الأخير في الديموغرافيا في السكان يا أستاذ سعيد سليمان رئيس المجلس المحلي في البعيني. في العام 1922 كان عدد سكان البعيني 200، في 48

0: داخليا؟
1: عندي 5.
0: والدك؟
1: والدي 12.
0: وهذا يمكن يعني مثال على الاختلاف في الأجيال من حيث الزيادة الطبيعية.
1: طبعا طبعا الأجيال لا شك أنه
0: ما عاد في حدا يخلف 12.
1: لا نسبيا اليوم في البعين جدات على واحد والثاني يعني خلاص واحد هاي. والثاني أبو محمود إذا أنت اليوم بدك تأخذ في البعين جدات يعني عندك واحد أو اثنين طيب. ثلاثة هاي بتصير الحمل الثقيل عليه.
0: لما بتقول إنه الزيادة طبيعية كبيرة ووالدي عنده 12، لو سألتك في هذيك الفترة ب76 الأعلى في العالم نسبة الزيادة الطبيعية، في تفسير عندك شو السر؟ ابتسمت بشوفك.
1: طلع بدك تاخذني اس على في الـ في الـ في السنوات هاي
0: أشكل
1: إنه ما كان في كهرباء وما كان أعراس نسبيا لليوم، فكانوا ناموا بكير وما في شغلة يشتغلوها إلا غير ما يتواجدوا مع بعض يعني في
0: جميل. بس العصفورة قالت لي في سبب ثاني.
1: لا لا أسباب ثانية أنا ما بعرف.
0: سمعت من أهل
1: بعين أبو محمود لبعين الجدات كانت بوقتها بلد هادي، ف
0: الله يحميها ويخليها
1: 8:30 الناس تروح.
0: احنا بنحكي على على رقم حقيقي الأعلى في العالم من حيث
1: أنا بقول لك 3.76 كانت في
0: يا عصفورة من لبعيني قالت لي بالإضافة لأنه كانوا يعيشوا على اللوكس وما فيش كهرباء، أنه في كثير بامية لأنه سهل البطوف وفي خضروات وإلى آخره، والبامية على ما يبدو لها دور في الموضوع. شو رأيك؟
1: الازدياد الطبيعي يعني البامية
0: على ذمة العصفورة.
1: العصفورة اللي قالت لك هذا إشي أنا بقول لك كمان في لبعين الجدات لشك البامية لها دور جدا مليح. إحنا بلد سهل البطوف قدامنا،
0: معناته علميا
1: الزراعة كانت بوقتها مثمرة جدا، اليوم لا.
0: جميل.
1: اليوم كمان لا، فلذلك خذها انت نسبي. ايش نسبي؟
0: طيب المهم الكيف للكم فقط اللي بعيني تراجعت طبعا. في حيث التعداد السكاني او الزياده الطبيعيه، ولكن في الجوده تقدمت وتطورت نتمنى لها. بدي كنت انا اقرا لك شو كتبت انت في بدايه الطريق لما انت استلمت المجلس المحلي في كلمه شكر مكتوبه في موقع المجلس، كمان مره مكتوب بشكل منظم ومرتب بلغة عربية سليمة. كلمة رئيس المجلس المحلي بمناسبة تولي مهام المجلس المحلي أعرب عن شكر المواطنين كذا إلى آخره. سأعمل بكل تفان وإخلاص لخدمة قريتنا وسأبذل قصارى جهدي بالتعاون مع أعضاء المجلس المحلي وأبناء بلدي من ذوي الخبرات والكفاءة لتحقيق التقدم الازدهار وتطور لقريتنا. اليوم بعد تقريبا 2 و5 شهور يعني تقريبا انت في منتصف الطريق في النظرة للخلف من ناحية قدراتك على تطبيق هذا الكلام على أرض الواقع، قديش بتعطي لنفسك علامة من 10 يا أستاذ سعيد يحيى سليمان رئيس مجلس محلي لبعين الجداد؟
1: اليوم أنا بعد 2 و3 شهور في المجلس المحلي لبعين الجداد أنا بقول لك عمالي يطبق على أرض الواقع الإشي وبشكل جدا مليح، وبعطيك انه احنا كمجلس محلي اليوم في عندي اعضاء مجلس الكادر والطواقم الموجوده عندي في المجلس المحلي بيشتغلوا بكل اخلاص وتفاني وانتماء للبعين الجدات. وكيف كان المجلس بسنه لما فوت انا بال 2024، اليوم احنا في وضع مالي لا نحسد عليه الحمد لله موازنه كامله من ناحيه التقدم العمراني، مع انه انا ما بدي احكي عن التقدم العمراني بدي احكيك عن التقدم البناء الانسان اكثر من العمران.
0: هسه نفوت في التفاصيل بس انت بتقول بنظره للخلف انك انت راضي من نفسك.
1: انا طبعا اليوم انا راضي عن نفسي بما انه صار لي 2 و3 شهور اليوم الوضع الموجود فعلا راضي عن نفسي.
0: قديش لو قلت بتنطي لنفسك بينك وبين نفسك هيك علامه من 1 ل10؟
1: دائما بعطي لها حالي انا 8.
0: 8 من 10.
1: مع انه معطي اكثر شويه بس بحب اتحسن دائما وابدا اتحسن.
0: متواضع انت في
1: دائما بحب اتحسن.
0: هيك انت كمان في يعني ادارتك للمجلس المحلي وكذا.
1: احنا ما احنا يعني كانسان ابو محمود احنا ما احنا ملائكه جل من لا يخطئ.
0: لأني شفت أنا في الموقع إشي هيك اللي ممكن يتوه في هذا الموضوع مكتوب هناك على ضمن الحديث عن توصيفات الموظفين ديوان رئيس المجلس المحلي أمين سر المجلس المحلي. للوهلة الأولى تخيل إنك أنت فايت على مملكة على ملك مش على مجلس.
1: لا لا لا لا لا لا, لا. هاي إذا كتبت لا مش. اليوم الحمد لله رب العالمين المكتب تبعي مفتوح لكل إنسان في لبعين الجدات، وأنا بقول لك يعني صدقا في بلدنا لبعين الجدات اليوم إن كان اجتماعيا وإن كان سياسيا وإن كان الوضع جدا آمن جدا مريح جدا هادي. أهل لبعين الجدات بتصدقش قديش أطياب واستقبالهم للضيف طيب جدا.
0: لا بعرف شو أنا وين ساكن بنيوجيرسي. أنا بين كفر كنا بعيد
1: كفر كنا ولبعين لبعين الجدات وكفر كنا بلد وحدي.
0: كان بدينا خير فاصل ونعود لسيرنا في هذا الحديث معك الأستاذ سعيد يحيى سليمان.

0: الآن في وينر، مباريات افتتاح المونديال، المكسيك ضد جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية ضد تشيك. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
0: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
5: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغ ستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب 89.90 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب 24.90 شيكل، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب 49.90 شيكل، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب 14.90 شيكل، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9.90 شيكل، جبنة عامك 28% نوفا 500 جرام ب 19.90 شيكل، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
6: من مجموعة المشهداوي.
0: الآن في وينر، مباريات افتتاح المونديال، المكسيك ضد جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية ضد تشيك. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
8: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
9: برنامج مجالس مع وديع عواودي.
10: إذن أنتم في برنامج مجالس في راديو الناس. ضيفنا اليوم رئيس المجلس المحلي لبعين الجديدات الأستاذ سعيد يحيى سليمان. أهلا وسهلا ومرحبتين.
11: أهلا بيك.
10: أنا دائما بحب أذكر الاسم الثلاثي والرباعي لأنه الأباء والأجداد دائما إلين دور.
11: طبعا إلين دور
10: في الأصل وفي الأغصان وفي الفروع وفي الجذور، وهذا يعني أقل الواجب. كنا قبل الفاصل قد توقفنا بين الجد والمزح على موضوع الديموغرافيا والجغرافيا والتاريخ والآثار، انتقلنا لموضوع الخدمات وقصة انك انت وعدت اهل البعيني بالازدهار وتطور الى اخره. بدنا نشوف قديش الفجوة بين الافعال وبين الاقوال، لانه انا بعرف بالإضافة إلى الأمور والاعتبارات والحسابات والمعطيات الذاتية، في كمان موضوع المعطيات الموضوعية اللي بتتعلق بالحكومة وأي نوعية حكومة وإلى آخره، فمش رح نظلمك لما بنسألك على الموضوع الموجود والمفقود. بدي أنطيك فكرة، أنطيك فرصة، وإحنا على مسافة تقريبا 2 و5 شهور من انتخابك، إذا سئلت أي مشروع أنجزت أو مشروعين ثلاثة شو بتقول يا أستاذ سعيد؟
11: اليوم إحنا في عنا طبعا المشاريع اللي أنجزت في أشياء اللي هي صغيرة، مثلا ملعب سنتاتي أو
10: ملعب
11: سنتاتي أو أماكن ألعاب للأطفال، ولكن في عندي مدرسة الزيتون في انجدات اللي هي إن شاء الله بواحد 9 بتكون الطلاب بفوتوا عليها،
10: راحين
11: خلال من هون لعشر 7 تكون جاهزة. امبارح كنت فيها طبعا فحصنا الأمور. في عنا في انجدات كمان بيت للمسنين بمساحة 200

0: 52 متر، وفوقيه كمان طابق اللي هو مركز للشبيبي، من هون لاخر شهر 12 ان شاء الله بكون جاهز. في عنا راح نبدا في مركز ثقافي تربوي في المنطقة الغربية، في المركز الجماهيري الغربي، بقيمة 17 مليون شيكل مع مسرح، مسرح معدل.
1: هذا كيد التخطيط الآن ولا
0: للمستقبل؟ جاهز، مصريات وجاهزات، كل شيء جاهز طبعا للشغل. في عندنا مدرسة النجاح اللي هي راح تبدأ شهر 6-7 إن شاء الله، ينسى حاليا بميزانية حوالي 32 مليون شيكل.
1: جديدة؟
0: طبعا جديدة،
1: يعني بدها تدخل دائرة التنفيذ، البناء،
0: تنفيذ بناء، مرحلة البناء طبعا. في عنا بالمدرسة الرازي كمان بالمنطقة الغربية، في عنا ملعب سنتيتي قيد الإقامة إسا، مع توسعة للمدرسة بقيمة 1 مليون. طبعا كله مصادق عليه، وحتى مصادق عليه من قبل المجلس المحلي في جلسة مجلس. في عنا شوارع اللي اسم بنشتغل عليهن، اللي هن شارع 21 وشارع 23 بقيمة 8 مليون شيكل، شارع وادي غراب، وشارع في منطقة مدرسة الرحمي. في عنا 5 شوارع اللي احنا ما بدنا نبلش فيهن اسم، لانه ما بدنا نشتغل في ال5 شوارع مع الشارعين اللي اسم بنشتغل فيهن، راح يكون زحمة سير في البلد، وما يعني نشتغل واحد موجود، المصاري موجود، والتراخيص كاملة موجودة، والمناقصات نزلت.
1: جميل.
0: بدنا نباشر فيهم بعد ما ننهي العمل في الشوارع 2 اللي هني بيعملوا لنا أزمة سير في البلد.
1: طيب قبل الشوارع أستاذ سعيد سليمان، المدارس الموجودة في البعينة، مدارس ابتدائية 3 مدارس، مدرستين إعداديتين، مدرسة ثانوية، وفي عندك كمان
0: مدرستين ثانوية،
1: ثنتين
0: ثانوية.
1: مدرسة الرحمة، قلت النجاح، وقلت
0: النجاح، الزيتون، الرازي، مدارس ابتدائيات، عندنا المدرسة الإعدادية الشرقية الإعدادية،
1: ومدرسة التسميات أنا بسأل،
0: مش كل المسميات، ولكن الإعدادية الشرقية ما يسمى، عندنا مدرسة الإعدادية الغربية، وفي عندنا المدرسة الثانوية الغربية، والمدرسة الشرقية على اسم صالح سليمان الله يرحمه.
1: الله يرحمه، رئيس المجلس الأول في البلد.
0: أيوان
1: هو المؤسس للمؤسس المحلي
0: للمدرسة، والمؤسس هناك للمجلس المحلي.
1: جميل. طيب بسيرة التسميات، لأنه مرات يعني في بعض البلدات العربية ما زالوا بسموا مدرسة ألف وباء إلى آخره، مع أنه التسمية جميلة وملهمة وتذكر بالتراث، تذكر بالماضي، تذكر بالأدب، إشارة فيها أهمية حينما تكون مدرسة جبران خليل جبران أو مدرسة الزيتون. الأسماء الشوارع في بعين جداد في تسميات ولا
0: لا؟ طبعا في تسميات، اللي هي سميت على مثل ما بتحكي على اسماء ناس مشهورين او اماكن معينه عربيه، شارع القدس او شارع النخيل او شارع البيادر او شارع الشوارع اللي سميت في هاي الاسماء طبعا، او على اسماء الرازي او الشافعي او هاي الاسماء الموجوده، اما على ناس اسماء ناس لا مش موجود.
1: جميل. طيب نرجع لموضوع الشوارع وال يعني البنى التحتيه. لفت نظري انا وانا اقرا في يعني موقع المجلس المحلي انه في كثير من المشاريع اللي ترتبط في موضوع الشوارع، توسيع وتطوير شارع البيادر، شارع وادي غراب. ليش وادي غراب؟ طيب شو الاسم
0: شارع وادي غراب؟ اذا بتيجي هناك بتشوف انت
1: ليه غراب
0: هنا مش مبين عندك في في في الخريطه.
1: وادي
0: غراب هو منطقه جدا حلوه، كان في وادي، الوادي هذا ينزل فيه تتجمع المياه كلها فيه وتنزل تصل لما سهل البطوف.
1: طب ليش مش وادي بلبل مثلا؟
0: وكان لا هناك في طاقة، الطاقة هاي كان يجي الغراب يهدي عليها، فسميت وادي غراب. غراب.
1: طيب
0: منطقة حلوة يعني جدا. جميل. حلوة.
1: صيانة،
0: بنصحك نصيحة انك تيجي زيارة.
1: خلص ان شاء الله بنتشرف. صيانة وعادة تعبيد الطرق يعني في اماكن مختلفة، في كمان مشروع مكتوب هناك اعادة تعبيد وتطوير الطرق، اتمام واشغال بناء مدرسة الزيتون، تعبيد الطرق في الحي الغرب الجديد الى اخره. لفت نظري انه في كثير مشاريع بنى تحتية، يعني كثير شوارع، ممكن إن المجلس المحلي يهتم في الأمور اللي فيها شيء مع كل الأهمية للبنى التحتية، بس ممكن فيها شيء من المظهرية، فيها شيء من الشكلية، ربما تنطوي على قيمة انتخابية بالنسبة لك كرئيس مجلس، ربما تترشح في المرة القادمة.
0: عم يوديع اليوم في البعين الجداد، احنا طبعا تضاريس جبلية والشوارع عندنا بتكلف، التكلفة عالية جدا لأنه أسوار بتكلف، يعني أنا بنطيك الشارع اللي بيكلف عندنا 4 مليون شيكل ممكن تسيب محل ثاني بمليون السوار. لأنه عندنا سوار. في عندنا بالمنطقة الغربية اليوم حوالي
1: التضاريس صعب. أنت بتقول
0: جدا

0: جدا صعبة. يعني في عنا إسا مبلغ 10 مليون شيكل اللي هو بالحارة الغربية والمنطقة الغربية اللي هي فيها قسائم، إسا فيها شغل ما يقارب حوالي 15 مليون شيكل، أغلب صوار سوار. في الشارع ما بيكلفش 3-4 مليون شيكل. يعني هناك في المنطقة الغربية في عنا شارع اللي التفافي وبنسوي إسا بيشتغلوا عليه طبعا وزارة الإمام وزارة الإسكان، اللي هو يعني بيكلف إيش. أما الأسوار السوار بتكلف، الأسوار بتكلف مبالغ طائلة بتكلفنا.
1: طيب في موضوع البناء والمقاولين المعتمدين، قالت لي بعض المصادر في البعين انجدات انه عدد كبير من المنفذين المقاولين الثانويين اقارب لك من عائلة سليمان، مع انه انا بقول من كيس انه عائلة سليمان عائلة كبيرة طبيعي انه يكون مقاولين هناك، بس انا بسألك بالمجمل بالمبدأ برأيك قانوني او شرعي الادق انه يعمل اقرباء لرئيس المجلس في تنفيذ مشاريع؟
0: ابو محمود سؤالك من بداية دخول المجلس المحلي في هناك مناقصات، المناقصات موجودة تقريبا أغلبها موجودة عن طريق المشكال، وما عندنا مناقصات اللي موجود قليل جدا اللي هو تحتي مبالغ يعني مبالغ صغيرة.
1: آه بس أنت عارف ولكن شو بصير بالمشكال ومع أو غيره.
0: اسمعني تقول لك
1: المقاول اللي بيربح أعطيني بعطيك، يعني في حلول.
0: لا لا لا لا, لا. أنا بقول لك بالنسبة إلي أنا شخصي أنا فت على مجلس لبعين الجدات وبعرف كل هاي الأشياء الموجودة، ولكن بوعد رب العباد وبوعدك إنه ولا بحياتي بصل لمرحلة إني أمد إيدي على إشي حرام مهما كان السبب مهما كان السبب. وأنا بوعدك إني أطفت نظيف بطلع نظيف كليا كليا ولا بأي حال من الأحوال.
1: أنا لا متى
0: أنا ضد أي إنسان اللي صار في مناقصات وأنا ألغيتها
1: بعد المناقصات
0: طبعا ألغيتها
1: بسبب إنه
0: بسبب إنه كان فيها خلل غير قانوني ألغيتها. وأنا بقول لك اليوم أي مناقصة بكون فيها إشي غير قانوني ملغية وتلغى، مش خرابتي مهما كان مين ما يكون
1: نسبة
0: مش خرابتي
1: نسبة عائلة.
0: لا لا بجي توضح الصورة هاي.
1: لا أنا ما اتهمتك بأنه لا سمح الله
0: توضح الصورة هاي تكون
1: أنه في أندر تيبل وتحت الطاولة وفوق الطاولة ونظافة اليد. لا مش هذا اللي قصدته أنه نسبة المقاولين من عائلة سليمان من أقاربك في تنفيذ مشاريع مختلفة في البعين انجدات تطابق نسبتهم السكانية ولا أكثر، بمعنى أنه تعطى الفرصة أيضا لأبناء عائلات أخرى أو ناس آخرين تأخذ في الحسبان الكفاءة جودة العمل إلى آخره. أنا بعرف رئيس المجلس عنده احتياجات،
0: الاحتياجات السياسية ما بتهمنيش، أنا بقول لك بتهمنيش اليوم من ناحية مناقصات كل إنسان في البعين الجدات أو من خارج البلد بيقدر يقدم على المناقصة ويأخذ. أنا بتدخلش ولا مرة دخلت في مناقصات، تقدر تسأل أعضاء المجلس تسأل المحاسب تسأل ما تدخلش في مناقصات. نسبتين
1: تطابق نسبتين السكانية،
0: نسبتين ممكن تكون أكثر شوية 5-10%. ولكن اليوم في عندي ناس اللي بتشتغل، وأنا أقول لك إنه قبل شهر صارت مشكلة ومن جماعتنا وصارت الإشي في هناك شك معين عندي أنا كان وفحصته وصارت مشكلة كبيرة ووقفته عند حده. ما تخافش علي انه اي انسان اليوم بده فكر انه باي طريقه كانت مجلس البعين الجدات هو ملك لاهل البعين الجدات،
1: حتى لو صوت لك او ربما يصوت لك
0: انا ما بهم
1: الاعتبارات والحسابات الشعبويه الانتخابيه مش وارده بتقول عندك
0: ولا باي حال من الاحوال.
1: انت انتخبت بنسبه
0: مصلحه المجلس فوق اي مصلحه،
1: انتخبت بنسبه 56%. الاستاذ سعيد يحيى سليمان رئيس مجلس المحل الانجدات، لما انت بدك تاخذ بالحسبان الاعتبارات الانتخابيه المره الجايه انت عندك ثقه تضلك ب 56%؟
0: السؤال انه اليوم انت بدك تفكر بالمرحله الجاي وانت بتحكيني سياسيا في المصلحه العامه في المجلس المحلي في قانون ابو محمود.
1: جميل.
0: انا مش جاي تني لا اصير مليونير من المجلس، الحمد لله رب العالمين افوت على مجلس نظيف وبدي اطلع نظيف. اذا الفتره الجاي اهل بلدنا بعين الجدات بيشوفوا انه انا مناسب 100 مرحبا، بيشوفوا انه مش مناسب بارك الله بيهم.
1: وانت قادم من عالم مختلف تماما عن الحكم المحلي.
0: طبعا
1: حضرتك يعني اشتغلت صاحب شركه لتسويق عتاد وادوات طب اسنان وعيادات.
0: انا جيت من الـ من التجاري اعمال
1: الله من نعمه وفضل عليه
0: الحمد لله رب العالمين. كل ما يتعلق باطباء الاسنان الله يحميهم الجميع طبعا، العيادة نفسها الأدوات الأدوية والمواد لأطباء الأسنان طبعا هي تجهيز كامل للعيادة. وفوتت على المجلس المحلي. أنا بقول لك
1: شو جابك على المجلس إذن؟ ليه ما ظليتك في عالم الطب والعتاد والأدوات هذا العالم
0: إذا بتسألني سؤالي اليوم هل أنا ندمان ولا لا، هذا سؤالك.

0: بقول لك انا يعني المجالس وجع راس اكبر ما بتصدق، اكبر اذا انت جاي تشتغل.
1: فوجئت انه الوجع راس اكبر
0: طبعاً
1: ما كنت.
0: طبعا طبعا فوجئت جدا،
1: لذلك ربما انت بتفكر يعني بخطوتين مرتين ثلاث قبل ان ترشح نفسك المره الثانيه.
0: طبعا
1: جد بحكي.
0: طبعا
1: انت مسجل اللي بعيني ممكن يسمعوك.
0: انا بقول لك انا جيت اني اشتغل. انا بدي اعطيك ابو محمود شغله، ان انا من يوم سنتين وثلاث اشهر في المجلس المحلي ولا مره تاخرت بعد الثمانيه.
1: وهي ساعه بتروح
0: ولا مره. سنتين ونص ثلاثه اربع مرات على الستة.
1: اوف
0: على الستة مرات. انا جيت اني اشتغل، مش جيت اني افرجي الناس انه لا انا بعمل نشتغل. واليوم في تقدم في بعين الجدات بكل نواحي الحياه، ان كان اجتماعيا اقتصاديا معماريا، ومن ناحيه التعليم في بعين الجدات تقدر تفحص.
1: طيب في موضوع الفحص والفجو ما بين الاقوال والافعال ويعني الاسئله التي تثار، انت عندك في المجلس المحلي في معارضه، في اعضاء المعارضه، مش في ما في ائتلاف شامل
0: مما يسمى معارضه؟ ما فيش عندي معارضه.
1: مرتاح انت؟
0: لا، الاعضاء الموجودين ما يسمى بين قوسين المعارضه اللي انت بدك تسميها المعارضه بتطلعوا على المصلحه العامه، بس في كمان عندهم مرات نقاط اللي ممكن يعارضوا عليها.
1: يعني معارضه
0: حق الطبيعي، حق
1: معارضه بناءه،
0: معارضه بناءه طبعا.
1: انت بتقول انه بتنطي لنفسك 8 من 10 في نظره للخلف، تقييم عملك كرئيس مجلس محلي كاداره سلطه تنفيذيه، قديش بتنطي للمعارضه؟ علامه من 10؟
0: المعارضه كمان بعطيهم 8.
1: قدك قدين؟
0: آه.
1: ليش زيد لك واحد؟
0: كمان المعارضة اليوم يعني إذا بتسميها أنت معارضة،
1: إذا بتزيد المعارضة بتكون 9 من 10 أو 10 من 10، معناته المعارضة بناءة وعلى كيف كيفك بالنسبة إليك.
0: لا فعلاً أنا بعطيك في بعين الجدات عندنا معارضة، والمعارضة دائما حلوة تكون موجودة. ما بصير إنك فيش شيء، إحنا مش ملائكة، ولكن المعارضة الموجودة هي بناء.
1: لو كنت بحالي بتكون بنفس الـ الـ يعني مستوى البناء أو الأداء هذا اللي أنت بتقول عنه أداء إيجابي، ولا لازم تكون المعارضة زي ما وجودة بالحكومة تكون شرسة أكثر دفاعا عن مصالح البلد مش لاعتبارات شخصية؟
0: مرة
1: لما بتكون مرة المعارضة قوية إدارة المجلس بتشتغل مزبوط وبتشتغل أكثر وبتشد حالها أكثر لما في رقابة
0: طبعا. انتقادات في انتقادات، ما انا مش ملاك كمان ابو محمود، انا مش ملاك. اذا انت بدك تتخذ الموقف انه انا ملاك، لا. في معارضه، المعارضه بناءه بتشتغل بتفحص المعلومات اللي عماله تصلك، بعرفش منين بتصلك،
1: عشان هي تليفون مسكر انت اللي بس انا تحدثت
0: مع ابو معم. المعارضه عمال اقول لك انا ما في عندي، في عندي
1: انت معارضة. توقعت اني اعمل حديث معك ساعه بدون ما اني اتحدث مع ناس في بعين الجدات تقبل لي اياها؟
0: ما توقعت انه ممكن انا تستجوبني باشياء اللي تفحص اشياء، فيش عندي مشكله.
1: صحيح، بس
0: فيش عندي شيء مخبى. انا
1: ننطيك فرصه انك تجاوب على كل نقطه. نروح على قصه من الاحياء للاموات. في هناك مقبره في بعين الجدات او مقبرتين، وفي مشروع لمقبره ثالثه لانه في حاجه، وفي نيه انه تنعمل مقبره مشتركه للبلدين. في اولا رضا من كل البلدين على ان تكون المقبره مشتركه؟
0: فيش عنا مشكله، ولكن احنا عمالين في صدد اقامه مقبره لانجدات بجانب الملعب الشرقي. جاهز اليوم، تقدم للوائيه، كل شيء مخطط.
1: بس لانجدات؟
0: لانجدات
1: والبعيني؟
0: البعيني في عنا اليوم موجود، عمالين نكمل اليوم بالذات. يعني كان حديث مع المهندس، قامت ما بنزيد بالمقبرة نفسها
1: توسيعها. طيب المقبرة الشرقية اللي بتحدث عنها أستاذ سعيد سليمان، في حديث انه طال الحديث عنها، انه المفروض كانت تنفذ قبل ذلك. لا، يعني هي موجودة تخطيط من اكثر من سنتين ونص.
0: انا بصلي سنتين ونص.
1: بس انت وعدت اشهر، وعدت الاهالي بانجازها من اول يوم.
0: من اول يوم كان في هناك مقبره اللي هي موجوده بجانب مدرسه الزيتون بالضبط. هاي مدرسه الزيتون موجوده تحتيها مقبره. مقبره لا يمكن تكون بجانب مدرسه ابتدائيه.
1: موقعها
0: في نص البلد، في نص البلد، من ناحيه موقف سيارات لا يعقل. انت بتسكر شوارع اللي في عندنا اجر مقابل مدرسه ابتدائيه.
1: هذا السبب في التاخير انه انت نقلت المشروع محل؟
0: السبب احنا مرقنا مرحله اللي ابتدانا في ال 24 نشتغل على مقبره جديده، ومش من عندنا. يعني اليوم انت بتعرف الدولي، اي ورقه بدك توديها للدولي، بما انه كمان صار عندنا مرحلتين بالسنه الماضيه، كان في حرب اللي قعدت فتره زمنيه، والسنه هاي شهرين حرب
1: اثقلت
0: علينا
1: وعلى غيرك.
0: علينا وعلى غيرنا طبعا.
1: أستاذ كثير. سعيد يحيى سليمان رئيس المجلس المحلي بعينين جداد، فاصل ونعود لسناف هذا الحديث معك في الثلث الأخير من هذا البرنامج، نتوقف عند ما تبقى لدينا من ملفات.

0: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
4: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
3: في مكيف، في تورنادو انفرتر.
5: شو بيقولوا؟ نحن منظمة ولا مرتبة؟
6: إذا ما نظرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
7: الآن في وينر، مباريات افتتاح المونديال، المكسيك ضد جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية ضد تشيك. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
8: إذا بتبعتش
9: أكيد بتربحش.
10: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
11: أنا المعشوقة السمراء، ومن إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
0: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
12: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا، جديد بيتزا مع دانوت، حارة نار. تنوفا، في كل بيت طيب.
7: الآن في وينر، مباريات افتتاح المونديال، المكسيك ضد جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية ضد تشيك. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
9: إذا بتبعتش
8: أكيد بتربحش.
10: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
0: وين المونديال؟
13: في ناس العالم.
0: أنا بحكي عن كأس العالم.
13: وأنا كمان، لأنه كل أخباره وتحليلاته وأهدافه والإثارة في ناس العالم على راديو الناس. من البداية للنهاية لا تفوت الحكاية، عيش المونديال مع ناس العالم.
0: أي أيام؟
13: أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من السادسة حتى السابعة، وأيام السبت من الرابعة حتى الخامسة. المونديال، واي واي واي، كونوا على السمع.
14: برنامج مجالس مع وديع عواودي.

0: عدنا ونحن في الثلث الأخير من برنامج مجالس فراد والناس. ضيفنا اليوم رئيس المجلس المحلي لبعين الجداد الأستاذ سعيد يحيى سليمان. كنا قبل الفاصل قد توقفنا عند مواضيع مختلفة حول وجود ادعاءات بما يتعلق بالأعمال والمكاولين والمكاولين الثانويين. إذا بدك تتعلق تحكي كمان يعني بالإضافة لهذا الكلام، إذا لا ممكن ننتقل لموضوع ثاني، لأنه تحدثنا أيضا على موضوع المقبرة، وأنت تقول الآن لأهالي البعين انجداد أنه موضوع المقبرة الجديدة في الجهة الشرقية في انجداد
1: بجانب الملعب الشرقي
0: على معالي على النار مثل ما بقولوا.
1: طبعا احنا من هون لآخر سنة 2026 راح يكون موافق عليها من قبل اللجنة اللوائية ونباشر العمل بال 27.
0: طيب بما يتعلق بمشاريع أخرى، في عندك غير البنى التحتية كمان شيء اللي ممكن تشير له قيد التخطيط أو قيد التفكير للمستقبل اللي بتقول إن أنا سأعمل من أجل أن أنجز هذا أو ذاك من المشاريع قبل ما أنهي هاي الولاية على الأقل؟
1: أحد الأشياء اللي مهمة جدا وما نشغل عليها في السابق هي موقف سيارات للسيارات الكبيرة.
0: شاحنة
1: مهم جدا اللي كان لازم نشغل عليه من سنوات، اليوم يكون في البعين الجداد موقف سيارات اللي احنا عمالين نشتغل عليه

0: وبجانب الملعب الشرقي كمان احنا طلبنا وفي موافقة من المنهال على 30 دونم لإقامة موقف سيارات كبيرة، ولكن طبعا راح يأخذ وقت. فأنت بتعرف الدولة البيروقراطية الموجودة في الدولة مش سببها المجلس المحلي،
1: بس تم تحديد موقع المكان
0: طبعا، بجانب كمان بجانب المقبره هناك
1: في موافقه نهائيه من قبل دائره
0: في موافقه لا في من المنهال طبعا موافقه ولكن بدك هسه التخطيط، بدك الميزانيه، بدك راح يكلف يعني مبلغ ما 30 دونم بدك تعمل هناك شيء، بدك 3-4 سنين على القليله، ولكن من زمان يعني ممكن لسه نستعمل ال
1: في كثير سائقين شاحنات في البعلين جداد
0: اليوم عندي ضائقه جدا، هاي الضائقه اللي موجوده شايفها انت كيف بالخرطه، في عندك سيارات الكبيره بتسكر الشوارع
1: في استوديو راديو الناس، استوديو الاستوديو الاول الاستوديو الكبير موجود صوره للبعلين جداد، وفعلا في الشارع في مبين عدد من
0: السيارات يعني اليوم. سيارات اللي هي شاحنات كبيره اليوم اللي بتسكر الشوارع، وانا اليوم ما بقدر اجي اقول له بتعرف بدخل البوليس من الصبح بقول له اعمل مخالفات ولكن اعطيني حل.
1: كيف نسبه الجباية عندك
0: بال2025؟ وصلت نسبه الجباية 92.8.
1: ما شاء الله، ده بتاخذ هديه عليها من وزاره الداخليه.
0: الحمد لله، وضعنا بقول لك من ناحيه ماليه احنا يعني عمالين ندفع اليوم من المقاولين منا.
1: اها، وفي عندك محاسب مرافق ولا
0: لا؟ لا عندي محاسب بس، ما عندي محاسب مرافق لأنه ما عملت خطة إشفاء، عملنا تقليصات من زمن دخولي المجلس، عملت تقليصات في كل المجالات بالتربية والتعليم في الشؤون الاجتماعية في النفايات، كان عندنا طبعا
1: مديون يعني
0: لا احنا غير مدين كاملة يعني عندنا حتى فلوس شوي صغيرة.
1: لمين الفضل الرئيس المجلس ومين كمان؟
0: الفضل بعود دائما وأبدا لكل الهرم الموجود. طبعا رئيس المجلس إله دوره، محاسب المجلس إله دوره،
1: مين محاسب
0: المجلس إله دوره، رئيس قسم التربية والتعليم إله دوره، كل إنسان طبعا. مروان دلاشي هو مخضرم في
1: انا بعت كل التحيات
0: 37 38 38.
1: درسنا سوا بالجامعة، بتحكي مزبوط
0: في ال 82 طبعا انت كنت
1: قبل 2000 سنة
0: لا في بال 81 82 انت كنت في الجامعه
1: يا زلمه، ورطنا فضحتنا هيك.
0: انا بدي اقول لك ما نجي ما خلينا
1: العمر
0: ما بتخبى ابو محمود، العمر ما بتخبى. طيب العمر كله لك بالصحه والعافيه
1: الله يقويك. في سيره العمر عطلوا عندك اثنين للتقاعد ومدير قسم الرفاه ومدير قسم الصحه.
0: طبعا في القسم الرفاه الاجتماعي طلع للتقاعد كانت الاخت كفاح شبايطة، وهي طلبت انها تطلع للتقاعد. الاخ ابو جهاد احمد حمودي طلب طلع وصل 67
1: مدير قسم
0: وال 67 احنا عندنا يعني طلعنا قرار في المجلس المحلي انه كل انسان بيصل لل 67 نهائي ما يعني خلص بيطلع للتقاعد.
1: طيب كنا احنا في سيرة الحديث على انه رئيس المجلس المحلي يتعرض الى ضغوط من المصوتين ومن الاقرباء والانسباء والاخره، والقصة معروفة بكل بلدة وبلدة يعني، هذا مش بس في البعلين جداد. في بدل مديرة الرفاه الاجتماعي في بنت اختك اليوم موجودة سائدة سليمان مديرة قسم الرفاه، مؤقتة ولا المؤقت بصير على طول؟
0: بنت اختي موجودة في قبل ما افوت انا على المجلس المحلي، صار لها 15 سنة
1: في القسم كانت
0: طبعا في الشؤون الاجتماعية، وكانت نائبة المديرة وأدارت القسم بشكل يشهد لها
1: على ما يرام
0: الداني أنا بقول لك ولحد اليوم قسم الشؤون الاجتماعية في البعين الجدات نسبيا لباقي البلدان العربية ميزانيته عالية جدا، 22 مليون شيكل يعني بوك الحصة الأسد في الـ في الـ في الـ في ميزانية المجلس المحلي، والإدارة سليمة جدا جدا
1: جدا جدا. أن تكون قريب لرئيس المجلس المحلي هذا لا ينتقص من لا يقول شيء بالنسبة لجودة عملك الأخيرة، ربما يكون أخوك إذا قانونيا طبعا بيحكي، بس إن القصد بالمبدأ أنه هذا لا يعيبك. لكن أنا بسألك على العطاء اللي كان، المخراز اللي كان في عطاء طرح من قبل المجلس المحلي لاختيار مديري لقسم الرفاح، ولم يعلن حتى الآن النتيجة رغم أنه صار له ثلاثة.
0: لا بعد ما صار المناقصة بعدها ما صارت. كان لازم نسويها بشهر 4 ولكن بسبب الحرب كل شيء تأجل، راح تكون بشهر 6 أو بداية الشهر 7 إن شاء الله.
1: طيب بدل مدير قسم الصحة لم يتم تعيين أو انتخاب مدير قسم صحة؟
0: انتخب مدير معلوماتك فيها خطأ يعني كبير،
1: بس تم انتخاب واحد اللي مسؤول عن تحسين صورة البلد شيفع، مش قسم مدير قسم الصحة،
0: مدير قسم الصحة. وانت بتسميه
1: المعطاء رسميا مكتوب هناك في كتاب التعيين

0: مدير قسم صحه بدل
1: مدير قسم صحه حمودي. اليوم هو يعرف مدير قسم صحه في العين الجدا؟
0: لا مش يعرف، يعرف بالاعلام او عنده
1: تعريف وتعليم
0: في... بالمخراج شو كان بالعطاء؟ ما كان مدير قسم صحه،
1: مدير قسم الصحه وكمان التراخيص، مشان هيك سمي شافع مع التراخيص.
0: اها
1: التراخيص يتاخذ حوالي 50%. طبعا اليوم احنا معنيين في العين الجدا يكون لكل صاحب مصلحه ترخيص.
0: طبعا
1: المعلومات اللي عمال تسقيها انت معلومات بعرفش فيها خطا جسيم ابو محمود،
0: في خلل بالمعلومات،
1: في خلل بالمعلومات. انا بقول لك في خلل بالمعلومات ابو محمود،
0: فصل بيني وبينك،
1: صحح معلوماتك قبل ما المستمع دائما وابدا
0: جل من لا يخطئ. بس انا بدي اقول لك اهل بعيني هن
1: جل من لا يخطئ، ولكن معلوماتك انت ممكن مرات المستمع له المعلومات
0: طيب
1: أيوه. ممكن ياخذها صحيحه
0: هي ما انت موجود
1: ويستسلم لا
0: انت مش صلحتني
1: طبعا ان شاء الله انه المستمع بياخذ الشيء مش مسلم به.
0: طيب جميل، لا احنا ما بدنا نظلمك، احنا بدنا نعمل يعني دورنا واجبنا، بس بدون ما انه نظلم وبدون ما نكون غير دقيقين او نكذب او انه لا سمح الله
1: لا سمح الله
0: نبحث عن اثاره نكسر مزرعه بالعين. البرنامج هذا مصمم بالاساس لك ما لك وعليك ما عليك، وانا ادرك واقول دائما خلال البرنامج ان رئيس المجلس المحلي في البلدات العربيه تعرض الى ضغوط، وانت لست بملاك وانت قلت هذا الكلام، لكن انت خلي دائما صدرك يتسع مثل ما انت الحديث الان في بدايه البرنامج انه دائما بيكون في انتقادات الاعلام بدون مسائله وبدون توجيه الأسئلة الصح نيابة عن الجمهور يفقد معناه، وأتحول أنا إلى مهرج، وأنا بحب المزح بس بديش أصير مهرج، بدي أبقى صحفي
1: حبيبي محمود.
0: طيب في المواضيع اللي بتتعلق في السكن، قسائم البناء في العين الجديدة، شو كيف الحال هناك؟
1: وضعنا صعب جدا في العين الجديدة اليوم، إحنا تقريبا ما في عندنا يمكن 20 قسائم للبيع، اللي في الحي الغربي 7، في جدات في عنا 4 أو 5 قسائم، وفي محل ثالث في 4 20. في العين جدات لعدد سكان 11500 نسمة إجوا لا يطاق، الوضع عندي صعب جدا. إحنا في عنا المنطقة الجنوبية الغربية الجنوبية راحين من هون لآخر السنة إن شاء الله تكون جاهزة، فيها 483 قسيمة. في عنا وادي غراب فيه اليوم تخطيط واعطونا ترخيص، بدأنا في بالنسبة للشوارع هناك. في عنا بين جدات أخذنا طبعا كمان 493 وحدة سكنية قيد التخطيط وشغالين عليها. في كمان عنا شغل اللي أنا بدي أقول لك إياه، في اليوم إحنا عنا شارع اللي هو التفافي اللي حصلنا على ميزانية من وزارة المواصلات.
0: وين بوديك وين؟
1: الله بودي من بداية اللي بفوت شارع 785 ما يسمى من عند في اللي بتدخلي على البلد اللي بعين جدات بكمل هو له شاية.
0: بتيجي عن طريق العزير الروماني،
1: العزير عربي الهيب الروماني، وبيطلع عنده شاية، ولكن المرحلة الأولى راح تكون طبعا
0: زيته في المشروع.
1: هسه عاملين يعمل في التخطيط وال موجود بنتيفي اسرائيل، من هون لبداية السنة الجاي طبعا راح يبدأ فيه العمل. هني كيف حكوا معنا في شهر 2 أو 3 27 راح يبدأ العمل فيه.
0: جميل. طيب بدي أسألك في موضوع، يعني كنا نتحدث عند موضوع أقسام المجلس المحلي، وأنا شفت في موقع جميل جدا وراقي ومحترم ومحدث واحترام للغة الأم اللغة العربية، كم قسم فيه بالمجلس المحلي؟
1: قسم المحلي المجلس المحلي فيه عندك أقسام،
0: أو خليني أقول لك بشكل آخر سؤال، كم مديرة قسم فيه؟
1: مديرة قسم
0: في التفات للمرأة باختصار في التعيينات طبعًا في طبعًا الاختيارات
1: طبعًا, طبعًا طبعًا طبعًا. أنا بقول لك اليوم عندي في يعني التقديم النساء في العين الجديدة، في عندي طبعًا من بداية الطريق،
0: في عندي عندك المراقب هناك، شفت مراقبة المجلس،
1: مراقبة المجلس،
0: وعندك مديرة قسم الشؤون
1: الاجتماعية. في عنا بالمدارس في عنا مدرسة الرحمة،
0: كم مديرة مدرسة فيه؟ مدير استاذ الرحمة، ومين كمان؟
1: وحدي. ولكن انا بوعدك انه فعلا نعمل على تقديم النساء في العين الجديدة، وعندنا كادر لا يستهان فيه.
0: عندك مستشارة لشؤون المرأة؟
1: طبعا.
0: اللي هي مين؟
1: سريان جدات.
0: بديت انا بالصحافة وهي موجودة بهذا المجال، من كلها يعطيك العافية.
1: يجيدك مليون عافية حبيبي. اليوم
0: تعمل مشاريع نسائية
1: طبعا مشاريع عندنا وبتخصص
0: تستشيرها انت وبت
1: طبعا تقريبا يومية
0: بتستشير وبترد عليها.
1: كان برنامج يوم الاثنين، كان في برنامج للنساء من كل البلدان العربية،
0: مش بتشاورهن وبتخلفهن يعني
1: لا لا لا، بشاورهن وباخذ برايهن وقت الجد.
0: جميل.

0: المشاوره اللي قال لك المثل اللي شاور ما خاب.
1: صحيح.
0: فالمشوره مليحه صدقني، باخذ برايهن.
1: وحكمه النساء كمان في الاداره اثبتت نفسها التجربه، يعني
0: هن بيشتغلوا عقلاني احنا بنشتغل عاطفي.
1: شوف شو صاير بالمشترك، يا سلام. في يمكن نساء في المشترك ربما توفقت
0: بتغير
1: المساعي لتشكيل كائن واحد المشترك،
0: بتغير الوضع.
1: طيب في اخر دقيقه يا استاذ سعيد يحيى سليمان رئيس مجلس المحلي لبعين انجدادات، في خيبه امل عندك على مستوى يعني الإخفاق في تشكيل قائمة مشتركة رباعية، خاصة أن القطرية كان لها دور مبارح في سخنين أول مبارح؟
0: إقامة مشتركة هو مطلب الجماهير العربية، وإذا لا تقام مشتركة بيكون ضرر كبير على يوم الانتخابات بالنسبة للمجتمع العربي.
1: بعد في عندك أمل
0: نسبيا إنه... إذا المشتركة بتقوم راح تكون نسبيا الارتفاع كبير في التصويت، إذا ما قيمة مشتركة راح النسبة تنزل وراح يأثر تأثير كبير على المجتمع العربي مستقبلا.
1: عندك سألت بعد عندك أمل أنه ربما تستكمل المساعي ويصير فيها لجنة مفكة مفروض تلتئم اليوم وألغت الاجتماع؟
0: أنا بتمنى
1: الأمور تتجه لمشتركة ثلاثية حتى الآن.
0: لا ممكن يكونوا ينزلوا قوائم ثنتين الموحد لحال والثلاثي الباقيين ينزلوا في مشتركة، بس أنا بتمنى أنه يكون فعلا مشترك لكل القوائم العربية، لأنه رايح يزيد عدد المقاعد في الكنيست وراح يعمل تأثير كبير، وخاصة لإلنا اليوم اللي احنا وضعنا لا نحسد عليه أخ وديع، لا نحسد على الوضع الموجودين فيه، مجبورين نتدارك الوضع، مجبورين نحط النقاط على الحروف، مجبورين نعرف شو بدنا ولوين احنا رايحين شو مستقبلنا.
1: يعني تتناشد رؤساء الأحزاب بالدقيقة 90 ببذل جهد أخير لتشكيل مشترك؟
0: بدون تشكيل المشترك لا يمكن أنه تكون نسبة التصويت في المجتمع العربي عالية وراح يأثر سلبي.
1: بذلك ننهي كل شكر وتقدير والمحبة للأستاذ سعيد يحيى سليمان الذي رئيس مجلس المحلي لبعين انجدادات، حضرت لراديو الناس، ونقول لك بالتوفيق في خدمة أهل لبعين انجدادات، وشكر لك وشكر طبعا لكل الزملاء الياس مرجي والياس عبد الملك في الهندسة الإذاعية، وكذلك الأمر في التحرير ميسى عساف، عرين نصار وجواد العمري في قسم التصوير والديجيتال. ومرة أخرى نقول لك يا أستاذ سعيد سليمان أهلا وسهلا ومرحبتين.
0: بارك الله بيك أخ وديع، شكرا لراديو الناس على البرنامج، وبتمنى دائما وأبدا تكون راديو الناس منبر في المجتمع العربي وتقدم مصالح المجتمع العربي، لأنه إحنا يعني نعاني كثيرا.
1: يعطيك العافية
0: حبيبي، بارك الله بيك،
1: يا هلا.

0: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
1: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو 1 ب 69 شيكل و90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام 5 ب 19 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 2 ب 99 شيكل و90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر 3 ب 15 شيكل و90. الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
0: الآن في وينر مباريات افتتاح المونديال، المكسيك ضد جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية ضد تشيك. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
5: إذا بتبعتهش
6: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية.
8: زوجية
7: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين.

0: بورس الناصري وشفا عامر.
1: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكم بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا، في كل بيت طيب.

0: المنتصف من راديو الناس، طيب الله أوقاتكم. أنا حللتم، أنا محمد مجادلي وهذه العناوين. ثلاثة حوادث سقوط لأطفال خلال ساعات في البلدات العربية تنتهي بمصرع طفل وإصابتين خطيرتين. بعد فشل مساعي تشكيل القائمة المشتركة الرباعية، مفاوضات ثلاثية مرتقبة بين الجبهة والتجمع والعربية للتغيير. وهذه الليلة الأنظار تتجه كيف لا إلى المكسيك مع انطلاق كأس العالم بنسخته عام 2026. ضغوطات سياسية، أزمات وحروبات ترافق هذه البطولة. المنتصف راديو الناس تمام الواحدة، وبعد الواحدة بدقيقتين نتحدث إليكم في هذه النشرة. نبدأ هذه النشرة الإخبارية مع سلسلة من الحوادث المؤلمة التي أسفرت عن وقوع سقوط أطفال من علو بالأمس. نتحدث عن ثلاثة حوادث ومصرع طفل وإصابة طفلين آخرين بجروح خطيرة، حيث لقي الطفل سند محمد يونس جهجاه البالغ من العمر 3 أعوام من بلدة عرعرة مصرعه إثر سقوطه عن درج منزلي، فيما أصيب طفلان آخران بجروح خطيرة في حادثتي سقوط منفصلتين، الأولى في رهط والثانية في شقيب السلام، كلاهما في النقب. إذن البداية إلى وادي عارة. السيد إسماعيل جهجاه قريب عائلة الطفل المرحوم سند جهجاه، مرحبا بك. طبعا بداية نعزيكم ونشاطركم الألم بهذا المصاب.
1: أهلا بك أخي محمد.
0: يعني سيد إسماعيل، أولا ما الذي حدث؟ يعني التفاصيل الواردة، كيف تلقيتم أيضا هذا الخبر؟ طبعا نتحدث عن حادثة منزلية، ليس كذلك؟
1: مظبوط، بكت الحادثة زي صاعقة على العائلة وعلى المجتمع تبعنا. وشو بقول لك، يعني واحد بفقد ابنه، يعني كبده، يعني أغلى من هيك فشي. يعني
0: نتحدث عن طفل يعني 3 سنوات، لا شك بأنه يعني الخبر كان مؤلم كالصاعقة على العائلة، ولكن أيضا الشرطة مما فهمناه يعني قامت بإجراء تحقيقات وكذلك باعتقال الأهل. يعني الصعوبات مضاعفة من ناحية الفقدان ومن ناحية أيضا الاعتقال.
1: طلع الشرطة، أنت بتعرف اليوم شو السياسة تبعتهم.
0: طبعا
1: الحمد لله مضبطين الأمور معنا بكل الجهات الشرطة. اليوم شو بقول لك، يعني بني آدم بفقد ابنه ومرة بتفقد ابنها، بروح على المستشفى بدون أي سبب، بدون أي شيء، بيجي بطلب الأب وبقوله تعال معي تحت وبالمستشفى، وبقوله أنت عطسور، يعني أنت محجوز، وبحط الكلبشات بيديه وبال، يعني شو بدك، يعني شو بدك أسوي من هيك، يعني شرطة يعني مزبطة يعني معنا.
0: يعني سيد إسماعيل تم اعتقال الأهل حتى قبل ما يتلقوا خبر الوفاة نهائيا؟
1: يعني لا، هم الولد تلقوا الخبر أنه توفى، والأب نهار بالمستشفى، والأم بيجي البوليس وبقول له تعال معي أنت موقف. شو يعني السبب؟

0: نعمل تحقيق ومش تحقيق ومخريف.
1: مؤسف جدا
0: هذا وقت انه تيجي تاخذ الاب والام وتقعد تحقق وخريف، انت شو اللي بتعملوا بيه يعني؟
1: وتم الاعتقال فورا من المستشفى.
0: اخذوه من المستشفى وحولوا الولد على ابو كبير، لحديث هسه احنا مش عارفين شو يعني مع الاب والام وانت بتضم
1: من الاهل. ما زالوا معتقلين سيد اسماعيل؟ يعني فعلا وضع مؤسف جدا.
0: يعني وين الواحد انه فاقد ابنه طلع شو بيساوي يعني، شو اصعب من الشيء.
1: طيب كيف صارت الحادثه سيد اسماعيل؟ ممكن تشرح؟
0: الحادثه هي كالتالي، الولد تلعب بالبيت عندهم بالدار مع اخوته ووقع عن الدرجات الداخليه يعني بكلب الدار، مش انه يعني ما كانش شيء عنده سمان او شيء بلمح انه الولد فيه شيء خطر عليه ولا شيء، ما نزلش دم يعني فيش شيء براسه يعني عادي وكامل ولد وكمل لعب مع اخوته وامه وابوه. بس ابوه بكى مخطط انه يروح على برطة يشتري لهم تخت يعني له لاخوه وشكتهم من الولد، بس تعرف غسلوا له فيش شيء يعني فيش شيء
1: يعني ما شعروا بعد ما سقط ولا اي شيء ولا اي اعراض
0: ولا شيء ولا شيء. هسه الولد لما راح يشتروا له الغرار ببرطعة فاتوا الولد داخل الام حست بيه انه الولد فيه اشي مش مظبوط. طوالي الابو في هناك يعني الدكتور وليد حبايب، دكتور وليد الله يطول بعمره الكل بيعرفه يعني في هناك بالمنطقة، طوالي الابو راح هناك يعني اخذ الولد ويشوف شو مع الولد. بس الدكتور قال له في هنا مركز أشعة وهون بالضبط اطلع هناك بصراحة خليهم يصوروا لي اياه يشوف شو فيه. وصل المركز هناك الولد راجع وفات بغيبوبة
1: على ما يبدو يعني كان نزيف داخلي
0: يعني. بس طوالي رتبوا بيه على المستشفى وللأسف هناك أعلنوا وفاة الطفل.
1: يعني حادثة فعلا مؤلمة مؤسفة. طيب يعني الطفل الشقيق الآخر، شقيق الطفل، مين الآن يعني متولي الأمور بتابع الأمر مع العائلة؟
0: لا هسه احنا كلنا يعني واقفين لجنب الأب والأهل هناك، مش راح نتركهم يعني لحالهم، الوضع ما سهل يعني صعب وتعرف يعني شو بدنا نقول لك. اللي نيجي اليوم نقول أنه غلطان أو مش غلطان مش وقته. للأسف الشديد إحنا اليوم العرب نستهتر يعني كثير نستهتر بحالنا.
1: مؤسف جدا
0: يعني صح إنه الأب هو مش دكتور طبعا. ولا نيرس ولا إشياء، عامل عادي زي كل الشعب. شاف ابنه زي أنا اليوم بشوف ابني بكى عم بكيمه وفيش شيء بيه اهتمش يعني يعني هالكد إنه أرشف بيه على مستشفى ولا شيء، لأنه كان عادي الولد ويلعب يعني فيش شيء يعني بخوف. أما إذا بدك تيجي اليوم أنا أمي اللي بستهتروا بأولادهم للأسف الشديد اليوم يعني بهالأيام يعني تعرف مرينا حرب إيران
1: وصواريخ
0: هاي بتيجي والكب الصخرية هاي اللي بتيجي على رؤوسهم، تلك الأبو واقف قبل الولاد بتطلع على السماء ويتفرج على الصواريخ.
1: صحيح. يعني ولذلك هذا الاستهتار يعني لا تحمد عقباه. يعني لا نملك الكثير من الكلمات لكي نعزيكم سيد اسماعيل، بالفعل مأساة يعني كما ذكرت أنت، هذه مأساة من ناحية الفقدان وهذا المصاب الجلل، ومن ناحية أخرى كذلك ما حل بالوالدين والاعتقال. يعني نشاطركم الألم من جديد، نعزيكم على أمل يعني أن تنتهي كل هذه المأساة سريعا على الأقل مع العائلة والاعتقال بما يرضيكم ويرضي العائلة. سيد اسماعيل جوجاه قريب عائلة طفل المرحوم سند، الله يرحمه ونعزيكم من جديد.
0: إيش بارك الله فيك.
1: يعني بالفعل مأساة من جانب العائلة، تفقد ابنها، تفقد طفل يعني يبلغ من العمر 3 أعوام بحادث داخل منزل بسقوط عن يعني الدرج، ومن جانب آخر يتم اعتقال العائلة. طبعا هذه إجراءات قانونية ولابد من التحقيق في مثل هذه الحوادث، ولكن أيضا يعني عندما تكون الضربة والمصيبة والواقعة هي بهذه الطريقة فإن المأساة تكون مضاعفة وكبيرة جدا. نتحدث الآن لسيد طائي جبارين مدير عام مركز حواس للأمان والسلامة في المجتمع العربي عن كل هذه الحوادث البيتية التي تتكرر، ليس في موقع أو موقعين، نتحدث عن 3 حوادث في المجتمع العربي، إصابتين خطيرتين وكذلك هذه الحالة، حالة الوفاة في بلدة عرعرة. سيد طائي مرحبا بك.
2: تحياتي أستاذ محمد لإلك ولجميع المستمعين والمستمعات، وطبعا نتقدم بأحر التعازي للأهل في المصاب الجلل.
1: يعني سيد طائي بدي أسألك أولا، يعني ما هو هذا السبب الارتفاع فجأة؟ ليش فجأة في 3 حوادث وبشكل يعني متكرر وبهذه الطريقة؟ في تفسير لديكم؟
2: نعم، يعني أنا الآن موجود في جولة تفقدية في المدارس في المؤسسات التربوية من أجل إدراج منهاج تعليمي في هذا الموضوع بالذات، لموضوع الحوادث والإصابات البيتية. إحنا عملنا بنشوف بشكل دائم بنهاية العام الدراسي في بداية العطل الصيفية ما قبل العطل الصيفية ارتفاع ملموس في الحوادث. إحنا المجتمع العربي بحسب الOECD عالميا من أعلى أرقام الحوادث والإصابات. إحنا بمعدل
1: نتحدث عن حوادث الأطفال تحديدا،
2: حوادث الأطفال من جيل الولادي وحتى جيل 17 عام، نتحدث عن حوادث مختلفة اللي ممكن أن نقلصها إلى نقطة الصفر ولا أبالغ.
1: وهذا أيضا مقارنة بالمجتمع اليهودي في الدولة؟
2: بمجتمع اليهودي طبعا، احنا بنتحدث عن كل إصابة اللي تنتهي في وفاة طفل في المجتمع اليهودي، احنا نتحدث عن مقابلة يعني بالمقارنة لواحد لثلاث نقطة نص. يعني 3 أطفال ونص اللي عمليا بمعدل اللي
1: يعني أكثر يعني 3 أضعاف نقدر نقول.
2: مظبوط، 3 أضعاف وإحنا عمليا ممكن أن نقول أي حوادث اللي هي عمليا بتتصدر القوائم. إحنا بنحكي عن حوادث الطرق، إحنا بنتحدث عن حوادث الساحات، نتحدث عن حوادث السقوط،
1: حوادث الساحات القصد هي الدهس يعني؟
2: والدهس، ونتحدث على موضوع اللي هو جدا جدا شائع الآن ببلش، وهي ممكن أنه من خلال أثيرك المبارك أنه نوجه رسالة للأهل اللي هي قضية الغرق. قضية العطل الصيفية ارتفاع ملموس جدا في قضية الحوادث، الغرق في ساحات البيوت من خلال أحواض المياه وما إلى ذلك.
1: هاي البرك الصغيرة هاي اللي بيجيبوها،
2: البرك الصغيرة
1: البلاستيكية،
2: كثير ناس بيستهتروا في الموضوع وبيفكر أنه إذا أنا بحط ابني عمره 4 سنوات أو 3 سنوات في داخل بركة صغيرة بيفكر أنه هذا ممكن يكون يمنع الإصابة، بتركوهم. وممكن أنه بما أنه إحنا بنحكي عن مسطح الرأس نسبة للجسم هو أكثر، فأطفال لجيل سنة وسنتين ممكن أنه يقلب ويستنشق قليل من الماء وممكن يؤدي لقضية التشنج الأوتار صوتية واختناق، وفي النهاية ما بنعرفش إيش بدنا نسوي معها. إحنا عمليا بديت في الحديث أستاذ الكريم أنه اليوم نحتاج إلى وعي كبير جدا في هذا الموضوع، سواء كان للأهل أو سواء كان للأطفال نفسهم، يعني بقضية التوجيه، بقضية الإرشاد. المسؤولية اللي تقع على عاتق الأهل هي مسؤولية كبيرة جدا، لا يمكن أن نترك أطفالنا بأماكن اللي ممكن تكون خطرة.
1: طيب اسمح لي أسألك سيد طائي هنا، يعني بشكل عيني طبعا لا اعتراض على القدر وعلى هذا القضاء ونحن نؤمن به ولا اعتراض عليه، ولكن يعني في هذه الحادثة مثلا في بلدة عرعرة الطفل وقع ويعني على الفور تم انتشاله وطلعوا معه وراحوا اشتروا أشياء، لو تم التوجه على الفور إلى المستشفى وفحص الطفل كان يمكن إنقاذ هذه الحالة؟
2: كان ممكن إنقاذ. وإحنا عمليا في لما بنتحدث عن يعني بحكي عن كثير حوادث اللي تبدأ بعلامات اللي من المفروض إنه الأهل ينتبه لها. يعني على سبيل المثال لما ولد طفل يسقط من مرتفع أيا كان ويتقيا مباشرة يتقيا، أو بصير في عنده عملية دوران، أو ممكن أنه غثيان، أو ممكن أنه يفقد الوعي لفترة زمنية قصيرة، وبعدها بصحصح بيكون في عنا إشي اللي بسموه ارتجاج في الدماغ، وممكن أن يكون هنالك ممكن نزيف داخل الدماغ اللي لا يعني يحتاج إلى بأسرع ما يكون إلى نقله للمستشفى.

0: أحضانهم هؤلاء الأطفال لسبب بسيط جدا، في على عاتقنا تقع عملية المسؤولية. كذلك الأمر مسؤولية في التوجيه، كذلك الأمر في قضية الإرشاد. والآن إحنا عمليا سعيدين جدا أنه الآن بداية العام الدراسي القادم سيكون هنالك حصة، يعني برنامج شمولي كامل متكامل، دمج الأهل في هذا البرنامج رقمي وورقي من خلال مؤسسة حواس. سيدخل البرنامج بالتنسيق مع وزارة المعارف لتعليم هذا الموضوع وإرشاده بطريقة جدا متطورة أيضا للأطفال، وأيضا من صف أول ولحد صف عاشر، بطريقة جميلة جدا وطريقة مشوقة جدا.
1: هذا هام جدا، ويعني نتمنى بالفعل أن يعني يساعد كل ذلك بالتقليص والتخفيف ولربما المنع تماما لمثل هذه الحوادث التي يعني بالفعل تشكل صدمة كبيرة للأهل وكذلك أيضا طبعا مأساة وفقدان للأرواح. كل ذلك يمكن طبعا أن نمنعه بالقليل من الحذر. نريد أن نشكرك جزيل الشكر السيد طائي جبرين، مدير عام مركز حواس الأمن والسلامة في المجتمع.
0: شكرا لكم.
1: يعني بالفعل حوادث مؤسفة، والأهم هنا نعود للتذكير بأنه يمكن منع هذه الحوادث. القليل من الحذر ولربما الكثير من العناية والانتباه للأطفال قد تمنع مثل هذه الحوادث المأساوية. إلى فاصل قصير الآن، ومن ثم نعود لنواصل معكم المنتصف راديو الناس. ابقوا معنا.

0: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكم بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
1: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
2: الله يهدي البال، الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك.
3: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
4: إذا ما نزرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافة، وأكل محلي زاكي. نزرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفاعمر.
5: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
6: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
7: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن، 23 سنة تقني مكيفات.
8: مكيف تورنادو، مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
7: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
9: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
10: المنتصف مع محمد مجهدلي.

0: عدنا من جديد لمنتصف راديو الناس. إذن في أعقاب التطورات الأخيرة والإعلان مبدئيا بأن موضوع القائمة المشتركة الرباعية لم يعد لربما مطروحا. من المتوقع الآن أن تبدأ الجبهة العربية للتغيير والتجمع مشاورات للإعلان عن تشكيل قائمة مشتركة ولكن ثلاثية ليست رباعية. ولكن الأحزاب أيضا أعلنت بأنها لا تغلق الباب أمام انضمام القائمة العربية الموحدة مستقبلا. هذا الصباح تحدثنا إلى دكتور أحمد الطيبي الذي قال بأن القائمة الرباعية ما زالت واردة على الرغم مما كنا قد استمعنا إليه من الموحدة وكذلك أيضا من الجبهة.
1: ما زال في إمكانية لإقامة قائمة مشتركة مع أنه التصريحات في الأيام الأخيرة ذهبت باتجاه القائمتين أكثر من الجبهة ومن الموحدة. التصريح الذي أدلى به الأخ أمجد شبيطة كان يمثل موقف الجبهة في الاجتماع حول أنه تعالوا نروح على قائمتين، ونحن كلنا ما زلنا نعتقد أن القائمة المشتركة هي الخيار الأفضل، هي خيار الجماهير وهي الأداة الأنجع لإبعاد بنيامين نتنياهو. بعد نشر هذه الأخبار أحد المنتخبين الجمهور في الكنيسة من الائتلاف واليمين كان مبسوط، أجع لي وقال لي مبسوط، قال لي سوف سوف مبسوطين أنه فيش قائمة مشتركي. ولكن أعود وأقول أنه لا، الباب لم يوصد أمام هذا الخيار، ولكن الحديث عن القائمتين زاد، ولذلك غلب في الحديث غلبت فكرة القائمتين على فكرة القائمة الواحدة حسب تصريحات الأمس.
0: أطيب ليس وحيدا، يعني هو يعتقد بأن القائمتين أكثر حظا الآن وغلبت على سيناريو القائمة الواحدة. ولكن كذلك أيضا سامي أبو شحادي من التجمع رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي يقول بأنه على الرغم من الاختلافات السيناريو لإقامة القائمة المشتركة ما زال واردا.
2: احنا عارفين انه المهمة ليست سهلة، والنقاش نقاش جد حقيقي، وانه في خلافات سياسية، هذا كله احنا بنعرفه من بداية المفاوضات، وحاولنا كل ما نستطيع في بداية الامر انه يكون في قائمة مشتركة بناء على برنامج سياسي متفق. حاولنا نقاشنا بثنائية وثلاثية، شفنا انه صعب، تقدمنا عدة خطوات باتجاه الاخوة بالموحدة، مستعدون كمان لموضوع التقنية، صار في يعني تقدم، ومن ثم صار في هذا التراجع. احنا ضد هذا التراجع، احنا مع إقامة قائمة مشتركة بأربعة مركبات، سنعمل حتى اللحظة الأخيرة لتحقيق هذا الهدف. خيار كمان جيد انه نبدأ في الثلاثية ونبقي الباب مفتوحا على مصراعيه للإخوة في الموحد. احنا ما بدنا نوصل لقطيعة، بدنا نحاول نحافظ على الأجواء الإيجابية وبدنا نحاول نمنع المناكفات.
0: طيب إذن الجميع متفق على أن القائمة المشتركة الرباعية لربما ليست الآن الأولوية أو ليست على الأقل واردة، وبأن الحديث عن قائمتين، قائمة الجبهة والعربية للتغيير والتجمع من ناحية والموحدة من ناحية أخرى. ينضم إلينا لنتحدث في هذا الشأن مازن غنايم رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية. مرحبا بك سيد مازن.
3: يعطيك العافية أخي محمد، أنت وكل الإخوة المستمعين.
0: كيف أحوالك اليوم؟
3: طلع يعني أقول لك بتمناش يكون اليوم أي واحد محل أي رئيس سلطة محلية في مجتمعنا العربي، لأن التحديات كبيرة، المعاناة كبيرة، وطلبات أهلنا وإخوتنا وأبناء مجتمعنا وناسنا كبيرة. ولكن الحمد لله رب العالمين، هاي الثقة والأمان اللي أخذناها من أهلنا من إخوتنا من ناسنا المفروض نحافظ عليها، وإذا طلب منا أنه نشتغل ساعات إضافية من المفروض هيك نسوي.
0: الله يكون بالعون دائما، ونتمنى طبعا لكم التوفيق لكل رؤساء السلطات المحلية العربية. أنا انتبهت لشغلة لافتة سيد مازن، يعني تم توقيع الاتفاق الأول أو العريضة الأولى أو الإعلان الأول وسمي إعلان سخنين بأنه الأحزاب تتجه إلى قائمة مشتركة في بداية هذا العام عندك في بلدية سخنين، ولما انفضت الأمور وفرطت كما يقال برضو كانت عندك في بلدية سخنين.
3: طبيعي، طلع كثير من أهلنا وإخوتنا بقولوا اللي أنت قلته أخي محمد، طبيعي شرارة الخير اللي انطلقت من سخنين المفروض نحافظ عليها. وإحنا في مع زملائي رؤساء السلطات المحلية العربية قلنا إنه في رأس سلم الأولويات هو إعادة بناء القائمة المشتركة، وهذا إيمان مش شعار، هذا إيمان مننا مش شعار. حتى إحنا رحنا أبعد بكثير من هيك وقلنا كل واحد منا بيقول إحنا أبناء القائمة المشتركة. ليش؟ لأنه اليوم

0: التحديات زي ما أنا قلت قبل ثانية إن تحديات كبيرة. يعني إذا بنحكي على قصة العنف والجريمة، هدم البيوت، شو بصير لأهلنا وإخوتنا في النخب، شح الميزانيات، يعني إحنا السلطات المحلية العربية قاعدين نعاني أكثر من غيرنا، يعني على جلدنا. والمواطن اليوم لما في أي مشكلة بحق بيسأل إنه أنا اخترتك علشان تحل هاي المشاكل اللي أنا ذكرتها، ودائما المواطن على حق. الطبيعي في فرق بين الحكم المحلي والحكم المركزي. إخوتنا اليوم ممثليننا النواب العرب هن حلقة الوصل، يعني بيننا مع الحكم المركزي كيف نضغط عليه ونأخذ حقنا، لأنه إحنا مش ضيوف اليوم في قرانا وفي مدننا. عشان هيك لما قلنا إنه إحنا أبناء القائمة المشتركة، لأن القائمة المشتركة اليوم قوة، من خلال القائمة المشتركة ممكن نمنع أهلنا وإخوتنا والناسنا يطلعوا يصوتوا ونصل لنسبة تصويت 70-75%. بهاي الحالة ممكن نبعث بين 15-16 ممثل لإلنا، لا ساعتها بتقطع الخط أو الطريق على اليمين. لا يمكن سموتريتش وبنكفير ومايجولان وجوتليف وكل هذولا يعاودوا يرجعوا يتحكموا في مصير 2 مليون مواطن عربي. طيب. يعني اليوم اللي بيتحكم في مصيرنا إن هذول الناس اللي عم ذكرت أسمائهم.
1: طب خليني أسألك معناها بشكل مباشر، هل ما زال لديك أمل بأن تتشكل القائمة المشتركة، أم أنك تتفق يعني مع ما سمعته قبل قليل بأن الاتجاه هو نحو قائمتين وليست قائمة واحدة؟
0: طلع أخي محمد، النقاش الشرعي اللي كان في بلدية سخنين بقدر أقول لك إنه كل واحد عبر عن الألم اللي في داخله. يعني أنا حسيت مرسلي الأربع أحزاب كل واحد حامل أطنان من اللوم من العتب على الآخر. ولما انت بتحكي بتفرغ كل اللي عندك قدام زملائك قدام الناس الموجودين، هذا بريحك. فانا في نهايه الجلسه لما يعني اعلنت عن نهايه الجلسه قلت لي انه رغم انه يعني في ناس اللي طلعت بانطباع لا يمكن تكون قائمه مشتركه، واحنا من بكره بدنا نبلش نشرع على قائمتين. انا متفائل جدا. ليش؟ لان بعد ما كل واحد حكى يعني على مدار الظاهر، يعني هاي الحمولة على مش بيوم وليلة ومش بشهر، مدار أشهر، قصة التخوين والتجريح وهذا صغير وهذا طويل وهذا خاين وهذا وطني، هاي بتأثر. يعني أنا أول طلب وزملائي وافقوني الرأي وبرضو طلبوا من مثلين إخوتنا في الكنيسة إنه احكوا مع مؤيدينكم يترفعوا، تعسى نبعث بصورة حضارية يبدا نخوض هاي المنافسة الانتخابية بدون التجريح والتخوين وإعطاء الشهادات وكل. يعني تصور لوين إحنا، وين إحنا بدينا الجلسة. المشكلة اليوم إنه مؤيديننا قسم من المؤيدين، خلي خليلي من المؤيدين الأربع أحزاب ما بتقعد تضرب بريك إنه يا عمي هذا اللي أنت بتكتبه من خلال شبكات التواصل الاجتماعي ممكن يضر، ممكن يعني في ناس اللي بتحس بإهانة. يعني وإحنا قاعدين حتى ببعثوا لرؤساء سلطات محلية عربية يعني حكي اللي ممنوع ينحكى، صعب تقرأ، صعب تسمعه، صعب توافق.
1: طيب مفهوم، يعني انه في خلافات بين الاحزاب وانه في تراكمات، هذا مفهوم. ولكن انا سؤالي يعني من قراءتك، انت كنت حاضرا في الجلسه، رايت كل النقاشات، رايت الفجوات، هناك فوارق يعني واضحه بين ثلاثه احزاب وبين الموحده. باعتقادك موضوع المشتركه خلاص بات من ورائنا؟
0: لا طلع، انا من جهه فاهم انه اليوم البرنامج السياسي تبع كل حزب بيختلف عن الثاني، هذا مش سر. بس اليوم كل الوقت اللي فيه بصيص امل احنا بدنا نتمسك بهذا بصيص الامل، نعاود اخرى يعني نحكي لو مع كل شخص على حدة، اللي في نهاية المطاف على وعسى نقنع إخوتنا أهلنا ممثلينا في الكنيسة إنه يعودوا يقعدوا أخرى مرة وتكون قائمة.
1: ولكن سيد مازن، يعني هناك من يقول لك في المقابل يعني الأحزاب العربية تتفاوض منذ يعني 5 أشهر 6 أشهر تقريبا لم يتوصلوا إلى نتيجة، بل على العكس في النهاية النتيجة التي توصلوا إليها فلنذهب بقائمتين. الآن هذا الضغط الذي لربما تتحدث أنت عنه أنه يجب أن نحاول أن نعيدهم إلى المفاوضات الرباعية وما إلى ذلك، لربما هناك من يقول هذا يخلق يعني يعلق أمال الناس على شيء لن يحدث في النهاية، وهذا سيخلق حالة من الإحباط إذا لم ينجحوا مجددا.
0: لا طلع اللي بتحكيه أنت أخي محمد 100%. يعني إذا أخرى اجتماع اللي ما بيطلع منه دخان إبيض طبيعي، يمكن بدل ما يوطي الحاجز بعلي الحاجز. إحنا اليوم مش بحاجة نرفع حواجز، بالعكس إحنا اليوم بدنا نجيب كل تركتورات العالم علشان هاي الحواجز نقيمة وتكون الطريق اليوم سهلة قدام أحزابنا قدام ممثلينا. كيف اليوم بدنا نقنع أهلنا وإخوتنا ونصل لنسبة تصويت بين 70-75%، لأنه هذا هدفنا، هذا هدفنا اليوم. هدفنا بالأول إعادة بناء القائمة المشتركة، إذا لا سمح الله فشلنا بدنا قائمتين بس بشرط يكون في احترام بدون تخوين بدون تجريع عشان نقدر نقلع

0: الناخب الأخت أو الشاب أو الإنسان المسن ليش يطلع يصوت؟ أما في هذا الوضع إنه هذا بيخون هذا وهذا بيشكك بهذا وهذا وطني وهذا خاين وهذا كافر، طبيعي هاي اللي قاعدة ترفع الحواجز بين الأربع أحزاب. فمن هنا من خلال برنامجك أخي محمد بتوجه لأهلنا لإخوتنا نكون على قدر المسؤولية، نحكي بمصطلح الحال، قوتنا في وحدتنا، الوحدة اليوم إحنا بأمس الحاجة لإلها في ظل التحديات الكبيرة أمام هاي الحكومة وأمام هاي الوزراء اللي بداش تعترف حتى في وجودنا على أرضنا.
1: طيب لا بد من أن أسألك، يعني بما أنك أدرت الجلسة واستضفت لديك رؤساء الأحزاب، مين هو أكثر حزب شعرت أنه بدوش مشترك يا سيد مازن؟
0: طلع النقاش اللي كان بقدرش أجي أنا يعني مثل ما تقول هأشر على إنسان معين وأقول إنه هذا الرئيس الحزب ما بده للأمانة، بس أنا حسيت بقول لك وبحكي أنا بصدق إنه الفجوة الكبير اللي على مدار هاي الفترة الطويلة اللي كانت هي اللي خلقت هاي الحواجز، يعني لما قعدوا يحكوا اليوم كل واحد عبر عن عن عن اللي في داخله وعبر بألم بحزن يعني بالإشي اللي صعب جدا نوصفه. فعلشان هيك قلت أنا إنه الجلسة كانت مليحة، كل واحد عبر عن رأيه بين هلالين اطلع هذا.
1: بس اتفاجأت ثاني يوم إنه لقيت الأحزاب على الراديو الناس بتحكي بهذا الاتجاه، ولا كنت بتوقع إنه هذه ستكون النتيجة؟
0: طلع يعني إحنا اليوم طبيعي كل بني آدم اليوم عامل دولة لحاله وبفكر وسيلة الإعلام إله يعني ملك لإله وبيحكي، بتعرف في ناس بتحكي بشكل مسؤول، في ناس بتحكي بشكل غير مسؤول، في ناس اللي لها انتماء الحزب اللي بيقولك لا أنا انتماء الحزب أهم من كل إشي، وإذا بكون مثلا خصم مشترك أم بيش صوت، وإذا بتكون كذا في اليوم. أخي محمد أنت اليوم طلع عندك باع طويل في السياسة ومين زيك بعرف، يعني إحنا يعني من جهة بنقول مجتمعنا مجتمع خير، مجتمع محبة له تاريخ كبير، ولكن بنفس الوقت في عنا خلي قليلي اللي بتقعد بتدخن أرجيلي وبقولك والله جاي عبالي أكتب بوست أنا ضد هذا الحزب أو ضد هذاك الحزب، وهاي مشكلتنا إحنا على مدار هاي الفترة الطويلة، ومن هون خلي الحاجز الكبير بين الأربع أحزاب.
1: طيب يعني نريد أن نشكرك جزيل الشكر وسنرى بالفعل إلى أين ستفضي الأمور. مازن غنايم رئيس بلدية سخنين، رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية،
0: يعطيك العافية. شكرا لك.
1: نبقى في ذات الشأن، ينضم إلينا الآن بروفيسور أسعد غانم المحاضر في العلوم السياسية. مرحبا بك بروفيسور.
2: أهلا وسهلا.
1: متفاجئ من هذه النتيجة التي وصلنا إليها؟
2: أحد السيناريوهات المتوقعة الآن وقبل وبعد هو أنه ما نصل لقائمة مشتركة رباعية، لكن أنا برأيي يعني الأمور لم تصل إلى النهاية، لأنه هنالك كما تعرف 3 أشهر لتقديم القوائم. الآن وصلنا إلى نقطة مهمة أنه في وضوح تماما وين يعني الخطوط الحمراء لكل كتلة أو لكل حزب أو لكل تيار بين التيارين، وهذا بقول أنه إحنا بنقطة صفر ممكن منها فقط نصعد لفوق، ممكن نتقدم باتجاه قائمة مشتركة مبنية على أساس الفهم اللي تبلور يوم الخميس الماضي. هنالك كما تعرف من مجتمعنا ضغوط كثيرة، هنالك استطلاعات سوف تنشر خلال الأسبوع القادم بأنه تفيد بأنه الأحزاب العربية تراجعت نتيجة موقفها يعني انفكاك ما يسمى المشترك، لذلك سوف نرى عودة لنقاش المشترك. طبعا حتى الآن
1: بس يعني ممكن يعني وأنت خبير بالاستطلاعات بروفيسور، يعني هذا التراجع يمكن باللحظة التي تنطلق الأمور وحملة انتخابية وما إلى ذلك ويبدأ يعني التحشيد يعني أيضا ممكن أن يتلاشى.
2: أول شيء محمد أنا بقدر أطمن شعب، ليش أطمن دي دول شيء يمكن صعب صعب تتفق القائمة الثلاثية قائمة مشتركة، يعني هذا يجي يركب لي إياه كيف إذا بيحصل بالاستطلاعات طلعت 5 مقاعد أو 6 كيف تركبوها؟ لذلك لا توجد قائمة مشتركة بثلاث أحزاب، لا توجد في إعلان إنه بدنا نعمل قائمة مشتركة. لذلك يعني
1: اعتقادك لن تكون لن يتفقوا يعني
2: محمد، البديل للقائمة الرباعية هو 3 قوائم ممكن يسقط حزب منهن أو 2 قائمة أو قائمتين، لذلك سوف نساهم بذلك بإبقاء نتنياهو في السلطة إذا لم نرجع إلى القائمة المشتركة. عدا أنه أنت يعني اللي بتقوله قد يكون صحيح، لكن في أي سيناريو ممكن القائمة المشتركة قد تحصل على 3 أو 4 أو 5 مقاعد إضافية في أي سيناريو يعني مطروح عن أي قائمتين أو 3 قوائم. والشيء الأساسي هو أنه نتنياهو حتى الآن لم يتحرك جديا، وعندما يتحرك نتنياهو يقيم كذلك حزب ليصطاد الأصوات

0: التي هربت من من من شبك الليكود، أعني حزب كحلون وآخرين معاه، وسوف يقترب بنيامين نتنياهو لستين مقعد. أنا لا أعتقد أن القيادة العربية غير مسؤولة لهذه الدرجة لكي تمكن بنيامين نتنياهو وبن غفير وسموتريتش من العودة إلى السلطة والتحكم برقابنا في النقب وفي غزة وفي القدس وفي كل الأماكن الأخرى، عدا الحالة المجتمعية المشتبكة من أجل التصويت. وأنا بقول لك بشكل متأكد بأنه هنالك عائلات يعني منتمية للحزب والجبهة، أو هنالك للإسلامية أو للتجمع أو لدعم للطيبي، لكن في كل البيوت الأخرى اللي هي 80% من مجتمعنا سوف ترى أنه هنالك عدد من الأصوات ممتنعة في كل بيت إذا لم تقم المشتركة. لذلك القيادة السياسية مطلوب منها أن تعود للمشتركة، أن تعود الآن بعيون مفتوحة وقلوب مفتوحة من أجل إنجاز انتخابي مبني على أساس التفاهمات الوسطى الآن.
1: طيب يعني أنت لست يائسا، تقول القائمة المشتركة على الرغم مما رأيناه ممكن أن تبقى يعني.
0: يعني أنت خبير بالسياسة صحفي متمرس، هاي الآن يصير صعود وهبوط صعود وهبوط صعود وهبوط حتى الانتخابات حوالي 6-7 مرات.
1: أنا مش متفائل مثلك، أنا يعني أنا مما أسمعه على الأقل يعني سيناريو المشترك الرباعية يبدو بات من خلفنا بروفيسور.
0: لا لا طبعا لا لا بالتأكيد لا، القائمة المشتركة هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها على المصوتين العرب أن يمنعوا من يمين نتنياهو، هي الوحيدة، ما في أي سيناريو آخر لإجبار يعني لوقف هذه الحكومة من الحكومة من التحكم في رقابنا ورقاب أبنائنا بكل أماكن الشعب الفلسطيني خصوصا في الداخل. وهنالك دعم شعبي واضح، وهنالك ضغوط سوف تكون على القيادات العربية، وهنالك مسؤولية لدى القيادات العربية تجاه شعبها تجاه مجتمعنا. ولذلك قيام القائم المشترك هو شرط لازم لإفشال هذه الحكومة الفاشية في إسرائيل، ولذلك سوف تقوم القائم المشترك بإذن الله، وهذا طبعا منوط بمسؤولية عليا يجب على الأحزاب أن تتحلى فيها، ونحن نقترب من ذلك. الآن وصلنا نقطة واضحة من الجمود ومن الانكسار، بعده سوف يكون صعود. وتخيل لو انه هاي حالة الانكسار حصلت قبل تقديم القوائم 3 أيام، لا الان عندنا وقت، خلينا نعود لرشدنا للعمل السياسي الذي يكفل خروج شعبنا للتصويت حتى نشكل قائمة عربية وطنية واحدة. هنالك اختلاف، هنالك نقاط خطوط حمراء، وهنالك عدم اتفاق في قضايا، لكن هنالك اتفاق شامل على اقصاء هذه الحكومة الفاشية في اسرائيل، ونحن القوة الاساسية التي نستطيع أنا يعني العرب أن نؤثر من أجل إقصاء هذه الحكومة. كما تعرف هنالك توازن داخل المجتمع الإسرائيلي اليهودي بين مؤيدي بنيامين نتنياهو ومعارضي بنيامين نتنياهو، العرب هن الوحيدين. إذا لم يحصلوا على 15-16 مقعد اليمين سوف يحصل على 60 مقعد، ولذلك هذه الخطورة لا نستطيع أن نراهن على مثل هذه الإمكانية. وأعتقد أن القيادة كلها، قيادات الأحزاب وكل القيادات المجتمعية وكل العمل النشيط في شعبنا يفهم أن هذه لحظة الحقيقة التي نستطيع أن نثبت بأنه لنا دور في يعني إيقاف هذا الزحف الفاشي في إسرائيل وبداية عملية التحول نحو تاريخ أو مستقبل آخر.
1: وصلت الفكرة. نريد أن نشكرك جزيل الشكر بروفيسور أسعد غانم المحاضر في العلوم السياسية، شكرا لك.
0: شكرا.
1: إلى فاصل قصير الآن، ومن ثم نعود لنواصل معكم. المنتصف راديو الناس، ابقوا معنا.

0: سخنين راح تفحفح.
1: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
4: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكم بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على شعر صحي وبمنح مظهر جميل بشكل

0: يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة، قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: فيش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجس فريدوم دراي الثلاثي ب89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثي ب24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبريني.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17.6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
6: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: عدنا من جديد المنتصف راديو الناس إلى هذا الشأن. الآن تنظم يوم السبت المقبل في مدينة اللد جولة ميدانية للتعرف على واقع المدينة والتحديات التي تواجه سكانها تحديدا طبعا في المجتمع العربي، وتتبعها مظاهرة احتجاجية للمطالبة بمكافحة العنف والجريمة، تعزيز الأمن والأمان في مدينة اللد وكذلك أيضا في سائر المناطق والبلدات العربية. في هذا الشأن تنضم إلينا المحامية سيرين أبو لبن عضوة بلدية اللد وكذلك شقيقة الضحية معتز أبو لبن الذي كان قد قتل رميا بالرصاص. مرحبا بك سيرين.
1: أهلا محمد.
0: يعني أولا أريد أن أسألك عن هذا الواقع منذ مقتل شقيقك، وأنا كنت أذكر يعني هذه الجريمة التي وقعت، تحولت لربما أو تحولت أنت لربما إلى أخذ دور فاعل في النضال وتنظيم مظاهرات وإسماع صوت أكبر ضد العنف والجريمة، إلى أي مدى تشعرين بالفعل بأن هناك تفاعل معك مع هذه القضية منذ ذلك الحين وحتى اليوم؟
1: طلع محمد، أنا من قبل كنت فعالة بهذا الخصوص، بس الإنسان بعد ما بتصير معاه مصيبة من هالنوع فكل الميزان عنده بيختلف، كل الميزان عنده بيختلف والأولويات كمان بتختلف، فصار النضال هذا من أول سلم أولوياتي زي ما بيحكوها. منحاول إنه نخلي المجتمع خصوصا عنا اللداوي إنه يبلش يحكي ويبطل يسكت، فهذا بحد ذاته نضال.
0: طبعا نتحدث عن هذه الجريمة التي وقعت قبل شهرين تقريبا وكان هناك مظاهرات، والآن تجرون أيضا مظاهرة وجولة ميدانية، ما الهدف أولا من الجولة؟ يعني شو المخطط في هذا الجانب؟
1: الهدف إنه الناس اللي من خارج البلدة تيجي تشوف المعالم تشوف المخططات كله مربوط ببعض. إحنا على سبيل المثال بشكل شخصي من ملكين الأرض باللد، يعني عنا 31 دونم، فما لما عيلة من هالشكل ما عندها مشاكل مع أي شخص ولا مع أي عيلة منوقع بمطب زي هيك، فهذا له كتير علامات سؤال، تنبع منه كتير علامات سؤال إنه بدال ما نحارب المخططات اللي إلنا سنين منحارب فيها المخططات التهجيرية، فبلشنا وقعنا بمطب اللي هو مطب الدم.

0: تلقب بالعنف والجريمة.
1: ولذلك يعني تهدفون الآن إلى يعني شرح هذا الواقع في المدينة، كل موضوع تهميش المناطق العربية، الضائقة الأرض والمسكن، وارتباط ذلك بالعنف والجريمة، ثم بعدها مظاهرة احتجاجية. هذه المظاهرة طبعا بدعوة أيضا من لجنة المتابعة، اللجنة القطرية، كل الفئات والهيئات التمثيلية. كيف تبدو الاستعدادات في هذا الجانب؟
0: احنا على أهب استعداداتنا أنه نجند الناس ليوم السبت انهم ييجوا من جميع انحاء البلاد ويكونوا موجودين معنا. الدعوه هذه بتخص كل عائله عاشت الجريمه، بتخص كمان كل جار عاش مع جاره المعاناه هذه وحس فيه، وكل انسان حر شريف مستعد يطلع ويحكي بكفي، بكفينا الم، بكفينا قتل، بكفينا دم. على الناس إنها تبطل تسكت لما إحنا يكون عنا استعداد. من تعال نحكي من اليوم، بدناش نحكي على مبارح، بدنا نحكي عن اليوم، إنه إحنا بعد اليوم بدناش نسكت. فالواقع بيتغير لو شوي شوي بس بيتغير، أما إنه إحنا نرضى بأرض الواقع بالواقع اللي إحنا عايشينه فهذا إشي غير مقبول.
1: نعم.
0: غير مقبول لا دينيا ولا إنسانيا.
1: طب سيرين بدي أسألك، بنشوف إحنا هاي المظاهرات للأسف ما بتيجي عليها كثير ناس، شو الشعور لما بيكون حشد ودعوات وبالنهاية المشاركين يعني المشاركة جيدة ولكن ليس كما يكون من المتوقع، شو شعورك أنت أولا يعني كذوي ضحايا وأيضا كناشطة سياسية كعضوة بلدية؟
0: أنا أحكي لك على تجربتي السابقة. يعني عملت مظاهرة قبل 3 أسابيع، كان الهدف إنه أحط بصمتي، ما كان الهدف إني أحشد آلاف الناس، ولكن كان الهدف إني أحط بصمتي وين ما إخواني انقتلوا بنفس المكان، إنه أوصل رسالة إنه إحنا دمنا مش رخيص ودمنا كتير غالي، خصوصا بمكان اللي فيه أكثر من 25 كاميرا اللي هي للشرطة، خصوصا إنه بنفس المكان اللي قتلوا إخواني كانوا بدون، كانوا بوجوههم يعني وجوههم معروفة ومكشوفة. فكان هدفي إنه بشارع رئيسي انقتلوا فيه بأقل من شهر، انقتلوا فيه أكثر من 4 ضحايا، فهذا خط علامة حمراء، علامة سؤال كبيرة. كان الهدف إنه أوصل صوتي إنه إحنا مش ساكتين، ومن نفس المكان هذه هي الانطلاقة تبعتي. يعني أنا قبل كنت فعالة، وأنا من اللي عملت خيمة البقاء باللد، خيمة البقاء اللي بشهر 2 من كل أنحاء البلاد أجوا زاروها أعضاء كنيسة، أجوا زاروها سياسيين من كل الأحزاب، زاروها كتير ناس محترمة اللي أجت شرحت على العنف، حكت على العنف، وكانت فعالة جدا وناجحة، خصوصا لبلد اللي السكوت مسيطر عليها.
1: صحيح.
0: الهدف من كل المظاهرات هذه، حتى لو ديجي صدقني شخص واحد ويحمل ويقول إحنا العنف غير مقبول علينا وإحنا بدنا الجريمة تنتهي، بالنسبة لي الهدف وصل. الهدف إنه لما بيجي شخص الناس تعتبره قدوة وبتشوفه تعال نقول كبطل، تمام، بيجي بيحكي أنا اليوم بديش أسكت، أنا بديش أسكت على الجريمة الجاي، أنا ما بدي دم. فهان الناس بتصير تتبع خطواته. أنا صراحة من يوم ما بلشت قاعدة براقب بين الناس وبشوف في ناس بتطلع بتقلدني مبسوطة، كل ما التقليد في منه إشي إيجابي توعية الإشي بيسعدني. صح إنه القضية هي سوداء والقضية صعبة، بس إنه الناس بلشت شوي شوي تصحى الإشي إيجابي.
1: ونحن طبعا نشد على يديك وكذلك على أيادي كل الناشطين الذين يصلون الليل بالنهار لإسماع هذا الصوت للاحتجاج ضد العنف والجريمة وتصاعدها وتقاعس الشرطة والحكومة أيضا. ونريد أن نشكرك ونذكر من جديد يوم السبت هذه المظاهرة التي دعوتم إليها لإسماع الصوت ضد العنف والجريمة. المحامية سيرين أبو لبن، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا، بارك الله فيك.

0: الرياضة الآن فقرة الرياضة ضيفها يعني بالعادة مش بالرياضة زميل عبد القادر عبد الحليم. مرحبا.
1: أهلاً أهلاً محمد, أهلاً بكم
0: كلكم. نشرح للناس ليش أنت طالع تحكي بالرياضة يعني, بس أنت طبعاً شاركت في تغطية المونديال السابق في قطر, عندك تجربة كبيرة جداً في تغطية يعني كأس العالم, وكذلك أيضاً متابع يعني لا بأس به أبداً للشؤون الرياضية والشؤون الدولية, ونريد أن ندمج ما بين يعني هذين الأمرين بالحديث عن هذا المونديال. مونديال غريب الأطوار في ثلاث دول في توقيت مش توقيتنا, كذلك أيضا مع أزمات سياسية وحروب وما إلى ذلك. قديش برأيك في متابعة واهتمام في هذا المونديال على الأقل هيك في محيطك؟
1: يعني محمد صحيح المونديال غريب, يمكن رفع أعداد المنتخبات ل 48 منتخب خلى في حاجة لأكثر من دولة بالفعل, وده بنلاحظ النسخة القادمة حتى اللي حتكون في المغرب والبرتغال وإسبانيا, لكن على الأقل في ترابط جغرافي قريب نوعا ما بينما الولايات المتحدة لحالها يعني حجما يمكن بقدر كل هاي الدول المجتمعة,
0: ومن المكسيك للولايات المتحدة إلى كندا يعني بتعرف هي بدك أشهر وانت تسافر.
1: تماما. فموضوع مشاركة أكثر من دولة مش غريب, يعني حتى في 2002 أعتقد كان كوريا واليابان.
0: صحيح.
1: وفي وقتها كان التوقيت غريب, ومع هيك يعني كان التوقيت أيضا أذكر أنه ولو كنت 7 سنين محمد, لكن أذكر أنه بعض المباريات يعني كانت تلعب في أوقات غريبة, ومع هيك كانت الأجواء طبعا مختلفة, يعني لا يوجد أي مقارنة. في اهتمام, يعني ما بدي أبالغ أقول ما في اهتمام حوالي, لكن في ظروف جدا متغيرة أثرت على جو المونديال. أولا دول المستضيفة, يعني نبدأ بكل صراحة, إذا شلنا المكسيك يعني على جانب, نحكي عن كندا والولايات المتحدة اللي ما فيهن أصلا. صحيح. أجواء كروية,
0: ثقافة كرة القدم غير موجودة, يعني حتى بسموهاش فوتبول بأمريكا, بسموها ساكر يعني.
1: ساكر بالضبط, فهي مش من أساس التقاليد. لكن حتى يعني زيادة ما فاقم هذه المشكلة هو التصرفات الأمريكية صراحة, يعني بعيدا عن كندا وعن المكسيك, يعني هل يعقل إنه لاعبين يتعرضوا خلال استقبالهم لتحقيقات 6 و7 ساعات وكأنه عم يستقبلوا مجرمين؟ حكام مباريات معهم وثائق رسمية وكافية ووافية يسافروا على الولايات المتحدة ويخضعوا لتحقيق 11 ساعة بالمطار وبعدها يتم إرجاع الحكم, يعني وما ينحل الموضوع, مش إنه مشكلة شخصية من قسم الهجرة داخل المطار, لا خلص الدولة ما أخذ قرار إنه الحكم الفلاني ما بيدخل لأنه جنسيته يمتلك جنسية صومالية. ما في حاجة أذكر شو دونالد ترامب كان يسمي الصومال في خطاباته, يعني صحيح. كان يسميها بالإنجليزية كان يقول shit hole countries بكل وضوح. فلما أنت عندك دولة مستضيفة رئيسها يتحدث عن دول العالم الثالث بهذه اللهجة, فكيف تتوقع يعني إنه يكون مونديال متساوي في الفرصة؟ يعني لا نبحث حقيقة, لا نبحث عن مونديال فيه خلينا نقول بنى تحتية كاملة ومكتملة زي ألمانيا زي إنجلترا زي اللي كان بقطر, منشآت للتدريب, ملاعب كرة قدم ممتازة. لا, كمان الدول خلينا نقول النامية بحق لها تستضيف المونديال. شفنا نسخ حلوة في البرازيل في جنوب أفريقيا. صحيح. رغم أن المنشآت ما كانت في أفضل حال, لكن وحتى في المكسيك يعني المنشآت سيئة إلى حد ما, منشآت التدريب كان في شكاوي من اليابان وكذا, لكن على الأقل في أجواء من المساواة بين المشجعين بين اللاعبين. فهذه الأجواء غائبة تماما عن الولايات المتحدة. أمس كان رئيس الفيفا يعني في مؤتمر صحفي وتم سؤال صعب من بعض الصحفيين حول الحكم الصومالي تحديدا, قال انه نحن بنشتغل خلف الكواليس الى اخره, لكن يعني حكى لهم انتم اقعدوا واسترخوا ريلاكس بكل ما تحمله الكلمه من معنى. يعني هل لو كان في دوله ثانيه مستضيفه غير الولايات المتحده هل كان راح يتحدث بنفس اللهجه؟ لو كان الحكم مش صومالي كان تم منع حكم من دول ثانيه كان راح يتحدث بنفس اللهجه رئيس الفيفا؟ ولا في خوف معين هون من شخصيه اسمها الرئيس الامريكي دونالد ترامب المسؤول بشكل اساسي عن هاي السياسات واللي تلقى جائزه الفيفا للسلام قبل فتره صغيره, يعني
0: جائزه الفيفا للسلام ومش ملحقين عليه حروب مش ملحقين عليه كوارث.
1: يعني ما بعرف اذا اعتقد ما رجعت تاريخيا, لكن ما بعرف دول استضافت دول تشن عليها حرب خلال كاس العالم
0: لاول مره, اعتقادي لاول مره في التاريخ يعني دوله تستضيف كاس العالم وتشن حرب على دوله اخرى. غريب عجيب, ولكن بدنا نتابع على امل ان نستمتع قليلا بكره القدم.
1: يعني ننتظر على الاقل ان تكون المستوى الكروي بعيدا عن كل هاي يعني المؤثرات.
0: خلينا نقول نتمنى المستوى الكروي يكون في امريكا احسن من المستوى العسكري.
1: تماما تماما.
0: الزميل عبد القادر عبد الحليم نشكرك جزيل الشكر، سنتابع طبعا معك كل جديد، شكرا لك.
1: شكرا لك محمد.
0: بدأت إلى ختام المنتصف، أشكر لكل الزميلات والزملاء الذين رافقونا في هذا البث، في الهندسة الإذاعية إلياس عبد الملك، في الإعداد والتحرير عزمي داريني، في التصوير والإخراج والديجيتال عرين نصار وجواد العمري، دان أبو بكر وعلا حسن. شكرا لكم على طيب المتابعة، لكم ولكن، وإلى اللقاء.

0: تقريبا دقيقة. ماذا تقولون، صحفي أم صحافي؟ إن استخدام المصطلحات في مجال الصحافة فضفاض وفيه الكثير من الالتباس باللفظ، فالصحافة والصحافة هي مهنة من يجمع الأخبار والآراء وينشرها في صحيفة أو مجلة. أما صحافي والصحافي فهو اسم منسوب إلى صحافة، وهو من يشتغل بمهنة الصحافة. أما صحيفة وجمعها صحيفات وصحائف وصحاف وصحف، فهي جريدة أو ما يكتب من ورق ونحوه. من هنا فإن الصحفية هو اسم منسوب إلى صحيفة، كأن نقول استطلاع صحفي. أما صحفي فهو اسم منسوب إلى صحف، ومن هنا نقول مؤتمر صحفي.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و90، نكترينا 1 كيلو ب 12 شيكل و90، كرز أحمر مغلف العلبة ب 15 شيكل و90، جرانك حمراء مانجا مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/6، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: إيروكا يعني أوبتيكا.
7: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغ ستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل و90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل و90، مشروب خفيف بريغات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و90. الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
8: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال، خاضع لشروط الاستحقاق.
9: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعده جاهزه، الفرن شغال، هتافات الجماهير باعلى صوت، وايطاليا عم تدخل. لحظه، بس ايطاليا مش بكاس العالم. بعرف ايطاليا بتدخل من جهه المطبخ وبتكون معكو بالقعده. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع ايطالي مع 100% جبنه حقيقيه. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حاره نار. تنوفا في كل بيت طيب.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني، وإليكم التفاصيل. أصيب رجل يبلغ من العمر نحو 30 عاما بجروح حرجة، فيما أصيب شاب يبلغ نحو 24 عاما بجروح متوسطة إثر تصادم بين مركبتين قرب محمية لاهف في منطقة النقب. وذكرت فرق الإسعاف أنها قدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهما إلى مستشفى سيروكا في بئر السبع لتلقي العلاج. لقي عامل صباح اليوم مصرعه متأثرا بجراحه البالغة إثر تعرضه لإصابة من جسم ثقيل خلال عمله في قرب مستوطنة شاعر شمرون، هذا وهرعت الفرق الطبية إلى المكان وقدمت عمليات الإنعاش للعامل، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل واضطرت لإقرار وفاته بالمكان. لقي شاب دانيال سلطان صالح من بلدة يركا مصرعه اليوم متأثرا بجراحه جراء حادث طرق وقع في المنطقة، ومن المتوقع أن تشيع جنازة الفقيد في وقت لاحق في مباشرة الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث وأسبابه. أثار مشروع قانون البث الجديد في إسرائيل موجة انتقادات سياسية وإعلامية واسعة بعد إعادة بند مثير للجدل إلى نص القانون في اللحظات الأخيرة قبل التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست. وينص البند على منح رئيس الوزراء ورئيس جهاز الأمن العام الشباك صلاحيات استثنائية لإصدار تعليمات مباشرة لوسائل الإعلام والقنوات الإخبارية خلال حالات الطوارئ، كما يشمل فترات الانتخابات في خطوة وصفها منتقدون بأنها تمثل توسعا غير مسبوق في تدخل السلطة التنفيذية بعمل وسائل الإعلام. وبحسب الصيغة المعدلة للقانون فإن الصلاحيات التي كانت مقتصرة سابقا على قطاعات البنية التحتية والخدمات الحيوية في ظروف الطوارئ ستوسع لتشمل القنوات الإخبارية ووسائل الإعلام التي تبث الأخبار. أفادت وسائل إعلام إيرانية بإصابة 3 أشخاص على الأقل بجروح في محافظة طهران جراء الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة ليلا. في غضون ذلك قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن الهجمات التي ترتكبها الولايات المتحدة في الساعات الأخيرة غير قانونية وتجعل وقف إطلاق النار بلا معنى. نقلت شبكة CNN عن مصدر دبلوماسي مطلع عن المحادثات بين واشنطن وطهران لا تزال على المسار واستمرت خلال الساعات الماضية رغم تبادل الضربات بين الطرفين. في هذا السياق أفاد دبلوماسي مطلع لوكالة فرانس بريس بأن الوفد القطري غادر طهران صباح هذا اليوم بعد محادثات أجراها مع مسؤولين إيرانيين بتنسيق مع الولايات المتحدة. أعلنت السلطات الهندية مقتل 3 مواطنين هنود كانوا على متن ناقلة النفط ستابلو قرب سواحل عمان عقب تعرضها لهجوم نفذته الولايات المتحدة يوم أمس. من جانبها حذرت بحرية الحرس الثوري الإيراني من مغادرة أي سفينة لمواقع رسوها في الخليج العربي وبحر عمان، معتبرة أن أي اقتراب من مضيق هرمز يعد تعاونا مع الولايات المتحدة وإسرائيل. دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الولايات المتحدة وإيران إلى وقف تجدد الهجمات والعودة إلى طاولة المفاوضات محذرا من مخاطر من المزيد من المخاطر من التصعيد في المنطقة. وأكد فيدان أن استئناف المسار الدبلوماسي والحوار بين الطرفين يعد السبيل الأمثل لمنع اتساع رقعة المواجهة والتوصل إلى اتفاق يضع حدا للحرب ويعزز الاستقرار الإقليمي. وإلى أحوال الطقس، تبقى درجات الحرارة مرتفعة دون تغير يذكر ويكون الطقس صيفيا وحارا، وخلال ساعات المساء والليل يصبح الجو منعشا والأجواء لطيفة. ختام الموجز، للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

volume. Are you ready? And to all the ladies out there.

0: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبيحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: مسافرين مصيفين
5: بس مع مزارين،
4: رزم سياحي بتناسب كل العائلة لأحلى وجهات. العقبة،
5: السلام،
4: اليونان،
5: أجرم،
4: سينا،
5: فينا
4: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
6: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: شايف انا عامله لك ايه لبسالك ايه واقفه هنا
1: بس. لا لا لا عادي خالص،
0: انا مش مروحه،
1: انا همشي
0: امشي.

0: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكوب القعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
1: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: مسافرين ومصيفين
4: بس مع مدارين،
3: رزم سياحي بتناسب كل العالي، لأحلى وجهات العقبة
4: أشرم
3: اليونان
4: أشرم
3: سينا
4: فينا
3: وأي وجهة بتختاروها، فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال،

0: بركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
1: فيش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغ ستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب 89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب 24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب 49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب 14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9 شيكل و90، جبنة عامك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي
3: بيلا تشاو، وداعا جميلتي وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
1: الله يهدي البال، الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفور ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك إلى كل ضيفك.
2: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفة.
3: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام، رقم واحد
2: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
4: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة،
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
1: مش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل و 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل و 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل و 90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و 90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
6: مجموعة المشهداوي.
7: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط في الجيش بجروح خطيرة وجندي آخر بجروح طفيفة إثر انفجار عبوات ناسفة خلال نشاط ميداني في جنين. وأفاد الجيش بأنه فتح تحقيقا للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها. أصيب رجل يبلغ من العمر نحو 30 عاما بجروح حرجة، فيما أصيب شاب يبلغ نحو 24 عاما

0: جروح متوسطة إثر تصادم بين مركبتين قرب محمية لاهف في منطقة النقب. وذكرت فرق الإسعاف أنها قدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهما إلى مستشفى سيروكا لتلقي العلاج. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المواجهة مع حزب الله مستمرة، مضيفا أن تهديد مسيرات حزب الله لا يزال يشكل أحد أبرز التحديات الأمنية شمال البلاد. وأعلن بنيامين نتنياهو خلال جلسة حكومية عقدت في نوفا جليل اليوم أن الحكومة تعمل على إقرار حزمة دعم ضخمة مخصصة لعدد من مدن شمال البلاد تشمل عكا وكرميل وصفد والعفولي والناصرة وطبرية إضافة إلى نوفا جليل. أفادت وسائل أعلام لبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارتين استهدفتا بلدتي مجدل لازون والمنصور قضاء صور جنوبي لبنان. هذا وقالت الوكالة اللبنانية للإعلام إن الجيش الإسرائيلي كثف غاراته تجاه جنوب لبنان منذ صباح اليوم، حيث استهدفت الغارات بلدات قضاء النبطية وصور تزامنا مع قصف مدفعي طال بلدات في القطاع الغربي. أفاد التلفزيون الإيراني بسماع عدوي انفجار قبالة سواحل مدينة سيريك في محافظة هرمزغان جنوبية إيران، فيما لم تعرف بعد أسباب الانفجار أو طبيعته. إلى ذلك أفادت وسائل أعلام إيرانية بإصابة 3 أشخاص على الأقل بجروح في محافظة طهران جراء ضربات التي نفذتها الولايات المتحدة ليلا. في غضون ذلك قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الهجمات التي ترتكبها الولايات المتحدة في الساعات الأخيرة غير قانونية وتجعل وقف إطلاق النار بلا معنى على حد تعبيرها. نقلت شبكة CNN عن مصدر دبلوماسي مطلع اليوم أن المحادثات بين واشنطن وطهران لا تزال على المسار واستمرت خلال الساعات الماضية رغم تبادل الضربات بين الطرفين. وفي هذا السياق أفاد دبلوماسي مطلع لوكالة فرانس بريس بأن الوفد القطري غادر طهران صباح هذا اليوم بعد محادثات أجراها مع مسؤولين إيرانيين بالتنسيق مع الولايات المتحدة. أعلن الجيش الأمريكي تعطيل ناقلة نفط هي الثالثة خلال الساعات القليلة الماضية في محيط مضيق هرمز. يأتي ذلك فيما أكدت الهيئة البحرية الإيرانية اليوم الإغلاق الكامل لمضيق هرمز بعد إعلان مماثل للقيادة العسكرية حذرت بموجبه من أنها ستستهدف أي سفينة تحاول العبور عبر المضيق، وذلك بعد الضربات الأمريكية الجديدة على الجمهورية الإسلامية مع تعثر المفاوضات لإنهاء الحرب. دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الولايات المتحدة وإيران إلى وقف تجدد الهجمات والعودة إلى طاولة المفاوضات محذرا من المزيد من المخاطر من التصعيد في المنطقة. وأكد فيدان أن استئناف المسار الدبلوماسي والحوار بين الطرفين يعد السبيل الأمثل لمنع اتساع رقعة المواجهة وتوصل إلى اتفاق يضع حدا للحرب ويعزز الاستقرار الإقليمي. وإلى أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة مرتفعة دون تغير يذكر ويكون الطقس صيفيا وحرا وخلال ساعات المساء والليلة يصبح الجو منعشا والأجواء لطيفة. ختام الموجز، أما الآن أنتم على موعد مع برنامج حركة سير مع الزميل فادي زغيري. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: راديو الناس قصة كبيرة.
2: راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلية، دائما راديو الناس بسمعه.
3: بحب أسمع خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برة.
4: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كتير حلوة.
2: أنا صراحة بلشت براديو الناس بجوز قبل سنتين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
5: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كتير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.
6: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة وعن جد انتو الطب، فكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام
5: عن جد.
7: أشكر راديو الناس الذي يصل إلى أذان كل الناس
5: كل الناس
8: كل الناس.
9: راديو الناس دايما معي.
10: تقريبا دقيقة.
9: المرأة
10: في اللغة. من المعلوم أن لفظ مرأة مفرد لا جمع له من لفظه، والجمع نسوة أو نساء. تعالوا نكشف بعض المعاني اللغوية للفظة مرأة. مرة وامرأة مؤنث امرئ ومرء، والمرء الإنسان أو الرجل.

0: مرء مروءة فهو مريء أي ذو مروءة ونبل وإنسانية، أما الطعام إذا مرؤ يعني أنه كان هنيئاً، ومرؤة الأرض حسن هواؤها. وفي حديث للخليفة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه حين تزوج من فاطمة الزهراء أنه مر عليه رجل فقال له: لقد تزوجت امرأة، وقصد تزوجت امرأة كاملة الأوصاف، كما يقال فلان رجل أي كامل الرجولة. وقالوا: أمير الشيء كثرة، وامرأة أميرة أي مباركة على زوجها. وما نستنتجه من هذه الأصول اللغوية للفظة امرأة أن هذا مصطلح يشير إلى معاني الإنسانية، كمال الأوصاف، الرفعة والبركة.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: أنتم تستمعون إلى فادي.
1: خلينا نشرب قهوة في حتة بعيدة.
0: حركة سير مع فادي زغاني.

يسعد هالمساء المستمعات والمستمعين الكرام، أهلا وسهلا وتحياتي لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. الخميس 11 من حزيران يونيو 2026، ساعتنا صارت 3:09 باستوديوهاتنا، ويلا هذا موعد بداية استراحتنا، استراحة منتصف النهار وحركة سير معكم على الطرق مع كل السائقين والسائقات العاملين والعاملات وكل شخص هيك بنضم لنا يوميا بهذا التوقيت. اليوم يوم خاص ومختلف، فيه كتير تفاصيل، ومن أهم هاي طبعا التفاصيل والأمور هي انطلاق المونديال، هذا الحدث الكروي الأهم والأبرز في العالم. رح نحكي كتير اليوم عن المونديال، رح نحكي كتير تفاصيل، رح نسألكم كتير أمور متعلقة بهاي المناسبة وهذا العرس الكروي العالمي، ومجموعة كبيرة كمان من المواضيع راح تكون معنا للخمسة. فيلا بلشوا انضمونا على صوت الراديو، سجلوا حضوركم على واتساب على 050-55-77-399، أو طمنوني عنكم، طمنوني عن أحوال الطرق، كيف أموركم، إن شاء الله مناح.

يلا بدينا المشوار. مساء الخير، أهلا وسهلا، ونهاية أسبوع سعيدة عليكم جميعا، وهيك طاقات نهاية الأسبوع مختلفة دايما مع مستمعينا وكمان عنا، وهيك بلشنا نحس أجواء المونديال من خلال رسائلكم. يعني فيش شك أنه هيك ولا كأنه مونديال، فيش أجواء مونديال صح. احنا مش عارفين هون تبع بالمونديال، هون تبع بالحرب، هون تبع مع أمريكا، هون تبع مع إيران، مع إسرائيل، مع تركيا.

يلا مين مشجعين بالمونديال يا جماعة؟ مين منتخبكم المفضل؟ اكتبوا لي على الواتساب أو بعد شوي رح أحكي لكم عن كل تفاصيل يعني افتتاح المونديال هذا المساء. ولكن كمان هيك بدنا نشوف كمان أحوال الطرق. مساء الخير محمد من أبو الفحم، يسعد هالمساء. وادي عارة أزمي، سعد مساكي ختام أهلا وسهلا. مها، نهاية أسبوع سعيد يا رب. فادي، هذا مونديال فاشل حتى قبل البداية. يعني هي الفكرة إنه ما فيش أجواء مونديال عن جد، يعني مش مهدين لنا بالنا نحس إنه والله مونديال والحياة حلوة. بس بكل الأحوال يعني أكيد أكيد أكيد حتى الأشخاص اللي عم بيقول لك فيش أجواء مونديال، أنا متأكد إنه راح تتابعوا المباريات وراح تكونوا جزء هيك من هاي الأجواء الخاصة، أجواء مونديال 2026 اللي يقام بثلاث دول. عم نحكي على المكسيك، عم نحكي كمان على أمريكا، وأيضا عم نحكي على كندا. واليوم افتتاحية المونديال راح تكون في المكسيك. We are ready.

اليوم المساء يا جماعة راح تنطلق منافسة كأس العالم 2026 في نسخة تاريخية تعد الأكبر في تاريخ البطولة، وبعد نحو 8 سنوات من إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اختيار الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لاستضافة الحدث العالمي بشكل مشترك، وكل أنظار عشاق كرة القدم تتجه حول العالم إلى المكسيك التي تستضيف المباراة الافتتاحية للبطولة إذانا ببدء شهر حافل بالمنافسة والإثارة بمشاركة 48 منتخب للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم. وطبعا بيبدأ المنتخب المكسيكي مشواره بالبطولة

وكمان عم نحكي على مباريات أكثر من أي وقت مضى. هاي البطولة رح تشهد 104 مباريات مقارنة ب 64 مباراة فقط في النسخ السابقة، وهي فرصة لمنتخبات جديدة زيادة عدد المقاعد، منح الدول أكثر فرصة للتأهل، وهذا بيعني إمكانية مشاهدة منتخبات رح تشارك لأول مرة في تاريخها بالمونديال، وحضور عربي تاريخي واستثنائي. هذا المونديال أكبر تمثيل عربي بتاريخ كأس العالم مع مشاركة 8 منتخبات عربية. عم نحكي عن الجزائر، مصر، العراق، الأردن، المغرب، قطر، المملكة العربية السعودية، وأيضا المنتخب التونسي.

وطبعا مع اقتراب صافرة البداية يعيش عشاق كرة القدم حول العالم أجواء استثنائية بانتظار انطلاق رحلة جديدة من المنافسة والإثارة واللحظات التاريخية اللي ميزت كأس العالم وكل اللي عم بيسألوا عن القنوات الناقلة لهذا الحدث. عم نحكي على شبكة بين سبورت العالمية رح تقوم ببث المباريات وأيضا إضافة إلى قناة مكان.

يلا، مين المنتخب اللي بتشجعوه هذا العام بالمونديال؟ لمين بتتوقعوا يكون الفوز؟ لأي منتخب؟ أبو أسير، مساء الخير، تحياتي لك. عم بسمعنا بقرية الصيادين في جسر الزرقاء. مساء الخير لمحمد، عم بحكي لي أزمات خفيفة بكفر كنا. عبد القادر عم بقول أكيد البرازيل، الأردن أو بس. لينا، مساء الخير، أنا مع اللي بيربح. يسعد هالمساء يا صفاء. منتهى، مساء الفل، أنا مع المغرب والبرازيل. يوسف عبال 120، يا رب. أزمة كبيرة بمنطقة نوفا جليل، وأنا بشجع ألمانيا. تحية كمان لألين، مساء الخير. حسن من كفر مندا، المنتخب الإسباني أكيد. مرحبا فادي، مساء الخير يا علي، أنا من مشجعي إيطاليا. إيطاليا غير موجودي، فأنا من مشجعي البرتغال بسبب كريستيانو رونالدو. يعطيك العافية، إن شاء الله المونديال بمر على خير ونضل نسمع صفارة الحكم. يا رب يا رب، وما بدنا ولا أي صفارة أخرى. مساء الخير يا نيفين. إسبانيا بفضل، بس الأقوى فرنسا، وأكيد الأمنيات للمغرب. يسعد هالمساء، أنا بحب البرازيل وفرنسا. أوكي، أزمة من معلية إسحاق نوفا جليل حتى دوار الريني. هاي رندا، مساء الورد يا رندا. مساء الخير فادي، انجلترا اكيد. هذا ايمن، اكيد الارجنتين، وميسي رح يرفع الكاس للمرة الثانية باذن الله. يعني هاي امنياتكو وهيك توقعاتكو. اكيد اكيد اكيد المنتخبات هيك اللي بتشجعوها واللي بتتمنوا لها الفوز. اليوم رح تبدأ المنافسة، وعلى مدار 39 يوم رح نتابع كل الأحداث من خلال هذا المونديال في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

0: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. فخاد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و90، نكترينا 1 كيلو ب 12 شيكل و90، كرز أحمر مغلف العلبة ب 15 شيكل و90، جرانك حمراء مانجا مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/6، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
3: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
4: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
0: مش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغ ستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب 89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب 24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب 49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي

0: كيلوغرام الواحد ب 14 شيكل و90، بيتزا ايطاليه شلشاتها اوفيم 320 او 340 جرام الوحده ب 9 شيكل و90، جبنه عيمك 28% نوفا ال 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحمله حتى 13/6، خاضع لشروط الحمله.
1: من مجموعه المشهداوي.
2: سخنين راحت وج وج،
3: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكأس العالم، بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكم بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية، ماما ميا، جديد بيتزا مع دانوت حارة نار، تنوفا في كل بيت طيب.
4: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة، الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
5: حركة سير مع فادي زغايل.

يلا رجعنا لنتابع معكم يسعد لي مساكم مجددا المستمعات والمستمعين ونهاية أسبوع يا رب تكون سعيدة. اليوم الخميس بتعرفوا ما شفناش درجات الحرارة اليوم هيك ببداية المشوار 29 درجة بالناصر حاليا درجة الحرارة. وطبعا دائرة الأرصاد الجوية عم تحكي لنا أعتقد عن ارتفاع يا جماعة ارتفاع، والطقس رح يكون صافي إلى غائم جزء

0: جزئي دون تغير يذكر على درجات الحرارة. يعني صيفي مبدئيا، وهيك عاشقة الصيف دخلت إلى الاستوديو.
1: مرحبا.
0: يا ميت مرحبا. شو الأخبار؟
1: غير تعريفي فجأة.
0: عاشقة الصيف. يعني هي بمحاولة لهيك تحبيبك بالصيف.
1: بس بموت على الصيف.
0: بعرف بعرف. شو الأخبار؟
1: بموت منه. ولا
0: عمرك مرة. شو أخباري؟ كله تمام؟
1: منيحة.
0: اليوم المونديال بده ينطلق.
1: جاهز؟
0: طبعا أكيد جاهز.
1: زينت
0: وهيك حطيت أعلام وبلشت هيك أرتب المنبه لكل موضوع. تعرفي ما انه المباريات ساعاتها رح تكون
1: عيرت واحد على العشرة وعلى الواحدة وعلى الأربعة.
0: والله العظيم يا ميرال انا حامل هم الناس، تعرفك عشاق كرة القدم، كيف بدهم يتعاملوا السنة مع
1: عن جد؟ على فكرة
0: والله
1: بالأردن على فكرة أخروا الدوام، رح يصير يبدأ على العشرة، فهون احنا لا يعني انه كيف راح تهتروا؟
0: شوفي لانه الاردن عندي المنتخب هنا،
1: طبعا
0: منتخب النشامة
1: بس
0: هناك،
1: بس حتى لو يعني انه صعبة، يعني احنا هون عادي، حياتنا عادي ماشية عادي،
0: بس يعني اصلا انت حاسة ما بنرجع بنحكي ولا كأنه مونديال يا جماعة. يعني اسا انت عم تحكي وانا عم بقرأ الاخبار العاجلة اللي عم توصل، والله العظيم اقسم بالله بتسألي حالك العالم وين وترامب وين؟ يعني ترامب وين عايش والعالم وين؟ ومفروض انه هو اكثر حدا يكون الادي مهتم يعني لشأن المونديال، بما انه المونديال يعني بدولته مفروض هو اكثر واحد يكون مهتم انه كل شيء يمشي على ما يرام.
1: مفروض،
0: بس هو اسا بشو مشغول؟
1: مشغول بالحرب.
0: لا لا يا ريت، والله يا ريت، والله يا ريت. هو مش بس مشغول بالحرب، ولا مشغول بانه بده يوجه كمان ضربة قاسمة زي ما بحكي لإيران، ولا انه مشغول عم بحكوا على انه بيهدد انه بده يفوت يحتل جزيرة خارج. لا في عنده اشياء تاني، في عنده اشياء، في عنده اشي تاني اهم.
1: هو وين والعالم وين؟
0: مش عارفة شو في عنده. لا عن جد مش عارفة شو في عنده. انت تعرفيش ايش في بكره؟
1: شوفي
0: عيد ميلاد ولا ترامب؟ بكره بكره عيد ميلاد ترامب. هو
1: عم بيحكي على
0: طريقه، حدا كتير مشغول.
1: تعرفي
0: لانه هو كمان حدا مش نرجسي اطلاقا، فهو بهيئ لعيد ميلاده، وهو عم بهدي حاله هدايا يعني. وبنوه بذكر الناس انه عيد ميلاده جوزاء.

0: كل ما نكبر كل ما شو ما نحلو، هيك بحكي هو. وهي لترامب، كل ما تكبر تحلى وتصير أحلى وأحلى. طيب الصيف ابتدى، الأجواء الحارة يا جماعة بديت، وإحنا على موعد مع صيف استثنائي هذا العام. طبعا مثل ما عم بحكوا هيك بدارة الأرصاد الجوية إنه هاي السنة رح يكون الصيف حار جدا جدا جدا، ورح نحكي اليوم هيك عن الحر والصيف اللي أنا بحبه كتير. ومنفع تروحوا على البحر وتروحوا على البراك وتغيروا جو وكل شيء تمام.
1: فيها تستغلوا
0: بالضبط، وما تضلكوش يعني تتنقوا على فكرة انه اف حم حم حم شو نعمل.
1: على فكرة بذكرك انه انت مبارح نقيت الحم.
0: لا انا لا، انتو هاتي بس عشان نكون واضحين، انا ما نقيتش على الحم، بس منفعش انك يعني تنزليني بقى اتغدى تعدوني محل ساونا يعني، فكمان منطق.
1: مش بتحب الحم لازم تحبه.
0: اسمعوا يا جماعة، امبارح نزلنا نتغدى فاخدوني على محل الشمس ضاربة فيك من كل محل يمين يسار. حتى
1: على فكرة ما اخدناكش، انت اقترحت هذا المحل،
0: ما اختلفناش، بس انه حتى لما طلبت انه تشغلوا مكيف حكيت انه لا
1: مش حاجة، الوضع تمام.
0: فكان بتحطي غسيلنا انت على ال
1: اضطرتني
2: اللي هيتعبنا ما يلزمناش.
0: على فكره يا جماعه الجوزاء ليه اعترضتوا يا جماعه؟ كله عم بحكي لي انه ليش مالكم على الجوزاء؟ لا عملناش شيء، بس انه كنا نحكي انه ترامب كمان برج الجوزاء بس والكمال عندكم. طيب ومين

0: الحر يشوف
1: وما قتل
0: وما قتل. برايك عن جد ليش بالصيف الناس بصير هيك خلقها أدياء؟
1: بيقولوا بخانق دبان وجه
0: بصيروا عصبيين أكتر.
1: جبت لك جواب علمي مثبت علميا ودراسات طبعا
0: عاملين عليه دراسة كمان طبعاً. الموضوع
1: بقول لك المشاكل بتكبر والمشاعر السلبية بتزيد بالصيف.
0: تمزحي؟
1: لا مش عم بمزح.
0: يعني هذا مثبت علميا ثبتوه الجماعة؟
1: طبعا أنا بجيب لك إشي مش مثبت.
0: برافو عليك. أعطيني لو سمحتي.
1: الحر هو مش بس بيأثر على جسمنا, هو كمان بيستهلك صبرنا.
0: بيستهلك صبرنا صح صح في منه صح. أوكي.
1: لأنه الجسم بحاول كل اليوم يضل يبرد بحاله, التوتر ساعتها بزيد والتركيز بقل, فبتصير تتعصب بسرعة وتتعصبان وبتقدرش تستحمل ولا أي ضغط.
0: صح, لأنه كل الوقت بتكون أنت بدك هيك, وبالأخص بالصيف إنه يا سلام يحل عنا الدنيا من غير إشي شو
1: في دراسة عملوها عن العلاقة بين ارتفاع الحرارة والعنف المنزلي بالمكسيك. الباحثين لقوا أنه زيادة درجة الحرارة واحدة بس ممكن أنها ترفع معدلات العنف المنزلي بنسبة توصل ل50%.
0: هذا يعني أمر خطير صراحة. أوكي.
1: وعشان هيك بالصيف الحكي بصير ينفهم غلط, المشاكل بتكبر بسهولة, ومرات منصير نفكر أنه المشكلة بالعلاقة نفسها وهي بالأساس إنه إحنا هالقد يعني تعبانين ومخنوقين من الحر.
0: فأنت بتقولي وكأنه لأنه الجسم بيجهد حاله كل الوقت
1: بده يبرد حاله فهو من جهة التركيز بقل, ومن جهة تانية هيك صبرك بيصير هيك
0: بستنزفك وبستنزف طاقاتك. فعشان تختصروا كل هاي المشاكل يا جماعة, وعشان تختصروا كل موضوع إنكو دي إخلاقكم للبشر, حضروا حالكم للصيف. ومش بس حضروا حالكم للصيف, خليكم بمكيفات لأنه ما حدا إله يتحمل يعني أعصابكم عن جد. صح والله صح. أنت بتقدرش للصيف تطلعش بالصيف, وأنا بعرف كتير ناس بلك أنا بقدرش ما تطلعش بالصيف, خليك بالمكيف. إنه الناس مش مضطرة تتحمل نفسيتك بالصيف.
1: بس هي مش عن جد يعني تقدرش إنه تجبر الكل يضل قاعد بالمكيف, ما هي بالآخر حياتنا ماشي وبدك تروح وتطلع وتنزل, فمش عن جد بنفعش تحبس حدا بالبيت 3 أشهر.
0: ممتاز, معناه سيطر على انفعالاتك لو سمحت.
1: يعني سيطر
0: والله سيطر على انفعالاتك يعني مش عارف شو ناطرني. لا بتعرفي انت اسا عم تضحكي على الموضوع. انا عن جد مش عم بضحك على الموضوع.
1: من انه بنفعش تحبس حدا بالبيت يقعد 3-4 أشهر وحياته توقف بالبيت, مش منطق فرق.
0: هي كلمة وطلعت. اوكي مخليك بالبيت.
1: مش منطق.
0: لا اليوم على فكرة لحظة استنوا يا جماعة, لا اليوم انا حاسة كده عم تتصيديلي يعني انه عم تستنيها مني عشان تتمالك علي اليوم. لا الفكرة مش انه طيب اليوم لازم تكون كلماتي مدروسة يا جماعة, عم تترصد لي ميرال اليوم. الفكرة يا ميرال انه مش انه اقعد بالبيت حرفيا, بس انه عن جد تخيلي انه انا بديش اقول لك صيف. اوكي نفسيتي سيئة
1: فطر. لا هي
0: لا اوكي ما بعمل نفسي سيئة يعني الجسم مرات لما برهق حاله لما بصير في عنده مجهود بعمل نفسي سيئة.
1: نفسي
0: تمام؟
1: سيئة او بضل بالبيت او بطلع لحالي.
0: يا بنت الحلال ركزي معي شوي.
1: انا عن جد عم بحكي.
0: اوكي وانا عم بحكي عن جد. فهل انا لما نفسيتي سيئة انت مضطرة تتحملي نفسيتي؟
1: لا اكيد لا طبعا.
0: وبالضبط هيك بالصيف الناس اللي بتصير نفسيتها سيئة اوكي ضلكوش قاعدين بالبيت, بس كونوا عارفين ومتأكدين انه مش كل الناس مضطرة تتحملكم.
1: خلوا معكم هالمراوح
0: هويات شو حلوا عننا بس انه يعني مش مضطرين نتحملكم. ويطل علي تيوعيني بكيه جن من الفن. اسمع حتى عغنان الصيف غير يا بنت الحلال. طلع بعيونه وطلع بعيونه انا بطل فيه هالقد علي كتير وعلى قلبي البعد صغير. طب احنا اليوم جايبين لكم الداء وكمان جايبين لكم الدواء, يعني بعد شوي راح نحكي نحاول نعطيكم شوية
1: ننجبش مشكلة بدون حل.
0: بالضبط شوية نصائح كيف ممكن هيك تهدوا من روعكم بالصيف وتروقوا. بس مش اسهل ما نحكي فيها. وين بعد الفاصل.

0: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
1: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكو شهر عسل بملائمة شخصية
2: زوجية.
1: مزبوط زوجية، ولوجهات الرائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين كورس الناصري وشفا عمر.
3: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقبرين.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
6: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو 1 ب 69 شيكل و90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام 5 ب 19 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 2 ب 99 شيكل و90، مشروب خفيف بريغات 1.5 لتر 3 ب 15 شيكل و90. الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة.
7: مجموعة المشهداوي.
8: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبيحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
9: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
10: إيروكا يعني أوبتيكا.
11: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: يلا رجعنا على الهواء.
1: رجعنا. مرحبا.
0: أكيد أنت مش وعتي هاي الأغنية. أكيد.
1: لا بس بعرف. لا أكيد شوي.
0: بتعرفيها من الفوركات. طيب زي ما حكينا لكم يا جماعة قبل الفاصل جبنا لكم الداء وحاليا هيك محضرين لكم الدواء وبالأخص بأيام الصيف المليانة بالضغط النفسي زي ما حكت ميرال من شوي إنه مش بس الجسم هيك بشوب وإنما كمان الحالة النفسية والمزاجية والطاقة وكل شيء هيك بصفي عم بعصبناك وطبعا الأكل بيلعب دور كتير مهم بتحسين الإحساس بالراحة وتقليل التوتر ومن خلال عناصر غذائية بتدعم توازن الهرمونات وبتساعد بترطيب الجسم وتعزيز النشاط الذهني. واليوم رح نحكي لكم على مجموعة من الأمور اللي بنفع تأكلوا منها بالصيف وهيك بتساعد مزاجكم يضلوا على العال. صح؟
1: صح.
0: يلا ابدي من عندك.
1: أول إشي الفواكه مثل البطيخ الشمام ومن الخضار الخيار لأنه كتير فيهن مي وهن من أكتر الخيارات اللي بمنحوا الجسم ترطيب سريع وبساعد احتوائها على نسبة عالية من المي على تقليل الشعور بالإجهاد الناتج عن الحرارة وكمان بيمنح إحساس بالانتعاش اللي بينعكس مباشرة على المزاج.
0: شو هيك أفضل فاكهة صيفية بالنسبة لك؟
1: محب المانجو.
0: المانجو المانجو زاكي بس دسمي.
1: طبعا.
0: بس ملكة الصيف بلا منازع
1: البطيخ.
0: البطيخة البطيخة يا جماعة فكتروا بطيخ بالصيف بس انتبهوا كمان اللي بيجي بحكي لك أنا أكلت كتير بطيخ لأنه فيه مي بس بالمقابل فيه كتير سكر يا جماعة.
1: وكمان لازم نشرب مي.
0: طبعا
1: يعني
0: طبعا.
1: بغنيش بس لحال.
0: بس لا لأنه في فكرة وكأنه لا البطيخ أول إشي بنصحش والبطيخ منيح ومفيد وفيه كتير ماي
1: مش كترته
0: يا جماعة باعتدال لأنه البطيخ كمان مليء بالسكر. مش بس الفواكه المليانة مي اللي حكت عنها ميرال وإنما كمان الشوكولاتة الداكنة أو الشوكولاتة السوداء بالصيف بتحتوي على مركبات بتساعد في تحفيز هرمونات السعادة مثل السيروتينين والأمر اللي بيخليها تكون خيار مناسب لتحسين المزاج لما بتتعرضوا للضغط. وأكيد أكيد أكيد كمان يعني الشوكولاتة تماما زيها زي البطيخ زي أي إشي بنفع كمان حتى أشياء اللي تكون أنتوا بتحكوا عنها أشياء صحية دايما كلمة السر يا جماعة يعني التوازن بكل إشي ومش نكتر من كل إشي والله عشان نخد فايدته أكتر وإنما مرات الأكثر منه بعطينا إفكت عكسي أو تأثير عكسي وممكن إنه يضرنا.

0: الحاضر وال...
1: يلا شو عندك كمان؟
2: المكسرات، اللوز والجوز والكاجو اللي هن من الأطعمة اللي بيساعدوا على تحسين وظائف الدماغ وبقللوا الشعور بالتوتر، وكمان هن بيمنحوا طاقة مستمرة اللي بتساعد على تجاوز الإرهاق الناتج عن الحر أو الضغط اليوم.
1: ممكن بس أوضح شغلي على موضوع المكسرات؟
2: ناي أكيد مش محلص.
1: بس انا مستناك تقولي الني مش
2: واضح انه الني.
1: وإسا فايتين على مونديال، يعني المكسرات بدها تلعب لعب بالبيوت. كل المكسرات والجنك فود والأشياء المش صحية كمان رح تكون جزء من البيوت، فانتبهوا كمان ما تكتروا. على فكرة، واحدة من الأشياء اللي كتير كتير كتير كتير أنا شخصيا بحبها بالصيف هي كل مكونات اللبن. شو يعني؟ يعني كل الأشياء اللي ممكن نعمل لبن، مثلا مع فواكه، لبن مع خيار، لبن مع
2: على فكرة حتى لحاله مع حامض وملح كتير زاكي
1: وصحي كمان على فكرة. واسمعوا مني، لبن بالليل تحطوا عليه عصرة حامض تتعشوا، يقوم بحرق الدهون. هاي والله ما مزحش جربت على فكرة. بساعد اللبن على دعم صحة الجهاز الهضمي وهو

0: مرتبط بشكل مباشر بالحالة المزاجية، إضافة للفواكه طبعا إذا بنحط عليه فواكه ممكن إنه كمان هيك يكون أول إشي طعمته زاكي وكمان يعطينا فايدة منه ومن الفواكه. عندك
1: الأسماك الدهنية مثل يعني السلمون السردين بيحتوى على أحماض أوميجا 3 اللي بتدعم صحة الدماغ وبتساعد على تقليل التوتر وتحسين التركيز، وهذا بينعكس بشكل إيجابي على الحالة النفسية.
0: الأسماك طيبة بطبيعة الحال. كمان المشروبات الطبيعية يا جماعة، الباردة مثل يعني مشروب الليمون، مثل الليمون مع النعناع، مثل المانجو، اللي هن كمان بيساعدوا على أنهن يهدوا الجسم، يقللوا الإحساس بالحرارة وبيمنحوا شعور بالراحة والاسترخاء بالأجواء الصيفية الحارة. شو المشروب اللي بتحبيه، العصير اللي بتحبيه؟
1: الليمون بالصيف.
0: الليمون بالصيف، الليمون فيه كتير تلج وفيه
1: ونعناع
0: وسكر لا من دون سكر،
1: لا بنفعش بدون سكر.
0: بدك تسمع مني شو تحطي محل السكر وممكن عن جد يعطيكي كمان طعم حلو غير السكر. لا لا والله لا، لو سكر او ميت سكر. نتفت مظهر، نتفه
1: بس بتعطيش حلاوة.
0: بتعطيش حلاوة بس
1: لا أنا بحبهاش على فكرة، بتعطي مرار.
0: يا ربي عم نحكي لها على وصفة سحرية بتقولك بتعطي مرار.
1: على فكرة هي مش وصفة سحرية، وصفة ستي.
0: طيب أنا بفضل أنه نودعك بهاي المرحلة وأنه لك أنه وقتك انتهى معنا اليوم. شكرا جزيلا زميلي ميرال الصفدي، وعطلة نهاية أسبوع سعيدة.
1: شكرا،
0: إلى اللقاء، باي باي. يلا حاليا رح نطلع إلى مركز متابعة حركة السير لنرصد أحوال طرق البلاد.
2: أحوال الطرق برعاية، بحاجة إلى زيت للمحرك؟ بدكو زيت مميز للمحرك؟ فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
0: إلى طرق البلاد، شارع رقم 2 مزدحم من مفترق نتانيا وحتى مفترق جشر هشلوم، شارع رقم 6 مزدحم من جنوبا من مأحاز وحتى بيت كمان، شارع رقم 65 من عرون وحتى معامي، وشارع رقم 70 مزدحم من مفترق عبلين ومن مفترق صومخ عفوا وحتى مفترق عبلين وطريق السلام لكم جميعا. يلا فاصل، موجز أخبار على رأس الساعة وعودة للمتابعة.

0: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعده جاهزه، الفرن شغال، هتافات الجماهير باعلى صوت، وايطاليا عم تدخل. لحظه بس، ايطاليا مش بكاس العالم. بعرف ايطاليا بتدخل من جهه المطبخ وبتكون معكم بالقعده. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع ايطالي مع 100% جبنه حقيقيه، ماما ميا جديد. بيتزا مع دانوت حاره نار، تنوفا في كل بيت طيب.
1: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحاضرين وعلى عزيزه بنت السلطان.
2: كبسولات نخل الاصليه، اكبس وغني.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
5: الله يهدي البال، الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و90 للكيلو، لوزر باع أو انصاص ب 44 شيكل و90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه: عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلى كل ضيفك.
6: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
7: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو إنفيرتر رقم واحد.
6: في مكيف، في تورنادو إنفيرتر.
1: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: مش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب 89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 ميل الثلاثة ب 24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلو جرام واحد ب 49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلو جرام الواحد ب 14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا الخمس 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
8: من مجموعة المشهداوي.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة، بينها إصابة وصفت بالحرجة جراء انفجار يشتبه بأنه نجم عن تسرب غاز في البلدة القديمة في القدس. وتعمل طواقم الإسعاف والإنقاذ في المكان على تقديم العلاج للمصابين، فيما لا تزال ملابسات الحادث قيد الفحص. أصيب رجل في الأربعين من عمره بجروح متوسطة جراء جريمة وقعت في بلدة بسمة طبعون، وأفاد طواقم الإسعاف بأن المصاب تعرض لإصابة نافذة ونقل إلى مستشفى رمبم في حيفا لتلقي العلاج. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن المواجهة مع حزب الله ما زالت مستمرة، معتبرا أن الطائرات المسيرة التابعة للحزب تشكل أحد أبرز التحديات الأمنية في شمال البلاد. وفي السياق أعلن نتنياهو أن الحكومة تعمل على إقرار حزمة دعم اقتصادية واسعة لعدد من مدن الشمال تشمل الناصرة وعكا وكرمئيل وصفد والعفولي وطبرية ونوفا جليل.

0: أصيب ضابط في الجيش الإسرائيلي بجروح خطيرة، فيما أصيب جندي آخر بجروح طفيفة إثر انفجار عبوة ناسفة خلال نشاط عسكري في جنين. كما أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة مجندة بجروح متوسطة جراء استهداف قوة عسكرية بمسيرة مفخخة في جنوب لبنان. أفادت حركة السلام الآن الإسرائيلية بأن الحكومة تتجه للمصادقة على خطة جديدة لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية بتكلفة تقدر بنحو 1 مليار شيكل. وبحسب الحركة تشمل الخطة إقامة مستوطنات جديدة وربطها بشبكات البنى التحتية وسط انتقادات من جهات معارضة للاستيطان. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بلاده ستواصل مسار المفاوضات رغم الضغوط، مشددا على أن الهدف يتمثل في تحقيق المصلحة الوطنية اللبنانية. وأضاف أن إنهاء حالة العداء مع إسرائيل يتطلب انسحابها ووقف هجماتها إلى جانب انتشار الجيش اللبناني. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيطرة على جزيرة خرج الإيرانية التي تعد مركزا رئيسيا لصادرات النفط في إيران إلى جانب منشآت نفطية أخرى. وزعم ترامب أن الولايات المتحدة ألحقت أضرارا واسعة بالقدرات العسكرية لإيران، معتبرا أن فرض السيطرة على مواقع الطاقة الإيرانية قد يمنح واشنطن نفوذا أكبر على أسواق النفط والغاز بحسب تعبيره. نقلت وكالة فارس عن مصدر مقرب من الوفد الإيراني المفاوض أن طهران لم تتراجع خلال المفاوضات عن مواقفها أو ما وصفته بخطوطها الحمراء. وأضاف المصدر أن التهديدات الأمريكية جاءت نتيجة رفض إيران تقديم تنازلات بشأن مطالب اعتبرتها غير منطقية، مشيرا إلى أن واشنطن لم توافق بشكل كامل على المقترح الذي قدمته طهران. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تعطيل ناقلة نفط ثالثة في خليج عمان، متهمة إياها بخرق الحصار المفروض على إيران ونقل شحنات نفطية إيرانية. في المقابل أعلنت هيئة إدارة مضيق هرمز في إيران استمرار إغلاق المضيق حتى إشعار آخر، داعية الجهات الحاصلة على تصريح عبور إلى انتظار تعليمات جديدة. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس التطورات الإقليمية في أعقاب الهجمات الأمريكية على إيران. وقالت الخارجية الإيرانية إن عراقجي حمل واشنطن مسؤولية تداعيات التصعيد، معتبرا أن التحركات الأمريكية الأخيرة أضعفت اتفاق وقف إطلاق النار. دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الولايات المتحدة وإيران إلى وقف الهجمات المتبادلة والعودة إلى طاولة المفاوضات، وأكد أن استئناف المسار الدبلوماسي يعد السبيل الأفضل لمنع مزيد من التصعيد والتوصل إلى اتفاق يعزز الاستقرار في المنطقة. وفي السياق أكد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أن بلاده وقطر تواصلان جهود الوساطة بين واشنطن وطهران، مشيرا إلى أن قنوات التواصل الدبلوماسية بين الجانبين ما زالت مفتوحة. أحوال الطقس. يكون الطقس هذه الليلة صافيا إلى غائم جزئيا، أما غدا فتستقر الأجواء دون تغير يذكر على درجات الحرارة مع طقس معتدل في معظم المناطق. ختام النشرة، تستمرون مع حركة سير والزميل فادي زغيري، في أمان الله.
1: تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
3: وين المونديال؟
4: في ناس العالم.
3: أنا بحكي عن كأس العالم.
4: وأنا كمان، لأنه كل أخباره وتحليلاته وأهدافه والإثارة في ناس العالم على راديو الناس. من البداية للنهاية لا تفوت الحكاية، عيش المونديال مع ناس العالم.
3: أي أيام؟
4: أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من 6 حتى 7، وأيام السبت من 4 حتى 5. المونديال واي واي واي، كونوا على السمع.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8 103.3 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: حركة سير مع فادي زغير.

يلا عدنا للمتابعة، يسعد هالمساء مجددا، تحية لكم المستمعات والمستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا. 4:08 ساعتنا حاليا باستوديوهاتنا، الخميس نهاية الأسبوع، وإن شاء الله يا رب تكون هيك نهاية أسبوع سعيدة عليك. واليوم هيك انطلاق المونديال، انطلاق هذا الحدث الكروي الرياضي الأبرز في العالم، والمباراة مباراة الافتتاح راح تكون اليوم الساعة 10 المساء. يلا ساعتنا لليوم، وزي كل يوم بهاي الساعة منسمعكم مندردش احنا وانتو، نتبادل الآراء والأفكار حول المواضيع المختلفة والمنوعة اللي منتناقشها بشكل يومي. واليوم موضوعنا جدلي، بتوقع في كتير ناس هيك مش راح كتير يبسطهن الموضوع، بس هو أمر موجود، أمر منسمعه كمان، واحنا بنهاية نهاية المطاف مش ملائكي على هاي الأرض، تمام؟ فاليوم بدي أسألكوا سؤال بسيط، بس جوابه هو مش بسيط مبدئيا إذا بتفكروا فيه كتير منيح. إحنا أكيد أكيد أكيد أكيد ندعم مبدأ التسامح والمسامحة، وإنه كتير مرات بيجي بحكي لك تغاضى، تسامح، ما تحطش بقلبك، وإحنا مع. ولكن في حالات يا جماعة ما بنفع إنكو تسامحوا فيها، يعني في مواقف بتصير ما بنفع إنك تسامح فيها، يعني بصفي التسامح فيها بدك تفكر فيه 700 مرة، وبالمرة 701 بتطلع بقرار بتقول لا أنا هاي المرة عن جد مش رح أتسامح ولا رح أسامح. في عندي مجموعة من الحالات رح أحكي لكم إياها، ولكن بنهاية الساعة حاليا بدي أسمع منكم شو هي الحالات اللي برأيكم لما شو لا يجوز التسامح أو المسامحة. وبديش تقولولي إنه إحنا منسامح على كل شيء ومفروض، أوكي واضح إنه إحنا لازم نكون متسامحين والمسامح كريم، وإذا رب العالمين بيسامح مين إحنا منسامحش، هاي أمور واضحة ومنطقية وطبيعية. بس برجع وبكرر، إحنا مش ملائكي يا جماعة، بيصير في حالات معينة بتعرفوا شو ممكن بتسامحوا فيها بالآخر، بس بتفكروا قبل يعني ما تسامحوا بتفكروا 700 مرة. يلا بدي أسمع من على 0461166666 شو هي المواقف والحالات اللي بتقولوا صعب كتير كتير كتير اني اسامح فيها، لما شو، يلا فكروا.

0: يلا بلشنا ناخذ اتصالاتكم او بدي جوابات واضحه اوكي بدي تعطوني موقف بديش تفسروا لي تحكوا لي انا بسامح كل شيء ومش عارف شو يعني ما تعملوا ليش محاضره بالتسامح اعطوني موقف ما بتسامحوا فيه جمانة مساء الخير
1: عسلور فادي
0: شو اخبارك
1: الحمد لله من بعد خبر لا
0: مش سامعك
1: بقول من بعد سمعت الخبر اللي انت احكي لنا اياه قبل شوي بطلت منيح
0: اي خبر يا لطيف اي خبر
1: انا اصلي سنين نفس عيد ميلادي اما نطلع سران باي شو بد... حرام يعني
0: شو بدك احلى من هيك انت وترامب بنفس اليوم شو احلى من هيك
1: بدل بكون سايق وهيك نعسان بس سمعت الخبر ام صح صح
0: طب ممتاز منيح اللي اعطيناك اشي صح صحناكي ممنوع تنعسي على الشارع يا جماعة
1: يا زلمة بكرة يفكرونا زي ترامب بعدين
0: عقبال 120 اول اشي يا جماعة ينعاد عليك
1: الله يسعدك
0: جماعة اعطيني موقف او حالي بتقولي بهاي الحالة انا ما بتسامحش ابدا
1: كرامتي أكيد
0: شو يعني؟
1: واحد يطبب كرامتي لحد هون وبس
0: إذا حدا طبب كرامتك لحد هون وبس وبركة أجا برر لك بعدها
1: لأنه كرامي يبرر ما يبررش مش مهم المهم طبب كرامتي
0: بتقولي أي إشي ممكن يمس كرامتي أنا لا أعطيني موقف ممكن يمس كرامتك جمانة
1: يعني بني آدم حكى عن الشرف حكى عن شغلي بتخص يعني بتخص إشي شرفيا
0: أكثر
1: يعني
0: يجعل
1: الاسم تبعك
0: اوكي شكرا جمانة يسعد هالمساء
1: الله يسعدك
0: هلا تحياتي الى اللقاء باي باي يلا من جمانة للينا مرحبا لينا
2: مرحبا فادي
0: ميت مرحبا شو اخبارك
2: الحمد لله انتحرت بدي احكي لما كان عن الفضفضة وما تبت معي انتحرت
0: فضفضيلي اليوم وقوليلي وين انت بتسامحيش
2: اخ يا امي اول اشي انا يعني ولا مره ما جربت هذا الشعور بس انا بتخيل اني انا مش ممكن اسامح بتاتا على الخيانه
0: على الخيانه
2: ومش شرط انه من الشريك يعني
0: اي خيانه اي نوع خيانه غدره يعني
2: اي نوع خيانه غدر احس بغدر انا مش ممكن اسامح
0: بتحسيش انه مرات الخيانه في إلها تبرير لينا
2: لا فيش اي مبرر للخيانه في ممكن نيجي ونتخرف ونحكي ونفتح الدفاتر بس الخيانه هي تصرف متعمد مقرف انا مستحيل اتصالح معاه واحتمال يعني في نساء تيجي وتقول لا انا بديش اخرب بيتي هاي لما يكون من الشريك اوكي بديش اخرب بيتي انا عشان اولادي ومش لا لا لا لا انا لا اوافق مع هذا الشيء بالعكس لانه انت لما تسامحيه على الخيانه انت بتعطيه المجال انه يعاود يعيدها لانه سامحتيه
0: انت بتحكي لينا انه بالعكس باجي بقعد وبفتح الدفاتر طب لما انت ماخدي قرار من البدايه ما بدك تسامحي شو الفايده من
2: اللي بتقعدي لا انا قصدي انه بفتح الدفاتر هاي اذا لما انت حكيت انه مبرر ومش مبرر
0: بس ما انت عم تعطي يعني عم تعطي الطرف اللي امامك بصرف النظر مين مكان يجي يبرر طب اذا انت مقرره انك ما بتسامحي شو بدك بتبريره اذا كل تبرير مرفوض
2: مش بالضبط يعني انا قصدي انه

0: النوع اللي بكفل الخط وبدير ظهري، لا انا بعدي وبحكي وبواجه بالوجه انه كذا كذا كذا وخلص، وهاي اللي عمل اللي نعملت فيش مجال للتراجع.
1: اوكي خلص. شكرا لينا، يسعد هالمساء الحلو.
0: العفو.
1: هلا تحياتي. هلا باي باي. الى اللقاء. باي باي. لما انتم ماخدين قرار انه ما بدكم تسامحوا شخص معين على الفعل اللي انتم بتحكوا، شو الفايده من انه اعطيه مجال يبرر؟ طب انت ماخد قرار انه مش رح تسامحه، يعني انا عم بسال، مش عم يعني مش عم بقول انه ما تعطيش مجال، بس كمان يعني عم بسال، مهم لي اعرف. يلا شو رقم مين معي على ثلاثه؟ رودينا. مرحبا رودينا.
2: مرحبا.
1: ميت مرحبا. عافيك، شو اخبارك؟
2: نشكر الله الحمد لله. احنا بالازمه السير فقررنا نجتمع.
1: وين انت علاني يا رودينا؟
2: بحيفة.
1: يلا عمهلك على الطريق.
2: تسلم.
1: الله يسعدك. شو يا رودينا؟
2: فادي يا صديقي، الصراحة الموضوع كتير مهم. المسامحة ليست واجبة دايما علينا. ومش معناها إذا بدي أسامح إني رح أنسى الأذى اللي أنا انحطيت فيه. ومش إذا أنا بدي أسامح إنه يتكرر هذا الأذى أو بموضوع تاني مثلا. ولكن أحيانا المسامحة بتفيدني أنا كشخص على نفسيتي، لأنه هي بتريح النفس. وأحيانا إنه الإنسان عن جد بيحتاج إنه يدخل هاي بالسلام الداخلي بالمسامحة، ولكن يكون حذر.
1: طب هاتي
2: يعني كتير ما
1: هاتي أسألك، أنت حكيت نقطة مهمة بدي أرجع لها، بس قبل رودينا، شو الموقف اللي أنت بتقولي أنت صعب لإلك تتسامحي معه؟ أعطيني موقف. لما شو
2: أهم المواقف؟ أي إشي بيأذي أولادي أنا ما بقدر أسامح.
1: مستحيل
2: تسامح. إذا أذاهم نفسيا أنا ما بقدر أسامح.
1: حلو. وإنت قلتي إنه بنفع إنسى، أو إذا سامحنا كتير مرات هذا بيقولش إنه نسينا. طب شو الفايدة؟ لا. شو الفايدة من إني أسامح وما أنسى؟
2: إنه أسامح هاي راحة لنفسيتي أنا.
1: أوكي.
2: مش عشان اللي قبالي بتاتا، مش عشانه. أنا عشان أرتاح نفسيا بسامح. ولكن يعني بغير اسلوبي معاه، بغير، ممكن ابتعد، اخذ جانب طرف لإله، وما يعني ما اتداول معاه كثير.
1: يعني انت بتقولي انا بسكر الدائره مع نفسي ومش مع الطرف الاخر، انا بسامح عشان نفسي.
2: بس مع نفسي. بس مع نفسي. لانه هو لما اذاك ما فكر فيك انه راح يأذيك نفسيا.
1: صح.
2: بتاتا مش راح يفكر.
1: صح.
2: هو اذاك نفسيا، وهو كان هدفه يأذيك نفسيا، فعشان يوصل الغاية تبعته أنا بسامح داخليا ولكن ببعد.
1: أوكي شكرا رودينا، يسعد هالمساء الحلو.
2: مساء النور. هلا. يا هلا
1: باي باي. عافيكي. باي باي. نقطة مهمة طرحتها رودينا، بتقول أنا بسامح عشان نفسي، يعني بسكر الدائرة مع نفسي، وهي شغلة مهمة إنك تسكر الدائرة بينك وبين حالك مش مع الآخر. وفي برجع بنوه وبشدد، إحنا يا جماعة مش ملائكة، بتصير في مواقف اللي إحنا ما منسامح فيها ومش مضطرين نسامح فيها كمان. أو بجمرات بيحكوا إنه أنت إنسان حقود، أوكي إذا أنت شايفني إنه أنا حقود تمام، إيش قلتي شيطان، أنت إنسان شيطان، أوكي تمام، إذا أنت هيك مريح لإلك تفكر تمام، فليكن، مش مختلفين عليها. يلا معي مستمعة. ألو مساء الخير.
3: مساء الخير فادي.
1: هلا مساء الورد، شو أخبارك؟
3: تمام الحمد لله.
1: أهلا وسهلا، تفضل.
3: أنا
1: بالنسبة
3: للغدر والأذى، الأذى المتعمد يعني المقصود، الأذى
1: مع سبق الإصرار والترصد، هذا بيكون
3: أنا بالنسبة لي خلاص هذول الناس برا بما يبكى.
1: بتحاولي تفهمي الدوافع؟
3: ما فيش دفع أو دوافع، ما فيش دوافع لإنسان فات على بيتك وأكل من أكلك، شرب منك، قعد وعاش حياتك وتفاصيل حياتك، وفجأة يغدر. شو السبب اللي يغدر؟
1: بتقولي وكأنه هذا الشخص اللي أنت أعطيته ودخلته بيتك وأكلت معه خبز وملح، حتى مش مفروض أنك تعطيه مجال يبرر نفسه لغدرك.
3: بالضبط، فيش مجال ولا نكفة.
1: حلو، سعد لي هالمثل. حلو شكرا.
3: يسعد مساك.
1: هلا. باي باي. الى اللقاء. انتم بتخيلين هدول الناس

يعني زي ما حكت المستمع الكريم من شوي، شخص اللي أنت وكأنه كم مرة مش عم نحكي على شركاء فقط، عم نحكي على كل أنواع البشر، أصدقاء، شركاء بالعمل، جيران، بصرف النظر مين، شخص الأقارب، شخص اللي أنت أمنت فيه وتاجرت فيه وأكلت معاه عيش وملح وكان في بينكو كتير كتير كتير كتير كتير تفاصيل خاصة، يعني كان في بينكو مليون إشي، وآخر إشي أجا غدر فيك. وين المحل المنطقي تبع أنه تعطيه مجال يبرر حاله؟ يعني ليه لازم تعطيه مجال يبرر حاله لغدر؟ يعني الصورة واضحة، في كتير مرات بمواقف معينة عن جد أنت غير مضطر أنك تعطي الشخص اللي أمامك يبرر لي غدرك، إذا هو كان جزء كتير مهم بحياتك، لأنه فيش ولا أي سبب بالعالم بالعالم بالعالم يخلي إنسان يغدرك لما في بينكو كل هذا كل هاي العشرة وكل هاي كل هذا الود وكل هاي الحياة المشتركة. يلا في عنا كتير اتصالات على 0461166666. حاضر رح نطلع فاصل، ميرال فاصل فاصل فاصل، حاضر رح نطلع فاصل قصير وبعد رجعين لنتابع، خليكم معنا.

0: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغ ستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90. أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90. حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90. سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90. مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90. الحملة حتى 13.6 خاضعة لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: أنا المعشوقة السمراء، ومن إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
6: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
5: في مكيف، في تورنادو انفرتر.
7: إيروكا يعني أوبتيكا.
8: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فار مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
9: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
10: سخنين راح تلمع لمع.
11: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس، بالبيت، بالسيارة، وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية، واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
12: حركة سير مع فادي زغيري.

0: يلا عدنا عدنا لنتابع. يسعد هالمساء، اهلا وسهلا. يلا حركة سير، مكملين معكم للخمسة وهيك مشوار نهاية الأسبوع. عم بسألوني ميرال إذا في مشكلة بالخطوط. ميرال عم تحكي لي يبدو أنه في مشكلة، عم نحاول نتغلب عليها. يعني عاودوا، يعني أعيدوا الاتصال أكثر من مرة. المشكلة أنه في عنا يمكن 20 خط، فما حدا فاهم شو عم بيصير على الخطوط. فاللي مش عم تزبط مع المحاولة يعني اعذرونا، ولكن حاولوا وهيك ممكن أنه تقدروا تمسكوا خط. يلا بدنا نتابع 0461166666. شو هي الحالات أو المواقف اللي لا يجوز فيها التسامح أبدا؟ يلا بدنا نروح لكمان مشاركة معي أم باسل. يا مساء الورد.
1: مساء الفل فادي،
0: شو أخبارك؟
1: والله لو جوزي متسلي وده استنى هالكبدة لزمان خلعتها.
0: شو أخبارك أم باسل؟ طمنيني عنك. أنا عم بتطلع له ساعة الخط ضاوي أحمر، فبقول لميرال مين اللي عم بستنى؟ بتقول لي هاي أم باسل. طيب خلاص أم باسل منا فينا، يعني من مون عليها.
1: مسكتكم يعني بالموت بضلوا يطفي.
0: إسا بالضبط عم بيحكولي أنه للأسف في عنا مشكلة مع الخطوط، بس عم نحاول نتغلب عليها. شو أخبارك أم باسل؟ أول إشي طمنيني عنك.
1: الحمد لله بسلامتك.
0: الحمد لله. أم باسل، أي حالة بتقولي لا يجوز فيها التسامح؟
1: هم حكوا الخيانة والأذى. بس أنا بحكي لك يعني هو نوع من نوع الأذى. هو إنه حدا يحط بالشرف، هذا ولا عمري بسامح.
0: موضوع الشرف
1: ولا عمري، يعني لو يحطوني بالتراب أو هو حطوه بالتراب مستحيل أسامح.
0: يا الله. تعرفي بالأخص يعني لما بدنا بشكل عام بالمجتمعات الشرقية، لما بدنا نأذي امرأة على وجه الخصوص دائما بتكون هاي أسهل الطرق، إنه نروح ونطعن بشرف المرأة.
1: يعني للأسف. هاي تتسمحش. يعني حتى ربنا بجوز ما يسمحش عليها.
0: فبتقولي هذا بالنسبة لك خط أحمر ومستحيل، ما في تبرير، ما في ولا أي سبب يخليني أسامح.
1: بالضبط، حتى لو أقرب الأقرب، لو حدا من أهلي نفس الإشي.
0: الله يبعدهن عنا وعن الجميع يا رب. أم باسل يسعد لي هالمثل حلو، يسعد قلبك. هلا إلى اللقاء. الله يباي. يلا من أم باسل لأميرة. يا أميرة مرحبا.
2: مرحبا.
0: شو أخبارك؟
2: سمعت إنه رايحة علي دراسة قبل شوي.
0: أي واحدة منها؟
2: تبعت الحر.
0: صارت حكت لك يعني وين كنتي بالساعة الأولى؟
2: والله للأسف أنا قلت لها اليوم عندنا حفل تخريج المدرسة ومعجوقين شوي.
0: الله ريتو، ألف مبروك.
2: الله يبارك فيك يا رب.
0: الله يساعدك. شو يا أميرة، أعطيني موقف بتقولي أنا مستحيل أسامح بهذا الموقف.
2: شغلة مش مستحيل أسامح، بس أنا وصلت لمرحلة بطل عندي طاقة. أخذت قرار أصغر الدائرة. يعني أنا صارت مع الانتيم اللي فجأة بدون أي سبب بدون أي مبرر بطلت تسأل.
0: أوكي، هيك من ولا محل
2: ولا جنس السبب؟
0: من ولا محل،
2: من ولا محل، من ولا إشي.
0: ما صار موقف، ما صار سبب
2: أبداً أبداً. بالعكس صار معها مشكلة، وطبعاً بما إنها انتيمتي فأنا أول الناس اللي بوقف معها.

0: عيب الواحد يحكي شو بيعمل منيح، بس هيك قررت انه ما تحكيش.
1: طب اهتميتي تعرفي شو اللي صار أميرة ولا كمان ما؟
0: قلت لك بطل عندي طاقة وعم بحاول أصغر الدائرة ما بقدر.
1: وإذا أجت اليوم وقالت لك أميرة تعالي أشرح لك شو صار معي، هل ممكن تسمعيها؟
0: يمكن أسمع، بس مش متأكدة أني رح أرجع زي أول.
1: بس بتقولي ممكن أعطي فرصة على الأقل أني أسمع.
0: ممكن أسمع، بس مش شرط اللي أسمع يكون مبرر. لأنه في تواصل على الستوريات كل يوم.
1: اوكي، يعني بعدكم عن بعد على السوشيال ميديا؟ يعني
0: انا بشوفك على الستوري وانت بتشوف الستوري تبعتي وانتهى.
1: هذا هو التواصل اليوم بيناتكم، ستوريهات بس.
0: حاولت ابعت بمناسبه معينه عيد عليها نفس الجمله اللي انا بعتها، عملت لها كوبي وبعثت لي اياها باك.
1: اف
0: بالضبط هيك.
1: طب فيش عندك فضول تعرفي شو صار؟ إذا أنا صار عندي فضول أعرف.
0: بطلت خلص، بطلت أقدر، لأنه أنا شايفة صور وشايفة شغلات عم بتصير بدلش إنه في مشكلة أو في عائق، أو حتى لو في مشكلة أو في عائق ما تعودناش. يعني ما تعودناش، ما كناش نتكنس من عند بعض.
1: صعب، هي الخذلان بيجي من القريب، يعني الشخص المقرب
0: للأسف.
1: للأسف. أميرة يسعد لي هالمسا الحلو، شكرا.
0: ومساك يا رب.
1: باي باي.

0: يلا متابعين 0461166666 معي آسيا. مساء الخير يا آسيا.
1: حبا
0: فادي،
1: شو الأخبار؟
0: هلا، شو أخبارك؟
1: الحمد لله،
0: نسمع صوتك. الله يسعد قلبك يا رب. شو أخبارك؟ منيحة؟
1: الحمد لله.
0: هلا آسيا. شو يا آسيا الحالات اللي لا يجوز فيها التسامح برأيك؟
1: هن بيحكوا إنه العفو عند المقدرة. مزبوط. بس في ناس ما بنقدر نسامحها. أنا كشخص أنا بسامحش كل شخص ممكن يمس بحدا بحبه أو يمس بأولاده وبأهل بيته. مستحيل أسامحه، لأنه أنا بشبهوني زي الصبار. فيش حدا بيقدر يتعدى الحدود عندي، وكمان أنا من جوا كثير
0: طيبة.
1: يعني مزبوط،
0: يعني من جوا طيبة ومن برا بتغز اللي بتخطى حدوده معك.
1: مزبوط. فأنا اللي عند هاي الحدود ما بخلي حدا يقرب، واللي بقرب أنا مستحيل أسامحه.
0: تعرفي آسيا، يمكن أكتر إشي هيك ملفت عند النساء وبالأخص لما بيكونوا أمهات، بتقول لك اللي بيدوس على طرف ولادي.
1: مزبوط.
0: ليه؟
1: لأنه إحنا الدرع الحامل إلهم. إذا إحنا بدناش نكون الدرع الحامل، فهن لين رح يتوجهوا؟ وإحنا شايفين الدنيا زي الغاب اليوم، فهن الأهل هن الدرع الحامل للأولاد، مجبور نكون قد المسؤولية.
0: الله يحمي لك إياهن يا رب، ويحميك لإلهن.
1: الله يسعدك يا رب. الله يسعدك.
0: شكرا يا آسيا، يسعد هالمساء.
1: عفوا، الله يسعدك.
0: يلا باي باي.

طيب في أكثر من حدا كمان مهم أنوه عم ببعتولي على الواتساب إنه مش عم بيقدروا يمسكوا خطوط أو عم بيسألوا إذا في مشكلة بالخطوط. مشكلة تقنية عم نحاول نتغلب عليها.

0: فعن جد سامحونا. إسا إحنا عم نطلب منكم تسامحونا. طبعا تعرفوا كل قضية الهواتف اللي بتكون محوسبة مرات ممكن يعني هذا التقدم التكنولوجي بندفع أثمانه مرات, فسامحونا يا جماعة. يلا نروح لكمان اتصال معي مستمعة. ألو مساء الخير.
1: مرحبا.
0: ميت مرحبا. هلا الله يعافيكي, كيف حالك؟
1: الحمد لله كل شيء لحال فيك وطوله.
0: كل شيء لحال لي يا ساتر.
1: والله مبسوطه اني لقطت خط معك, وانا تقريبا دائما بشارك وبقول اسمي. اليوم مش معنيه اقول اسمي مع انه مش فارق معي.
0: حريتك المطلقه طبعا.
1: شكرا. بالنسبه للتسامح اللي بقوله من شيم الكرام, بس شو مع الاذى النفسي؟ يعني هو احنا نظر قالوا كب البحر, اين عنديكو هالبحر, هو نشف وطار تسونامي, هو ايش يعني عن جد.
0: حولي على المحيط, البحر ملي, حولي على المحيط.
1: ايه هتقول لك عن جد في شغلات اللي هي اذا بدي اذكر قديش انأذيت من صديقة من قرايب من مع اني بحياتي ما اذيتش حدا ولا بفكر ارد الاذى, بترك الحياة بترك الخالق للخالق. بس بترك أذى نفسي أنا أفطر على نفسيتي وعلى صحتي كثير هاي المشاكل.
0: لحظة شوي بس عشان أفهم شو عم بتقولي. عم بتقولي وكأنه أنت مريتي بأذى من أكتر من جهة, إن إما من صديقات إما من قريبات إما, وكأنه الناس بتتلذذ إنها تقوم بأذيتك
1: مع إني شخص مسالم وبحب الناس كلها والله. وقلت هي في بيتي عن جد بتدخلش في حدا, اللي بيشتري اللي بيقيم اللي بحط اللي بيطلع اللي بنزل اللي بيسافر, بالعكس
0: بركي انت
1: يرزق الغير تيرزقنا ويعطي فيعطينا ويهدي البال.
0: امين. بركي انت يعني طريقه اختيارك لهدول الاشخاص اللي يكونوا قريبين منك فيها خلل معين, بركي هذا التعامل اللي عم تحكي معاه بنفعش مع كل الناس.
1: للأسف إنه إحنا ما أنت ما بتقدر أنت تشوف الناس هيك بوضوح. في ناس بتبقى بتظهر لك شكل وبالأفا شكل, هاي واحد. اثنين كشخص مقرب قريب تقريب عالي مش مهم شو نوع القرابة إنه وبأذي. بس كيف أنا بدي وين بدي أحطه؟
0: لا بس مو أنا بقدر إنه هذا القريب بقدر ما أتعاملش معاه, يعني ما أخليه بتعامل مباشر معاه, أشوفه بالمناسبات السعيدة والسارة وخلصت.
1: حلو. وانا من هذا النوع اللي انا عن جد صرت اكتفي في بيتي في ولادي في جوزي. بريت مسكرتي مسخرتي اقفل الباب واقعد اعمل للاولاد شو بدهن, لجوزي ملتي بعيلتي خلص عن جد يعني عندي عيل الحمد لله.
0: جربتي مره تسالي هذول الناس اللي اذوكي مثلا شو كان السبب, شو الفكره, ليش, كيف, شو انا غلطت؟
1: كان عتاب, كان سؤال, كان كذا. بس بالآخر لو تصريح تسأل كل واحد بيعرف حاله شو بيعمله بيعرف حاله بإذي. وأنا بالنسبة لي بفتح إيدي وبدعي فيش تسامح عن جد. يعني الأذى النفسي اللي بيسلطوه والله بيكس على صحة البنادة
0: كثير
1: من هذا النوع اللي جدا جدا جدا يعني
0: سلامت قلبك. تعرفي هذا عزيزتي, أول إشي الأذى النفسي هو واحد من أصعب الألم, يعني الألم النفسي هو ألم كتير كتير كتير كتير صعب. ولما يكون في عنا ألم نفسي لا شعوريا بحول على عضوي, فبتصير تحسي انه حتى جسمك عضويا بوجعك.
1: طبعا جابوا دكتور كبير حكى مرة من الناصر, هو حكى عرض يمكن عنكم, انه قال مش بس مواد التنظيف يا عمي بتسبب التهاب الأعصاب و و و الضغط النفسي والمشاكل بتسبب
0: توترات. طبعا طبعا.
1: ومن الآخر كلمة أحسن من جريدة, إنه أنا بقول وبالكيل الذي تكلون لي به سيكال لكم به ذات يوم.
0: واحد عليك.
1: اثنين ربي يعطيه من شو بيتمنوا, اللي بيتمنى لي خير يأخذ واللي بيتمنى لي عاطل يأخذ. ونقطة على السطر
0: أنا بدي أقول لك شغلي بدون ما أعرفك, أنت بتستاهلي كل الخير اللي بالعالم.
1: أنا أحلام.
0: أنت بتستاهلي كل الخير اللي بالعالم بصرف النظر مين أنت.
1: أنا بشارك كثير بس عن جد عن جد كل واحد بيعرف شو في جوات بيت الثاني, فنرحم بعض شوي.
0: صح.
1: عن جد
0: ونرحم بعض ونرحم
1: بعض ونغض البصر هيك. صح. يعني فيش حاجة ندقق ونأذي
0: وما قلناش ما قلناش. بتعرفي أكتر إشي أنا بحب دايما أذكر الناس إنه منخارك محله بوجهك مش بحياة الناس.
1: أنا بارح بقول لابني بعرف شو حكى بقول له

0: هذا شم فيه
1: بس
0: شم يعني تشوف حياة غيرك مخصصة.
1: أنا بدي أشكرك، يسعد لي مساك الحلو.
2: هلا هلا،
1: يسعد قلبك، هلا إلى اللقاء. باي باي. يلا كمان اتصال يا فهيمة. مساء الخير.
3: مساء الفل والياسمين،
1: شو أخبارك؟
3: كل الورود اللي بالدنيا.
1: الله يسعد لي قلبك الحلو، كيف أنت؟
3: الحمد لله الحمد لله، ماشي الحال
1: دائما يا ربي.
3: الحمد لله دائما. أنا علي يوم يوم على الاجتماع، أنت بتحط، أنا بدفهم بس بسألك سؤال. هاي المواضيع منين بتجيبها عشان نبحبش عليها؟ تمام،
1: هات اقول لك انا من وين بجيبها. ما انا يا فهيمه عايش معكم وبينكم وبسمعكم وبشوف شو بتكتبوا.
3: انت حاسس فينا، انت معانا بحياتنا، انت حاسس فينا.
1: الله يسعدك يا رب. والله انا اكثر إشي بحبه لما بكون عم بحكي معكم على الهواء، والله العظيم.
3: واحنا بنستنى واحنا بنستنى، انت بتقطع فينا الجمعه والسبت. تذكروا الراديو يا بنات.
1: اسمع عشان اشحن طاقه، اشحن طاقه واجيكم بعدين.
3: طبعا يعطيك الف عافيه.
1: الله يعافي قلبك،
3: يعطيك عقليتك يا رب.
1: تسلمي لي، بتعرفي اكثر دعوه بحبها والله.
3: يعطيك على قد نيتك، بس كل انسان ايش بنوي اللي قبلك حكت، ايش بنوي للثاني، يا رب ياخذه هو.
1: صح صح صح.
3: سامح، بدي سامح. سامحنا سامحنا كثير، قد ما سامحنا تمسحنا.
1: ليش شو صار قولي لي؟
3: عاوز الحكي.
1: وانت ممكن فهيمة تقولي انا بهذا الموقف مستحيل اسامح،
3: ولا ممكن اسامحها
1: باي موقف،
3: ولا بدي اموت باي موقف. اللي انا كانت صاحبي اللي كنت عملت للام والاخت والخدامي، واللي انا احبها، اللي يجي العيد بروح اعيد عليها قبل ما اطلع، الله يرحمها، عند امي اعيد عيد الام، عيد اي عيد يجي على رمضان احمل واروح. اخر اشي اتضح لي كلها تمثيل.
1: بعد قد ايه وقت؟
3: ايش بدي احكي لك، يمكن بعد شيء 12 سنه.
1: طب بركي انت المشكله اذا بعد 12 سنه اكتشفتي انه كله تمثيل.
3: هو ما بصيرش مشكله، يعني انه انا صار اشي في عادي مش منيحه هون، يعني مش بس عندنا عند الكل انه يكونوا قاعدين ويسجلوا ايش عم بيحكوا.
1: أوه أوه
3: أوه. ويجي يسمعوك اياها، فانت ايش بدك تحكي؟
1: معناها هي مش صاحبتك.
3: ايش معنى هيك؟ بعد ايه؟ بعد ايه؟
1: يعني
3: بعد ما فات الميعاد.
1: فات الميعاد. فبتقولي
3: فات الميعاد. انا ما سكتش. انا بحطش ولا اشي بقلبي، وبقولش قولوا لفلان، لا. انا بروح للانسان نفسه.
1: للمصدر.
3: فانا واجهت وحكيت، وكنت اتمنى انها ترجع لي بهدعة ولا ترجع لي باشي، بس للاسف لا.
1: فبتقولي هاي اليوم مستحيل تسامحيها.
3: ولا ممكن. أوكي. ولا ممكن، خلص خلص. مش بس انه خلص، انه اسا حياة جديدة خلص. انا وبناتي،
1: الله يحميك ويا
3: انا
1: رب.
3: بناتي ملين لحياتي. وبتعرف مين صاحبتي اسا؟
1: مين
3: اذا بتصير تضحك علي؟
1: مين؟
3: أرجيلتي.
1: أرجيلتي والله أحلى صاحبي هاي صراحة.
3: إيه بحاط إيه أزك تخل يا حرام، دار من طين دار من عزيز ولا حدا هون. تنهل صاحبتي، شايفين ما من صاحبتي أرجيلتي.
1: بس انت بتأرجليش كتير، انت على صحتك.
3: لا لا، أنا كل يوم عند ساعة الغروب كتير بحبك، عشان أنا جنب البحر. بحب القعدة هاي هيك مع تعرف شوية عنب شوية بطيخ.
1: خلص يلا جايين نأرجل، بدنا نيجي نأرجل قدك ما شوية أنا شوية بطيخ على البحر. لا اسمعي، مجرد تحكي لي عكا وبحر وغروب الشمس ونتفة بطيخ اشتريتيني خلص، اشتريت.
3: لا لا،
1: انا بقول لك
3: يا عز الدين، ولا لعيونك يا عز الدين قريب، انت حط الكرسي والطاقيه بنروح على البحر.
1: يسعد قلبك فهيمه، تحياتي لك.
3: الله يخليك.
1: هلا
3: الله يخليك.
1: هلا يسعدك،
3: بدك تسعد كل اوقاتك.
1: الله يخلي لي اياك، شكرا. هلا الى اللقاء. باي باي. يلا اخر اتصال معي من مستمع. الو مساء الخير. الو
4: الو
1: مساء الخير.
4: مساء الخيرات،
1: كيف حالك؟
4: كيف حالك حبيبي اخ فادي؟
1: الله يسعدك، كيف امورك؟
4: الحمد لله الحمد لله.
1: تفضل.
4: جيب فضلك. صراحة في نوع يعني من الاشياء ما حدا تطرق اليها، عندما انا يعني انا اذنب مع احد اخر يعني وما أقدرش أسامح نفسي، هذا يعني كمان شيء قاسي جدا. حتى يعني يفوق في بعض الأحيان انه غيرك لمن بقت

0: عليك أو بظلمك. في يمر الإنسان في حالات طبعا ربنا سبحانه وتعالى يعني عفوا كمان يعني السيد المسيح سئل في بعض في مرة قالوا له يا معلم كم يخطئ معي أخي وأسامحه؟ 6 مرات. قال له سامحه 60 مرة. 6 مرات يعني إلى ما لا نهاية.
1: نعم.
0: فش السماح ما له حدود. لكن طبعا طبيعة الإنسان ما في بعض الأحيان لا يستطيع أنه في شغلات ما بيستطيعش انه يسامح.
1: بيكون يعني صعب عليك فعلا انك تتقبل صعب. هذا يعني هاي الاذيه او هذا.
0: انا انسان عمري 60 سنة.
1: العمر مثلاً كله يا رب.
0: تسلم. وعلمت 35 سنة.
1: نعم.
0: لكن في رغم اني يعني عفوا من قولت انا كنت من الطلاب المتفوقين من الطلاب المتميزين يعني تحصيلا واخلاقا وعلما وادبا من جميعه.
1: نعم.
0: الحمد لله.
1: نعم.
0: لكن وانا بصف عاشر في معلم ضربني بدون حق هيك هيك هيك ولا اشي ولا اشي مش عامل له اشي.
1: نعم.
0: ضربني وبعده لليوم بعد 50 سنة وبعدها
1: بعدك تتذكره لليوم. أكبر دليل أنك عم تتذكره. أنا بدي أحييك مستمعنا الكريم. نكتفي بهذا القدر. أعذرني لأنه عندي فاصل إعلاني. سررت جدا بمشاركتك وبدي أحييك. يسعد لي هالمساء. شكرا. إلى اللقاء.
0: الله يسعدك.
1: الله يخليك. باي باي. فاصل إعلاني ونعود.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجس فريدوم دراي الثلاثي ب89.90 شيكل. شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 ميل الثلاثي ب24.90 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب49.90 شيكل. شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14.90 شيكل. بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9.90 شيكل. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19.90 شيكل. الحملة حتى 13/6 خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت ماكسوس فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا 3505. خاضع للشروط التي في الموقع umigroup.co.il.
6: آه يا أم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
7: كبسولات نخل الأصليين. اكبس وغني.
8: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. فخاد دجاج طازج 7 كيلو ب99.90 شيكل. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب79.90 شيكل. بطيخ 1 كيلو ب2.90 شيكل. شمام 1 كيلو ب3.90 شيكل. نكترينا 1 كيلو ب12.90 شيكل. كرز أحمر مغلف العلبة ب15.90 شيكل. جرانك حمراء مانجا مشمش الواحد كيلو ب15.90 شيكل فقط. الحملة حتى 14/6 خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
9: إيروكا يعني أوبتيكا.
10: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة. خاضع لشروط الحملة.

0: بدك تصير مع فادي زغير.
1: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك، بدكو زيت مميز للمحرك، فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
2: عدنا مع أحوال طرق البلاد، شارع رقم 60 مزدحم مفترق العفولي وحتى مفترق تل العدس، شارع 65 مزدحم من مفترق عيرون وحتى مفترق

الجزء الأخير من مشوارنا لليوم، حالات لا يجوز فيها التسامح. احنا دايما بنشجع على التسامح، وتسامحوا عشان كمان أنفسكم بالدرجة الأولى، بس الشخص اللي بيكرر الخطأ بحقك مرارا وتكرارا بنفع انك ما تسامحه. الشخص اللي يخطئ بحقك خطأ غير مبرر مع سبق الإصرار والترصد بنفع انك ما تسامحه. الشخص اللي يخطئ بحقك ويرفض توضيح سبب الخطأ او ما يسمى بالخطأ الغير مفهوم، حقك كمان انك ما تسامحه. الشخص اللي بدخلك على علاقة غير آمنة وبالآخر بغدر فيك كمان بنفع ما تسامحه. الشخص اللي بهينك وبهين حضورك وكرامتك، إن كان على عين الكتار وإن كان بينك وبينه، هذا كمان ممنوع تسامحه. وبس، شكرا جزيلا للمستمعات والمستمعين الكرام، شكرا طاقم العمل ميرال صفدي، الياس مرجية، دانا أبو بكر، وعارين أبو نصار، عارين نصار. على رأس الساعة تلتقون الزميل دكتور فراس الخطيب وبرنامج استوديو الخميس وحوار خاص مع النائب أيمن عودي، وأنا عضو. ألتقي بكم بداية الأسبوع المقبل بنفس الزمان ونفس المكان. حتى الملتقى لكم من أجمل تحية، أنا فادي زغايري، إلى اللقاء.

0: اكبس وغني.
1: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل و 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل و 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل و 90، مشروب خفيف بريقات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و 90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
4: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
3: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
5: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
6: الله يهدي البال. الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه أبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك إلى كل ضيفك.
7: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نفال الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
8: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
0: كبسولات نخل الأصليين. اكبس وغني.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أعلنت الطواقم الطبية وفاة سيدة في الثمانين من عمرها متأثرة بإصابتها جراء انفجار وقع في الحي اليهودي بالبلدة القديمة في القدس، كما أصيب رجل في الخمسين من عمره بجروح خطيرة ونقل إلى مستشفى شعرة صادق ليتلقي العلاج. وأفادت سلطة الإطفاء والإنقاذ بأن التحقيق الأولي يشير إلى أن الحادث نجم على الأرجح عن تسرب غاز في إحدى الشقق ما أدى إلى وقوع الانفجار. حذرت سلطة المطارات الإسرائيلية لاحتمال تسجيل ازدحامات مرورية وصعوبات في الوصول إلى مطار بن غوريون بسبب احتجاجات يعتزم يهود متدينون تنظيمها في محيط المطار. وأوصت السلطة المسافرين باستخدام القطار للوصول إلى المطار تفاديا للتأخيرات المتوقعة على الطرق المؤدية إليه. من جهتها أعلنت شركة نتيفي إسرائيل إغلاق شارع رقم 4 أمام حركة السير في الاتجاهين بقرار من الشرطة استعدادا لاحتجاجات يعتزم يهود متدينون تنظيمها في المنطقة. وأفادت الشركة بتسجيل ازدحامات مرورية في عدد من الطرق الرئيسية بمناطق مختلفة من البلاد، داعية السائقين إلى الاستعداد لتأخيرات واستخدام طرق بديلة قدر الإمكان. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن المواجهة مع حزب الله ما زالت مستمرة، معتبرا أن الطائرات المسيرة التابعة للحزب تشكل أحد أبرز التحديات الأمنية في شمال البلاد. وفي السياق أعلن نتنياهو أن الحكومة تعمل على إقرار حزمة دعم اقتصادية واسعة لعدد من مدن الشمال تشمل الناصرة وعكا وكرمئيل وصفد والعفول وطبرية ونوفا غليل. أصيب ضابط في الجيش الإسرائيلي بجروح خطيرة، فيما أصيب جندي آخر بجروح طفيفة إثر انفجار عبوة ناسفة خلال نشاط عسكري في جنين. كما أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة مجندة بجروح متوسطة جراء استهداف قوة عسكرية بمسيرة مفخخة في جنوب لبنان. أفادت حركة السلام الآن الإسرائيلية بأن الحكومة تتجه للمصادقة على خطة جديدة لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية بتكلفة تقدر بنحو مليار شيكل. وبحسب الحركة تشمل الخطة إقامة مستوطنات جديدة وربطها بشبكات البنى التحتية وسط انتقادات من جهات معارضة للاستيطان. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بلاده ستواصل مسار المفاوضات رغم الضغوط، مشددا على أن الهدف يتمثل في تحقيق المصلحة الوطنية اللبنانية. وأضاف أن إنهاء حالة العداء مع إسرائيل يتطلب انسحابها ووقف هجماتها إلى جانب انتشار الجيش اللبناني. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيطرة على جزيرة الخرج الإيرانية التي تعد مركزا رئيسيا لصادرات النفط في إيران إلى جانب منشآت نفطية أخرى. وزعم ترامب أن الولايات المتحدة ألحقت أضرارا واسعة بالقدرات العسكرية لإيران، معتبرا أن فرض السيطرة على مواقع الطاقة الإيرانية قد يمنح واشنطن نفوذا أكبر على أسواق النفط والغاز بحسب تعبيره. نقلت وكالة فارس عن مصدر مقرب من الوفد الإيراني المفاوض أن طهران لم تتراجع خلال المفاوضات عن مواقفها وما وصفته بخطوطها الحمراء. وأضاف المصدر أن التهديدات الأمريكية جاءت نتيجة رفض إيران تقديم تنازلات بشأن مطالب اعتبرتها غير منطقية، مشيرا إلى أن واشنطن لم توافق بشكل كامل على المقترح الذي قدمته طهران. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس التطورات الإقليمية في عقاب الهجمات الأمريكية على إيران. وقالت الخارجية الإيرانية أن عراقجي حمل واشنطن مسؤولية تداعيات التصعيد، معتبرا أن التحركات الأمريكية الأخيرة أضعفت اتفاق وقف إطلاق النار. أحوال الطقس. يكون الطقس هذه الليلة صافيا إلى غائم جزئيا، أما غدا فتستقر الأجواء دون تغير يذكر على درجات الحرارة مع طقس معتدل في معظم المناطق. ختام النشرة، تلتقون بعد قليل في استوديو الخميس الزميل فراس خطيب في حوار خاص مع النائب أيمن عودي. في أمان الله.

0: تقريبا دقيقة.
1: الدولة.
0: الدولة. من منا لا يعيش في دولة؟ فهل فكرنا مرة بأصلها اللغوي؟ الدولة لغويا هي اسم المرة للفعل دالة، ويعني دار دائرة كاملة. وفي الميراث العربي الإسلامي تعني فترة حكم أسرة حاكمة، فيقال دولة بني أمية ودولة بني العباس. والدولة كيان سياسي من المفروض أن تتوفر فيه مميزات أساسية: مساحة وسكان وسيادة. يتم التعريف عن الدولة من خلال رموز خاصة بها تجسد طموحات وآمال سكانها كالعلم والنشيد الوطني والشعار والعملة. يرتبط هذا الكيان السياسي على المستوى الدولي بشبكة علاقات متشعبة مع باقي دول العالم، ويشارك في عضوية الهيئة العامة للأمم المتحدة.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. خد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و90، نكترينا 1 كيلو ب 12 شيكل و90، كرز أحمر مغلف العلبة ب 15 شيكل و90، جرانك حمراء، مانجا، مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/6، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من

0: شبكة كينج ستور حفظت هاجز فريدوم دراي التلاتي ب89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بنوك 700 مل التلاتي ب24 شيكل و90، مسحوق غسيل اريال 7 كيلو جرام واحد ب49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلو جرام الواحد ب14 شيكل و90، بيتزا ايطالية شلوشاتها اوفيم 320 او 340 جرام الوحدة ب9 شيكل و90، جبنة عامك 28% نوفا ال500 جرام ب19 شيكل و90، الحملة حتى 13/6 خاضع لشو شروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
3: وين المونديال؟
4: في ناس العالم.
3: أنا بحكي عن كأس العالم،
4: وأنا كمان، لأنه كل أخبار وتحليلات وأهداف والإثارة في ناس العالم على راديو الناس. من البداية للنهاية لا تفوت الحكاية، عيش المونديال مع ناس العالم.
3: أي أيام؟
4: أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من السادسة حتى السابعة، وأيام السبت من الرابعة حتى الخامسة. المونديال واي واي واي، كونوا على السمع.

0: المستمعون والمستمعات الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة من استديو الخميس. نعود من خلال هذا الأسبوع إلى الحوارات السياسية والفكرية التي كنا نطرقها في السابق، ونعود مجددا في راديو ناس إلى طرحها من جديد. ضيفي لهذه الحلقة هو النائب أيمن عودي، رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير، ونحن على أعتاب عمليا نهاية عمله البرلماني، خاصة أنه يغادر المشهد البرلماني بعد سنوات كان خلالها أحد أبرز الوجوه السياسية العربية في البلاد، وقائد لأول تجربة وحدوية تمثلت في القائمة المشتركة التي رفعت في بدايتها سقف التوقعات والأمال لدى الجمهور العربي، لكن هذه التجربة نفسها أصبحت لاحقا موضع خلاف ونقاش حاد. في هذا الحوار لنعود فقط إلى المحطات السياسية الكبرى، بل أيضا إلى القرارات الصعبة والخلافات التي رسمت مسار تلك السنوات. نسأل أيمن عودي عن اللحظات التي يشعر بها بالفخر تجاهها، وعن القرارات التي لو عاد به الزمن ربما كان سيتخذها بشكل مختلف، على ماذا يندم وما الذي سيغيره في إدارة الخلافات داخل المشتركة، خلينا نقول يعني مستقبلا، وشو كان كمان في السابق، وكيف ينظر اليوم إلى مستقبل العمل السياسي في ظل الحكومة التي لم توفر لنا التحديات حتى يومنا هذا. أنا أيمن عودي، يعطيك العافية.
1: أهلا بالعزيز دكتور فراس، وبأعز الناس اللي عم بسمعونا عائدين من عملهم، ناس بيشتغلوا يعني بعرق جبينهن عشان يجيبوا لقمة لبيتهن، إسا عائدين وعم بسمعونا، وبكرة عندهن الجمعة والسبت أيام راحة، فأكيد نفسيتهن أحسن من بداية الأسبوع، فمنسلم عليهن جميعا.
0: تحياتنا لكل من يستمع إلينا الآن أينما كان. يعني هيك نبلش معك شوي، جهزت حالك هيك تكون مش نائب كمان شوي، يعني تعرف انت النائب هو السابق
1: نائب
0: يعني.
1: هو أنا خلقت نائب،
0: خلقت مشروع نائب خلينا نقول.
1: يعني مع انه انا كان عمري 23 سنه لما كنت عضو بلديه
0: حيفا. بتذكرك منيح.
1: فيعني دائما هيك بالعمل الجماهيري، ولكن سابقى في العمل الجماهيري، صح لن اكون عضوا في البرلمان، ولكن بالعمل السياسي الوطني ساواصل، وبقوه كبيره وبايمان، ولدي مشروع اؤمن به، وان شاء الله كل الناس بيكونوا جزء من هذا المشروع.
0: يعني اسم نيجي على هذا المشروع، ولكن يعني الآن

0: انت عم بتقول انك مش رح يعني غادر السياسي، ايمن عودي مش رح يقعد ويقدم على شغل اخر ولا على مناقصات، في عندك يعني عمليا مبادره جاهزه على ما يبدو.
1: لا طبعا لا، عمل شخصي بمفهوم يعني انك تشتغل من اجل تحسين وضع مادي في البيت او شيء من هذا القبيل مش براسي ولا مره كان ولن يكون. العمل الذي سأتجه له هو عمل سياسي وطني، ويسعدني أن أتحدث معه لاحقا في هذا اللقاء، ويسعدني كل إنسان بسمعنا أنه بعد اللقاء يتصل لي يقول لي أنا بدي أكون جزء من هذا المشروع.
0: يعني عمليا هذا بتعرف أقل عراس بدك تروح عشان هذا المشروع ولا كيف الإشي؟
1: والله أنا بحب الناس، وأنا بشوف أيضا يعني المناسبات السعيدة والحزينة مهم أن تكون بين الناس، الحزينة أكثر أهم أن تكون بين الناس، وهذا يربطني مع الناس ومع وجدان الناس ومع تفكير الناس أكثر من أي مناسبة أخرى. لأنه يعني إذا بدك تعمل بالعمل السياسي تكون فقط مع نواب أو فقط مع مهتمين بالعمل السياسي تشعر أنك تبتعد عن النبض الشعبي. المناسبات إن كانت حزينة أو سعيدة تقربني أكثر إلى النبض الشعبي. أنا أقول لك بصراحة أشارك بنحو 100 عرس في السنة ونحو 1000 أخدان في الخاطر بالسنة.
0: 1000 أخدان بالخاطر يعني عندك،
1: يعني ايش احكي لك، يعني انا بدي اقول لك انه بالمعدل 3 مرات باليوم، نعم يعني نهاية الاسبوع 5-6-7 مرات باليوم اخذان بالخاطر، نعم مش ممكن حدا يقول لي في وفيي تعال شارك ما شاركش، مش ممكن ما شاركش، مش ممكن. او انه وانا اقلب يعني صفحات التواصل الاجتماعي اشوف في وفاء فبعمل حسابي انه لازم اروح 10 دقائق واخذ بالخاطر. انا بشوف انه هذا واجب بكل معنى الكلمة. انا بدي اقول لك دكتور فراس واقول بكل جدية، شوف احنا بعصر من تنافس اقتصادي، من عصر سريع، من تواصل اجتماعي اللي ما فيها اي شيء بالتواصل الاجتماعي الحقيقي، فكل اشي ببعدنا. الاخدان بالخاطر بقي هو الارضية اللي الناس بتشارك فيها، وانا بشوف انه لمة الناس مع بعض هي ضرورة خاصة لشعب مثلنا لم يحقق حقوقه القومية. كل شعوب العالم حققت حقوقها القومية الا احنا، فبدنا روابط مجتمعية. الاخدان بالخاطر هو واحد من الروابط الاجتماعية اللي بتجمعنا. وأنا بدي أفاجئك أنه اتصلت بسفراء فلسطين بالعالم، قلت لهم يا أخي عندكم بلدكم اللي موجودين فيها برومانيا بالبرتغال بالبرازيل قد ايه بأخذوا بالخاطر؟ قالوا لي والله قليل، يعني بيفتحوا هالبيت بيجي يعني باليوم 4-5 أشخاص. فاكتشفت لك أنه شعبنا الفلسطيني خاصة هنا أكثر شعب بأخذ بالخاطر، وهذا أمر جيد. وأنا كل ما بقول بأخذها بالخاطر بتحدث بقول لازم ننقلها من جيل لجيل على القليل هذا الحد الأدنى من العلاقات الاجتماعية أن نحافظ عليها.
0: بطبيعة الحال هذا يخفف على أهل البيت أيضا ويجمع نوعا ما في نوع من التكاتف في التجردم اللي منعيش فيه. بدي أرجع معك شوي أستاذ أيمن لمرحلة الأمل لنا جميعا 2015 عندما يعني تشكلت القائمة المشتركة. كان في مفاجأتين في ذلك الوقت. المفاجأة الأولى انتظار ما يتمخض عن مجلس الجبهة في ذلك الوقت، مؤتمر الجبهة، انتخاب أيمن عودي ضد كل الاحتمالات لأن يكون رئيسا للقائمة، وبعد تشكل القائمة المشتركة كان نوع من الأمل، صورتك على صفحات نيويورك تايمز لأول مرة، لقاء محتمل كان مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي أحبط حزبيا داخليا، نيجي عليها. كان في نوع من أنه الأقلية العربية يعني تخطو لأول مرة نحو الوحدة، نحو مشروع سياسي، القوة الثالثة على الأقل قد تترأس المعارضة في ذلك الوقت. بدي أرجع على تلك اللحظات قبل ما نيجي تعرفك الحلم وانكساره زي ما بقولوا، هاي ترجمة حرفية، نيجي على ذلك الحلم الذي تشكل في العام 2015. انت شاب صغير وراك شباب دعموك في مقابل رئيس لجنة المتابعة السابق والنائب السابق محمد بركي في ذلك الوقت اللي هو معلمك خلينا نقول، وأنت نوعا ما انتفضت على خلينا نقول الرتابة اللي كانت موجودة في الحزب وفي الجبهة، وخط أول تجربة رئيس القائمة المشتركة. حدثنا عن تلك الفترة.
1: شوف العزيز دكتور فراس، أولا بكل شيء هنالك الذات وهناك الموضوعي. يعني مثلا بعطيك مثال، يعني آخر 3 سنين بعد 7 أكتوبر في ظل الحرب، طب هاي ظروف اللي مش العامل الذاتي المحلي قرر فيها. يعني كل شيء بالنسبة لصعود، بالنسبة لهبوط، بالنسبة لكل هاي المصطلحات اللي

0: ففي عوامل هي تتعلق بالشخص وفي عوامل تتعلق بالسياق. بدون شك انه اخر 3 سنوات امر يتعلق بالسياق اكثر من اي شخص بالجمهور العربي، اكثر من اي شخص يتعلق بالسياق العام. 7 اكتوبر والحرب، اطول حرب اشدها قصوى. لهذا خلينا نتعامل مع تجربتنا كشعب مش من خلال الاشخاص، وانما من خلال في امور تطلع وبتنزل، جزء منها موضوعي وجزء منها ذاتي. هذه القراءه الحقيقيه لحالتنا، على اساس كون يعني هيك منصفين تجاه كل التجارب. الان بالنسبه لموضوع يعني سيبك من موضوع الجبهة الداخلي وانتخابات الداخلية في الجبهة 2015، خلينا نركز ببناء المشتركي. أنا برأيي المشتركي فرجت الطريق. تعرف شو؟ بدي أحكي لك عن قصة. قصة هيمنغوي اللي أخذ عليها جائزة نوبل اللي هي الشيخ والبحر. شو هي القصة؟ قصة صغيرة من 85 صفحة اللي بتحكي إنه في زلم كبير بالعمر عم بيشوف الشباب عم بيصيدوا سمك، كل واحد مش عارف يصيد، فقرر يروح على محل ولا حدا راح عليه. فجأة صاد أكبر سمكي نتيجة لعوامل معينة، طعن السمكي فنزل الدم منها، فأسماك القرش صاروا يلحقوا السمكي فصاروا يأكلوا فيها وهو عم بيرجع على الشط. ما وصل على الشط ولا سمك القرش ماكل كل السمك الكبير. فراح يأسان هيك ينام، فاق الصبح لقى كل أهل الحي عم بيطلعوا شو هالحسك، شو عظم السمك هذا الكبير، شو هالشغل الكبير. فالسؤال المهم، هل هذا الشيخ عمل شيء ولا ما عمل شيء لأنه رجع مع السمك بدون اللحم؟ هذا سؤال مهم. ليش؟ لأنه هذا سؤال الحياة، أنه الإنسان بيخلق بدون ملابس لحاله وبعود بالآخر للقبر بدون ملابس. هل معناته صفر ولا مشى في مناكبها وأثر ووصل إلى محلات جديدة لم يصلها أي شخص وخلق تجربة، وهذه عمليا تخلق شيء للأجيال القادمة؟ هذه أسئلة مهمة
1: بالضبط. هلا عم بسألك.
0: أنا برأيي أنه المشتركة وهي غير مسبوقة، أنا برأيي تشير إلى الطريق الصحيح. وأنا يعني من قلب الإحباط من قبل يومين أقول علينا أن نسعى بكل جدية وصدق من أجل مشترك شامل. لماذا؟ لأن التناقض الرئيسي ليس فيما بيننا، وإنما التناقض الرئيسي بيننا كلنا من جهة وبين هذه الحكومة الفاشية من الجهة الثانية. لهذا فأنا برأيي أنه المشترك 922 يا رجل، 15 مليار شيكل للمواطنين العرب، وخطة للعرب البدو في الشمال، خطة للعرب البدو في الجنوب، وخطة للعرب الدروز، مع بعض 24.5 مليار سنة 2015. هاي احنا جبناها. طب هاي خطة عظيمة. هاي اذا بتسأل على فكرة اكثر خطة طبقت هي هذه الخطة على ارض الواقع، وهي أسست للخطة التي تلتها 550 شيء من هذا القبيل، اللي أول سطرين استمرار ل922، فهذا كان إنجاز منيح. ولكن إذا بتسألني عن لحظة اللي بتقول لي حط أصبعك على لحظة، ترفع راسك تبتسم لأبناء شعبك، بقول لك اللحظة اللي جبنا فيها 15 مقعد، مش 2015 2020. يعني القمة كانت 2020. شعبنا شعر بقيمته بقوته بعظمته في تلك اللحظة، لحظة عظيمة سنة 2020 لما جبنا 15 مقعد، الإعلام كله يتعامل معنا كناس وازنين، منعنا نتنياهو وشكل حكومة وصل 61، وكانت صفقة القرن. تعرف شو لما أنا بحكي لك على المشترك أو 922، في شيء بالعلم النفسي البشري إنه الناس ترصد وتتذكر ما تحقق وتنسى ما منع. هيك العقل البشري مبني. يعني إذا أنت بتعمل حادث تتذكره، إذا بتمنع بآخر لحظة بتزيح المقود بتنسى هذا الحادث، ولكن ممكن أنك أنقذت حياة بس بتنسى. إنه إحنا منعنا صفقة القرن سنة 2020، هذا شيء عظيم عظيم جدا. وإنت إذا بتتذكر قبيل الانتخابات راح نتنياهو عند ترامب بالبيت الأبيض، صفقة القرن فيها تبادل سكاني بين المستوطنين وبين أهل المثلث، أحبطنا هذا المخطط. هذا شيء عظيم. يعني في إنجازات تاريخية مهمة. مش بس
1: كيف أحبط هذا المخطط؟
0: يعني كان تشكيل حكومة لنتنياهو من 61 بزمن ترامب بآخر نصف سنة له، هذا كان بدي نكمله على المخطط اللي بنوه. كان تعرف جاب دفتر كامل لترامب تفصيلي عن خطة صفقة القرن، وكان بس لازم يفوز نتنياهو من أجل أنه يعملوه. ولكن تكررت الانتخابات أكثر من مرة، نتنياهو ما قدرش يعمل حكومة، فسقط ترامب، فعمليا صار المخطط من ورانا. هذا شيء مهم في حينه. فإحنا في مسيرتنا في تجارب

0: مهمة اللي تحققت الآن برأيي. حتى يعني إذا بتسألني أكثر لحظة مؤسفة أنا شعرت فيها بكل معنى الكلمة هي تفكيك القائمة المشتركة للأسف الشديد. وإذا بتقول لي في شيء أنك أنت يعني بتوجه نقد ذاتي لإلك،
1: هذا السؤال يعني أنه كان يعني إذا خلينا هيك نحكي العوامل يعني احنا يمكن الناس شوي نسات شوي، احنا مشغولين بما يحدث اليوم، ولكن في ذلك الوقت كمان المناخ السياسي خلينا نقول كان يختلف. وين مسؤولية رئيس القائمة المشتركة بتفكيك المشتركة في ذلك الوقت؟
0: انا بدي اشير للنقطة الاولى انه انا ما تخيلتش اصرار الموحدة على فك المشتركة، ما تخيلتش. يعني كنت اشعر يعني في حين منصور كان يقول لي انه يريف ليفين ونقدر نثق فيه ونروح مع الليكود وكذا، وكنت اتفاجأ من هذا الكلام انه شو الليكود يا سلامي وين رايح انت، ما كنتش اتخيل
1: يريف ليفين بالاسم
0: يريف ليفين بحينه كان التنسيق مع يريف ليفين بشكل دائم. فانا المزبوط كنت يعني اقول له يا منصور ما بيحترموناش إلا إذا كنا أقوياء، كنت أطلق هذا الشعار بشكل دائم، بس إذا كنا أقوياء بيحترمونا، كنت أكد على هذا الشعار. أقول له وين رايح يا رجل، يقول لي فيش أمل للمركز يسار والحل الوحيد نروح مع الليكود. أقول له يا زلمي السؤال هون سؤال مبدئي مش سؤال تكتيكي، إيش تروح مع الليكود، إيش هذا الكلام. ولما كنت أشوف إصراره كنت أشوف تعرف شو، أروح عند أعضاء مجلس الشورى أزورهم ببيوتهم واحد واحد، أقول لهم انتبهوا يا عمي عم بصير إشي غلط، إحنا لازم نضلنا مع بعض، إحنا بنقدر نجيب 17 مع بعض، إحنا بنفرض احترام، إذا مزطت منا آخر مرة المرة الجاية بتمزطش منا، لازم نضلنا ثابتين على هاي الوحدة ونوصل 17 مقعد و 18 مقعد مع بعض. وخطابنا خطاب ديمقراطي مش خطاب انعزالي، يعني إحنا وصينا مرتين على جانس عشان نمنع نتنياهو، يعني مش أجينا بخطاب انعزالي، وإن خطاب بده أثر، بس بده أثر برؤية، بده أثر بشايف شو القضية الأساسية وبده يحاول يمشيها خطوة ورا خطوة. يعني إذا بتسأل شو كان طموحنا في ذلك الوقت، طموحنا كان مش انه نعمل اعظم الثورات بالعالم، طموحنا متواضع نرجع مرحلة رابين المعتمد على الاحزابنا من اجل ان يقدم السلام والمساواة، هذا هو طموحنا. حاولنا نبنيها خطوة ورا خطوة. وبرأيي اللي بتذكر سنة 19 و20 بتذكر كيف جمهور المركز يسار صار يتعامل معنا كمجموعة شرعية ويصيح على جانس انه اقبلهن وبالعكس وابني معادلة معهن انه نمشي شيء مثل ما كان مرحلة أوسلو الأولى نحو السلام والمساواة. ما كان عندنا شيء أكثر من هيك بنقدر نقدمه، بس كان مبني على رؤية سليمة.
1: ليه برأيك كان هنالك تصميم، يعني أنت تفاجأت من تصميم موحد على وقف المشترك، لماذا هذا التصميم برأيك؟
0: أنا يعني وأقول لكل الناس أنه بدون أدنى شك كنت متفاجئ لمدة أشهر، يعني كنت أحكي معقول بعد ما الناس أعطتنا كل هالثقة 15 مقعد غير مسبوق من 48 وبمحبة من الناس وبدعم كبير معقول إنه في واحد بده يعني بده يفرق هاي الوحدة بكل قوة وبقول لي بدي أروح مع الليكود. يعني على فكرة أنا مش عم بتهمه، هو عنده يمكن 50 فيديو اللي بيقول روحنا عند الليكود، حتى لما كنا بسخنين مع أبو إبراهيم وقعنا الأربعة كان يقول للناس مش لما روحت على اليمين ما كذبتش عليكم، مش
1: ولا يخفي هذا
0: لا لا مش أنه عم بحكي إشي،
1: لا هو لديه تفسير منطقي بالنسبة له، يقول بأنه أنا ذهبت من أجل أنه يعني تحريك الموضوع التأثير من يعني الداخل لديه ما يقول
0: على الأقل أنه أنا مش عم بتبلع الزلمة، على الأقل يعني على الأقل بحكي الحقيقة أنه بيقول لي لا إحنا بدنا نروح، هو بيحكي أنه رحت عند دروكمان وروحت عند كذا. فأنا يعني بعتبر أنه هذا التصرف كان ضرب وحدتنا، شتت الرؤية السياسية السليمة، فهذا أمر مو
1: وين المسؤولية تبعتكم أيضا في هذا الموضوع؟ اتنين ستوفر تانجو زي ما بقول،
0: نعم
1: يعني
0: حسب
1: يد واحدة لا تصفق.
0: بس حسب طب تعرف شو، أنت إنسان يعني صاحب راديو وإنسان متابع يوميا، شو بتتهمنا بهذا الموضوع؟
1: لا أتهم أنا أبسألك.
0: لا بس مهم يا أمام الناس شو بتتهمنا؟ يعني إذا أنا بقول لك إنه قعدت مع منصور 20-30 مرة أحاول أثنيه إنه ما يتركش المشتركين، وإنه قعدت مع أعضاء مجلس الشورى واحد واحد رحت عند العلبيوت،
1: مين زي مين يعني؟
0: رحت عند حماد أبو دعيبس الشيخ رئيس مجلس الشورى قال لي لن تتفرق المشتركين، رحت عند الشيخ كمال رياني ببيته رحت عند حبيبنا مسعود غنايم ببيت، ورحت عند الواحد واحد يعني، يعني لسه بعدل لك قسم 20 قسم من أعضاء مجلس الشورى، زرتهم بالبيوت، بقول لي يا عمي منصور بده يفرق المشتركي، تعالوا

0: امسك الحالي. يعني كنا نروح على اجتماعات الكتلة مصر يقول لي بطلب منك ما تزورش أعضاء مجلس الشورى ببيوتهم. أقول له يا سلامي بدي أحمل مشتركي، إيش أعمل؟ بكفي معك لحالك بكفي، إذا أنت بتقول لي بدك ضلك بالمشتركي بكفيني لحالك. بس أنا بدي أحاول من فوق ومن تحت من كل النواحي أحمي القائم المشترك الشاملي. للأسف الشديد يعني مثل ما قال عادل إمام أصر إلحاحا وألحى إصرارا إنه يفكك المشتركي. للأسف الشديد يعني للأسف إحنا بعدنا موجودين.
1: لا ترى منطق مثلا بخطوته بقول لك أنا بالنسبة إلي خمس أعضاء يؤثروا على المشهد الإعلامي، يؤثروا على المشهد المدني، كل العالم بحكي. بس أنا أكمل سؤالي، أفضل من 15 عضو اللي هني يعني ممكن يحققوا ما ذكرته أنت طموحك أن تكون جسم مانع عودي إلى موضوع رابين؟ وبقول لك أنا حتى بديش أرجع لموضوع رابين، أنا بدي أثر بشكل كبير خاصة في ظل الأوضاع السيئة اللي بيعيشها المجتمع العربي في الداخل.
0: شوف خي يا حبيبي، لازم نسأل كلنا سؤال، هل أنت تؤثر فعلا أم أنت تتأثر فعلا؟ هذا سؤال كتير مهم، كثير مهم. وعلى فكرة إذا بدي أحكي فلسفيا، فيش حدا بيأثر دون أن يتأثر، هاي فلسفيا فيش حدا يؤثر دون أن يتأثر. ولكن بدك تحكي شو هو الخط المركزي اللي بهمك، شو الموضوع المركزي. يعني مثلا إذا حدا بيقول لي بدك تأثر عشان تأخذ 3 مليار شيكل زيادة، بقول جيد هذا الشيء. بيقول لي ولكن بالمقابل يجب أن تقول أن إسرائيل ولدت يهودية وستبقى يهودية، بقول لا، هذا شيء، هذا الثمن باهظ، أنا عم بتأثر أكثر ما عم بأثر. أو إذا حدا بيقول لي تعرف شو فوت على أساس تأثر على ميزانيات، ولكن بالمقابل بدنا نسألك سؤال، هل حماس عملت جرائم في 7 أكتوبر؟ بتقول نعم. هل إسرائيل عملت جرائم في غزة؟ بتقول والله بعرفش. يعني طبعا هذا يعني تصريح رسمي لمنصور بدون كلمة والله. يعني سألوا أيخلر قال له هل حماس عملت جرائم 7 أكتوبر؟ قال نعم. أيخلر سألوا قال له هل إسرائيل عملت جرائم غزة؟ قال بعرفش. أنا عندي رأي ما معنى هذا الكلام، بس بديش أزيد لأنه بدي أترك مجال لإمكانية الوحدة، بديش أزيد، بس أنا عندي تقييم لهذا الرأي دي. تقييم تماما. فإذا بتسألني بتقول لي هل بتفضل خطة 922 اللي كلها الشاملة مع بعض 24.5 مليار، ولا تأخذ مليارين زيادة وتبيع الشروش بالقروش؟ كمان مرة، تبيع الشروش بالقروش، بقول لك لا، هذا ناجح مش صحيح. يعني هذا هو الشيء اللي احنا بدنا، هي الرؤية اللي بنحاول نبنيها. فأنا برأيي ذهب
1: إلى ليش صممتوا على الوحدة مثلا في ظل ما تقوله اتهامات؟
0: شوف
1: يعني
0: لأنه إذا بتسألني
1: اليوم قلت عندك تقييم،
0: شو تاريخ اليوم 11 حزيران؟ اليوم التاريخ 11 حزيران،
1: اليوم القبضة.
0: إذا بتسألني اليوم الخميس 11 حزيران بتقول لي هل التناقض الرئيسي بينك وبين منصور عباس، ولا انت ومنصور عباس على جنب ونتنياهو سموتش بين كبير على جنب الثاني؟ بقول لك لا، مع كل الاحترام، صحيح انه انا غضبان على نهج منصور اخر 4 سنين صحيح، ولكن التناقض الاكبر هو بيننا وبين هذه الحكومه الفاشيه. وبما انه شعبنا
1: انت ويا ايرجولان،
0: وبما انه شعبنا بده الوحده بكل قوه بكل قوه، وهذا ممكن يجيب 15 16 17 مقعد، فبقول افضل ان نذهب مع بعض من اجل ان نتاكد 100% انه منعنا نتنياهو بين كفير سموتش. فانا نعم، رغم كل ملاحظاتي وهي كثيره، بس بفضل الوحده الشامله على الفرقه.
1: طيب أستاذ أيمن عودي، خلينا نطلع على فاصل قصير، بعد نواصل حوارنا أعزائي المستمعين والمستمعات، ابقوا معنا دقيقتين ونرجع.
2: استوديو الخميس مع فراس خطيب.
3: مش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
4: إيروكا يعني أوبتيكا.
5: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
6: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومدير

0: الإدارية نوفال الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
1: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
2: الله يهدي البال، الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوزر باع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفور ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل سوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلى كل ضيفك.
3: وين المونديال؟
4: في ناس العالم.
3: أنا بحكي عن كأس العالم.
4: وأنا كمان، لأنه كل أخباره وتحليلاته وأهدافه والإثارة في ناس العالم على راديو الناس. من البداية للنهاية لا تفوت الحكاية، عيش المونديال مع ناس العالم.
3: أي أيام؟
4: أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من السادسة حتى السابعة، وأيام السبت من الرابعة حتى الخامسة. المونديال واي واي واي، كونوا على السمع.

0: تستمعون إلى استوديو الخميس مع فراس خطيب.
1: إذن عدنا لمواصلة هذا الحوار الخاص مع النائب أيمن عودي رئيس قائمة الجبهة العربية للتغيير. وطبعا في فترته الأخيرة الآن وفي الأيام نقول في الشهور الأخيرة قبل الانتخابات، ونحن نعرف بأن أيمن عودي لن يعود إلى مقاعد البرلمان، لكنه كما قال قبل قليل بأنه سيواصل العمل السياسي ضمن مبادرة سنأتي عليها بعد قليل. مرة أخرى أيمن يعطيك العافية. الآن يعني كنا قد تحدثنا عن الماضي المشترك، ما الذي حدث في الحلبة السياسية، ولكن خلينا نحكي ما يحدث اليوم. اللي صار اليوم إن هنالك في خلافات بين الأحزاب. على فكرة الناس ما بتعرف بالضبط ما هي الخلافات، ولكن بطبيعة الحال كان هنالك مفاوضات شاقة بين الأقطاب الأربعة للمشتركة، في هنالك محاولة وتعويل. ونحن في راديو الناس من أعلن أول من أعلن بأننا متجهون نحو قائمتين كان سكرتير الجبهة أمجد شبيطة وليس الموحدة، التي قالت فيما بعد أنه المساعي مستمرة. كيف تقرأ الوضع اليوم؟ يعني خاصة أنت المشروع اللي أنت عم بتقوله اليوم من رثاها أولا هي الجبهة وليست الموحدة، على الأقل على مستوى التصريح. الآن لا نتحدث،
2: شوف إحنا قبل سنة من اليوم كنا نحكي نعم للوحدة الشاملة بناء على برنامج حد أدنى. الموحدة قالت بدناش برنامج حد أدنى، بدنا قائمة فقط تقنية تقنية. فإحنا بصعوبة قلنا بتعرف شو، يلا نمشي، المهم نعمل الوحدة. وقالوا يعني بعدها بعد بيوم كل واحد بيروح إلى حال سبيله. قلنا بيمشي هالحكي، وهذا كان ما كانش برنامجنا الأول، يعني رحنا باتجاه الموحدة جذريا بعض موضوع. بعدين الموحدة طلبوا قائمة تقنية تعددية، زادوا كمان كلمة، قلنا لهم عراسنا موافقين. بعدين زادوا ومع تقاسم أدوار، وبعدين زادوا كمان جملة بعرف شو، أنا مش حافظها المصبوط. هذا مرة السادات كان يقول عن ليبيا، شو هذا الود المجنون ده اللي عنده الجماهيرية العربية الاشتراكية، خد نفس بقى، الديمقراطية خد نفس تاني، العظمى خد نفس. فكل شوي يزيد شغله. يعني احنا قلنا انه يا رجل احنا بنخوض انتخابات مع بعض، وتيجي الصبي بنصلي على النبي، خلينا نشوف ماذا ستفرز الانتخابات ومنقرر. وأصلا القائمة المشتركة الحقيقة بطبيعتها هي أيضا سياسية وأيضا تقنية بطبيعتها. لماذا؟ أول

0: لماذا سياسية؟ ليش إحنا مع التجمع والتغيير والموحدة ومش مع الليكود؟ لأنه يجمعنا أنه أقلية في خطر، يعني هذا فيه بعد سياسي. وليش هي تقنية؟ لأنه بطبيعة الأمر بعد الانتخابات كل واحد بيقدر يعمل إيش ما بده. ما هو لما كان معنا بال15 ما هو تركنا هناك، يعني كل واحد بيقدر يعمل إيش ما بده وين ما بده، فهي بطبيعتها أيضا سياسية وأيضا تقنية. امشي. فبعدين طلب إشي جديد، إنه أنا بفوت على حكومي، وعلى فكرة هني بقوله بدهنش إياه، هو بيقول أنا بفوت على حكومي وإنتوا بتدافعوا عني وتدافعوا عن الحكومة. ولك يا حبيبي إيش
1: تعهد
0: هذا؟
1: تعهد بعدم إسقاط الحكومة.
0: إيش هذا؟ إيش هذا الكلام؟ إحنا خلينا نروح مع بعض، وبعد الانتخابات تيجي الصبي من صلي على النبي من قرر كيف نتصرف. أما إيش خلينا نخوض الانتخابات مع بعض؟ فصارت بطل تقنية، صارت فيها شروط، ولكن شروطه هو. يعني احنا تخلينا عن شروطنا من اجل التقنية اللي بده اياها، بعد ما وفقنا عليه هو اللي حط الشروط. طب شو بدك بالحكي؟ شو بدك بالحكي يا زلمي؟ اسا خلينا نفوت مع بعض، كلنا مع بعض نجيب اكبر عدد مقاعد، منشوف شو المستجدات بالخط السياسي ومنقرر يا نبقى مع بعض يا ما نبقاش مع بعض. منطقي هذا الكلام؟ منطقي.
1: طلع هو يعني خلينا نقول في المنطق تبع الموحدة، انه في ذلك الوقت عندما تشكلت حكومة مع نفتالي بنت، وهناك اتهام واضح بهذا الموضوع، يقول بأنه
0: شو اسمه نفتالي بنت
1: في ذلك الوقت منصور عباس، نائب منصور عباس قال بشكل واضح بأنه يعني عامله بسميكم بالاسم كمان، أيمن عودي وأحمد طيبي في ذلك الوقت القائمة الجبهة، على إفشال هذه الحكومة، على إسقاطها. ونتيجة هذا الموضوع أجينا على حكومة يمينية لم يكن أسوأ منها.
0: خلينا نوضح الأمور بشكل قاطع. اولا شكرا انه بعطينا هاي العضلات العظيمه، انه احنا بنسقط حكومات. تعرف هذا الشيء يعني مش بسيط، بتعرف لما حدا بيحكي عن التاثير، اسقاط حكومه اسرائيل، والله هي كلمه تاثير برضو كبيره، يعني مش بسيطه. فشكرا على ولكن الحقيقه غير هيك. الحقيقه انه مش احنا اللي اسقطناها، هي الحقيقه. يعني انا مش قابل هذا الشرف اللي بيقول لي انتم اسقطتم الحكومه. ليش انا بقول لك انه يعني مش شايف انه هذا مهنيا مش صحيح الكلام؟ لانه يا سيدي صلنا 4 سنين بدنا نسقط هاي الحكومه، مش بس احنا، في 1,000,000 واحد بينزل على الشوارع كل اسبوع عشان نسقط هاي الحكومه. قعد 3 سنين 1,000,000 واحد، مش احنا، اشكيناز، بيض البشرية، كانوا بالجيش، وصلوا لقادة أركان بالجيش ولا لجنرالات كبيرة بالجيش، بينزلوا أسبوعيا عشان يسقطوا هاي الحكومة. مش ناجحين. ليش مش ناجحين؟ لقينا حكومة مبلورة 64 واحد ثابتين، عشان هيك مش قادرين يسقطوها.
1: ولو ما رحتش أنت على الانتخابات في ذلك،
0: لسه بحكي لك، هاي الحكومة السابقة بلشت من 61، بعد كم شهر صارت 60 الائتلاف، 60 المعارضة، بعد ما عديد سلمان تركتها، 60 إقبال 60. كيف بدها تمشي قرارات؟ مش بس هيك، صارت عدة قوانين، وبحق يعني مازن غنايم بحق بيقول لك أنا بقدرش أصوت مع قوانين أبارتايد في الضفة الغربية، بحق. إسا منصور زعلان على مازن لأنه مازن بدوش يصوت مع قوانين الأبارتايد، منصور بده مازن يصوت مع قوانين الأبارتايد، هاي الحقيقة. مازن بيقول له يا أخي أنا بقدرش، غيدار ناوي من ميرس بتقوله أنا بقدرش، وهدول أعضاء حكومي، أعضاء ائتلاف حكومي. فسقطت الحكومة من داخلها، ما قدرش تصمت. مش بس هيك، أحمد طيبي حكى معي قال لي أنا شايف في وضع تغير، إنه يائير لابيد رئيس حكومي مش معناتنا نفتالي بنت رئيس مجلس مستوطنات رئيس حكومي، هذا وضع آخر. أنا بدي أقترح عليه إنه مستعدين إحنا على القليلة، أنا وأسامة، يا أخي أسامة السعدي، أحمد طيب وأسامة السعدي، ندعمه لأنه صارت 60، مش عنده أغلبية، مقابل أمور جدية، خاصة أنه هذا لبيد ومش نفتالي بنت. فراح الطيب عند لبيد وقال له إحنا مستعدين مقابل 1, 2, 3, 4. يائير لبيد قال له بقدرش أناقشك على التفاصيل. على فكرة أنا عم بحكي بينفع هذا الكلام يترجم للعبري ينبعث ليائير لبيد، يائير لبيد بده يحكي مزبوط هذا الكلام اللي عم بحكيه. قال له للطيبي نفتالي بنت ما كانش بيقبلكو هو رئيس حكومي، كيف بده يقبلكو إذا هو مش رئيس حكومي؟ هو بترك الائتلاف لأنه أنتو تعتبروا من داعمي الإرهاب. فحتى هذه المحاولة لأحمد طيبي أن ينقذ شيء لما كان لبيد مش بنت رئيس الحكومة فشلت، لأنه الائتلاف بيقبلش يعتمد علينا بمواقفنا، مش علينا إحنا، على الحركة العربية التغيير. فهذه فرية. أنا بدي أحكي لك،
1: ضل في ادعاء واحد أستاذ أيمن، يعني بالآخر عم بيحكوا أنه كمان أنت قمت بما قمت به كقائد سياسي، ذهبت وأنت أخذت آرائك أكثر تشددا في فترة إسقاط الحكومة في ذلك الوقت. ذهبت إلى القدس الشرقية، تحدثت كل من يخدم الجيش والشرطة في ذلك الوقت، وهنالك من رأى والإشي موجود ومش إشي جديد اللي كان في القدس، يعني هذا ليس جديدا. أنت اخترت توقيت جديد حساس في ذلك الوقت ربما كي تقطع الاحتمالات أنه يكون في هنالك أي تشكيل لحكومة. يعني أنت بديت كمتطرف كي لا أخذوك، كي لا اقترحوا عليك أي إشي في هذا السياق.
0: شوف دكتور فراس، أنا كنت بالناصر ولا بالقدس الشرقية؟ القدس الشرقي باب العمود، مزبوط،
1: صحيح.
0: منطقة محتلة، مزبوط. قلت لشبابنا أن لا يخدموا في قوى الأمن في المناطق المحتلة. هذا الكلام اللي قلته يا رجل. يا رجل إيش أحكي لك؟ في دولة بالعالم توافقش معي؟ يعني إذا أنا بحط كلامي بالأمم المتحدة، في دولة بتصوت ضده؟ دولة واحدة واحدة واحدة واحدة، بتمشوا ألمانيا اللي دائما مع إسرائيل. بتحكي لي أنا غلطان إنه أنا بحكي يا شبابنا؟ يعني كيف توقفوا المسجد الأقصى؟ كيف شباب يعني يذهبوا إلى الأمن الإسرائيلي بالمناطق المحتلة بوقفوا المسجد الأقصى، بيمنعوا الناس من يجوا؟ إيش هذا الكلام فيه تطرف؟ أنا بترشوا يا أخي الناس، أنتوا اللي عم تسمعوني إسا ركبين سيارات مروحين من الشغل، إذا أنا بطلب من شبابنا أن لا يكونوا جزءا من آلة الاحتلال في الضفة، في غزة، في القدس الشرقية، يا جماعة في حد عم بيسمعني بيقول إنه هذا الكلام متطرف؟
1: لا بس كان إنه هالقد يعني الموضوع هو بس هذا هو الهم الذي كان، ولا إنه كان في عندك يعني أغراض سياسية وراء هيك تصريح؟
0: لا لأنه هذا مليون شيء، هذا موقف ثابت وموقف معتدل وينساق تماما مع القانون الدولي تماما، ما فيه حب التطرف يا رجل. هذا كلام إنساني، كلام أخلاقي من الدرجة الأولى. شوف أنا بقدر أتفق معك، بقدر أتفق معك إنه إذا في أفق سياسي مثلا يا أخي بعد أسبوعين ثلاثة بكنت مشوا 9-2-2 فتعامل تكتيكيا انه ما تفجر الشيء، بقدر افهم هذا الاشي. او بدك توصي على جانس عشان تمنعه نتنياهو فاتعامل بسياق، بقدر افهم هذا عمل سياسي مقبول، ولكن ليس على حساب المبادئ، وانما مرات بتخفض لهجتك، مرات بتعلي لهجتك، هذا بيمشي. ولكن انا بقول لك انه موقفي في ذلك الحين هو موقف مش متشدد لاي اتجاه في صلب موقفنا الانساني والوطني.
1: طيب احنا وصلنا لهون زي ما بقولوا، وصلنا لهون الان في هنالك محادثات لتشكيل المشتركة. بعدك مصمم انه المشتركة اشي افضل، خاصة وانه يعني هنالك من يرى انه اسقاط نتنياهو ربما المشتركة ليست افضل خيار ابقائها من اجل اسقاط نتنياهو، لانه هذا قد يضعف المعسكر المعادل لنتنياهو حتى لو رفع تمثيل العربي.
0: يعني احنا مرة كنا ارادة شعب، اسا بدنا نصير ارادة نفتالي بنات؟
1: يعني ممكن
0: هنالك إرادة شعب المشتركة،
1: ممكن بعد 7 أكتوبر
0: إرادة نفتالي بنت بده يصير أسمها. شوف دكتور فراس يا أخي، إذا كان قبل الانتخابات بأسبوعين نتنياهو قضى على اليورانيوم بإيران وعمل مؤتمر صحفي وقال للمجتمع الإسرائيلي اليهودي أنقذته 50 سنة لقدام، وفجأة قفز 61 مقعد، إيش يا رجل؟ هذا هي استراتيجياتنا؟ تعرف إنه شمير هيك عمل قبل الانتخابات، قبيل الانتخابات بعز الحملة الانتخابية ضرب المفاعل النووية في العراق
1: بيجن،
0: وهذا شمير بيجن معك عق بيجن، وهذا اللي خلاه يفوز بانتخابات، زعل بيريس وبتهرب بعد حرب الخليج الأولى بالتسعين. كل أعضاء الكنيسة مضوا تقدير لبيجن إلا بيرس ما قبلش يمضي لأنه مقهور إنه كيف بالانتخابات استغلها،
1: سرب الأمور الأمريكيين في ذلك الوقت.
0: نعم. فتصور مثلا نتنياهو يعمل هيك وفجأة نتنياهو يجيب 58-51-61. إسا إحنا بدنا نقيم قائمة مشتركة بإرادة نفتالي بنت ولا إرادة شعب؟ شو صابنا يا رجل؟ شو صابنا؟ معقول هاي هي استراتيجياتنا؟ ثانيا نشوف في شعب بيبني على أسس ثابتة وخطوة ورا خطوة، وفي على يعني هيك إجرين دجاجي هيك بدنا إحنا، هاي زبطت ما زبطتش، علقنا بالإئتلاف ما علقناش بالإئتلاف، زبطت مع لا فلتت بآخر لحظة، هاي مش استراتيجية شعب يا رجل، هاي مش استراتيجية شعب. خلينا نبني استراتيجياتنا إنه نكون أقوياء، نمنع الفاشية على القليلة، إسا نمنع هي قليلة. بتعرف شو لما بنحكي عن التأثير؟ شوف دكتور فراس كلمة التأثير كمان مرة، على فكرة أنا بعتبر كلمة التأثير أهم كلمة بالسياسي، يعني في مقولة لماركس إنه كل الفلاسفة جاءوا ليفسروا العالم ودورنا أن نغير العالم. يعني كلمة التغيير التأثير أهم كلمة بالعمل السياسي. طيب إذا بنعمل قائمة مشتركة بنجيب 15 16 17 بنمنع نتنياهو.

0: وبين كبير سموتش 100%. هذا تأثير ولا مش تأثير؟ ما معنى التأثير؟ هذا التأثير الكبير، فلنقم بهذا التأثير الكبير بإيدينا. يعني
1: قبل ما نفوت هيك شدي، بعد فينا ثلاث مواضيع. هنالك اتهام، وأيضا يصلني أنا على التلفون عندي، بأنكم أنتم عندما كنتم قوة وحتى مع بعض أو غير بعض فشلتم في أن تخلقوا واقع شعبي ضد العنف والجريمة، وهي القضية الأولى التي يعاني منها شعبنا اليوم. شو عندك تقول في نهاية ولايتك السياسية في البرلمان في هذا الموضوع لكل من يستمع؟
0: أولا للأسف الشديد، للأسف الشديد، كل ما قمنا به من إغلاق شوارع، شارع ست، إغلاق أيالون، من مظاهرات غير مسبوقة، من يعني عملنا شغلات غير مسبوقة. أنت وأنا دكتور فراس، أنت وأنا أولاد جيل اللي لما كنا نسمع كلمة إغلاق شوارع كنا نحسه عمل ثوري يعني بخوف مرعب. تتذكر هيك بجيل 20-21 سنة شو معنى إغلاق شوارع؟ احنا صرنا نخلق شارع ستي مرة ورا مرة ورا مرة، صرنا نخلق أيالون، عملنا كثير شغل. انا على فكرة كان عندي لقاء مع الامين العام للأمم المتحدة قبل اسبوع، ولكن بسبب الحرب والمطار والى اخره اجلته لاسبوعين بموضوع الجريمة. يعني هذا الموضوع مفروض كلنا مع بعض نحط ايدينا مع بعض، وعلى فكرة قائمة مشتركة شاملة بتمنع بين كبير 100% انه يكون وزير للأمن الداخلي، فعلى الأقل في شيء تريحنا منه، ونباشر من جديد من أجل يعني هذه القضية اللي هي أكثر قضية موجعة مباشرة للناس خلال أكثر من عقدين من الزمن. وأنا بقول انه الملاحظة اللي قالها الأخ اللي بعت لك إياها بقول له ملاحظتك على راسي من فوق. خلينا نستمر مع بعض، وبعد هاي الدورة بعد ما تنتهي نستمر مع بعض بالنضال ضد الجريمة. ما في إلنا حل غير نحط إيدينا ببعض والناضل مع بعض ضد الجريمة. مع هاي الملاحظة أنا بقبلها تماما.
1: والآن يعني إلى أين ستتجه إذا تقدر تحكي عن المبادرة الآن؟ يعني هنالك من يتساءل أيمن عودي سينهي، أنت حكيت عن مبادرة ستأتي عمل سياسي، بأي اتجاه؟ يعني الوضع في الجبهة بتطلب حدا يمسك المواضيع بعدين، والوضع بالأحزاب يعني بناء كوادر.
0: قديش معي وقت قبل الإعلانات القادمة؟
1: يعني معنا سبع دقائق.
0: ممتاز ممتاز دكتور فراس وجميع كل من يسمعني. شوفوا يا جماعة، في موضوع الجريمة، في موضوع التمييز، في موضوع العنصرية، في موضوع هدم البيوت، في موضوع الاقتصادي، في موضوع، في كثير كثير كثير مواضيع. بس أنا بقول لكم جميعا اللي عم تسمعوني، في موضوع هو المغذى اليومي لكل شيء سيء اسمه استمرار الاحتلال. أنا بدي أسألكم كل اللي عم بيسمعوني إسا، إذا بتسألوا كل واحد، تسألوا أنفسكم وين نسبة كان أفضل وضع لإلنا، كلكم رح تحكوا بعد تفكير إنه سنوات التسعينيات، مرحلة أوسلو وانفراجي، الوضع الاقتصادي تحسن، العلاقة العربية اليهودية تحسنت. وين أكثر مرة عانينا جميعا؟ كلكم رح تحكوا آخر 3 سنين بعد 7 أكتوبر. إيش الموضوع بالحالتين؟ موضوع الاحتلال، الانفراج السياسي مقابل 7 أكتوبر والحرب. هذا الموضوع هو المغذى الأساسي. يعني الشاب اليهودي بيخلق إنسان مثل باقي البشر، مثل كل البشرية، إنسان بريء، طفل، مثل كل الناس. بيروح على الجيش 3 سنين، بيرجع بعد ما يشوف محمد وسميح وعادل هناك بالضفة وبغزة، بيرجع بيشوف محمد وسميح وعادل هون، كيف بيتعامل معنا؟ الاحتلال هو المغذى الأساسي للعنصرية، للكراهية، للوضع الاقتصادي الصعب، لموضوع الجريمة بتعاملوا معنا كأعداء. ليش؟ لأن جزء من الشعب الفلسطيني. هذا الموضوع في حاجة إلى جانب كل العمل اليومي مجموعة تتفرغ كليا من أجل هذه القضية. يعني في هناك يا البعوض الهيسس إيش ما بتقول، ولكن في المستنقع، إلى جانب أنه لازم تقضي على الهيسس والبعوض والأخري، بس في حدا لازم يجفف المستنقع. إحنا طالعين بمبادرة عربية يهودية من أجل الوصول إلى سلام على أساس دولي إلى جانب دولي. إحنا الانطلاقة ستكون 29-11، من جهة هي ذكرى التقسيم، من جهة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني. الانطلاقة 29-11 مهرجان ضخم انطلاقة بهذا الموضوع. سنعمل بالعام الأول بموضوعين. الأول عريضة يوقع عليها 1,000,000 إسرائيلي و1,000,000 فلسطيني اللي تطلب حل إنهاء الاحتلال طبعا دولي إلى جانب دولي، و الأمر الثاني مئات المجموعات حسب المهن، أطباء من أجل السلام، محامون من أجل السلام، لاعبو كرة قدم من أجل السلام، جماعة بيئة من أجل السلام، معلمو مدارس من أجل السلام، عاملون من أجل السلام في كل مجالات الحياة. إحنا مجبورين نخلق هذا الجو، فإلى جانب العمل البرلماني

0: والعمل اليومي والميزانيات، موضوع الجريمة وكل هالأمور، في حاجة لوضع طاقات كبيرة إنه المغذي الرئيسي اليومي لكل هذه الشرور وهو الاحتلال، لازم ناس اللي تتفرغ كليا من أجل هذه القضية. هذه القضية أنا أهيب بكل إنسان عم بيسمعني إنه يبعت لي رسالة واتساب، يتصل فيه يقول لي أنا بدي أنضم لهذا المشروع، في ضرورة وطنية وإنسانية من أجل شعبنا الفلسطيني بغزة بالضفة القدس الشرقية، ولكن من أجلنا نحن أيضا، إحنا جزء من هذه القضية. لازم التفرغ، يعني أنا سأتفرغ كليا ليل نهار فقط من أجل هذا الموضوع.
1: طيب بما أنه إحنا يعني نأتي بعد قليل إلى نهاية حوارنا، لابد لي أن أسألك هيك أسئلة يعني مجلات العائلي، يعني إحنا شايف إحنا عم نسمعك أكثر، لأنه اليوم أنت ليس في مكان قرار مثل ما كنت في السابق، أنت لا تقود القائمة المشتركة أو الحزب، فلذلك إحنا يعني عم نحاول نسمع أكثر من ما نسأل. بكل ما يتعلق في موضوع قراراتك، إذا بدنا نأخذ قرار أنت فخور فيه وقرار ندمان عليه على مدار في حياتك السياسية البرلمانية، خلينا نقول
0: اللي بعتز فيه هو المشترك الشاملي، خاصة لما جبنا 15 مقعد. أنا بعتبر هاي أهم من 922 اللي بعتز فيها جدا جدا، 15 مليار شيكل مباشرة. ولكن بدون أدنى شك إنه المشترك الشاملي اللي وصلت ل 15 مقعد تبقى هي النجم الذي يشير إلى الشمال.
1: وإيش الندمان عليه؟
0: إنه لم أكن على يعني إدراك تام بمدى نية الموحدة بترك المشترك. هذا أمر بيأسفني جدا، يعني بحكي يا ريت عملنا كل شيء بالدنيا من أجل أن تبقى القائمة المشتركة موحدة كلنا مع بعض.
1: في قصة بالكنيسة هيك بتحب تحكيها صارت معك وأثرت فيك، أو روتين يومي كان عندك اللي أثر فيك بشكل كبير؟ لأنه في مؤسسة اللي فيها كثير صراعات، خاصة في قضية الهوية، خاصة في قضية العربي في الكنيسة وما إلى ذلك.
0: أولا أنا يعني بدي أحكي للناس أنه أنا بكتب يوميات، يعني كل يوم بكتب تقريبا 3-4 صفحات عن شو صار بنفس اليوم، وهاي اليوميات راح أنشرها بعد شي 30 سنة يعني، أو أوصي أنه أنشرها لأنه بعرف شو بده يصير بعد 30 سنة.
1: العمر كله إن شاء الله.
0: الله خليك. ولكن ليش؟ لأنه الحقيقة تعلمت هذا الموضوع من خليل السكاكيني اللي كان يكتب يوم يوم، وهاي أكثر يعني وثيقة حية عن حياة الفلسطينيين في ذلك الوقت. وفي فرق هائل بين اليوميات وبين المذكرات. اليوميات فيها كل الحقيقة، على فكرة ولا مرة في كل الحقيقة، لأنه يعني لو أنا وياك قاعدين تقييمنا لهذا اللقاء مش مثل بعض، وتقييم الناس لهذا اللقاء ممكن مش مثل تقييمي، ولكن أقرب إلى الحقيقة من مذكرات بوعي مختلف بعد جيل مختلف تكتبها. فمرات بالصدفة برجع لإشي كتبته قبل 9 سنين بحكي الله والله ما أنا عارف إنه هذا إشي صار، بلاقيه مكتوب وبالتفصيل. فبرأيي سيكون بها إفادة وطنية مهمة لشعبنا عن تلك المرحلة اللي عشناها مع بعض.
1: أنا بأيمن عودي يعني نتمنى لك التوفيق في مشاريعك الجديدة، ويعني أكيد في ناس بتحب تشكرك على الفترة الطويلة، وفي ناس كمان اللي هي أقل حبا، ولكن يعني هذا كله ياتوا لا يلغي
0: بس
1: التقدير.
0: كل أبناء شعبي اللي بحبه واللي بحبوش، واللي إنه أنا مغرم بشعبي، أنا عاطفي جدا جدا جدا تجاه شعبي. نعم. بحب أبناء شعبي.
1: وبهذه اللهجة الإيجابية نشكرك جزيل الشكر على حضورك إلى الاستوديو في استوديو الخميس. أعزائي المستمعين والمستمعات، كنا مع هذا الحوار الطويل مع النائب أيمن عودي رئيس قائمة الجبهة العربية للتغيير. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإن شاء الله يعني نلقاكم، وإن شاء الله هيك الأخبار تكون أفضل والمستقبل يحمل معه بشائر أفضل. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
2: استوديو الخميس مع فراس خطيب.

0: وين المونديال؟
1: في ناس العالم.
0: أنا بحكي عن كأس العالم.
1: وأنا كمان، لأنه كل أخبار وتحليلات وأهداف والإثارة في ناس العالم على راديو الناس. من البداية للنهاية لا تفوت الحكاية، عيش المونديال مع ناس العالم.
0: أي أيام؟
1: أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من السادسة حتى السابعة، وأيام السبت من الرابعة حتى الخامسة. المونديال واي واي واي، كونوا على السمع.

0: الله يهدي البال. الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل سوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلى كل ضيفك.
1: إيروكا يعني أوبتيكا.
2: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
5: مش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثي ب 89 شيكل و 90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثي ب 24 شيكل و 90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب 49 شيكل و 90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب 14 شيكل و 90، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9 شيكل و 90، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و 90، الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة.
6: من مجموعة المشهداوي.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أعلنت الطواقم الطبية وفاة سيدة في الثمانين من عمرها متأثرة بإصابتها جراء انفجار وقع في الحي اليهودي بالبلدة القديمة في القدس، كما أصيب رجل في الخمسين من عمره بجروح خطيرة ونقل إلى مستشفى شعرة سيدك لتلقي العلاج. وأفاد سلطة الإطفاء والإنقاذ بأن التحقيق الأولي يشير إلى أن الحادث نجم على الأرجح عن تسرب غاز في إحدى الشقق ما أدى إلى وقوع الانفجار. تسببت احتجاجات اليهود المتدينين في إغلاقات مرورية واسعة على شوارع رقم 1 و4 و6 ما أدى إلى ازدحامات في عدد من المناطق والطرق المركزية في البلاد. وفي السياق، أوصت شركة نتيفي إسرائيل السائقين بالاستعانة بطرق بديلة والاستعداد لتأخيرات في حركة السير. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن المواجهة مع حزب الله ما زالت مستمرة، معتبرا أن الطائرات المسيرة التابعة للحزب تشكل أحد أبرز التحديات الأمنية في شمال البلاد. وفي السياق، أعلن نتنياهو أن الحكومة تعمل على إقرار حزمة دعم اقتصادية واسعة لعدد من مدن الشمال تشمل الناصرة وعكا وكرمئيل وصفد والعفولي وطبرية ونوفا جليل. أفادت حركة السلام الآن الإسرائيلية بأن الحكومة تتجه للمصادقة على خطة جديدة لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية بتكلفة تقدر بنحو 1 مليار شيكل. وبحسب الحركة، تشمل الخطة إقامة مستوطنات جديدة وربطها بشبكات البنى التحتية وسط انتقادات من جهات معارضة للاستيطان. أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون ترأس اجتماعا ضم قائد الجيش ورئيس الوفد المفاوض وأعضاء الفريق العسكري المكلف بالمفاوضات. وأضافت الرئاسة اللبنانية أن عون زود الوفد اللبناني بتوجيهات استعدادا لاجتماع مرتقب في واشنطن لبحث ملفات مطروحة على جدول المفاوضات. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن على جميع الأطراف العمل للتوصل إلى تسوية دبلوماسية تحترم سيادة لبنان وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي. وأضاف غوتيريش أنه يدعم حق الدولة اللبنانية في حصر السلاح بيدها، معتبرا أن هذه العملية يجب أن تبدأ بوقف شامل لإطلاق النار.

قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن طهران سترد بقوة على التهديدات الأمريكية، وذلك تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن توجيه ضربات أشد لإيران. هذا وكان قد هدد ترامب بالسيطرة على جزيرة خرج الإيرانية التي تعد مركزا رئيسيا لصادرات النفط في إيران إلى جانب منشآت نفطية أخرى. وزعم ترامب أن الولايات المتحدة ألحقت أضرارا واسعة بالقدرات العسكرية لإيران، معتبرا أن فرض السيطرة على مواقع الطاقة الإيرانية قد يمنح واشنطن نفوذا أكبر على أسواق النفط والغاز بحسب تعبيره. أفاد موقع بلومبرغ بأن مسؤولين أمنيين كبارا من الإمارات وإيران عقدوا لقاء مباشرا هو الأول من نوعه منذ اندلاع المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. وبحسب التقرير عكس الاجتماع توجها متزايدا لدى الجانبين نحو تهدئة العلاقات الثنائية في ظل إدراك متبادل لأهمية الحفاظ على قنوات التواصل والاستقرار الإقليمي. نقلت وكالة فارس عن مصدر مقرب من الوفد الإيراني المفاوض أن طهران لم تتراجع خلال المفاوضات عن مواقفها أو ما وصفته بخطوطها الحمراء. وأضاف المصدر أن التهديدات الأمريكية جاءت نتيجة رفض إيران تقديم تنازلات بشأن مطالب اعتبرتها غير منطقية، مشيرا إلى أن واشنطن لم توافق بشكل كامل على المقترح الذي قدمته طهران. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس التطورات الإقليمية في أعقاب الهجمات الأمريكية على إيران. وقالت الخارجية الإيرانية إن عراقجي حمل واشنطن مسؤولية تداعيات التصعيد، معتبرا أن التحركات الأمريكية الأخيرة أضعفت اتفاق وقف إطلاق النار. أحوال الطقس. يكون الطقس هذه الليلة صافيا إلى غائم جزئيا، أما غدا فتستقر الأجواء دون تغير يذكر على درجات الحرارة مع طقس معتدل في معظم المناطق. ختام النشرة، بعد قليل تتابعون مع الزميل فادي مصطفى برنامجه الجديد ناس العالم. في أمان الله.

في أحداث كثيرة بالعالم، لكن في حدث واحد بيخلي العالم كله يوقف ويتفرج. حدث بتستنى الشعوب كل 4 سنين بتجتمع فيه، وعلشانه العائلات بتتزين عشانه الشوارع بالألوان والأعلام والهتافات. المونديال، أكبر احتفالية رياضية على وجه الأرض. هون بتشوف دموع الفرح ودموع الحزن. هون لاعب بيحقق حلم عمره، ولاعب ثاني بتضيع منه فرصة انتظرها سنوات طويلة. كل لمسة لها معنى، كل هدف ممكن يغير مصير منتخب كامل، وكل مباراة بتكتب قصة جديدة. في المونديال بتختلط اللغات، الألوان والثقافات، لكن الجميع بيتفق على إشي واحد، حب اللعبة. وللحظات بنحاول نحط كل الخلافات على جنب ونعيش الفرحة والتشويق ولمة العيلة قدام الشاشات، لأن المونديال مش بس بطولة، المونديال ذكريات، أحلام وقصص بتضل معنا لسنين. ومن هون من راديو الناس رح نعيش معكم كل لحظة لحظة بضح لحظة، كل هدف، كل فرحة وكل حكاية. كونوا على السماع مع ناس العالم. ناس العالم، الأحد، الثلاثاء، الخميس، من 6 حتى 7، وأيام السبت من 4 حتى 5. كونوا معنا.

واي ولعت بطاقات الإيجابية. رح نكون معكم في ناس العالم والمونديال طبعا، كل الإثارة رح تكون معنا في ناس العالم. ولما أنتوا نايمين ما تخافوش، المباراة بلشت أنتوا نايمين، وإحنا بنقولكم يا ميت صباح الخير، لأنه أول ما تصحوا من النوم المونديال عنا أول بأول، نتائج المباريات، التحليلات، قرارات الفار، الكواليس، أجواء من قلب الحدث، وكل كبيرة وصغيرة. علشان هيك حملوا تطبيق ناس هاي بالبداية، وتابعوا برنامج المونديال ناس العالم.

كل شيء حلو، كل شيء حلو في المونديال، كمان الطاقات وكمان ايضا الموسيقى، قسم بالعربي قسم بالاجنبي، وراح نسمع كثير، وراح يكون طبعا مع تفاعلكم نسمعكم وبنحكي لكم عن المونديال وبرنامج ناس العالم على راديو الناس برعايه كينج ستور المشهداوي. طبعا شاشاتك للمونديال من كينج ستور مشهداوي بيت الكل، ولما الشاشه جاهزة من كينج ستور مشهداوي فيها الأهداف، فيها الإثارة، فيها المتعة، بالأخص الآن مع حملات أسعار أيام زمان كمان فترة المونديال في كينج ستور مشهداوي. طبعا زوروا الفروع القريبة المختلفة الموزعة في أرجاء البلاد، وتستناكوا سلات شرائية بأفضل الأسعار. كينج ستور مشهداوي والشاشات جاهزة لأحلى مونديال.

0: اوكي بلشنا في ناس المونديال واليوم بهالاحتفالية بدنا نسمع اصوات الزملاء محبي الساحرة المستديرة. طبعا كل واحد ولونه كل واحد واختيار. والبداية رح تكون مع الزميلة عارين نصار مديرة السوشيال في راديو الناس. هلا كابتن عارين.
1: مرحبا فادي لك ولجميع المستمعات.
0: كل المونديال وانت بألف خير.
1: وانت بألف خير يا رب. وكل عشاق الساحرة المستديرة.
0: طبعا طاقات حلوة. وطبعا منشوف المونديال 4 سنين الناس بتنتظر لها الحدث الكبير. شخصيا وين المونديال بيمسك عارين نصار؟
1: صراحة أنا منتخبي العالمي الأول يا فادي. طبعاً منشجع المنتخبات العربية هذا السنة تحديداً.
0: واضح.
1: لأنه 8 منتخبات بإنجاز تاريخي يعتبر للمنتخبات العربية. ولكن منتخب اللي بشجعه منذ الطفولة هو البرازيل. وبميل كمان للبرتغال طبعاً بسبب وجود الدون فيه.
0: رح نيجي لمنتخبك ورح نيجي للدون ورح نيجي لكل اللي بتحبيهم. ولكن في اليوم يوم عارين انت ملكة السوشيال عنا في الراديو. وانت بتحبي السوشيال بتصبح على تغريدة بتنهي اليومك في تويتر وطول نهارك هيك شغالي 24/7. وبالأخص في المونديال هناك نشاط يعني واكتظاظ للشبكة اللي عم نشوفها. كل كبيرة وصغيرة بيصوروها توليفة مونتاج اللاعب لما يوصل للطائرة لما يوصل للمطار. قديش أهمية هذا الإشي التصوير والتوثيق في بناء الماركة لكل منتخب ومنتخب؟
1: طبعا فادي الموضوع جدا مهم مش بس بما يتعلق بكرة القدم بكل إشي حوالينا حاليا.
0: نعم.
1: بالفترة الحالية السوشيال ميديا هو جزء لا يتجزأ من نهار أي إنسان بالحياة. واليوم صار يعتبر مهني حتى لملايين الأشخاص حول العالم. فما بالك بحدث مركزي زي هيك اللي بيستنوه كل سكان العالم بدون استثناء. يعني حدث مركزي بيجمع دول العالم بملعب
0: يعني محب للكرة غير محب للكرة المونديال رح يصادف.
1: تماما لأنه كمان السوشيال ميديا بتخلق جو اجتماعي فادي للناس المتابعين للمونديال. وهذا الشيء تحديدا بلش يبين بشكل كثير كبير وضخم بمونديال قطر اللي كان ب 2020. كان حرفيا الموضوع يعني ترندات مش ملحقين عليها زي ما
0: بتقول. هي هالكلمة ترندات شفنا يعني أشياء بسيطة ولكن حتى الآن عالقة في الذاكرة. لو دسلك هيك عنها في شغل صغير مميز اللي كانت في قطر ممكن نشوفها اليوم أو يعني مضاعفات لها.
1: صراحة هو يمكن شوي بكير نحكي بالموضوع لأنه الموضوع اللي عن جد عم يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي فادي هو قديش كان تنظيم مونديال قطر رهيب.
0: نعم.
1: فالناس عندها شك إذا رح يكون أصلاً المونديال لهذا العام زي 2020.
0: على الأقل الافتتاحية بيحكوا أشي هيوج ضخم كبير.
1: صحيح افتتاحية مونديال قطر ب 2020 كانت خرافية انتشرت بشكل رهيب على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: حصدت على أكثر من تفاعل 5 مليارات شخص حول العالم. السنة بطبيعة الحال أكيد رح يكون في افتتاحية طبعا ضخمة بطبيعة الحال، ولكن من قطر إذا بدنا نتذكر مع بعض شو الأشياء اللي عالقة بالذهن بالذهن سوري، منفع نتذكر التيمية تاعت مونديال قطر اللي هو الشماغي اللي كان طاير بالمسرح خلال الافتتاحية، وكمان شيء مهم اللي تحول لترند ورافق مونديال قطر كل يوم، يعني حتى الناس اللي كانت تروح من بلادنا على قطر عشان تحضر المونديال صوروا ب 2020 اللي هو
1: 2020 المونديال كان
0: 2022
1: طبعا،
0: اللي هو الشاب يلي كان بمحطة المترو يلي كان حامل بإيده الكفي اللي بتشرح
1: شو كان يغني ويلكم ويلكم من هون ويلكم. شوف البساطة، شاب بسيط يعني في المجمل كان بده يوجه الناس انه روحوا يمين ولا شمال، 60,000 واحد سألوا وين نروح، فأجا قال ويلكم ويلكم من هون، رحب بالناس بهالبساطة، الكل صوروا، الكل استغل هذا الترند، يعني شفنا أيكونات وشفنا إيموجي حلوة، هاي اللحظات الساحرة عالقة في الأذان باعتقادك، يعني مع سحر المكسيك مع سحر كندا الولايات المتحدة ممكن نصادف هيك أشياء؟
0: طبعا رح نصادف هيك أشياء فادي، بالآخر كل بلد إلها ما يميزها بنفع نقول، وبتخيل يعني إذا ما خبتني إذا ما خبش توقعي رح يكون الأيكون تبع السنة بالمونديال هو شخص مكسيكي باللباس التقليدي.
1: أوبا.
0: لأنه شفناها هاي المشاهد حتى بقطر إنه الشخص اللي كان يلبس اللي هي القبعة الواسعة جدا
1: الألوان زاهية، يعني رح يركزوا على ثقافة المكسيك واللبس المكسيكي والمكيكو، وحكوا إنه أيضا في الافتتاحية بدهم يعني يبرزوا قديش أهمية هذا الطابع على الحضارة المكسيكية زي ما بتحكي.
0: صحيح طبعا، بحدث مركزي زي هيك اللي هو بيجمع 48 منتخب حول العالم ل 48 دولة، بتخيل انه اكيد رح يكون في حديث عن حضارة كل دولة بهذا الاحتفاء العالمي، وتحديدا الدولة المستضيفة لهذا الحدث.
1: والسوشيال ميديا حكينا أهميتها في المونديال، مين راح يتصدر المصدر المشهد هذا الكبير، هل هو منتخب أم لاعب، يعني راح يكون مونو شخص فريد باعتقادك ولا منتخب كامل أو بلد كاملة؟
0: اللي بميز المونديال فادي إنه دائما في مفاجآت أنت
1: صحيح
0: حياتك ما بتكون متصورها، ممكن يكون في
1: يعني لو أعطناك أنت اليوم بتكوني عارين تفضل أنت مديرة السوشيال للمونديال.
0: بالنسبة إلي في عندي موضوع كامل اللي هو الرقصة الأخيرة، اللاعبين اللي راح يلعبوا لآخر مرة في كأس العالم لهاي النسخة، وطبعا هن أساطير وقدموا كثيرا في أرقام قياسية،
1: يعني آخر إمكانية لتحقيق الحلم
0: تماما. غير هيك ممكن ناس حققت الحلم اصلا منهن زي ليونيل ميسي، راح يضل عالق بذهن الجمهور انه هذول الناس لاخر مره بيلعبوا في المونديال، نيمار جونيور كريستيانو رونالدو وفي غيرهن كثير طبعاً. مع حفظ كل تاريخ كل حدا منهن، فبالتالي بتخيل راح يكون في تركيز على تصوير لحظات الاخيره داخل الملاعب بحدث مركز زي هيك، وبطبيعه الحال مليون بالميه راح يكون في منتخب اللي هو النجم، وفي منتخبات اللي هي في عندها السنه تميز بينفع نحكي عن ادائها بالسنوات السنة.
1: نعم.
0: عنا البرتغال، عنا إسبانيا اللي عندها كل لاعبيها تقريبا هن من الجيل الشاب وبيعملوا أداء خرافي في أرضية الملعب،
1: ولكن حكيت كلمة صح، ممكن لفتة صغيرة من لاعب ساجدة احتفالية حلوة قبلة من ولد صغير للاعب هي تمسك تكون الأكت الحلو، ولكن يعني بحاجة لشغلتين، اللحظة الصحيحة والكاميرا الصحيحة.
0: صحيح، يمكن بترجعني هذا الحكي بالذاكرة لمونديال قطر لما أمهات لاعبي منتخب المغرب شاركوهن الاحتفالية في الملعب،
1: مميز.
0: تحولوا لكاركتير، تم نشر الفيديوهات بشكل رهيب على موقع التواصل الاجتماعي، فزي ما بيحكوا هي نعمدين عم نستنى، رح نتابع الليلة الافتتاحية ورح نتابع مع المباريات ونشوف مين اللي رح يسطع نجمه.
1: وقبل أن ودك عارين في السوشيال ميديا والأخص الصفحة الفاعلة طبعا لكل الصفحات الفاعلة في راديو الناس، إيش بانتظارنا هالشهر؟
0: بانتظارنا تغطية كاملة تماما أكثر من شهر 39 يوم طبعا، لا عشان في عنا 48 منتخب دي
1: طبعاً
0: كل يوغد حقه، رح يكون في تغطية كاملة على الراديو على تطبيق ناس وعلى السوشيال ميديا كمان صفحاتنا بالتواصل الاجتماعي، ورح يكون في عنا مواد مميزة اللي هي بس رح يتم طرحها براديو الناس، بس بدنا نحكي للمستمعين يتابعونا بكل منصاتنا ومواقعنا وخليكم معنا بفترة المونديال،
1: تابعونا في كل منصاتنا زي ما بتقول عارين نصار الزميلة وهي مديرة السوشيال في راديو الناس. عارين معي اسمعي عمر مرموش والأغنية المصرية، بدي أشكرك وبتمنى لك ولكل المستمعين أحلى مونديال.
0: شكرا فادي.

0: البرنامج برعاية
1: كينج ستور، شاشتك للمونديال من الكينج ستور بيت الكل.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على شعر صحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينج ستور. فخاد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و90، نكترينا 1 كيلو ب 12 شيكل و90، كرز أحمر مغلف العلبة ب 15 شيكل و90، جرانك حمراء، مانجا، مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/6، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
5: إيروكا يعني أوبتيكا.
6: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
0: هذا البرنامج برعاية
1: كينج ستور، أسعار أيام زمان كمان بفترة المونديال. كينج ستور بيت الكل.
2: من مجموعة المشهداوي.
7: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
8: ناس العالم مع فادي مصطفى.
9: من جديد انتم معنا في ناس العالم، وسمعنا السوشيال واثر السوشيال والتوقعات من السوشيال ميديا، وكانت معنا زميلي عارين نصر. اليوم بالاحتفالية بدنا نسمع اصوات الزملاء والزميلات، كل واحد شو بحب، كل واحد في لونه وكل واحد من عالمه. بنذكر المونديال وبرنامج ناس العالم على راديو الناس برعاية كينج ستور المشهداوي، شاشتك للمونديال من كينج ستور المشهداوي. كمان بالمونديال وبالاخص في هاي الفترة كينج ستور بيت الكل. اللمة الحلوة، الشير الافضل، السعر الاوفر، والشاشات شاشات بالانتظار وبأحلى الأسعار. والآن نقول أولا سيا بيمو فيندو محمد مجادلة.
10: كل هذا
9: فهمت إشي؟
10: ولا إشي طبعا.
9: أنا رحبت فيك في لغة منتخبك. أولا سيا بيمو فيندو.
10: حافظها أنت ولا كاتبها؟
9: صلي أربع ساعات ومس بتحلق يعني. رحبوا معي محمد مجادلة في البرازيلي.
10: شوف البرازيل يعني
9: ليش بتحب البرازيل أصلا يعني؟
10: أنا بعتقد أنه في يعني إحنا العرب عموما في عنا هيك تضامن ما معها

0: هؤلاء البرازيليين أو شي في شبه هيك سمر بيجوا بشبهونا.
1: يا سلام،
0: مريحين جدا، حركتهم ورشاقتهم وخفتهم تشابه إلى حد ما ثقافتنا، والأهم من ذلك بأنهم يعني يسمى باللغة الرياضة الأندردوغ، بيكونوا من حيث أنه
1: التوقعات.
0: هذه شعوب يعني مسحوقة وفقيرة طبعاً. ومع ذلك
1: شوارع مبنى. شوارع وحارات زنقة زنقة،
0: بيجوا من الحارات وبيجوا من الأحياء القديمة والأرصفة.
1: انت من جيل بتتذكر لعبة كرة قدم في الحارات لما كنا نحط حجرين ولا انت اكثر عشب اصطناعي وملاعب وبتحجز على الابليكيشن؟
0: جيلي لحق
1: الحجرين
0: والجار يطلع ياخذ لك
1: ويزمر ويزمر لحظة في سيارة
0: طبعا،
1: وروح قرر وين كانت المخالفة،
0: والجار يطلع ياخذ لك الطابي. وانا لعبت
1: كيف هالايام،
0: انا لعبت في الحارة ولعبت في الملعب، انا لعبت يعني فيها بول تلفزيون
1: في جمال
0: محترف في فترة صغيرة، وبس لعبت أيضا بالحارات. لا يوجد مقارنة بين لعب الحارات وبين لعب الملاعب.
1: كيف كنا محدد في جول فيش جول يعني على هوا هيك على العين
0: حتى سهيل
1: محمد من شوارع باكر الغربية لبعولة الأفيف يعني الكل توقع أنه تكون نجم كرة قدم، كنت نجم بإشي ثاني؟
0: كنت لا، أنا كنت حابب أكون نجم كرة قدم. أصبت في ركبة اليسرى ونحتني الإصابة عن الملاعب، فاتجهت للصحافة يعني. بس لا، مع أنه
1: من يصاب يعني بجعس
0: طبعا، وش شو بالك طبعا أنت لو أنك
1: لا
0: في عندك إصابة ولا كيف؟
1: لا أنا العكس، خسرت كان حلمي أروح على كرة قدم.
0: لا فالإصابة نحتني، ولكن يعني أنا بشوف أنه اللاعب في الحارات وهو يشابه إلى حد ما هذا التضامن، تضامننا إحنا مع هاي المنتخبات اللي يعني ليست لديها هاي الطاقات والموارد وما إلى ذلك، ولكن تصل إلى هذه البطولات
1: من المعاناة ومن الفقر. وبتعرف إحنا كنا 5 لاعبين ولكن في واحد سادس دائما الحيط، تعمل دبل مع الحيط
0: طبعاً. حيط أو إذا في عندك سطل شمال يمين إيش من
1: ذكريات حلوة. محمد أنت طبعاً مدير غرفة الأخبار، حياتك أخبار وهذا الرتم السريع المتسارع مع ترامب مع المشتركي، والآن تدخل في حياتك المونديال 40 يوم بساعات غير اعتيادية، شخصياً كيف راح تعمل هذا البالانس بالموازنة؟
0: مرتاح جداً جداً إنه المونديال في يعني في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، لأنه لو في مثلا في قطر كنت مجبور كل يوم عندك المباراة، بتعرف بدنا نسكر النشرات، وأحيانا عندك أشياء إخبارية.
1: ليش يعني مرتاح؟
0: تترك كل شيء وبدك تحضر المباراة. الآن تجيك بساعات متأخرة، فإما بتكون نايم أو
1: شو يعني الرد جاهز. مباراة المونديال بلشت وانتو نايمين، يا صباح الخير اول ما تصحب من المونديال
0: انا جاهز
1: ناس العالم
0: يعني صرت سبسكرايب لتطبيق الناس عشان توصلني دائما النتائج.
1: هاي فرصة نذكر الناس نزلوا تطبيقنا
0: طبعا. يعني مزعج انك مش انه المباريات مش بساعات عادية، ولكن مريح الى حد ما، لانها كانت تشغلني فترة المونديال كلنا ننشغل، خاصة هون في غرفة الاخبار بيشغلوا التلفزيون الزملاء ويا جماعة الخدمة نشتغل.
1: طب انا بدي احكي يعني انت في عالمك الرياضي وفي عالمك السياسي، كديش حسب رأيك راح يكون تشابك في هاي العالمين، وكديش السياسي راح تطغى على هذا المونديال؟ شفنا من البداية قالوا لك كابتن عراق وقف على جانب، ولا الحكم الصومالي أرتان ما تفوت، يعني في سياسي هناك من أولها.
0: هناك مقولة فادي مستهجنة في عالمكم، أنا لا أتفق معها أبدا.
1: يا ساتر بلشنا.
0: لا أتفق معها أبدا، وأعتقد بأنها مصطنعة وكاذبة.
1: وهي
0: هاي ممنوع دمج الرياضة بالسياسة أو دمج.
1: لحظة فكرتك صدقت.
0: أو حامي السياسة على الرياضة. الرياضة هي سياسة.
1: لب السياسة.
0: بحد ذاتي على فكرة أينما تذهب، يعني هناك نصيحة دائما لكل شخص يتمعن في السياسة.
1: نعم.
0: الرياضة يعني تقص عليك القصة السياسية بدون أن تذهب إلى السياسة. يعني عندما تنظر إلى بعض الدول، يعني مثلا أنت بتطلع في إسبانيا الفريق الملكي والفريق الكتالوني، هذا يعني يعطي
1: قصة شعب.
0: طبعا خلاصة المجتمع الإسباني، خلاصة الخصوم السياسية. ده بتنظر أيضا هنا للمجتمع العربي، الفرق العربية ومعاناتها واللاعب العربي في داخل الملاعب الإسرائيلية وما إلى ذلك.
1: طب انت كمنتقد يعني او كناصح لرجالات السياسي في مجتمعنا العربي، هل يجيدوا فعلا استعمال السياسي كلعبة سياسية ولا شوي بعاد عنها؟
0: انا يجب ان اقول
1: لانه لا يكفي انك تيجي على الدوحة وتتصور، هذا لا يكفي باعتقادي.
0: انا يجب ان اقول هنا انه انا لا احسد اي لاعب عربي، لا احسده ابدا يعني في بلادنا.
1: تفتحش الجروح يا محمد.
0: المعادلة صعبة جدا.
1: صحيح.
0: يعني ما بين هذه الرغبة اولا بان تثبت للاخر، للمجتمع الإسرائيلي الذي ينظر إليك بدونية بأنك أنت أفضل منهم وأحيانا تلعب في فرقهم وفي المنتخب وما إلى ذلك، ومن ناحية أخرى هذا الحلم بأن تكون جزء من شعبك، جزء من أمتك، جزء من هذا المحيط العربي، وتلعب في هذا المحيط العربي، والذي يتسبب لك أحيانا بمشاكل وبمضايقات وبتحريض. فلذلك المعادلة صعبة، لا ألوم لا الرياضي ولا السياسي في هذه المعادلة، ولكن أنا دائما كنت أقول أنه أيضا أنا ضد أي شخص يحاول أن يطلق الأحكام على اللاعبين العرب في مجتمعنا العربي.
1: حلو.
0: كان اللي بيلعبوا في الدوري الإسرائيلي وكان اللي بيلعبوا في خارج الدوري، هؤلاء لهم ميزة خاصة، لهم إنجازات خاصة بهم، لهم معاناة أيضا كذلك يجب أن نحترمها ونتضامن معها. ولذلك أنا ضد هذا اللي بيقعد يحكم أنت بتلعب منتخب إسرائيلي وأنت، اتركوهم يفعلوا ما يشاءون في كل مضمار يتواجد فيه لاعب عربي. طبعا لاعب عربي يحافظ على
1: واضح عقيم وعلى ثوابته،
0: هؤلاء نفتخر بهم،
1: نتمنى له طبعا دائما النجاح. وبتعرف أنا يعني إحدى الأشياء اللي صعبة أنه كان معي في قبل أسبوع في مسار رياضة طلع لاعب حكى لي كالتالي، وكيل لاعبين قال اللاعب العربي في الفريق اليهودي مجبر يعطي 250%، ولا والفرقنا العربي للأسف طبعا إلا من رحم ربي تفضل اللاعب اليهودي، فأصبح هو فعلا بحيرة من أمره، وين أروح وكيف أروح وين هويتي. بس بدي أرجع كيك للمونديال محمد، أنت البرازيل لعشقك وباعتقادك والفريق المرشح لرفع الكأس.
0: طلع بدي أقول لك في عندي تناقض، أنا أو عندي صراع داخلي.
1: نعم.
0: من ناحية أنا يعني برازيلي منذ نعومة أظافري كما يقولون.
1: اللوك كمان هيك شكل برازيلي.
0: بشبه البرازيلي.
1: يعني لو أنت برازيلي شو النادي يعني؟ لا لا.
0: مش للدرجة.
1: مشكلجي نيمار.
0: ولكن ولكن ولكن يمكن أن أقبل هذه المرة فقط خسارة منتخب البرازيل.
1: لمين؟
0: مقابل أن أتصالح مع أن يرفع هذا الكأس الدون كريستيانو رونالدو والبرتغال. فإذا يعني إذا كانت هذه الخسارة للبرازيل مقابل فوز البرتغال، فأنا سأكون متصالحا جدا مع هذه الخسارة،
1: وأقول
0: هنيئا مريئا غير داء مخامر لكريستيانو رونالدو وللبرتغال
1: لهالدرجة.
0: رجل أولا يعني بدنا نكون منصفين،
1: يعني حسن الخاتم نسميها
0: طبعا. أولا الرجل
1: كمان ميسي آخر مباراة، آخر
0: ميسي أخذ خلاص، انتم بتجننونا بميسي.
1: لا
0: اولا
1: على فكره كيف بدنا نعمل هيك استفزنا بس قال ميسي كيف نعملها بالسعوده في القطر هاي،
0: بدنا ندور على يعني بقى بدك تشوف كيف بدها تطلع بالهي. ولكن يعني يجب ان نقول هذا الرجل كريستيانو رونالدو اولا يستحق، يعني يستحق بان يكرم بان يرفع هذا الكاس.
1: نعم.
0: يستحق بأن يكون يعني له هذا اللقب. وبالفعل يعني يمكن على فكرة هذه ستكون يعني هذه البطولة، بطولة كأس العالم، أنا برأيي من مميزاتها ومن أهم ما فيها ليست بأنها في أمريكا وأربعين يوم وما إلى ذلك، إنما هذه ستكون البطولة الدولية الأخيرة التي ستجمع كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على ساحة خضراء واحدة. وأنا باعتقادي نحن محظوظون فادي بأنه يعني بأننا واكبنا ورأينا هذين اللاعبين المميزين يلعبان في عصرنا وفي عهدنا، مع انه يعني انا من طبعا من اشد المعجبين
1: امبارح اخطا رونالدو يعني اهداف محققه البرتغال،
0: بلشتوا تعدوا له من
1: واحد يعني ودي
0: يعني هو في لاعب كره قدم لا يخطئ، هل مر عليك
1: تعرف
0: يعني
1: السعوديه كل ما يسيب بالي بيكون احسن
0: يعني رونالدو. لا لا الاسطوره
1: من عشاق، انا من عشاق رونالدو، انا من عشاق رونالدو،
0: يجب
1: انا بحسده على الطاقه والشغف اللي عنده الذي لا ينتهي والقوه هي.
0: شوف انا دائما بدنا هيك عشان ما نطولش عليك، لماذا انا اعشق هذا الرجل الذي يسمى كريستيانو رونالدو؟ ميسي هو موهبة ربانية لا يمكن لأحد أن ينكر ذلك، واللي بينتقص منه يعني يظلمون
1: اجتهاد
0: ويجحفون، ولكن كريستيانو رونالدو هو يمثل الصورة الرياضية المثالية. بأن تستيقظ في كل يوم في الصباح وتقول أنا أريد أن أكون الأفضل، أنا أفضل هذه النسخة، أنا يعني أحسد كريستيانو رونالدو لأنني أفضل أن أكون فعلا بهذا الشغف، بهذه الطاقة، بهذا الإصرار، بهذا الثبات والعزيمة، ولذلك بالنسبة لي هو الأفضل.
1: زي برامج نص صباحية كل يوم نصحى بنشوف هالنشاط
0: وهالتحضير
1: وهال
0: في دائما بسأل
1: رونالدو
0: كيف الساعة 7 الصبح تبلش تحكي، فلكل شغفه
1: واضح.
0: ويعني أنا بتمنى فعلا أنه يرفع الكأس في نهاية هذه البطولة،
1: وأنا جد أتمنى لك في هالمونديال محمد بجدلي
0: بإذن يعني يكون ساعات نوم أكثر شوي نعرف ننام أكثر، هاي المطلوب دائما.
1: قبل أودعك بدي أقول لك طبعا أنت كمان مدعو تسمع أغنية البرازيل الرسمية محمد بجدلي مدير غرفة الأخبار، إن شاء الله بس أخبار حلوة رياضية أهداف وإثارة تشويق.
0: شكرا، أبارك لك ناس العالم وبالنجاح وبالتوفيق.
1: الله يرضى،
0: دائما على سمع معك
1: حبيبي، إلى اللقاء.
2: على المرتدة، على انطلاقة، على لمسة، على إسكو، على التمريرة نحو كريستيانو، خطيرة لريال مدريد 1-1. رونالدو مر

باباي رونالدو رونالدو لا ينتهي. محمد مجادلي عارف مين يختار. حكينا لكم اليوم الاحتفالية بدنا نسمع أصوات الزملاء والزميلات محبي الساحرة المستديرة، كل واحد لونه، كل واحد عالمه، وكل واحد في مجال تخصصه. المونديال وبرنامج ناس العالم على راديو الناس برعاية كينج ستور المشهداوي. شاشتك للمونديال كينج ستور مشهداوي، بيت الكل، أسعار زمان. طبعا السلة الأكبر، التوفير والشروة الأفضل.

0: بيطلقوها في كينج ستور المشهداوي. كل اللي عليكم تروح على الفرع القريب تحطوا على الويز المشهداوي كينج ستور، الشارع الأفضل، السعر الأوفر، وشاشات بالانتظار بأحلى الأسعار. يلا يلا وين يخدنا رياض الفضل؟ ياخدنا على التطبيق، على تطبيق ناس، وعلى مدير التطبيق كابتن موسى بصول. تحياتي.
1: مساء الخير سادي، مساء الخير لجميع المستمعين، مساء الخير والأهداف.
0: أوبا موسى بصول رياضي حتى النخاع، بتحب الرياضة، بتحب كرة القدم. ومن أول شيء كل عام وانت بألف خير، من هو فريقك يا موسى؟ من منتخبك المفضل؟
1: وانت بألف خير بداية وللجميع، وان شاء الله دائما هيك نحكي بأشياء إيجابية
0: يا رب يا رب،
1: بعيد عن كل الأحداث اللي منعيشها. منتخبي للأسف كان بالولايات المتحدة سابقا عام 94.
0: مين منتخبك؟
1: برازيل، وروبرتو باجيو أهطل كأس العالم هنا.
0: مين منتخبك يا موسى؟
1: روبرتو باجيو يعني إيطالي.
0: مين بدي أسمعها، مين منتخبك؟
1: منتخب
0: إيطالي. إلى هنا نأتي هذا اللقاء.
1: ولكن
0: خلينا نضحك عليك شوي يا موسى. موسى بعدك ايطالي؟ بعدك ايطالي
1: طبعا، وسأبقى ايطالي.
0: طب يعني
1: عودنا نغير مبادئنا يا فادي.
0: تعرف شو المشترك بينك وبين منتخب ايطاليا؟
1: ايش
0: تعرف شو المشترك بينك وبين منتخب ايطاليا؟
1: سمعنا.
0: انتوا اثنين راح تشوفوا المونديال من شاشات المشهداوي.
1: طبعا كنا نفكر بشاشات المشهداوي.
0: واي موسى، بس هيك حبينا شوي. يعني بتعرف شو اللي الحلو في منتخب ايطاليا؟ يعني مونديال ورا مونديال، وكانه صار عندكم حصانه عادي، يعني تعودنا احنا مش في المونديال.
1: طلع بعيدا يعني عن حبي لمنتخب ايطاليا وكرة القدم الايطاليه، بس
0: منتخب عريق طبعا بنمزح.
1: لا لكن منتخب ايطاليا عن جد بكارثه، الدوله كلها بكارثه كرويه. يعني ثلاث مونديالات ايطاليا اللي حامل كاس العالم اربع مرات، ما تكون هذا شيء يعني عن جد نقطه حمراء بايطاليا، ولازم يشتغلوا عليها ويشوفوا وين الخلل. مش مفهوم يعني، بعيدا عن التعاطف والحب للمنتخب، بس اللي بصير بايطاليا عن جد شيء اللي هو غريب ومش مفهوم.
0: في تطبيق ناس طبعا راح نتعبكم وتتعبونا بهالفترة 40 يوم، وانتوا راح تكونوا مع كل كبيرة وصغيرة اول باول. شو بستنانا موسى بصول؟
1: تطبيق ناس جاهز على هبة الاستعداد للمونديال لكأس العالم، رايح نكون بتخطي لجميع المباريات التحضيرات، رايحين نكون طول الوقت مع متابعينا. يعني كمان احنا شايفين انه الوقت مش لصالحنا، مش معنا، مباريات الساعة 1 بالليل و4 الفجر و5، فتصحوا الصبح بتلاقونا جاهزين مع جميع الاهداف، جميع التطورات، جميع الاحداث، واحنا معكم دائما كيف تعودنا الجميع.
0: يعني موسى بصول انت بتقول، والطاقم طبعا جاهز، تطبيق ناس هي دعوة لكل من بسمعنا، نزلوا تطبيق ناس، الاخبار كلها راح تكون، وبالاخص اخبار ناس العالم وناس المونديال. موسى بتعرف انت بتشجع فريق اللي مش راح يكون، هذا الاشي هيك عائلي كمان، يعني لو بنحكي عن ابنك العائلي كله بحب ايطاليا
1: طبعا. لا احنا تعودنا بكل اشي على الديمقراطية في فرنسا.
0: يعني لو سألنا خليل مين بشجع؟
1: الأرجنتين، منتخب فرنسا.
0: فرنسا، حسب رأيك فرنسا إلى حظوظ رفع الكأس؟
1: لا طلع من ناحية كادر اللي بشوف اللاعبين اللي موجودين، ان اللاعبين ممتازين، نشوف كيف هذا بيكون على أرض الواقع. فرنسا منتخب ممتاز، الأرجنتين منتخب ممتاز، إسبانيا كمان عندها كادر ممتاز، ونشوف هون التشويق والإطار إن شاء الله تكون، ونشوف هاي المنتخبات بالأدوار النهائية.
0: إلك تحيات من كثير ناس. في سؤال حاب أسألك إياه، منتخب إيطاليا غايب عن الأنظار، لو عملنا مباراة هيك ودية في جرين بين منتخب إيطاليا والريني، شو توقعك النتيجة؟
1: أكيد الريني، بلدي.
0: دائما متعة الحديث معك موسى بصول، بدي أتمنى لك كمان لإلك وللعيلة دائما طبعا مونديال كله سعادة وصحة وهدات بال، وإن شاء الله يا ربي كل الأحكام.
1: ماذا دعوة للجميع، تابعونا على تطبيق ناس، وهون بنستغل فرصة تحية لكل الطاقم اللي بيشتغل طاقم التطبيق.
0: يلا أعطيهم أعطيهم شكرا، نذكرهم
1: طبعا، واللي استنونا وغايحين ان شاء الله نفرح مع بعض مونديال حلو وبعيد عن الاخبار السلبيه
0: يا رب. من تمك لباب السبع موسى بصول تطبيق ناس، شكرا لك. الى اللقاء. الى اللقاء. اوكي التطبيق جاهزين؟ جاهزين. السوشيال سوبر جاهزين، واحنا كمان جاهزين في ناس العالم. وبعد الفاصل رح نسمع اصوات، نشوف كمان اصوات محليه، مفاجآت لاعبين البلاد، وايضا تحليلات سياسيه للمونديال اللي على ما يبدو كما قال محمد مجادلي رح يكون طبع سياسي كبير، هيك خاتمة عليه من البداية حتى النهاية. فاصل ومن بعدها بنواصل.

0: فش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و 90. أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل و 90. حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل و 90. سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل و 90. مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و 90. الحملة حتى 13.6. خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
3: الله يهدي البال. الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه: عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك إلى كل ضيفك.
4: هذا البرنامج برعاية
5: كينج ستور، شاشتك للمونديال. من الكينج ستور بيت الكل.
0: من مجموعة المشهداوي.
6: ناس العالم مع فادي مصطفى.
7: مجددا رحب بكم ناس العالم. اليوم في احتفالي مميز رح نسمع أصوات الزملاء، وكمان عنا مفاجأة طبعا المونديال، وبرنامج ناس العالم على راديو الناس برعاية كينج ستور المشهداوي. الشاشات للمونديال جاهزة، كل اللي عليكم تفضلوا شرفونا للفرع الأقرب لإلكم، وإحنا أقرب على قلوبكم. الشاشات جاهزة والأهداف بغزارة. واو، بدي أخذكم لمفاجأة حلوة، يعني كثير حابين نسمعها. الصوت أصوات الشابة بلشت الطريق، بلشتها صح. اللاعب الذي ارتقى مع هابوير رمات جان إلى الدرجة العليا، رحبوا معي باللاعب فارس إغباري. هلا يا كابتن فارس.
8: هلا أخ فادي،
7: كيف الحال؟
8: الحمد لله.
7: بداية بنقول لك ألف مبروك، يعني أنت في مقتبل العمر في انتقالك إلى هابوير رمات جان، ترتقي إلى الدرجة العليا. واو، إنجاز كبير فارس.
8: الله يسعدك أخ سادي، الله يبارك فيك.
7: إيش كان شعورك في الارتقاء؟
8: والله شعور حلو كثير. أول سنة إلي مع فريق البوغرين،
7: فريق الكبار. أي نعم.
8: وأصعد للدرجة العليا، هذا إشي اللي مش راح أنساه بكل المسيرة تاعتي، وراح يتسجل على اسمي.
7: واو، إنجاز كبير فارس. لكل اللي عم بسمعك أول مرة، فارس إغبارية ارتقى مع هابوير رمات جان، مين هو فارس إغبارية؟ وين نشأت؟ تعرف الناس وعرف الجمهور في فارس إغبارية، هذا النجم الصاعد إن شاء الله.
8: أنا بلشت مسيرتي بهابوير من الفحم لما كنت ولد صغير.
7: بعدك صغير فارس.
8: لما كنت طفل.
7: حلو، من أي جيل بلشت؟
8: من جيل 6 سنين.
7: يا الله، ممتاز.
8: وبعدها شوي بلشت أتقدم، أنتقل على فرق يهودية مثل مكابي بركعي، كان أول فريق إلي اللي هو خارج البلد.
7: نعم.
8: وبعدها غاد تعرف أنظار كرة القدم، يعني أقوى من عندنا من البلد.
7: وانت حس إنه فارس، وفعلا فارس لازم يعني هيك نتبع وراه.

0: أي مرحلة؟
1: لما بلشت ألعب في الدوري، في الدوري اللي مثلا الأشبال الأولاد الصغار، غاد بلشوا المدربين والناس اللي أصحاب الفرق الكبيرة تيجي تتفرج
0: يسألوا مين هذا اللاعب. حلو فارس، إيش اللي بميزك؟ طبعا ده أول شيء. قبل بعد ما رحت على بركائيلة، وين انتقلت؟
1: بعد انتقلت على هبوئيل الخضيرة.
0: نعم، ومن الخضيرة على نتانيا.
1: ومن الخضيرة على نتانيا.
0: نتانيا قديش لعبت غاد؟
1: 3 سنين.
0: يعني كرتك كان فترة تابع لنتانيا، ثم رجعت على فريق الأمة بعلم الفحم، صحيح؟
1: مظبوط، ولحد الآن كرتي تابع لمكابي نتانيا.
0: تخيل أنت كنت تقريبا راح تهبط دوري، انسى أنه الدوري وقفت مع بعلم الفحم، انتقلت للدوري الممتاز، وبحال الهبوط سجلت ارتقاء، والآن كرتك تابع لمكابي نتانيا.
1: مظبوط، كانت سنة صعبة وكلنا يعني مش عارفين كيف نطلع من الوضع اللي احنا فيه. الفريق كان سالب 12 نقطة مبلشين الدوري، وكنا بضغط ومش عارفين نجيب نتائج.
0: حلو، ولكن الأمور تقدمت والحمد لله، الفريق ضل في الدرجة الأولى. فارس، انت في أي لله. لجمهورنا مهم نعرف انت شو مكانتك في اللعب، شو بتلعب، في أي وظيفة؟
1: أنا ظهير أيسر.
0: حلو، ظهير أيسر، وأجر الأيسر، الأجر اليسرى طبعا هي الأجر القوية عندك. وشوفنا أنه فارس، تخيل أنت في المباراة الأولى سجلت هدف، اللي بعدها سجلت هدف وحضرت، فإيش كان شعورك أنه أنت في الدرجة الممتازة بتلعب وكأنه يعني ملعبك الصغير؟ شو كان شعورك في الأهداف هاي؟
1: والله الصراحة يعني بهاي السنة ما توقعتش أوصل لهذا الموصول. زي ما قلت، أنا بلشت بوائل من الفحم بالدرجة الأولى، وخلصت السنة نفسها بالدرجة الممتازة، وصعدت للدرجة العليا مع أهداف، مع صناعة هدف، واسمي يعني ارتفع بكثير. فبكى شعور لا يوصف صراحة، شعور جدا حلو، والإشي اللي بدي إياه اقتربت منه، حلمي اقتربت منه.
0: طبعا أنت بنية ما شاء الله وقوام ممتاز وعندك لياقة بدنية عالية، شفتك في أكثر من مباراة وفعلا ما شاء الله عنك تلفت الأعين. فارس إغباري، أنت ارتقيت مع هبوئيل لرمات غان وأنت ناشئ من أم الفحم. بخفيش عليك سر، وأنت بتعرف كثير فرق بدها إياك سواء في الممتازة أو في العليا. إذا الإشي بيرجع لإلك، شو بتقرر؟
1: أنا السنة الجاي هي سنة راح تكون علي جدا صعبة، لأنه هذا هو مفترق الطرق. أنا السنة الجاي هي اللي راح تحدد مسيرتي، فلازم أفكر منيح وما أستعجلش. يعني لو جاني عروض من فرق كبيرة مش راح أستعجل وأروح غاد ومثلا يعني ما ضبطش او
0: ما بدك تكون. يعني لو سألتك، فريق في الممتازة يريد الصعود ولا فريق نصف لائحة في الدرجة العليا، شو بتفضل هاي السنة؟
1: والله الصراحة حاليا الدرجة الممتازة فيه عروض، فيه عروض
0: رسمية. انا بعرف عروض منيحة،
1: اما الدرجة العليا في بس حكي يعني، اما عروض رسمية بعده
0: بيجي بعد الصيف اوله.
1: صح مظبوط، عشان هيك بعدني صعب أكرر، حسب من وين بيجي العرض.
0: طبعاً
1: مين
0: طبعاً.
1: المدرب، مين المسؤول غاد.
0: فارس، انت طبعا مسيرة حلوة، بركائي، خديرة، من ثم نتانيا، يعني كثير سفر وكثير تعب، مين رافقك في كل هالمسيرة؟
1: رافقني أبوي، كان معي خطوة بخطوة. يعني دشر،
0: شو اسم الوالد؟ فرسان؟
1: فرسان إغبارية.
0: يعني انت فارس وفرسان، مجموعة ما شاء الله عنكم فروسية وبتألق. بدك تسلم على الوالد وتقول له انه فعلا يعني الحمد لله هذا الجهد الكبير والتعب والسهر والسفر مش سهل، وبتعطي انت الهام لكثير لاعبين، فسلم على الوالد وقول له الحمد لله. يعني احيانا الواحد بيجتهد لا يآمن في طريقه، وهي الطريق شكلها ان شاء الله بلشت تقطف الثمار.
1: سلمت اخ فهد، الحمد لله مظبوط.
0: ولو سألتك على المونديال فارس، مين هو فريقك ومين منتخبك المفضل؟
1: منتخب المفضل الأرجنتين.
0: أرجنتين؟
1: عشان
0: مين؟
1: يعني أسطورة كرة القدم.
0: هو رونالدو. بتحب رونالدو، فهمت عليك. أنا سمعت رونالدو. مين اللاعب اللي بتقول بدي أتعلم منه هيك في انطلاقته في قدم اليسرى، ظهير أيسر، ما شاء الله عنك عندك سرعة على الخط، مين بتحاول تتعلم منه؟
1: أنا من وقت صغير كنت أحب البرازيلي روبرتو كارلوس.
0: نعم،
1: كنت أحب طريقة لعبه وقوته وسرعته وتسديداته.

0: كنت دائما احاول اتعلم منه.
1: طيب بدي اتمنى لك كل خير، بدي اتمنى لك طبعا النجاح. وفارس اغبري، مش مفهوم ضمن انك في موسم اللي تقريبا هبط دوري انتقلت الى رماد جان في خير قرار وقرار سليم، وطبعا الارتقاء كان من نصيبك، شفناك باحتفالات ورقصت في الملعب، فمبروك لك، مبروك للعائله، ومنها ان شاء الله اللي اكبر منها فارس اغبري النجم الفحماوي. تحياتنا وان شاء الله مونديال سعيد لك.
0: الله يسعدك اخي دولكم ايضا.
1: شكرا شكرا. واو، رائع هذا الشاب فارس إغبرية، شفناه في أكثر من مرة ويرتقي مع فيور رماد جان، بيستاهل كل خير. حاليا بدي أخذكم إلى شوية نوستالجيا، ولكن كمان قطر وكمان الولايات المتحدة، كندا، المكسيك، ومين أفضل من المندوب اللي كان لنا والمراسل للتلفزيون العربي والزميل في راديو الناس عبد الحليم، عبد القادر عبد الحليم. تحيات عبد القادر.
2: أهلا أهلا فادي، أهلا بك وبكل المستمعين.
1: عبد، أنا بتذكر اللقاء اللي كان لنا قبل لا تتوجه في قطر بشهر نوفمبر 2022 لتغطية كأس العالم، وانت خير من يوثق الذكريات وانتدبناك لقطر. خذني في الحقبة الزمنية، يعني أرجع لوراء كم سنة، 3 سنوات ونصف كنت في قطر والآن في مونديال، إيش بطلع في مخيلتك؟
2: يعني فادي أول شيء صراحة ما قبل المونديال مختلفة بين قطر والحماس اللي كانت موجودة حوالي، مش ما بحكي بس بصورة شخصية لكن في كل يعني ما بين أصحابي ما بين أهلي ما بين عائلتي إلى آخره، مقارنة بكأس العالم الحالي في فرق واضح. نعم. بالحماس للمونديال أتوقع في أكثر من سبب، يعني منه أنه مونديال قطر كان شيء مميز بالنسبة لنا كونه أول مونديال في دولة عربية، وبالتالي كان في حماس مضاعف، وإضافة يعني للظروف المحيطة، يعني إحنا شايفين كيف في مؤشرات سيئة جدا في موضوع المواضيع تتعلق بالعنصرية، بعدالة المباريات، بعدالة المشاركة سواء للمنتخبات أو للطواقم الفنية أو حتى للحكام.
1: نعم، شفنا الحكم طبعا
2: مؤشرات سلبية.
1: قبل لا نحكي على السلبيات، في أوجه اختلاف، ولكن في هل في أوجه تشابه بين المونديالين الحالي وما كان في قطر؟ وأنت عشت قطر في تفاصيله الصغيرة، في اختلاف، في تشابه، بتشوفك في خطوط معينة؟
2: يعني يمكن التشابه هو أنه مننتظر مونديال قوي كرويا على الأقل، يعني حجم المنتخبات المشاركة في معظمها منتخبات
1: 48 منتخب
2: جيدة جدا، تم إضافة منتخبات إضافية كان مفروض تعطي صورة أوسع، لكن أعتقد حقيقة إضافة منتخبات إضافية راح تخلي بعض المباريات أكثر مللا لأنه يمكن تكون دون مستوى المونديالات اللي بنعرفها. لكن يعني في حماسة لأداء المباريات أو للمباريات بحد ذاتها، بس للدول المستضيفة أعتقد الحماسة أقل من اللي كانت موجودة بقطر. فادي أنا كمان حضرت مونديال 2018 بالمناسبة. نعم.
1: بروسيا.
2: يعني أذكر على سبيل المثال في روسيا سواء في موسكو أو في سانت بيترسبرغ أو أي من يعني المدن الرئيسية اللي استضافت مونديال روسيا 2018، كنت تلاقي مشجعين من كل العالم اللي جايين بحجز تذاكر لمشاهدة مباريات. نفس الموضوع بقطر، كان من المكسيك جايين على قطر، كان من الأرجنتين جايين على قطر إلى آخره، ما كان في مشاكل بالتأشيرات إلى الحد اللي موجود اليوم والتجديد اللي موجود اليوم في مونديال أمريكا. بروسيا تخيل إنه كل من كان يعني كل من استطاع شراء تذكرة رسمية مش من السوق السوداء، تذكرة رسمية عبر موقع الفيفا، حصل على تأشير الدخول عبر
1: بطاقة، مش مهم شو جنسيته انتمائه، حتى كان يعني عربي كان يهودي من الداخل طبعا. طب انت حكيت على قطر وعلى ذكريات قطر، عارين هيك عارين ستار زميلتنا اجت في السوشيال ميديا على الايقونه وقوه الايقونه لما تكون الكاميرا الصح، وتذكرنا هذا العامل البسيط اللي وقف وقال ويلكم ويلكم من هون، وانت شفته كنت قريب له، لابد له في ذكريات هيك ممكن يعني نسمع قسم منها، سواء الاغاني اللي كانت في قطر، الابداعات اللي كانت في قطر، يعني اشياء اللي راح تكون عالقه في الذاكره.
2: من الشغلات اللي بتذكرها لعيب، طبعا لعيب هو اللي كان الرمز اللي كان. نعم. لعبة لابس حتى وقال أكيد تتذكروا، كان. نعم. رمز لمونديال قطر 2022. وديس واي اللي هو الشخص اللي كان يساعد من المنظمين دائما يمرق الناس يوصلهم للملاعب الصح، يعني المترو الصحيح إلى آخره، والأغاني ارحبوا وكمان أغاني
1: كانت حلوة ومميزة،
2: كان في عدة أغاني الأماني اللي كانت وقتها كثير أيقونية، أتوقع يمكن الأغاني اللي أيقونية

0: اللي كانت يعني بمنزلة ارحبوا يمكن بس وكا وكا 2010 أو لا وكا وكا ما كانت 2010 2014 أعتقد، و2010 بأفريق جنوب أفريقيا كانت Wave Your Flag كمان كانت أغنية أيقونية ما بتنتسى يعني. ف شخصيا لحد اليوم بعرف شو الأغنية تاعت المونديال الجديدة يعني.
1: والله هيك عبلت لنا شوق لارحبوا ارحبوا، هات نسمع شوي.

0: شاركوا بتتذكرها هاي؟
1: طبعا طبعا طبيعي. لا كانت
0: يعني انا بتخيل هيك بس تجولوا ال 24 ساعة بس هاي الموسيقى الحلوة والأجواء الحلوة اللي كانت مأكولات كمان طيبة، بعرف شو راح يأكلوا في المكسيك وفي كندا وفي الولايات المتحدة، كثير همبرجر.
1: يعني واحد من الفوارق الأساسية فادي أنه هالمرة بمونديال على الأقل بالولايات المتحدة أعتقد معظم المشجعين هن الجاليات اللي موجودة ضمن الولايات المتحدة. يعني المغرب رابطة المشجعين المغربية كانت يعني أكثر من عشرات محاولات تسجيل مشجعين رسميين أنه يسافروا كمشجعين ضمن الرابطة للولايات المتحدة، تم رفض التأشيرات فيها. واو. بالتالي واضح أنه إحنا مع يعني مونديال اللي حيكون فيه الحضور يرتكز بشكل أساسي على الجنسيات الأوروبية اللي عندهم فيزا فري عمليا للولايات المتحدة، أو الجاليات اللي موجودة هناك. في جاليات طبعا كبيرة الولايات المتحدة،
0: عن جد خسارة يعني احنا
1: جدا ثقافيا
0: بالنادي بالتنوع، بالنادي في
1: اللاتينيين كثير إلى آخره.
0: صحيح صحيح.
1: فراح يكون ما راح نخسر جو المونديال التشجيعي، بس راح نخسر فرصة إنه الناس اللي كمان برا الولايات المتحدة تكون جزء من المونديال. وهذه الفرصة كانت موجودة في مونديال قطر، كانت موجودة في مونديال روسيا، كانت موجودة في مونديال البرازيل. نعم. كانت موجودة في مونديال جنوب أفريقيا، ويمكن للمرة الأولى بيكون يعني هالكم من الإعاقة في حضور المشجعين وحضور الحكام وحضور اللاعبين والتعقيدات الإدارية وتعقيدات السفر للإجراءات المتعلقة بالمونديال، لأنه ببساطة موجودة بالولايات المتحدة.
0: يعني أنت بتعيش السياسي في أدق تفاصيلها، ويعني أسهبت ووصفت الحالة السياسية اللي راح تسيطر على هذا المونديال. بنأمل في كثير أشياء تكون مخطئ يعني، وعلى الأقل لننصف هاي المشجعين لأنه حقهم، تعبوا سافروا. وتخيل أنت المنتخب الإيراني بده يلعب في مكان وينام في مكان آخر. عبد بدي كمان إلك أتمنى أنه تكون هيك مونديال حلو ولحظات حلوة، سواء نوستالجا من قطر ومن روسيا، بتأمل في كل دول روحت هيك. تعلمت لك كم كلمة وبعرفك شاطر بتحب اللغات.
1: صحيح صحيح. لا أكيد من كل دول تعلمنا شوي. يعني فادي بالمناسبة أنت مين المنتخب اللي بتشجع؟
0: بس ما استش آخر سؤال، آخر سؤال ألو مرحبا، آخر سؤال ما سمعتوش. حتى الآن ألمانيا. أنا
1: صراحة مع إنجلترا.
0: أنا ألمانيا
1: بس طبعا
0: والله مفكر أني هيك يعني أطلقهم بالثلاث، مش عارف. عبد القادر عبد الحليم مراسل التلفزيون العربي والزميل في راديو الناس، بدي أشكرك ودائما رح نسمعك في ناس العالم. تحياتي عبد.
1: شكرا شكرا.
0: للقاء.

سمعنا صوتك ناسي العالم، سمعنا الأصوات وسمعنا التحليلات. ناسي العالم مع الأخبار التحليلات والمسابقات والهدايا، كمان رح يكون هدايا ورح نلاقيكم في الميدان مع زميلنا ورد قراقرة أحد ثلاثاء خميس من السادسة حتى السابعة، السبت من الرابعة حتى الخامسة. هذا البرنامج طبعا برعاية المشهداوي كينج ستور، الشاشات جاهزة، الحملات جاهزة، وكله بالانتظار. كل ما عليكم فقط زيارة الفروع والدلال علينا في المشهداوي كينج ستور. بدي أشكر الزملاء اللي كانوا معنا في الحلقة الأولى من ناس العالم. في التنسيق والإنتاج أبدعت رياض فضل، في الهندسة الإذاعية إلياس مرجية، في الديجيتال علي نصار، دانا أبو بكر، في تطبيق ناس مرام، أو دفادي مصطفى. بحي الجميع، ناس العالم، كل عام وأنتم بألف خير.

0: إلى الصناعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال. هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
1: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغ ستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب 89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 ميل الثلاثة ب 24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب 49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب 14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9 شيكل و90، جبنة عامك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي
3: إيروكا يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
4: شو بيقولوا؟ نحن منظمة ولا مرتبة؟
5: إذا ما نظرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نزلين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90 33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب رجلان بجروح متوسطة وطفيفة جراء جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة سخنين، ونقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد تعرضهما لإصابات نافذة. أصيبت رضيعة تبلغ من العمر نحو عام ونصف العام بجروح خطيرة إثر سقوطها من ارتفاع في بلدة كابول، وأفاد طواقم الإسعاف بأن الطفلة نقلت إلى المستشفى بعد تقديم العلاج الأولي لها في المكان، فيما وصفت حالتها بالخطيرة. تسببت احتجاجات اليهود المتدينين في إغلاقات مرورية واسعة على شوارع رقم 1 و4 و6، ما أدى إلى ازدحامات في عدد من المناطق والطرق المركزية في البلاد. وفي السياق، أوصت شركة نتيفي إسرائيل السائقين بالاستعانة بطرق بديلة والاستعداد لتأخيرات في حركة السير. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته أنهت عملية عسكرية في منطقة شمال نهر السلوق بجنوب لبنان بهدف تعزيز السيطرة الميدانية في المنطقة. وأضاف الجيش أن القوات دمرت بالتعاون مع سلاح الجو مئات البنى التحتية التابعة لحزب الله وقتلت أكثر من 50 مسلحا، كما عثرت على أسلحة وذخائر بحسب بيان الجيش. أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون ترأس اجتماعا ضم قائد الجيش ورئيس الوفد المفاوض وأعضاء الفريق العسكري للمكلف بالمفاوضات. وأضافت الرئاسة اللبنانية أن عون زود الوفد اللبنانية بتوجيهات استعدادا لاجتماع مرتقب في واشنطن لبحث ملفات مطروحة على جدول المفاوضات. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن على جميع الأطراف العمل للتوصل إلى تسوية دبلوماسية تحترم سيادة لبنان وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي. وأضاف غوتيريش أنه يدعم حق الدولة اللبنانية في حصر السلاح بيدها، معتبرا أن هذه العملية يجب أن تبدأ بوقف شامل لإطلاق النار. أفادت وسائل إعلام سعودية نقلا عن مصادر مطلعة بأن اجتماعا مرتقبا سيجمع الدول المنخرطة في جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. وبحسب التقرير، سيشارك في الاجتماع ممثلون عن باكستان وقطر والسعودية ومصر وتركيا لبحث وتقييم الجهود المبذولة لدفع المفاوضات بين واشنطن وطهران. قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن طهران سترد بقوة على التهديدات الأمريكية، وذلك تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن توجيه ضربات أشد لإيران. هذا وكان قد هدد ترامب بالسيطرة على جزيرة خرج الإيرانية التي تعد مركزا رئيسيا لصادرات النفط في إيران إلى جانب منشآت نفطية أخرى. وزعم ترامب أن الولايات المتحدة ألحقت أضرارا واسعة بالقدرات العسكرية لإيران، معتبرا أن فرض السيطرة على مواقع الطاقة الإيرانية قد يمنح واشنطن نفوذا أكبر على أسواق النفط والغاز بحسب تعبيره. أفاد موقع بلومبرغ بأن مسؤولين أمنيين كبارا من الإمارات وإيران عقدوا لقاء مباشرا هو الأول من نوعه منذ اندلاع المواجهة بين الولايات المتحدة

وإيران. وبحسب التقرير عكس الاجتماع توجها متزايدا لدى الجانبين نحو تهدئة العلاقات الثنائية في ظل إدراك متبادل لأهمية الحفاظ على قنوات التواصل والاستقرار الإقليمي. نقلت وكالة فارس عن مصدر مقرب من الوفد الإيراني المفاوض أن طهران لم تتراجع خلال المفاوضات عن مواقفها أو ما وصفته بخطوطها الحمراء. وأضاف المصدر أن التهديدات الأمريكية جاءت نتيجة رفض إيران تقديم تنازلات بشأن مطالب اعتبرتها غير منطقية، مشيرا إلى أن واشنطن لم توافق بشكل كامل على المقترح الذي قدمته طهران. أحوال الطقس. يكون الطقس هذه الليلة صافيا إلى غائم جزئيا، أما غدا فتستقر الأجواء دون تغير يذكر على درجات الحرارة مع طقس معتدل في معظم المناطق. ختام النشرة، بعد قليل برنامج مكس مع الزميل نظر طه. في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

مساء الخير، مرحبا مرحبا، احلى التحيات من وجهه لكم مستمعات ومستمعي راديو الناس. كيف الحال يا ميت؟ اهلا وسهلا فيكم في حلقه ميكس بهالنسخه الخاصه، نسخه مونديال 2026. ندخل اجواء المونديال ومثل دائما بساعه فنيه منوعه مع مجموعه من الاعمال الغنائيه العربيه الجديده بتوصل لمكتبتنا الموسيقيه، مجموعة من أخبار أهل الفن، وكمان بدنا نكون مع فقرات متعودين عليها، وفي المونديال راح يكون عندنا كمان فقرات حلوة وخاصة. فمن الملاعب للمنصات ومن أهداف النجوم لأغاني النجوم، تابعونا، راح نلتقي معكم في هالفترة، فترة المونديال، كل تنين أربعة من الستة للسبعة، ويوم الخميس من السبعة للثمانية. وين ما كنت عم تسمعونا يا ميت، أهلا وسهلا فيكم جميعا. عم تسمعونا من خلال موجاتنا 103.3 107.8، وكمان من خلال موقع وتطبيق راديو الناس. اللي بسمعونا بالبيت بهالوقت نوجه لكم تحية كبيرة، اللي بيشتغلوا يعطيكم مليون عافية، واللي بسمعونا بالطريق بالسيارات تحية خاصة، سوء عمهلكم يا جماعة الخير، وعلوا صوت الراديو، نوعدكم نسمعكم أغاني حلوة وكتيرة. نحاول كمان ندخلكم خلال برنامجنا لأجواء مباريات المونديال، واليوم أولى هالمباريات رح تجمع

المكسيك مع جنوب أفريقيا. المباراة رح تكون على الساعة 10 المساء. حيّ لطاقم البرنامج البرافقني اليوم زميلي أسمرجي موجود معنا بالهندسة الإذاعية، رياض فضل برافقنا في الإنتاج، وزميلي عرين نصار موجود معنا في التصوير والديجيتال. يلا خلينا نبلش من الميكروفون معكم ناصر طه. يا ميت أهلا وسهلا.

حيلي حيلي بلشنا برنامجنا مع جديد حمائي من ألبومه الغنائي الجديد. تعرفنا على هالأغنية الحلوة اللي عم نسمعها بالأسابيع الأخيرة بكثرة من أنجح أغاني هالألبوم. لكل من ينضمنا حاليا أنتم مع ميكس اليوم بهالتوقيت الخاص من 7 to 8 رح نلتقي معكم كل خميس بهالوقت, أما بقى الأسبوع كل 2 و4 من 6 to 7. أسرنا ياكو تبلشوا تكونوا معنا في تواصل من خلال واتساب راديو الناس, تبعتونا رسائل نصية أو صوتية, رح نسمعكم مقطع من أغنيتين وبدنا ياكو تختاروا واحدة منهن لتكون أغنية ختام حلقتنا لليوم. هل بدكم نسمع الهضبة؟ الهضبة بأغنية حلوة من عام 2007 أغنية ضحكت.

ضحكة عمرو دياب من ألبوم الليلة دي. إذا بدكم تسمعوا هالأغنية بدكم تصوتوا لها 050-5577-399 والأغنية بتتنافس مع كمان أغنية حلوة نزلت آخر عام 2006 من النجم فضل شاكر من ألبوم الله أعلم أغنية قلبي عايش.

قرار مثل دائما لإلكو انتو بس. كل عليكو تعملو تبعتونا على الواتساب رسالة نصية بنفع رسالة صوتية. إذا بتحبوا توجهوا تحياتكو أهداءاتكو هذا هو الوقت 050-55-77-399 050-55-77-399

99. احنا رح نعد الاصوات اللي بتوصلنا والاغنية رح تحصل على اكبر عدد من الاصوات رح نختتمها حلقتنا اليوم على 8 ل 10 تقريبا. لسا احنا بنختار الاغاني وتلدامة رح نعرفكم على جديد الاغاني العربية ورح نبداها مع اوبا جديد

سعد مع اوبا هيك اسمها الاغنيه اللي نزلت قبل اسبوع تقريبا ضمن البومه الغنائي الجديد الالبوم رقم 2 لهالسنه الثاني من اصل 5 هالالبوم هو الالبوم الفرفوش حسب احمد سعد كلمات شريف مكاوي الحانه كمان توزيعاته الاغنيه الحلوه كمان صور لها كليب مميز من اخراج هاني محروس حيات لكم مستمعاتنا وين ما كنتوا عم تسمعونا حلقة ميكس بهالوقت اليوم احنا معكم للساعة 8 بندخل أجواء المونديال تعالوا نسمع عمر العبدالله بغني أغنية للنشامة للمنتخب الأردني

هاي نجينا هلوني الحلوة من عمر عبدالله بهديها للنشامة للمنتخب الأردني. هلوني الحلوة بتعاون مع الموزع اللبناني الرائع جدا عمر صباغ. الألحان مسؤول عنها عمر عبدالله والكلمات مسؤول عنها

0: قلبي عايش.
1: يمكن بزعل مرة منك, يمكن ببعد لحظة عنك, لكن اوعى تفكر.
0: خبرونا ايوني حابين تسمعوا لمين, حابين توجهوا تحياتكم واهداءاتكم, والاغنية اللي رح تحصل على عدد اصوات اكبر رح نسمعها في ختام حلقتنا لليوم. 050-5577-399. اسا بدنا نسمع كمان وكمان اغاني جديدة, اغنية نزلت قبل ساعة بالضبط من النجم المصري مصطفى قمر, اغنية جديدة بعنوان انا. بتذكرني هالاغنية باغنية منايا حبيبي, واحدة من الاغاني الناجحة جدا لمصطفى قمر. تعالوا نسمع هالاغنية الجديدة, واليوم رح نسمع كمان جديد فارس كرم كمان شوي.
2: صلحت

جديد جديد. النجم المصري مصطفى قمر كيف حكينا قبل ساعة نزلت هالأغنية الحلوة كلمات عمرو الجارم والحان جوليو. هالأغنية صور لك كليب حلو كيف حكيت لكم, ذكرني شوي بأغنية منايا. هل راح تحقق نجاح منايا؟ كل مين ضمننا حاليا تحياتنا الكبيرة لكم على ما عم تقضوا معنا أوقات ممتعة. انتم مع ميكس حلقة يوم الخميس, رح نلتقي معكم خلال المونديال يوم خميس من 7 لـ 8. ما نكمل بنسمع كمان وكمان أغاني حلوة بتوصل لمكتبتنا الموسيقية. ومنذكركم عم نستقبل رسائلكم على 050-55-77-399. إسا بفرحك وانت تزعلني.

0: بفرحك وانت تزعلني. رامي صبري هالعمل الغنائي الحلو اللي نزل هالاسبوع مكسر الدنيا في مصر.
1: طلعك وانت تنزلني ده جزات عشان طيب بفرحك.
0: طيب احنا رح نطلع على وقفة اعلانية قصيرة جدا جدا, بس قبل بدنا نذكركم احنا عم نستقبل رسائلكم الحلوة على الواتساب. بعد شوي رح نبدا نقرا هالرسائل على الهواء مباشرة. عم تختاروا واحدة من اغنيتين لنختتم معها حلقتنا لليوم. هل بدكم تسمعوا الهضبة اليوم بغني

0: شكر كبير لكل مين عم بيرسلنا على الواتساب. احنا رح نبدا نقرا هالرسائل بعد شوي على الهواء مباشره. عم تختاروها واحده من هالاغاني لنختتم بها فيها حلقتنا، وطبعا بامكانكم توجهوا تحياتكم واهداءاتكم. اما هسه بنطلع لوقفه اعلانيه قصيره جدا، وبعدها راجعين لنكون مع ميكس. خليكم معنا.
1: الآن في وينر، مباريات افتتاح المونديال، المكسيك ضد جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية ضد تشيك. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتهش.
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: الله يهدي البال، الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل سوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلى كل ضيفك.
1: الآن في وينر، مباريات افتتاح المونديال، المكسيك ضد جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية ضد تشيك. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتهش.
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

رجعنا من هالوقف القصير لنكمل ميكس. حياتنا الكبيرة منوجه لكم مستمعتنا ومستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا. احنا رجعنا لنكون مع فؤاد جنيد وبيسان اسماعيل بالأغنية اللي بتحتل المرتبة الأولى عنا بالبلاد على منصة اليوتيوب.

النجمة يارا مع على قلبي شو غالي، هالأغنية اللي نزلت قبل 8 أشهر من خلال ألبومها الغنائي الأخير، اليوم نزلت لها فيديو كليب حلو مميز جدا على قناتها الرسمية في اليوتيوب. استنى نسمع جديد فارس كرم، أغنية نزلت قبل ساعة بالضبط بعنوان على الخير ناوي، كلمات نادين الأسعد وألحان سليم سلامي.

مشهد جديد فارس كرم على الخير ناوي هيك اسمها الأغنية. كلمات نادين الأسعد, ألحان سليم سلامي, وتوزيعات طوني سبا. نوجه شكر كبير لكل من عم يرسلنا على الواتساب 0505577399 طلبنا منكم تختاروا واحدة من أغنيتين. هل رح نسمع في ختام حلقتنا عمرو دياب وأغنية ضحكت, أو رح نسمع فضل شاكر وأغنية قلبي عايش؟ الأغنيتين من عام 2007, عمر تقريبا 20 سنة. الساعة أغنية جديدة بتوصل مكتبتنا الموسيقية مباشرة من النجم زياد برجي اللي بيعود لنا من خلال هالعمل الغنائي الحلو الرومانسي بعنوان إحساس الحب.

المبدع زياد برجي بعود إلنا بعد غياب طويل. السنة الماضية نزل له ميني ألبوم فيه 3 أغاني ما حققوش نجاح كتير كبير, وإسا بعود إلنا مع هالغامة للغناء الحلو مع أكثر من 500,000 مشاهدة خلال يومين على منصة يوتيوب. هالأغنية بتعاون مع كريم عبدو اللي كتب ولحن هالأغنية ومن توزيعات إيليا نصر. إسا وقت الريمكس, والريمكس بده دخلنا لأجواء مونديال 2026. نسمع ارحبوا بنسخة الريمكس.

نسخه الريمكس من اغنيه ارحبوا، الاغنيه اللي سمعناها وتعرفنا عليها في المونديال السابق مونديال قطر، وعم نسمعها بهالايقاعات الحلوه ايقاعات الريمكس. انتم مع ميكس، معكم احنا للساعه 8. عمال عم تقضوا معنا اوقات ممتعه في فتره المونديال. رح نلتقي معكم كل 2 و4 من 6 ل 7 ويوم الخميس من 7 ل 8. عم نذكركم عم نستقبل رسائلكم على

يلا نبلش كتير وقت. خبرونا على الواتساب ايوني حابين تسمعوا الاوني اللي رح تحصل على اكبر عدد من الاصوات. رح نختتم مع ميكس كمان شي 6 دقايق. اما اساسا بدنا نسمع عايش لعيونك. هديو المميز جدا اللي بيجمع الشامي مع لين الحايك باول تعاون بيجمعهن سوا. لين الحايك نجمة The Voice Kids قبل كم سنة مع حكم The Voice Kids هالسنة بهالعمل اللي مكسر الدنيا.

عايش لعيونك الشامي وقالين الحايك بهالقوني المميزة جدا اللي نزلت قبل 9 أيام وكل يوم بتزيد 1,000,000 مشاهدة لحد الساعة 9 مليون على قناة الشامي الرسمية في اليوتيوب. هالقوني هي واحدة من أغاني ألبومه الجديد, ألبوم عنوان هوية اللي مفروض ينزل خلال الأيامات القريبة القادمة. كاملين مع أغاني أخيرة في ميكس, كمان شوي رح نكون مع أغنية الختام. هل رح نسمعها بصوت عمرو دياب ولا فضل شاكر؟ بعد فينكو وقت لا تقرروا وتخبرونا. دقيقتين بالضبط رح نوقف الإمكانية للمشاركة. هسا بدنا نسمع هالديو المميز اللي بيجمع فريق تو ليت مع سانت ليفانت.

طيب احنا وصلنا لختام حلقة ميكس لليوم الأولى في مونديال 2026, والختام رح يكون مع فضل شاكر حسب اختياركم وأغنية قلبي عايش, هالأغنية اللي بتحتفل هالأيامات بعيد ميلادها العشرين. جوجة شكر كبير لكل مين كان معنا على السماع, شكر كبير كمان لكل حدا بعتنا رسالة على الواتساب, وشكر كبير كبير كمان لطاقم البرنامج اللي رفقني اليوم, الزميل ياسمر جيب الهندسة الإذاعية, رياض فضل في الإنتاج, وعرين نصار في التصوير والديجيتال. كمان ساعتين بالضبط رح يبدأ مونديال 2026 بالمباراة الأولى اللي بتجمع المكسيك مع جنوب أفريقيا, مين رح يكون الفائز؟ أكيد نحن رح نكون دائما فائزين بمشاركاتكم واستماعكم إلنا. نحن رح نلتقي معكم خلال فترة المونديال كل 2 و4 من 6 إلى 7 ويوم خميس من 7 إلى 8. فلقاءنا الجاي يوم 2, بدي أتمنى لكم متابعة مساء ممتع ونهاية أسبوع.

0: الآن في وينر، مباريات افتتاح المونديال، المكسيك ضد جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية ضد تشيك. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
0: الآن في وينر، مباريات افتتاح المونديال، المكسيك ضد جنوب

0: افريقيا وكوريا الجنوبية ضد تشيك. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع او بالخليوي وممكن تربح.
1: اذا بتبعتهش
2: اكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكم بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
0: الآن في وينر مباريات افتتاح المونديال، المكسيك ضد جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية ضد تشيك. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. لقي شاب في 30 من عمره مصرعه جراء حادث طرق بين دراجة نارية ومركبة على شارع رقم 77 قرب مفرق كفر كنا. وأفاد طواقم الإسعاف بأن الضحية تعرض لإصابات بالغة في أنحاء جسده، حيث جرى إقرار وفاته في المكان. أصيب طفل في 12 من عمره بجروح خطيرة في حادث طرق بين مركبة ودراجة كهربائية في بلدة ديرحنة. وأفادت الطواقم الطبية بأن الطفل تعرض لإصابة في الرأس وقد نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما وصفت حالته بالخطيرة. أصيب رجلان بجروح متوسطة وطفيفة جراء جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة سخنين، ونقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد تعرضهما لإصابات نافذة. أصيبت رضيعة تبلغ من العمر نحو عام ونصف العام بجروح خطيرة إثر سقوطها من ارتفاع في بلدة كابول. وأفادت طواقم الإسعاف بأن الطفلة نقلت إلى المستشفى بعد تقديم العلاج الأولي لها في المكان، فيما وصفت حالتها بالخطيرة. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته أنهت عملية عسكرية في منطقة شمال نهر السلوق بجنوب لبنان بهدف تعزيز السيطرة الميدانية في المنطقة. وأضاف الجيش أن القوات دمرت بالتعاون مع سلاح الجو مئات البنى التحتية التابعة لحزب الله، وقتلت أكثر من 50 مسلحا، كما عثرت على أسلحة وذخائر بحسب بيان الجيش. أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون ترأس اجتماعا ضم قائد الجيش ورئيس الوفد المفاوض وأعضاء الفريق العسكري المكلف بالمفاوضات. وأضافت الرئاسة اللبنانية أن عون زود الوفد اللبناني بتوجيهات استعدادا لاجتماع مرتقب في واشنطن لبحث ملفات مطروحة على جدول المفاوضات. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن على جميع الأطراف العمل للتوصل إلى تسوية دبلوماسية تحترم سيادة لبنان وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي. وأضاف غوتيريش أنه يدعم حق الدولة اللبنانية في حصر السلاح بيدها، معتبرا أن هذه العملية يجب أن تبدأ بوقف شامل لإطلاق النار. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إنشاء ممرات آمنة لعبور السفن التجارية عبر مضيق هرمز، مؤكدة أنها متاحة لجميع السفن التي لا تنتهك الحصار المفروض على إيران. وأضافت أن مئات السفن عبرت المضيق خلال الشهرين الماضيين، مشددة على أن إيران لا تسيطر على الممر المائي وأن القوات الأمريكية في حالة تأهب للتعامل مع أي تهديدات محتملة. أفادت وسائل إعلام سعودية نقلا عن مصادر مطلعة بأن اجتماعا مرتقبا سيجمع الدول المنخرطة في جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. وبحسب التقرير سيشارك في الاجتماع ممثلون عن باكستان وقطر والسعودية ومصر وتركيا لبحث وتقييم الجهود المبذولة لدفع المفاوضات بين واشنطن وطهران. قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن طهران سترد بقوة على التهديدات الأمريكية، وذلك تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن توجيه ضربات أشد لإيران. هذا وكان قد هدد ترامب بالسيطرة على جزيرة خرج الإيرانية التي تعد مركزا رئيسيا لصادرات النفط في إيران إلى جانب منشآت نفطية أخرى. وزعم ترامب أن الولايات المتحدة ألحقت أضرارا واسعة بالقدرات العسكرية لإيران، معتبرا أن فرض السيطرة على مواقع الطاقة الإيرانية قد يمنح واشنطن نفوذا أكبر على أسواق النفط والغاز.

غاز بحسب تعبيره. أفاد موقع بلومبرغ بأن مسؤولين أمنيين كبارا من الإمارات وإيران عقدوا لقاء مباشرا هو الأول من نوعه منذ اندلاع المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. وبحسب التقرير عكس الاجتماع توجها متزايدا لدى الجانبين نحو تهدئة العلاقات الثنائية في ظل إدراك متبادل لأهمية الحفاظ على قنوات التواصل والاستقرار الإقليمي. أحوال الطقس. يكون الطقس هذه الليلة صافياً إلى غائم جزئياً، أما غداً فتستقر الأجواء دون تغير يذكر على درجات الحرارة مع طقس معتدل في معظم المناطق. ختام النشرة، في أمان الله.

0: الآن في وينر، مباريات افتتاح المونديال، المكسيك ضد جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية ضد تشيك. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم.

0: تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
1: الآن في وينر مباريات افتتاح المونديال، المكسيك ضد جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية ضد التشيك. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: برنامج ميكس مع ناصر طه
1: كل 2-4 من 6-7 ويوم الخميس من 7-8.
2: حلو التغيير
3: والتغيير بس في المونديال
2: كده اجمل بكتير.
3: يلا يا ناصر احكي لنا.
1: من الملاعب للمنصات ومن اهداف النجوم لاغاني النجوم، تابعوا ميكس، البرنامج اللي بيجمع بين حماس الكره وسحر الفن باجواء مختلفه ومليانه مفاجات. اخر اخبار الفنانين، احدث الاصدارات الغنائيه العربيه، ترند السوشيال ميديا.

0: وكواليس النجوم بنكهة موندياليه خاصة. تابعونا كل يوم 2 و4 من 6 ل 7 ويوم الخميس من 7 ل 8 المساء على راديو الناس.
1: وين المونديال؟
2: في ناس العالم.
1: أنا بحكي عن كأس العالم.
2: وأنا كمان، لأنه كل أخباره وتحليلاته وأهدافه والإثارة في ناس العالم على راديو الناس. من البداية للنهاية لا تفوت الحكاية، عيش المونديال مع ناس العالم.
1: أي أيام؟
2: أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من السادسة حتى السابعة، وأيام السبت من الرابعة حتى الخامسة. المونديال واي واي واي، كونوا على السمع.

0: الآن في وينر، مباريات افتتاح المونديال، المكسيك ضد جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية ضد تشيك. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن، 22 سنة تقني مكيفة.
4: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام، رقم واحد
3: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
0: الآن في وينر، مباريات افتتاح المونديال، المكسيك ضد جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية ضد تشيك. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
0: الآن في وينر، مباريات افتتاح المونديال، المكسيك ضد جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية ضد تشيك. عارف مين رح يربح؟

0: عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: راديو الناس 103.3 107.8 FM.
5: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الضربات العسكرية التي كانت واشنطن تعتزم تنفيذها ضد إيران الليلة، مشيرا إلى أن المفاوضات مع طهران وصلت إلى أعلى المستويات القيادية وحظيت بموافقات نهائية. وأضاف ترامب أن التفاهمات المطروحة حظيت بحسب تعبيره بموافقة جميع الأطراف المعنية بما فيها الولايات المتحدة وإسرائيل وعدد من دول المنطقة، مؤكدا أن الحصار البحري سيبقى قائما إلى حين استكمال الاتفاق على أن يعلن لاحقا عن موعد ومكان التوقيع. في السياق، كشفت تقارير إعلامية عن نقل إيران مسودة الاتفاق النهائية للولايات المتحدة عبر وساطة قطرية في خطوة قد تمهد للانتقال إلى مرحلة تنفيذ التفاهمات بين الجانبين. ونقلت التقارير عن مصدر مقرب من القيادة الإيرانية أن صيغة الاتفاق النهائية أنجزت وتم التوافق عليها، مشيرا إلى أن قطر أدت دورا محوريا في تقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إنشاء ممرات آمنة لعبور السفن التجارية عبر مضيق هرمز، مؤكدة أنها متاحة لجميع السفن التي لا تنتهك الحصار المفروض على إيران. وأضافت أن مئات السفن عبرت المضيق خلال الشهرين الماضيين، مشددة على أن إيران لا تسيطر على الممر المائي وأن القوات الأمريكية في حالة تأهب للتعامل مع أي تهديدات محتملة. أفاد موقع بلومبرج بأن مسؤولين أمنيين كبارا من الإمارات وإيران عقدوا لقاء مباشرا هو الأول من نوعه منذ اندلاع المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. وبحسب التقرير، عكس الاجتماع توجها متزايدا لدى الجانبين نحو تهدئة العلاقات الثنائية في ظل إدراك متبادل لأهمية الحفاظ على قنوات التواصل والاستقرار الإقليمي. أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون ترأس اجتماعا ضم قائد الجيش ورئيس الوفد المفوض وأعضاء الفريق العسكري المكلف بالمفاوضات. وأضافت الرئاسة اللبنانية أن عون زود الوفد اللبناني بتوجيهات استعدادا لاجتماع مرتقب في واشنطن لبحث ملفات مطروحة على جدول المفاوضات. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن على جميع الأطراف العمل للتوصل إلى تسوية دبلوماسية تحترم سيادة لبنان وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي. وأضاف غوتيريش أنه يدعم حق الدولة اللبنانية في حصر السلاح بيدها، معتبرا أن هذه العملية يجب أن تبدأ بوقف شامل لإطلاق النار. وفي الشؤون المحلية، أعلنت اللجنة السبعية المنبثقة عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية فشل الجهود الرامية إلى إعادة تشكيل القائمة المشتركة، مؤكدة أن المفاوضات بين الأحزاب العربية وصلت إلى طريق مسدود. وحملت اللجنة قيادات الأحزاب مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق رغم المساعي التي قادتها خلال الأشهر الأخيرة لتوحيد الصف العربي قبيل الانتخابات. وأشارت اللجنة إلى أن المجتمع العربي يواجه تحديات متصاعدة في مقدمتها الجريمة والعنف وأزمات السكن والميزانيات وسياسات التمييز. أعلنت الشرطة الإسرائيلية توقيف سائقة في 22 من عمرها من مدينة قلنسوي للاشتباه بتورطها في دهس أحد المشاركين في احتجاجات اليهود المتدينين. وبحسب الشرطة، فإن السائقة سلمت نفسها بعد الحادث، فيما أصيب المتظاهر بجروح متوسطة ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. ومن المقرر إحالة السائقة إلى التحقيق لدى وحدة حوادث السير في لواء تل أبيب. لقي شاب في 30 من عمره مصرعه جراء حادث طرق بين دراجة نارية ومركبة على شارع رقم 77 قرب مفرق كفر كنا. وأفادت طواقم الإسعاف بأن الضحية تعرض لإصابات بالغة في أنحاء جسده، حيث جرى إقرار وفاته في المكان. أحوال الطقس. يكون الطقس هذه الليلة صافيا إلى غائم جزئيا، أما غدا فتستقر الأجواء دون تغير يذكر على درجات الحرارة مع طقس معتدل في معظم المناطق.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

ده لو عشق الأحب حرام حدو برضو ما حرمش خلاص القلب ده بدوبان وعبدي خلاص وما سلمش ولو كان سكت العشاق خطر أنا في الخطر حمشي.

0: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في الموقع umigroup.co.il.
1: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو 1 ب 69 شيكل و90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام 5 ب 19 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 2 ب 99 شيكل و90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر 3 ب 15 شيكل و90. الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
2: إيروكا يعني أوبتيكا.
3: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارة.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أفادت وكالة التسليم الإيرانية المقربة من السلطات في طهران بأن إيران لم تقر حتى الآن التفاهمات التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن المفاوضات بين الجانبين. وأضافت الوكالة أن التصريحات الأمريكية المتكررة حول قرب التوصل إلى اتفاق لم تترجم حتى الآن إلى إعلان رسمي من الجانب الإيراني، مؤكدة أن أي تفاهمات محتملة لا يمكن اعتبارها نهائية ما لم تعلنها طهران بشكل رسمي. يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الضربات العسكرية التي كانت واشنطن تعتزم تنفيذها ضد إيران الليلة، مشيرا إلى أن المفاوضات مع طهران وصلت إلى أعلى المستويات القيادية وحظيت بموافقات نهائية. وأضاف ترامب أن التفاهمات المطروحة حظيت بحسب تعبيره بموافقة جميع الأطراف المعنية بما فيها الولايات المتحدة وإسرائيل وعدد من دول المنطقة، مؤكدا أن الحصار البحري سيبقى قائما إلى حين استكمال الاتفاق على أن يعلن لاحقا عن موعد ومكان التوقيع. في السياق، كشفت تقارير إعلامية عن نقل إيران مسودة الاتفاق النهائية إلى الولايات المتحدة عبر وساطة قطرية في خطوة قد تمهد للانتقال إلى مرحلة تنفيذ التفاهمات بين الجانبين. ونقلت التقارير عن مصدر مقرب من القيادة الإيرانية أن صيغة الاتفاق النهائية أنجزت وتم التوافق عليها، مشيرا إلى أن قطر أدت دورا محوريا في تقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن. أفاد موقع بلومبرغ بأن مسؤولين أمنيين كبارا من الإمارات وإيران عقدوا لقاء مباشرا هو الأول من نوعه منذ اندلاع المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. وبحسب التقرير، عكس الاجتماع توجها متزايدا لدى الجانبين نحو تهدئة العلاقات الثنائية في ظل إدراك متبادل لأهمية الحفاظ على قنوات التواصل والاستقرار الإقليمي. أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون ترأس اجتماعا ضم قائد الجيش ورئيس الوفد المفاوض وأعضاء الفريق العسكري المكلف بالمفاوضات. وأضافت الرئاسة اللبنانية أن عون زود الوفد اللبناني بتوجيهات استعدادا لاجتماع مرتقب في واشنطن لبحث ملفات مطروحة على جدول المفاوضات. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن على جميع الأطراف العمل للتوصل إلى تسوية دبلوماسية تحترم سيادة لبنان وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي. وأضاف غوتيريش أنه يدعم حق الدولة اللبنانية في حصر السلاح بيدها، معتبرا أن هذه العملية يجب أن تبدأ بوقف شامل لإطلاق النار. وفي الشؤون المحلية، أعلنت اللجنة السبعية المنبثقة عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية فشل الجهود الرامية إلى إعادة تشكيل القائمة المشتركة، مؤكدة أن المفاوضات بين الأحزاب العربية وصلت إلى طريق مسدود. وحملت اللجنة قيادات الأحزاب مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق رغم المساعي التي قادتها خلال الأشهر الأخيرة لتوحيد الصف العربي قبيل الانتخابات. وأشارت اللجنة إلى أن المجتمع العربي يواجه تحديات متصاعدة، في مقدمتها الجريمة والعنف وأزمات السكن والميزانيات وسياسات التمييز. أعلنت الشرطة الإسرائيلية توقيف سائقة في 22 من عمرها من مدينة قلنسوي للاشتباه بتورطها في دهس أحد المشاركين في احتجاجات اليهود المتدينين. وبحسب الشرطة، فإن السائقة سلمت نفسها بعد الحادث، فيما أصيب المتظاهر بجروح متوسطة ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. ومن المقرر إحالة السائقة إلى التحقيق لدى وحدة حوادث السير في لواء تل أبيب. أحوال الطقس. يكون الطقس هذه الليلة صافيا إلى غائم جزئيا، أما غدا فتستقر الأجواء دون تغير يذكر على درجات الحرارة مع طقس معتدل في معظم المناطق. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: في قهوة على المفرق. جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبريني.
1: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
2: شو بيقولوا؟ نحن منظمة ولا مرتبة؟
3: إذا ما نظرين مرتبة.
4: وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع الناصري أو شفاعمر.
5: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
6: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. فخاد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و90، نكترينا 1 كيلو ب 12 شيكل و90، كرز أحمر مغلف العلبة ب 15 شيكل و90، جرانك حمراء، مانجا، مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/6، خاضع لشروط الحملة.
7: مجموعة المشهداوي.
8: إيروكا يعني أوبتيكا.
9: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

رحت وروحتي راحت رايحة معاك. عايش لوحدي في اللي فات محبوس ما بين كل السكات، نفسي في يوم

0: الله يهدي البال. الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك إلى كل ضيفك.
1: سخنين راح تلمع لمع.
2: مسافرين مصيفين
3: بس مع مغارين،
2: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات. العقبة،
3: السلام،
2: اليونان،
3: السلام،
2: سينا،
3: بينا.
2: وأي وجهة بتختاروها، فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

أنتم تستمعون إلى برنامج

في حبي خبيته وبقلبي غنيته وعشقت أنغامه.

بحبك حيرتي حبك صوعتي قلبك لوعتي قلبك لالي بحبك حيرتي حبك.

خصام واحضر شباب ما والوقت يفضينا صابر وبستناك وصبري مش لينا واحضر شباب ما والوقت يفضينا صابر